هتدعم أمريكا، هتدعم قوى الطاغوت والاستكبار العالمي. قال لك خادم الحرمين، والله انهم خدام اليهود، خدام صهاين بامتياز. النظام السعودي صهيوني بامتياز، النظام السعودي صهيوني بامتياز. من حد يفلت خدمة الحرمين الشريفين مكوى المدينة ويرجع يتيتوا التشهر والزناه والعراه والمالك قصدي الشي نظر، الشي نظر. الضربات اليمنية تشل ميناء ينبع الحيوي لتدخل الاقتصاد السعودي في مأزق غير مسبوق. لقد دخل العدو السعودي في مأزق لم يكن يحسب له أي حساب، بعد أن كان يظن أن التهديدات اليمنية مجرد ابتزاز. من انتزاع الحقوق إلى المعركة الواحدة، تتجاوز دلالات العملية الإطار الثنائي مع السعودية إلى أفق المواجهة الشاملة مع المحور الأمريكي الإسرائيلي. أنتوا تبع إيران، عنقول لهم أنتوا أداة لإيران، عنقول لهم قلوا ما قلتوا، قلوا ما قلتوا، ما عاد يهمناش، ما عاد يهمناش، العالم عرفكم وعرفنا. الخروج المليوني لشعبنا اليمني الذي سبق العملية كان إعلانا أن الشعب اليمني قيادة وجيشا وشعبا قد خرج بكامله رافضا للوضع القائم ومطالبا بإنهاء الحصار والعدوان مهما كانت النتائج والتحديات. وهذا ما عبر عنه الرئيس مهدي المشاط بقوله: عندما يصبر شعبنا اليمني ما يقارب 12 عاما على الحصار السعودي الظالم ولدى قواته المسلحة هذه الخيارات التي لا يقوى العدو السعودي على تحملها، فإنه قد أقام الحجة أمام الله على أكمل وجه. في هذا السياق تأتي تصريحات رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام لتضيف بعدا آخر، حين شبه السياسات السعودية بالنهج الإسرائيلي في العدوان، محذرا من أن خطوات الحظر والقيود البحرية ليست سوى البداية، وهو ما يعكس فهما استراتيجيا أن الحصار والعدوان ليسا مجرد سياسة سعودية منعزلة، بل هما وجه من وجوه المشروع الصهيو أمريكي للمنطقة، وأن كسر أحدهما هو طريق لكسر الآخر. زهوق الباطل، وقد آن الأوان. عندما يعلو صوت الصاروخ اليمني في سماء جيزان وينبع، فإنه يحمل رسالة مدوية تؤكد أن 12 عاما من الحصار الظالم والغاشم قد بلغت منتهاها، وأن شعب الإيمان والحكمة لم يعد يقبل بأن تغلق مطاراته بإذن من الرياض، وألا تتحكم سفن التفتيش الدمرج الذي يسموها الدمرج في لقمة عيشه. لقد نجحت العملية العسكرية النوعية بقوة الله وعونه وتأييده في تحقيق أهدافها المباشرة بدقة منقطعة النظير، لكن الأهم أنها نجحت في رسم الخطوط الحمراء الجديدة. لا مساس بسيادة اليمن، ولا استمرار للحصار أحادي الجانب، ولا عدوان دون عقاب. وكما قال البيان الأول، بيان قواتنا المسلحة للحظر، فإن أي حماقة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجهه بتصعيد شامل وقاس. في المحصلة تؤكد عملية 25 من يوليو، ونحفظ جيدا 25 يوليو،
أن القوات المسلحة اليمنية وبعد التوكل على الله تملك الإرادة والقدرة والمخزون الاستراتيجي لخوض معركة انتزاع الحقوق حتى النهاية. لقد بدأت من جيزان وينبع، لكن بنك الأهداف يضم جدة، صاروا على حلافينين، جدة، الرياض، رابغ، الظهراء، جبيل، تنورة، ومن شرقها إلى غربها كلها واقعة تحت تهديد النيران اليمنية بعون الله. وأول الغيث قطره.

أول الغيث قدرة، والقدرة هذا كانت فينا جيزان أقصى الجنوب وينبع أقصى طالعانك بينهم كم من بنك هدف في الموانئ السعودية. طوفان من النار القدرة الأولى بس سمعتوا.

نال ما هذا كل ما ما فعلت بكم السعودية فعلت بناء أنتاني ما فعلت بناء نهبت الموارد وخنقت الاقتصاد اليمني. هذا الوجه الآخر للعدوان لم يقتصر أثر العدوان والحصار على ما لحق بالبنية التحتية في اليمن من دمار واسع امتد إلى حرمان البلاد من الاستفادة من مواردها الطبيعية. رجعنا نستورد نفط، رجعنا نستورد ومعانا معانا معانا حرمونا من الاستفادة من الموارد الطبيعية لليمن في مقدمتها النفط والغاز، وهما الموردان اللذان شكلا لعقود الركيزة الأساسية لتمويل الموازنة العامة وصرف مرتبات موظفي الدولة وتحسين الخدمات العامة ودعم مشاريع التنمية، ومع استمرار مصادرة حق الشعب اليمني في الاستفادة من هذه الموارد فقد الاقتصاد الوطني أحد أهم مصادر قوته في وقت كانت فيه الدولة والمجتمع بأمس الحاجة إلى الموارد لمواجهة التداعيات الإنسانية والاقتصادية التي خلفها العدوان. ومن منظور السيادة الوطنية والقانون الدولي تعد الموارد الطبيعية ملكا للشعوب، هي ملك للشعوب، تتمتع الدولة صاحبة الإقليم بالحق الأصيل في إدارتها واستثمارها والتصرف بعائداتها بما يحقق مصالح مواطنيها. ويستند هذا المبدأ إلى قاعدة راسخة في القانون الدولي تقضي بأن تكون القرارات المتعلقة بالإنتاج والتصدير وإدارة الإيرادات شأنا وطنيا خالصا بعيدا عن أي ضغوط أو تدخلات خارجية تحول دون استفادة السكان الشعب من ثرواتهم أو تنتقص من حق الدولة في ممارسة سيادتها على مواردها الطبيعية. ومن هذا المنطلق فإن أي قيود تمنع الدولة من إدارة هذه الموارد أو الانتفاع بها تنعكس بصورة مباشرة على قدرتها في الوفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه مواطنيها في مقدمتها توفير الخدمات العامة وتحقيق الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والمعيشي. على امتداد سنوات العدوان والحصار عاش ملايين اليمنيين أوضاعا اقتصادية وإنسانية بالغة الصعوبة، ترافقت مع توقف صرف مرتبات موظفي الدولة، ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، انهيار القدرة الشرائية، اتساع رقعة الاحتياجات الإنسانية. مثل استمرار تعطيل الاستفادة من الثروات النفطية والغازية مثل سببا رئيسيا في تعميق هذه الأزمات. أين الراتب يا حوثي؟ نقلوا البنك من صنعاء إلى عدن. كان البنك في صنعاء يصرف المرتبات لكل الموظفين لكل اليمنيين في الشمال والجنوب، وسارت تنبوع إلى الأمم المتحدة وتعهد أنه يصرف مرتبات موظفية الدولة، وهي وغاك لأن المرتزقة كانوا يوردوها للبنك الأهلي السعودي في جدة شاقي بشقاوة وحمر بكراه.

0: مضى الأمر الذي حد من قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه المواطنين، وفي مقدمتها توفير الخدمات العامة والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي. لم يقتصر أثر ذلك على الجانب المالي فحسب، امتد إلى مجمل النشاط الاقتصادي، إذ ارتبطت الأزمة الاقتصادية بجملة من التطورات المالية والإدارية التي انعكست على مختلف مناحي الحياة. كان من أبرزها الانقسام المالي والمؤسسي الذي تعمق بفعل سياسات العدوان وما ترتب عليه من اضطرابات في السياسة النقدية، وتراجع قيمة العملة الوطنية في المناطق الجنوبية والشرقية المحتلة، وارتفاع الأسعار بصورة متواصلة، الأمر الذي زاد من الأعباء المعيشية على المواطنين وأضعف قدرتهم على مواجهة متطلبات الحياة اليومية في ظل تراجع مستويات الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة. خلال هذه الفترة أداة للاستقطاب وتفريخ المكونات، خلال هذه الفترة المشحونة بأسباب الأزمات التي اختلقها المحتل السعودي، استخدمت الرياض هذه العائدات كأداة للتأثير السياسي واستقطاب الولاءات، الأمر الذي أسهم في تعقيد المشهد الداخلي وتعميق الخلافات البينية وتوسيع حالة الانقسام داخل المجتمع اليمني في المناطق المحتلة. كما أدى هذا الواقع إلى توالد المكونات السياسية والعسكرية المتنافسة في تلك المناطق، وتراجع فرص بناء مؤسسات وطنية موحدة قادرة على إدارة الموارد والثروات وفق رؤية شاملة تخدم مصالح اليمنيين جميعا، ما خرج بهذا المصدر الاقتصادي عن سياق منفعته الطبيعية كأحد عوامل الاستقرار والتنمية وتحسين الأوضاع الاقتصادية وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان. المعاناة بسبب تراجع الخدمات الأساسية، من هنا لازمت الأزمات حياة اليمنيين بما فيهم المواطنون في المناطق الجنوبية والشرقية المحتلة، إذ استمرت معاناة السكان من تراجع الخدمات الأساسية في مقدمتها الكهرباء والمياه، فضلا عن ضعف البنية التحتية، تدهور الخدمات الصحية والتعليمية، واستمرار الأوضاع الاقتصادية الصعبة. يرى مراقبون أن الثروة الوطنية لم توظف بالشكل الذي يحقق الفائدة العامة، وأن إدارة الموارد ظلت مرتبطة بحسابات السعودية السياسية أكثر من ارتباطها بمشروع تنموي وطني يخدم المجتمع اليمني، لذلك ظلت مسيطرة عليها بصورة لافتة كشفت عن رغبة في تأزيم حياة اليمنيين ومحاولة خلق أسباب الفوضى المستدامة. استخدام الاقتصاد كوسيلة للضغط، ومنذ وقت مبكر حذرت شخصيات ومنظمات دولية من التداعيات الإنسانية الناجمة عن القيود الاقتصادية ومصادرة حق إدارة الموارد، مؤكدة أن هذه السياسات انعكست بصورة مباشرة على حياة ملايين اليمنيين. المبعوث الأممي إلى اليمن هانز غرينبرغ أكد في أكثر من مناسبة أن الإجراءات المتعلقة بالنفط والموانئ والإيرادات أدت إلى تعميق معاناة اليمنيين، وأشار إلى أن الملفات الاقتصادية تمثل جزءا أساسيا من الأزمة اليمنية. المدير التنفيذي السابق لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي صرح في مناسبات عدة أن اليمن يواجه حرب اقتصادية إلى جانب الحرب العسكرية، وأن ملايين اليمنيين يدفعون ثمن انهيار الاقتصاد وانقطاع مصادر الدخل، محذرا من استخدام الاقتصاد وسيلة للضغط على المواطنين. تناول الباحث البريطاني في مؤسسة تشاتام هاوس بيتر سالزيوري جانب استخدام الأدوات الاقتصادية في الصراع، مشيرا إلى أن الأطراف الإقليمية استخدمت الموارد والإيرادات والبنك المركزي والموانئ كأدوات ضغط، وأن ذلك أدى إلى إضعاف مؤسسات الدولة وزيادة الأعباء الاقتصادية على السكان. من جهة رأى ديفيد هيرست رئيس تحرير موقع ميدل إيست آي أن الحصار الذي تقوده السعودية لم يكن مجرد إجراء عسكري، بل كانت له آثار اقتصادية واسعة أسهمت في خنق الاقتصاد اليمني وإعاقة فرص التعافي، كما أكدت الباحثة والمؤرخة البريطانية هيلين لاكنر التي عاشت في اليمن أكثر من 15 عاما أن التركيز على العمليات العسكرية وحدها لا يعكس حجم المعاناة التي لحقت بالسكان، مشيرة إلى أن الحصار ومنع دخول السلع الأساسية كان من العوامل الأكثر تأثيرا على حياة اليمنيين اليومية. اتساع الفجوة التنموية بسبب الحصار. كان اليمن قبل العدوان يعتمد بدرجة كبيرة على عائدات النفط والغاز في تمويل الموازنة العامة للدولة وتوفير الموارد اللازمة لتسيير مؤسسات الدولة ودعم الخدمات الأساسية وتمويل مشاريع التنمية. مع تعطل الاستفادة الكاملة من هذه الموارد فقدت الدولة أحد أهم مصادر دخلها، الأمر الذي انعكس على قدرتها في أداء وظائفها الأساسية وعلى تمويل القطاعات الخدمية وصيانة البنية التحتية ودفع المرتبات بصورة منتظمة. ولم يتوقف أثر ذلك عند الجانب المالي والإداري، بل امتد إلى تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين. فما دمرته الغارات الجوية من طرق وجسور ومحطات كهرباء ومرافق خدمية واجه صعوبات كبيرة في إعادة التأهيل في ظل الحصار والقيود التي منعت دخول كثير من الاحتياجات الفنية وقطع الغيار والمستلزمات الضرورية لأعمال الصيانة. ونتيجة لذلك استمرت معاناة قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والنقل لسنوات طويلة، وارتفعت كلفة الحصول على الخدمات الأساسية إلى مستويات تفوق قدرة معظم الأسر اليمنية. كما توقفت أو تباطأت مشاريع التنمية في أنحاء البلاد، واقتصر ما أنجز على مبادرات محدودة لم تكن قادرة على تلبية حجم الاحتياجات المتراكمة. أدى ذلك إلى اتساع الفجوة التنموية بين ما تحتاجه البلاد من إعادة بناء وما هو متاح من إمكانات، وهو الذي سيمتد تأثيره لسنوات. التوثيق على طريق المحاكمة. خلال السنوات الماضية وثقت منظمات دولية عديدة التدهور الإنساني الواسع الذي أصاب اليمن، وأشارت تقاريرها إلى أن القيود المفروضة على الاقتصاد وحركة الواردات أثرت في تفاقم الأزمة الإنسانية وألقت بظلالها على الأمن الغذائي والخدمات الأساسية ومستوى معيشة السكان. كما ازدحمت الملفات بوثائق الإدانة للطرف السعودي يجري إعدادها من قبل جهات حقوقية وقانونية للنظر في المسؤوليات المترتبة على الانتهاكات التي تعرض لها اليمنيون قبيل مقاضاة العدو. اليوم قد العدو السعودي بيقول لك أنت حاصرت نفسك، أنت قتلت نفسك، أنت غلقت الموانئ وأنت دمرت وأغلقت المطارات. من هذا مع ذلك تأتي بيانات الرياض ناكرة ومتنصلة عن التسبب في كل هذه المآسي، ولا كأنه حاصرنا ولا قتلنا ولا استهدف لنا شيء، وإحنا الذي خزقنا عيوننا، وإحنا الذي كسرنا حقاونا، وإحنا الذي غلقنا مطار صنعاء واستهدفنا، وإحنا الذي دمرنا واستهدف. هذا بيانات العدو السعودي. قال أنت هو ورجع السعودي وسيط، والذي رجع يتوسط بيناتنا البين ويقول لك توقف خلاص من الكلب. والأسوأ، بيانات الرياض ناكرة ومتنصلة عن التسبب في كل هذه المآسي، ولا كأن السعودية الذي استهدف الصالة الكبرى، ولا هو الذي استهدف المدارس ولا الجسور ولا المزارع ولا المباني ولا المؤسسات ولا المقابر ولا النساء اللائي يجلبن الماء ولا مجلس عزاء. ولا حاجة، احنا الذي قتلنا انفسنا وحاصرنا انفسنا واحنا. وجالي بنغمة التمنن التي بيانات الرياض تعمدتها في الحديث عن سماحها بدخول بعض السفن أو بتحرك بعض رحلات الطيران من وإلى مطار صنعاء الدولي، متناسية أنها تتحدث عن دولة مستقلة وعضو في منظمة الأمم المتحدة لها أن تفرض سيادتها على كامل أراضيها وسمائها وتكون حركتها وفق ما تقتضي احتياجات شعبها متحررة من أي تدخلات خارجية. هذا مندوب السعودي لما سألوا في بداية العدوان ليش بالضرب اليمن، قال وهل يسأل الزوج عندما يضرب زوجته؟ وزد طلع لهم العفاشي سلطان البركاني قال لهم اليمن حديقة خلفية للسعودية. أيوة، لأنه بالطراطير عندهم استعداد أنه يبيع شرفه وبلاده وامه من هذا القبيل. سعودي قصته اليمنين هؤلاء معهم لا شوي مرتزقين وكذا. لا لا لا لا يا حبيبي، منش حبيبي ولا. استمرار الحصار والإجراءات الاقتصادية لم يكن مجرد تداعيات جانبية للحرب، بل كان جزءا من واقع فرض أعباء واسعة على الشعب اليمني ومحاولة لإبقاء تحت ضغط اقتصادي وإنساني متواصل. وترجع أنت الذي دافعت وبذلت وضحيت، أنت الذي حاصرت، وأنت الذي جوعت، وأنت الذي قتلت، وأنت الذي نهبت أو ما، وأنت الذي غلقت، وأنت الذي صادرت سعودي ولا شيء. حقي، ومن قال حقي غلب. شاش اللي يا سعودي من عينك من قلبك من كبدك، حقي وهذا حق مشروع. سار من كل شيء أحسنه، وما ضاع حق بعد المطالب.
1: يا شعبنا تسليم للسيد وطاعه مطلقة، ويدبر الباري شؤون الحرب ومآلاتها. يا شعبنا والوعد حامي والمخاطر محدقة، استنفر القوات وابدأ نشر تشكيلاتها. التعبية يالله تحشد كل حامل بندقه، لام المواقع ترتعد من كثر تعزيزاتها. والبحرية تسرح على باب المضيق تغلقه، لا يعبر أحد منه إلا حسب تعليماتها. والجوية ما شافته تقفل عليه وتلحقه، واليوم واليوم فرصتها تعوض كل ما قد فاتها. والبرية تزحف على الحد السعودي تحرقه من كل جانب، والمسير بانتحارياتها. والقوة الصاروخية دي في المخازن تطلقه على مطارات السعودية وخزاناتها. وقفل الجوال يا عبد السلام وعلقه، واليوم يومك يا مداني رتب إجراءاتها. ما عاد بان نلقى من الهدنة سلام نحققه، ما عاد بان نلقى من الهدنة سلام نحققه. لا خير في الهدنة ولا شيء غير سلبياتها. جولة قفا جولة وجلسة بعد جلسة مغلقة، ولا نزال بنفس تلك المشكلة وذاتها. تعاملت صنعاء بنية صادقة ومصدقة، لكنهم ما عاملوا صنعاء على نياتها. صنعاء تصون العهد لكن والرياض تمزقة، صنعاء تصالح والرياض تواصل معاداتها. وكل ما نسعى لتفكيك الخلاف تعمقه، وكل ما قلنا تهدي زادت معاداتها. ونصل معاها كل مرة لاتفاق وتخربه، ما ودها تنهي قضايا الحرب وشكالاتها. تعهدت تترك بلدنا واستمرت ترهقه، تريد هذا الشعب يبقى عبد لسياساتها. تعهدت تنهي حصاره واستمرت تخنقه، تريد هذا الشعب يشحت عند بواباتها. تعهدت تدفع حقوقه واستمرت تسرقه، تريد هذا الشعب كادح تابع ملاءاتها. تقتله وتجوعه وتدمره وتفرقه، وتريد تجريد حقوقه وارضه وثرواتها. خانت بنود الصلح والهدنة خيانة موبقة، وخيبت ظن الوساطة وابدلت كلماتها. يا حضرة المبعوث، يا حضرة المبعوث، ما عاد الوعود مصدقة. الله يكثر خير بعثتكم ومقترحاتها. غلق تويتر شكلها متوترة ومحلقة، ما عاد معنا وقت لأفكارك ولنقاشاتها. ما بايظل الشعب صابر والسعودي يسحقه، ولا من المعقول ترضى الناس بمعاناتها. خلاص تقرح كيف ما قرحت، وبالله الثقة تقرح وللباري عواقبها وترتيباتها. تقرح وما عاد النتائج حين تقرح مقلقة، تقرح ويحصل ما حصل ما همنا ويلاتها. أشرف لنا وعز، ندهف روسنا للمحرقة، ولا توطى للسعودية ولا لطغاتها. وبعيد هذا عنها بعد الشموس المشرقة، وعاد باقي جهد في رجال لملاقاتها. وعهد ربي لا نخليها عليهم مطبقة، ولا نخليها تراسى من جميع جهاتها. وبيننا في البحر الأحمر واشهدي المنطقة، لا ما عطفناها فمحنا ندها وكفاتها، لا ما عطفناها فمحنا ندها وكفاتها. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

والله وبالله وطالله ماشي غادركم قسما بالله، بس ضروري ما كل حاجة تاخذ حقها. بيان بهذا الحجم يمر علينا مرور الكرام، الله المستعان الله المستعان. وكذا قلت لكم والله وبالله ماشي غادركم، بس قبل أن أغادركم سمعتوني كيف تذهب غير نفس غير نفس، والله ماشي غادركم بس آخر الأخبار.

وزارة الدفاع الروسية في آخر الأخبار: أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 146 طائر مسير أوكراني خلال 12 ساعة. هذا قدو بخت. مصادر سورية: دورية العدو الإسرائيلي تتوغل في منطقة المعكرونة غربي قرية صيدا الحانوت. سوريا أبو التاعجي أبو محمد الجولاني قال العدو الإسرائيلي، قال صدقني ما يجي من عندنا ضلقة، أمن العدو الإسرائيلي وذا العين قدو مخزن التواعش. ما قصدك. في آخر الأخبار: قوات العدو تداهم عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين خلال اقتحام قرية قفين شمال طول كرم. قوات العدو الإسرائيلي اقتحمت بلدة طمون جنوب طوباس. استشهاد شاب فلسطيني متأثر بإصابته بعد استهدافه من قبل العدو في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة السبت. قوات العدو داهمت عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين خلال اقتحام بلدة قصرة جنوب نابلس. في آخر الأخبار: قوات العدو الإسرائيلي داهمت عددا من منازل المواطنين خلال اقتحام بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين. قوات العدو اقتحمت مخيم عسكر القديم شرقي نابلس شمالي الضفة الغربية. في آخر الأخبار: المندوب الروسي الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف: السياسة الأوروبية في مجال الأسلحة النووية لا تعزز أمنها بل تزيد من خطر اندلاع مواجهة مباشرة بين القوى النووية. في جديد المواقع قبل أن نغادركم: مخاوف إسرائيلية من اندلاع انتفاضة جديدة في شمال الضفة.

طهران تتوعد كييف بعد استهداف سفينة إيرانية في بحر قزوين. رادار الأخبار. عدي مفعل نشغل الرادار الصوت. واحد يهوش. بلومبرغ الوكالة الأمريكية. ناقلة نفط عملاقة تعود أدراجها قبل الوصول لميناء ينبع السعودي. ننبعات قبل ما توصل لينبع. عجيب. للمه وصلت وما قد قربوش الصبوح. يا هيرية دفي لسيس والله مضيت. ومن هذا اصلا وصلت والتنيا حماء بعدها بسرت وان التنيا حماء ما زد خارج شاش. الوكالة الامريكية وكالة بلومبرغ. ناقلة نفط عملاقة تعود أدراجها قبل الوصول لميناء ينبع السعودي. وصلت والميناء ينبع الظهر دول النساء. حمام تركي دولة مالش رجل قدوة. يجي ما يضحكني. أفادت وكالة بلومبرغ الأمريكية رادار الأخبار نقلا عن وسطاء سفن وشركات تأمين أن ناقلة نفط عملاقة عادت أدراجها وقررت تغيير مسارها قبل وصولها إلى مضيق باب المندب، وذلك أثناء رحلتها. يا الله سمعنا خير، يا الله سمعنا خير. تحكني دقنتي تقول لي أحب. معروف انه الذي هذا يحك يده، انا الوحيد الذي اذا حكيت دقنتي على الله ما يقع. ريما بيهم المذئذيه. مشكله ان

خلال الأيام الأخيرة عن تقديم التغطية التأميني، قالوا إحنا نأمن أي سفن إلا السفن السعودية. والله ما نتي فلس. شركات التأمين قالوا إحنا ما علينا. أنصار الله هم تكلموا على السفن السعودية، إحنا ما علينا يا أخي. والسعودي يا أمان الخايفين. عدد من مزودي التأمين البحري امتنعوا خلال الأيام الأخيرة عن تقديم التغطية التأمينية للسفن التي وما مش إلا السفن السعودية. أقول لكم بعاجة، قربوا من الروادي، مش إلا السفن السعودية على فكرة. حتى السفن التي تتردد على الموانئ السعودية، قلنا لكم لا دخل ولا خرج، ممنوع يعني ممنوع. فمزود التأمين قال والله ما نأمن حتى على السفن دي تقنبر، تري ما يجي لها تصير تقنبر دخول السعودي ودخرج، وهذا ما بستأمن عليها. أنصار الله قالوا عيدكون الجيش اليمني معروف، لا قال فعل، والله ما عندهم حجة، والله جربونا في عملية سناد غزة. في تطور يعكس تصاعد المخاوف الأمنية في المنطقة، لهذا شوي رعوا. أتي الأخبار من السعودية أنه هناك تضخم، والله رعوا. عاد أخرجين غواير من السعودية، ها الزرقايف بوره

أخي بيان القوات المسلحة معروف واضح وصريح ومدارين وإحنا داري والملاحة البحرية داري والكل هي داري والذي على رأسه سيفين ونخلة عيم عضو الذي بطن النظيفة ولا حد يقول لما انت عليه في جديد المواقع ولا قد قلنا رادار الأخبار الله ما زد ظهر الإيمان يا عصد أقول لكم قبل أن نغادركم بيانات ملاحية بيانات ملاحية إغلاق عدد من المطارات جنوب السعودية للأسبوع الثاني على التوالي عدد يا قوة الله نسي انتي لكم زبدة الأخبار الصدق عبش وقت الزبدة المستمع لبيب واحد رسل لي رسالة قال ما بش تسريبات الليلة أخي ما قد جنش ساعة البلاس هيا اسمع وانت حكم هو رادار الأخبار ولا تسريبات ولا ما بدأ بدينا عليه

متحدث الحرس الثوري الإيراني: سنستهدف أي دولة تدعم الولايات المتحدة، وإيران سترد على أي عودة إسرائيلية للحرب. قائد فيلق القدس يدعو السعودية إلى إنهاء حصار اليمن والاستفادة من تجربة الولايات المتحدة الأمريكية. اللهم استفيدوا استفيدوا من أمريكا. ما هو ما تم تسريبه هياها كذا بنقول لكم بنبجه. السعودية تجلي السفن من محطة

جيزانا مفطية عقب الاستهداف اليمني الذي استهدف منشآت أرامكو. رغم هذا الظلم أن يطرحوا الصفون

هم دول طلعونا الإدارة ذلدان وذلد. ما نعلك الله ضي الله. بسروا الحماء قال لك البروحة البروحة البروحة كانوا يقولوا البروحة من هذا. كل واحد يكسر الطريق كل واحد يكسر لهذا. بعض الظهر فعلوا حوش ودخلون قلهم إن دخلون أنا داري. إعلام العدو الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيرة قرب منزل بن غفير المتطرف. طيب اليهودي ابن اليهودي وقشعوه قفعوه دري ما وقع به. ما لهم كلهم بيتحاكوا. وقال كانت متجهة إلى ينبع بلومبرغ الوكالة الأمريكية والله بتخرج أخبار يا ولد. عودة ناقلت نفط عملاقة قبل وصولها باب المندب. إنها شكلها وصلت ساعة الرحمن. إنها يعني ما هو شاقوا أسرع من سريع ولا لو قدوا الجناء. أخي أنا بين بسر من هني من دي أشوك صيحك الأخبار وبين التي لكم ما بين بسر. علمتوه ولا ما علمتوش؟ يقول لك حضر البحر الأحمر يرفع تكلفة المعيشة بالداخل السعودي. إن ارتفع كل شيء ويسمعنا غير. استهداف منشآت أرامكو في جيزان وينبع تصعيد ينقل المواجهة إلى ركائز قطاع الطاقة السعودي. إن الركائز الركائز إن الذي في القلب. Financial Times شركات تأمين كبرى تستبعد السفن المرتبطة بالسعودية من تغطية مخاطر البحر الأحمر. قالوا ما قلنا لكمش أولك لا قالوا فعلوا عندهم حجة. واحد يخلي مسؤوليته. الحظر البحري اليمني يضاعف كلفة تصدير النفط السعودي ويطيل رحلاته إلى آسيا.

كان ما لدينا قلة دي رجعت ما زد خديش من باب المنداب كان قصة هات تنكع بسرعة لا ينبع وبعده قناة السويس والبروحة البروحة عطفات قالت الهزقي الذي يجي منها الريح هذا يقولوها كذا في أعصر ولو من رأس أين ذانك يا جعقل ذان من رأس الرجاء الصالح ولو تدفع دم قلبك يقول لك ما بشغلة من الرأس

من ما عاد يوصل بعض النفط السعودي من رأس الرجاء الصالح، لا هذا إلا وجدوه في قارورة ما هو قال أكلها الدحل. اشتمز، أيوه اشتمز يا أخي شمس كذا من هذا القبيل. والله ما أبو وقت أدي لكم حتى التفاصيل دخلوها إلا ها والمستمع لبي. باحث عربي يدعو السعودية لمراجعة موقفها من اليمن ويقول الحرب عبثية ولن تحقق يا سعودية شيئا. ما والله ما والله ما بلزدنا قوة بفضل من الله. 12 سنة احنا بنبني انفسنا بفضل من الله، كنا نتقوى مثل اهل غزة. المعاناة والهذا تخلق منهم الشدة بإذن الله، بس المشكلة احنا ما لنا شيء، لكن نسأل من الله الهداية والسداد والثبات ويعيننا ونفك الحصار عن غزة. رئيس حكومة المرتزقة يلوح بالانتقالي عليهم وهم بيلحوا، ما لو ما ولا نام على حماء يشتوا لحوح وشفوت. لكن الخبر يا أخي هذا التسريبة ما من رئيس حكومة المرتزقي يلوح بالانتقالي عقب الإطاحة به، إن أطاحوا به والمجلس يعلنها مواجهة مفتوحة مع السعودية، شكلها حازقة. نمرة عايز الرجوع عدان، شكلهم عايز الرجوع. أيوة هذا الأخبار الطعمة، هذا الأخبار رويترز. ماذا والله نضروري مدخل التفاصيل. رويترز عن مصدرين تجاريين أضرار في مواقع تخزين الوقود والنفط في جيزة. هكذا تتلخبر الخبر رويترز، ما تشيش أحد يسمع. لا ما والله بغير تفاصيل يا أول. إذن رويترز عن مصدرين تجاريين أضرار في موقع تخزين الوقود والنفط في جيزان.

اخي دخلت لا جايزة بندور الاخبار عندهم، ما الدنيا هامية معضلي.

صور أقمار صناعية تؤكد إغلاق كبرى موانئ تصدير النفط السعودي على البحر الأحمر. والله نو منظر يا جماعة الغير. ندوب بسرو الدنيا مغلقة، هذا القشح تابك كالم مفتوحة مغلقي. العرادة يوبخ بن عزيز والعقيلي وسط مخاوف من سقوط مأرب. الناعد سقوط ما بش قواعد، كيف سقطت؟ والله سقطن سقطن، الله يسمعنا خير.

يقول لك أضعف الدول الأوروبية تحمي السعودية، انتكاسة للتحالف. من هذا أضعف؟ أول منتخب الأرجنتيني. أخي هذيك أمريكا الجنوبية. كان من؟ لا تقول ليش، ايش اقول ليش، وايش احكيش، وايش شرويلش، وايش اشفلش.

يقول لك أول خبر ذي، عادة اليمن السبت رسم مشهد آخر في السعودية يتخلله حرائق ضخمة وأعمدة من الدخان لا تتوقف. اسمع اسمع، قال لي كأنه بقيق آخر بس في ينبع لا جيزة، قال لك بقيق أخرى غرب السعودية. عادوا للفذاعة، عادوا يجي لهم ما هو أعظم. إنها معادلة ميناءين بميناء. شيل حسبها كذا يا أخي. حساب كلفة المكسب والخسارة في جولة الرياض مذبح. أي ناي. لكن على غير قبلة. تواصل الحرائق بمنشآت النفط السعودي. بشرك الله وش النبي. يا مصلي على النبي. اللهم صلي على محمد وآل محمد. دعوا للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. وما بدأ عليها العميد يحيى سريع، بدينا عليه. عاد شي خبر غير هذا؟ أزيد بسرها أنا، بيقول حفظ باقي معك دقيقتين. متأكد؟ عادي؟ دقيقتين. اسكم دقيقتين، هذا مفعال بين أفكر مفعال بين أقول حلوق دقنتي. يا الله سمعنا خير. على الماشي. نيويورك تايمز، ترامب قرر عدم توسيع الحرب ضد إيران بسبب الخشية من النقص في صواريخ باتريوت وذخائر الدفاعات الجوية وعليها نقص في الكالسيوم. وسائل إعلام العدو، ترامب لن يصعد مع إيران قريبا لأن الإيرانيين دمروا جزءا لا بأس به من منظومة الدفاع في الخليج. ولو ينتبهوا وننتبه، كلنا ننتبه، ما حد صدق الأمريكي إلا أصنج ولا عن صينج ولا شيء. الحمد لله على نعمة البصر والسمع والواعي والبصيرة والجهاد. أي تحركات مشبوهة بلغ على 100 أو 199. العدو شغال، ننتبه ونوعى. والله مش وقت القعننة. قلت لي باقي معي دقيقة، ها أنزل بها لا معبر.

يقول لك ناقلات أمريكية تقوم عدة ناقلات أمريكية من تل أبيب والرياض أمان كأنه حوش واحد وهم حوش واحد. النظام السعودي كيان العدو السعودي وكيان العدو الإسرائيلي زنانير شق وضرف. تقوم عدة ناقلات أمريكية من تل أبيب والرياض بتزويد الطائرات المقاتلة الأمريكية بالوقود بالقرب من مضيق هرمز. انتبهوا. عدوان صهيوني على بلدة النبطية جنوب لبنان. حديث مسير حريك في عندنا حريك في صهريجين محملين بالنفط. أين هذا؟ أخي قال لك في الموصل مدري ما أبقى. الله يسمعنا خير. شبكات مع أعلام العدو. المسيرة التي سقطت قرب منزل بن غفير كانت تحمل كاميرا فقط. ما قد كمبش فيه جيبها مسدس. قالوا ما زقموها لو ما معها لها كاميرا. فرتت شوها سواء. صرتوا لابس سكين ولا شيء مع المسيرة. العميد حسين محبي المتحدث باسم الحرس: تسعى إسرائيل عبر استفزاز الرئيس الأمريكي وتقديم معلومات مضللة إلى إبقاء الولايات المتحدة في المنطقة وتحقيق أهدافها الخاصة من خلال استغلال القدرات الأمريكية. تدرك إسرائيل تماما حجم الكارثة التي ستلحقها أو سنلحقها بها إذا ما عادت إلى الحرب ووجهت ردنا المركز. إذا عادت إسرائيل إلى الحرب فستحل بها فسنحل بها كارثة كبرى. فسنحل بها يعني سنعمل بها. سابر. علام العدو الأمريكي يصر ترامب على انضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام كشرط لإبرام اتفاق يسمح للسعودية بتطوير برنامجها النووي المدنية، كما أن الاتفاقية أثمرت نتائج متباينة في الإمارات. بنقول لكم والله انقضوا صهاينة. النظام السعودي صهيوني بامتياز. اللهم ما قد وقعوش عقد الصهينة البروتوكول فقط، ولا والله أنهم مطبعين من قبل ومن بعد. صهاينة بقول لهم بامتياز. لا يضحكش علينا. أين هذا؟ أين الاسكن نزدنا بسردية الموقع يا حب؟ يلا ها

أخي بين أكد بس بصر معه أينو آه لحظة آه. المؤتمر الشعبي العام وحلفائه يدينون العدوان السعودي على الحديدة. إلا ونعم موقف وطني وما يبان الوطني إلا فيها كذا مواقف. ونعم تحية لكل الأحرار، لكل من له موقف مشرف. ساعة الله الله أيبان والرجال لا في هذا كذا مواقف كيفه.

تأييد في المناطق المحتلة للصواريخ والمسيرات التي عانقت عانقت في جيزان وينبع، ترحيب في الشارع في المناطق المحتلة. طب من الله الأحرار ما يعدموش.

0: دعونا المجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله ورفع الحس الأمني والوعي والكذا. العدو شغال. العدو شغال والحرص واجب. الوعي، البصيرة، الجهاد، استشعار المسؤولية، ها، وكل واحد في مدرسة، في خندقة، في جبهته، أين ما كان، وكلنا جنود مجندة، ها. وما أخي هذه بدأنا بنختم به.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. صدق الله العظيم. إمعانا من نظام العدو السعودي في حصار الشعب اليمني وانتهاكا جديدا لسيادة الجمهورية اليمنية، أقدم العدو السعودي بالعدوان الإجرامي الظالم بعدد من الغارات الجوية ليلة أمس على مدينة الحديدة ومينائها وجزيرة كمران، وأدت تلك الغارات إلى أضرار مادية ومعنوية. وقد اشتبكت الدفاعات الجوية مع تشكيل من طائرات العدو بعد اختراق الأجواء ومنعتها من ارتكاب مزيد من الجرائم بحق هذا الشعب العظيم. ورداً على هذا العدوان الإجرامي السافر، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين. استهدفت الأولى أهدافاً حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو في جيزان، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية الثانية أهدافاً حساسة تتبع شركة أرامكو في ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة. إن هذا التصعيد في العدوان ليؤكد مدى إصرار العدو السعودي على مواصلة حصاره لشعبنا وانتهاك سيادة بلدنا، وهو ما لا يمكن القبول به، وسيتصدى له شعبنا الحر المؤمن المجاهد بكل حزم وبكل قوة. إننا في القوات المسلحة اليمنية وبعد التوكل على الله ملتزمون بأداء واجبنا في الدفاع المشرف والمسؤول عن بلدنا العزيز وعن شعبنا الأصيل، شعب الإيمان والحكمة، شعب الإسلام والعروبة. ولن يجد منا هذا العدو المجرم إلا التصدي والمواجهة من موقع الحق وهو في موقع الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ونؤكد أن فرض الحصار البحري على العدو السعودي لا يزال مستمرا ردا على عدوانه المقابل وحصاره الظالم المستمر منذ 12 عاما، ولن نتردد في توسيع تحركاتنا وتصعيد خطواتنا استنادا إلى تطورات الموقف خلال الساعات والأيام المقبلة، وذلك ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 11 صفر 1448 للهجرة، الموافق 25 يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. من أكثر ما يجلي حقيقة المنافقين في أوساط المجتمع المسلم هو الجهاد في سبيل الله والولاء، عبارة عن حالتين لا يستطيع المنافقون أن يغطوا على أنفسهم، في حالة الجهاد وفي حالة الولاء. ولذا عندما تتحرك الأمة لتجاهد في سبيل الله وتواجه الكافرين اليهود والنصارى أولياءهم، يجد الإنسان أن المنافقين يظهرون بشكل كبير جدا، لا يستطيعون أن يستروا أنفسهم، يتحركون بالتفبيط والتخذيل والإرجاف والتهويل والتضليل والخداع والتشويه بكل وسيلة. يعملون على استهداف المجتمع المسلم من الداخل، تشويه المجاهدين، أيضا التقليل من أعمال ومواقف المجاهدين والتقليل من أثرها، ومحاولة رفع ما يفعله الكافرون والضربات التي تأتي من الكافرين على المؤمنين، يحاولون الرفع من شأنها وتهويلها وتكبيرها وتضخيمها وتقليل شأن ما يحدث من قبل المؤمنين. وهذا ما تحدث عنه القرآن الكريم حتى في زمن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، كانوا يثبطون حتى في زمن رسول الله في مجتمع رسول الله، كانوا يحاولون أن يضربوا حتى معنوية الرسول ومعنوية من كانوا مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ويعملون على التقليل من شأن ما يحدث من قبلهم ويقلبون الحقائق. ولذلك جاء الموقف القرآني في سورة الأحزاب حاسما بالنسبة للمنافقين عندما يتحركون ضد المجتمع المؤمن الذي يجاهد ويواجه الكافرين، في قول الله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تكتيلا. يلاحظ الإنسان موقف القرآن صارم حاسم بالنسبة للمنافقين، أن يتحركون فقط بالإرجاف، لأن البعض من الناس قد يظن أن قضية الإرجاف بسيطة. لا، لو كانت بسيطة لما جاء الحكم القرآني بهذا الشكل، حتى أنه أمر بتكتيلهم، أو أنه وضع لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الباب وفتح الباب لإنزال أقسى العقوبات بأولئك، وهم متحركون في كل زمان وفي كل مكان بهذه القضية، لأنهم لا يستطيعون أن يبقوا على حالتهم من الكتمان لما يضمرونه من العداوة للمؤمنين والولاء للكافرين، ولا يكتفون بما يحدث من قبلهم من جمود وقعود، بل يسعون إلى تجميد الناس معهم، ولا يكتفون بأنهم قد ارتكبوا معصية بقعودهم ووزر بخنوعهم وهم من محسوبين على المجتمع المسلم، وهم مستهدفون من قبل الكافرين مثل غيرهم، ويرتكبون أوزار بقعودهم وجمودهم ويسيئون إلى أنفسهم وإلى المجتمع المسلم بتنصلهم عن المسؤولية، وفوق كل ذلك يتجهون إلى الآخرين للتثبيط بكل الوسائل بكل العبارات بكل طريقة، يخذلون ويطلبون من الآخرين أن يقعدوا كما قعدوا، أن يجمدوا كما جمدوا، وأن يتنصلوا عن المسؤولية كما تنصلوا هم، وأن يفرطوا فيها كما فرطوا هم، أن يتخاذلوا كما تخاذلوا هم، ويريدون من الناس أن يتجردوا عن قيمهم الإنسانية والفطرية والإيمانية والدينية كما تجردوا هم، لأن المنافقين يتجردون عن كل خير أراده الله سبحانه وتعالى. ولذا نجد أن القرآن الكريم يفضحهم عندما يكون هناك صعود للشهداء إلى الله سبحانه وتعالى ممن يتحركون مجاهدين في سبيل الله ويدافعون عن الأمة، ثم يسقط منهم ويصعد منهم إلى الله سبحانه وتعالى شهداء، يتضح دور المنافقين في اللوم الذي يظهرونه ومحاولة إظهار الندامة، محاولة إدخال الندامة على أهالي وأسر أولئك الذين ضحوا في سبيل الله. الله سبحانه وتعالى يقول هكذا، أنهم يقولون: لو أطاعونا ما قتلوا، يعني يعتبرهم خاسرين، أنهم بتضحيتهم خسروا. قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وهذا الجواب فاضح لهم من قبل الله سبحانه وتعالى عندما يقولون: لو أطاعونا ما قتلوا، لو ساعدنا فلان ما كان قتل، كان الآن في بيته بين أولاده، كان الآن سارح في عمله، ما كان قتل. الله سبحانه وتعالى أجاب عليهم بجواب فاضح، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت، لأنهم يظنون أنفسهم أذكياء وعباقرة. فالله يقول الموت سيأتيكم حتى أنتم يا من تظنون أنفسكم أذكياء ورابحين بتنصركم عن المسؤولية، أنتم لن تسلموا أبدا، أنتم لستم عباقرة للدرجة التي ستسلمون من خطر الموت وتخلدون في هذه الحياة. إن العدو يشكل خطورة عليكم من جانب، لأنه يمكن أن يطالكم بشره في أي لحظة، وأيضا الموت الذي لا بد منه وهو آت لا محالة، ولن تدفعوا عن أنفسكم هذا الموت الذي لا بد أن يأتيكم. والله سبحانه وتعالى يبين هكذا أنه لو كنتم تنظرون أن أولئك الشهداء حدث عليهم خطر وخسارة برحيلهم شهداء إلى الله، فأنتم الآن يترصدكم خطرين، خطر من العدو وخطر الموت من الله سبحانه وتعالى، والذي لا يمكن أن تفروا منه أبدا. ولذا أيضا يأتي الجواب من الله سبحانه وتعالى عن حال أولئك الذين يظنهم المنافقون خاسرين، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، فهم لم يخسروا، لأن الله أعطاهم عندما استشهدوا في سبيله حياة خيرا من هذه الحياة سعيدة، بدلا من هذه الحياة المليئة بالمنغصات. حياة الدنيا من أهم ما فيها المنغصات، من أهم ما يسيطر عليها المنغصات، لا يستطيع الإنسان أن يستمر في حالة من السعادة والاستقرار والهدوء لفترة طويلة، حتى لو كان هناك حالة استقرار هي تكون مؤقتة، ثم تأتي منغصات، تأتي كل تلك الحالات التي تجري على بني آدم بشكل كامل جميعهم من أهل الإيمان أو حتى من أهل الكفر ومن أهل النفاق أيضا، لابد أن تأتي تلك الحالات التي قال عنها الشاعر ثمانية لابد منها على الفتى ولابد أن تجري عليه الثمانية، سرور وحزن واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سقم وعافية. إذا نجد الإنسان أن هذه لابد منها، فالحياة الدنيا حياة منقصات، الحياة الأخرى في الجنة حياة ليس فيها أي منقصات، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، في حالة استقرار، في حالة هدوء، في حالة سعادة كاملة تامة. الله سبحانه وتعالى أيضا يتحدث أنه عندما يحمل الإنسان مرض في قلبه ويحاول أن يخذل الناس عن الجهاد في سبيل الله، فإن الله سبحانه وتعالى توعد أن تكون كسنة إلهية أن يبين ما في قلوب أولئك المنافقين، مثلما تحدثنا سابقا أن الله سبحانه وتعالى وعد أنه لابد أن يبتلي الناس جميعا ويأتي باختبارات تميز الخبيث من الطيب، تميز الإنسان الصادق في إيمانه من الإنسان الكاذب في إيمانه المدعي للإيمان، كذلك الله سبحانه وتعالى جعل من سنته في الحياة أن يكشف واقع الناس من خلال كما قلنا مسألة الجهاد ومسألة الولاء. فيقول سبحانه وتعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أبغانهم، هذا عبارة عن سؤال استنكار، هل يظنون أنهم سيكتمون ذلك المرض؟ والمرض كثير جدا، أنواع المرض كثيرة، قد يكون كما قلنا عبارة عن ولاء منحرف، قد يكون عبارة عن جبن، قد يكون عبارة عن بخل، قد يكون عبارة عن انحراف عن منهجية الله سبحانه وتعالى بسبب أطماع ورغبات وشهوات. هؤلاء يدعون الإيمان ولكن في قلوبهم مرض، هذا المرض ليس مرض جسمي مثلا، مرض في الشرايين أو الصمامات، وليس مرض من هذه الأنواع الموجودة في أجساد الناس، لا، قد يكون شك في الحق، قد يكون عدم ثقة بالله، قد يكون خبث متجذر بأي شكل من الأشكال، قد يكون بخل، قد يكون حقد، قد يكون مرض من تلك الآفات والمساوئ النفسية، انحطاط أخلاقي، كلها تؤثر على نفسية الإنسان، فيظهر ذلك المرض بأي طريقة، ويأتي الله سبحانه وتعالى ليكشف ذلك المرض. أم حسب الذين في قلوبهم مرض، حالة من الانحراف، حالة تخالف مقتضى الفطرة، مرض عبارة عن حالة تخالف مقتضى الفطرة التي فطر الله الناس عليها، تخالف أيضا مقتضى الإيمان، لأن الإيمان والدين يأتي منسجم مع الفطرة التي خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان عليها، ولكن تؤثر على الإنسان انحرافات في هذه الحياة ومؤثرات سلبية وثقافات مغلوطة وأشياء سيئة يحملها الإنسان، فتؤثر حتى على فطرته، فيتوجه نحو أشياء أخرى ويتربى على أشياء أخرى ويتعود على أشياء أخرى، فتنطبع نفسه وتنمحي تلك الفطرة التي خلقه الله عليها، أو تضعف الفطرة الإلهية فيتتجذر وتتعمق في نفسيته الأشياء السلبية. فتؤثر على مشاعره وعلى وجدانه، فينشد إليها أكثر بأكثر ما ينشد إلى الأشياء الفطرية. أحياناً يصل البعض إلى أن تنتهي وتندثر بقايا تلك الأمور الفطرية التي أودعها الله في أعماق نفسه. ولذا على الإنسان أن يحافظ على نفسيته لتبقى زاكية نقية نظيفة حتى لا ينحرف، يؤثر عليه ذلك الانحراف فيسقط في مستنقع سيء يوصله إلى قعر جهنم والعياذ بالله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

العظيم. إخوة الإيمان في كل مكان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هناك أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

0: لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله قبل الفوت، لا إله إلا الله قبل انقطاع الصوت، لا إله إلا الله نشهد بها مع الشاهدين، لا إله إلا الله نحملها عن الجاحدين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم ربنا ورب كل شيء خلقته ورزقته ورب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المنصوبة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثوا اللهم المقام المحمود، وأعطه الحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، أمسينا وأمسى الملك لك، وأصبحنا وأصبح الملك لك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، هكذا رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وأصلح فأنه غفور رحيم.
1: صدق الله العظيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة في ملزمة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. نبدأ من بداية الملزمة، يقول رضوان الله تعالى عليه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الرحمة من بعثه الله بكلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. في البداية نقول: ما نحن إلا طلاب علم ندعو إلى الله، ونحن نعلم أننا مقصرون تقصيرا كبيرا في هذا الميدان، ونحن نستغفر الله من كل تقصير. وإن كان لنا جهد في هذا الموضوع فما نحن إلا ثمرة من ثمار من بذلوا جهودا عظيمة أكثر منا وأسبق منا في هذا الميدان، الذي هو في الأصل واجب على كل مسلم، واجب على كل مؤمن. في هذه الآيات التي سمعناها جميعا في صلاة المغرب، آيات بليغة مناسب أن نتحدث حولها ولو أطلنا قليلا في الحديث. نرجو أن نوفق من الله سبحانه وتعالى إلى ما فيه صلاحنا وصلاحكم جميعا. هذه مقدمة للحديث. يقول أيضا في بداية المحاضرة: ما أعظم كتاب الله، وما أسمى معانيه، وما أشمل دلالاته، هدى ونور، موعظة وشفاء لما في الصدور، يخاطبنا بمختلف العبارات وبشتى الوسائل، بحثا عن كيف يهدينا بأسلوب عجيب. المتأمل لكتاب الله سبحانه وتعالى من هذه الزاوية يخجل أمام الله، وهو بكل وسيلة، وهو من جل سبحانه وتعالى في كبريائه وتعالى في عظمته، يظهر حبه لأوليائه بشكل عجيب، ويدعو جميع عباده للانضواء تحت لوائه والاستجابة لندائه، ويثني دائما على نوعية متميزة من أوليائه ممن آمن به وآمن برسله وكتبه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. الذين قالوا ربنا الله ليس فقط بألسنتهم، بل إيمان بقلوبهم بكل مشاعرهم، إيمان بالله سبحانه وتعالى، إقرار بعبوديتهم لله، استسلام كامل لله. ربنا الله، ربنا الله وحده لا شريك له، لا نعبد سواه. وعندما يقولون ربنا الله هم يفهمون ماذا تعني هذه الكلمة، أنه هو وحده الذي يملك حق تدبير شؤوننا في هذه الحياة، هو وحده الذي يملك حق الأمر والنهي فينا في هذه الدنيا، فلا أحد سواه باعتبارنا عبيدا له. هو الذي خلقنا، هو الذي رزقنا، هو الذي مهد لنا هذه الأرض التي نعيش عليها، نحن مملوكون له بكل ما تعنيه الكلمة، لا أحد سواه يملك أن يشرع لنا، لا أحد سواه يملك أن يتحكم كما يريد في شؤوننا، يأمر وينهى كما يريد في مختلف مجالات حياتنا. لأن الربوبية هي من التربية، الله هو الذي ربانا ويربينا باستمرار، هو الذي يقوم بتدبير شؤوننا، هو القيوم على كل أمورنا. ما أكثر من يقولون الله ربنا ولكن يدينون بالولاء لتشريعات بعيدة عن الله، لأنظمة بعيدة عن الله، هذا إقرار يناقضه العمل. أما الذين يقولون ربنا الله بفهم كامل لهذه الكلمة فهم قليل من عباد الله سبحانه وتعالى. هي كما سبق تعني العبودية المطلقة لله. وفهم معنى العبودية ماذا يعني؟ أنني عبد لله، أطيع الله فيما أمر ونهى، أعمل على كسب رضاه، أحبه وأتولاه، أكون من حزبه، أكون من جنده، أكون من أوليائه، أستقيم على هذا النهج، أفهم تعامله معي سبحانه وتعالى كعبد الله في هذه الدنيا أنه لا بد أن يبتليني بتكاليف متنوعة، ما بين شاق على نفسي أو شاق على جسمي، وما بين سهل، ما بين صعب علي باعتباره مخالفا لهواي أو لمصالح الشخصية أو لأي اعتبار آخر من الاعتبارات الدنيوية، وبين ما هو بعيد عن هذا الاعتبار. معنى أنني عبد لله يعني ماذا؟ أن أطيع الله فيما أمر ونهى، أستقيم على النهج الذي رسمه لي، أفهم تعامله معي. جهل كثير من الناس بمعنى تكليف الله لهم، جهل كثير من الناس بمعنى عبوديتهم لله، تخلق إشكالات كثيرة جدا جدا جدا، تؤدي في الأخير إلى مجرد الإقرار الذي لا يتوافق معه العمل ولا يتوافق معه حتى الاعتقاد. أنا أعلم أنني عندما أقول إنني عبد لله وأقر بأن الله ربي، فإن الله لا يكتفي مني بهذا، بل لا بد أن يمتحنني، لا بد أن يبتليني ليتبين مصداق ما أدعيه ويتبين استقامتي وثباتي على ما أدعيه. وبالطبع تأتي الابتلاءات في مجالين: ابتلاءات فيما نحب من الناحية المادية، وابتلاءات فيما يتعارض مع مطامعنا من الناحية المعنوية، ومع شعورنا وحب الاستعلاء لدينا من الناحية المعنوية. لو كان الابتلاء الإلهي لا يتناول هذه المجالات التي هي محك حقيقي ودليل حقيقي على الصدق من الكذب، لكان كل الناس يدعون الإيمان ويدعون العبودية لله. لكن لا، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. لا بد من الابتلاء. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نكتفي بهذا المقدار، وطبعا في يوم غد سيأتي الحديث عندما نستمر في قراءة الملزمة عن الابتلاءات، الابتلاءات من الناحية المادية والابتلاءات من الناحية المعنوية، من الناحية المعنوية. قبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أول نقطة: أن الله يخاطبنا في القرآن الكريم بمختلف العبارات وبشتى الوسائل، بحثا عن كيف يهدينا بأسلوب عجيب. المتأمل لكتاب الله من هذه الزاوية يخجل أمام الله عندما يجد أن الله يحاول أن يهديه، يستخدم كل الأساليب من أجل هدايته. ثانيا أكد أن الله يثني على نوعية متميزة من أوليائه ممن آمن به وآمن برسله وكتبه. هذه النوعية هم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قالوا ربنا الله ليس فقط بألسنتهم بل إيمان بقلوبهم بكل مشاعرهم، إيمان بالله سبحانه وتعالى، إقرار بعبوديتهم لله، استسلام كامل لله. ثالثا أكد أنهم عندما يقولون ربنا الله هم يفهمون ماذا تعني هذه الكلمة، أنه هو وحده الذي يملك حق تدبير شؤوننا في هذه الحياة، يملك حق الأمر والنهي فينا في هذه الدنيا، فلا أحد سواه باعتبارنا عبيدا له، هو الذي خلقنا، هو الذي رزقنا، لا أحد سواه يملك أن يشرع لنا، أن يتحكم كما يريد في شؤوننا. رابعا أكد أنه ما أكثر من يقولون الله ربنا ولكن يدينون بالولاء لتشريعات بعيدة عن الله، لأنظمة بعيدة عن الله، هذا إقرار يناقضه العمل. وأكد أن ربنا الله تعني العبودية المطلقة لله، عندما تقول ربنا الله يعني عبودية مطلقة لله، أطيع الله فيما أمر ونهى، أعمل على كسب رضاه، أحبه وأتولاه. خامسا أكد أن جهل كثير من الناس بمعنى تكليف الله لهم، جهل كثير من الناس بمعنى عبوديتهم لله، تخلق إشكالات كثيرة جدا جدا، تؤدي في الأخير إلى مجرد الإقرار الذي لا يتوافق معه العمل ولا يتوافق معه حتى الاعتقاد. عندما يكون جاهل بمعنى تكليف الله له، بمعنى أنه عبد لله لا يفهم. سادسا أكد أنني عندما أقول أنني عبد لله وأقر بأن الله ربي، فإن الله لا يكتفي مني بهذا، بل لا بد أن يبتليني ليتبين مصداق ما أدعيه. يعني لا يكفي أن تقول أنك مؤمن وأن الله ربك وانتهى الأمر، لا بد أن يبتليك الله ليتبين مصداق دعواك. وبالطبع تأتي الابتلاءات في مجالين، فيما نحب من الناحية المادية وفيما يتعارض مع مطامعنا من الناحية المعنوية. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. من أكثر ما يجلي حقيقة المنافقين في أوساط المجتمع المسلم هو الجهاد في سبيل الله والولاء، عبارة عن حالتين لا يستطيع المنافقون أن يغطوا على أنفسهم، في حالة الجهاد وفي حالة الولاء. ولذا عندما تتحرك الأمة لتجاهد في سبيل الله وتواجه الكافرين اليهود والنصارى أولياءهم، يجد الإنسان أن المنافقين يظهرون بشكل كبير جدا، لا يستطيعون أن يستروا أنفسهم، يتحركون بالتفضيط والتخذيل والإرجاف والتهويل والتضليل والخداع والتشويه بكل وسيلة، يعملون على استهداف المجتمع المسلم من الداخل، تشويه المجاهدين، أيضا التقليل من أعمال ومواقف المجاهدين والتقليل من أثرها، ومحاولة رفع ما يفعله الكافرون والضربات التي تأتي من الكافرين على المؤمنين، يحاولون الرفع من شأنها وتهويلها وتكبيرها وتضخيمها وتقليل شأن ما يحدث من قبل المؤمنين. وهذا ما تحدث عنه القرآن الكريم حتى في زمن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، كانوا يضبطون حتى في زمن رسول الله في مجتمع رسول الله، كانوا يحاولون أن يضربوا حتى معنوية الرسول ومعنوية من كانوا مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ويعملون على التقليل من شأن ما يحدث من قبلهم ويقلبون الحقائق. ولذلك جاء الموقف القرآني في سورة الأحزاب حاسما بالنسبة للمنافقين عندما يتحركون ضد المجتمع المؤمن الذي يجاهد ويواجه الكافرين، في قول الله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تكتيلا. يلاحظ الإنسان موقف القرآن صارم حاسم بالنسبة للمنافقين من يتحركون فقط بالإرجاف، لأن البعض من الناس قد يظن أن قضية الإرجاف بسيطة، لا، لو كانت بسيطة لما جاء الحكم القرآني بهذا الشكل، حتى أنه أمر بتكتيلهم أو أنه وضع لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الباب وفتح الباب لإنزال أقسى العقوبات بأولئك، وهم متحركون في كل زمان وفي كل مكان بهذه القضية، لأنهم لا يستطيعون أن يبقوا على حالتهم من الكتمان لما يضمرونه من العداوة للمؤمنين والولاء للكافرين، ولا يكتفون بما يحدث من قبلهم من جمود وقعود، بل يسعون إلى تجميد الناس معهم، ولا يكتفون بأنهم قد ارتكبوا معصية بقعودهم ووزر بخنوعهم وهم من محسوبين على المجتمع المسلم، وهم مستهدفون من قبل الكافرين مثل غيرهم، ويرتكبون أوزار بقعودهم وجمودهم ويسيئون إلى أنفسهم وإلى المجتمع المسلم بتنصلهم عن المسؤولية، وفوق كل ذلك يتجهون إلى الآخرين للتضبيط بكل الوسائل بكل العبارات بكل طريقة، يخذلون ويطلبون من الآخرين أن يقعدوا كما قعدوا، أن يجمدوا كما جمدوا، وأن يتنصلوا عن المسؤولية كما تنصلوا هم، وأن يفرطوا فيها كما فرطوا هم، أن يتخاذلوا كما تخاذلوا هم، ويريدون من الناس أن يتجردوا عن قيمهم الإنسانية والفطرية والإيمانية والدينية كما تجردوا هم، لأن المنافقين يتجردون عن كل خير أراده الله سبحانه وتعالى. ولذا نجد أن القرآن الكريم يفضحهم عندما يكون هناك صعود للشهداء إلى الله سبحانه وتعالى ممن يتحركون مجاهدين في سبيل الله ويدافعون عن الأمة، ثم يسقط منهم ويصعد منهم إلى الله سبحانه وتعالى شهداء، يتضح دور المنافقين في اللوم الذي يظهرونه ومحاولة إظهار الندامة، محاولة إدخال الندامة على أهالي وأسر أولئك الذين ضحوا في سبيل الله. الله سبحانه وتعالى يقول هكذا، أنهم يقولون: لو أطاعونا ما قتلوا، يعني يعتبرهم خاسرين أنهم بتضحيتهم خسروا. قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وهذا الجواب فاضح لهم من قبل الله سبحانه وتعالى عندما يقولون: لو أطاعونا ما قتلوا، لو ساعدنا فلان ما كان قتل، كان الآن في بيته بين أولاده، كان الآن سارح في عمله، ما كان قتل. الله سبحانه وتعالى أجاب عليهم بجواب فاضح: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت، لأنهم يظنون أنفسهم أذكياء وعباقرة، فالله يقول: الموت سيأتيكم حتى أنتم يا من تظنون أنفسكم أذكياء ورابحين بتنصركم عن المسؤولية، أنتم لن تسلموا أبدا، أنتم لستم عباقرة للدرجة التي ستسلمون من خطر الموت وتخلدون في هذه الحياة، إن العدو يشكل خطورة عليكم من جانب، لأنه يمكن أن يطالكم بشره في أي لحظة، وأيضا الموت الذي لا بد منه وهو آت لا محالة، ولن تدفعوا عن أنفسكم هذا الموت الذي لا بد أن يأتيكم. والله سبحانه وتعالى يبين هكذا أنه لو كنتم تنظرون أن أولئك الشهداء حدث عليهم خطر وخسارة برحيلهم شهداء إلى الله، فأنتم الآن يترصدكم خطرين، خطر من العدو وخطر الموت من الله سبحانه وتعالى، والذي لا يمكن أن تفروا منه أبدا. ولذا أيضا يأتي الجواب من الله سبحانه وتعالى عن حال أولئك الذين يظنهم المنافقون خاسرين: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. فهم لم يخسروا، لأن الله أعطاهم عندما استشهدوا في سبيله حياة خيرا من هذه الحياة، سعيدة بدلا من هذه الحياة المليئة بالمناقصات. الحياة الدنيا من أهم ما فيها المناقصات، من أهم ما يسيطر عليها المناقصات. لا يستطيع الإنسان أن يستمر في حالة من السعادة والاستقرار والهدوء لفترة طويلة، حتى لو كان هناك حالة استقرار هي تكون مؤقتة، ثم تأتي مناقصات. تأتي كل تلك الحالات التي تجري على بني آدم بشكل كامل جميعهم، من أهل الإيمان أو حتى من أهل الكفر ومن أهل النفاق أيضا، لابد أن تأتي تلك الحالات التي قال عنها الشاعر: ثمانية لابد منها على الفتى، ولابد أن تجري عليه الثمانية: سرور وحزن واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سقم وعافية. إذا نجد الإنسان أن هذه لابد منها، فالحياة الدنيا حياة منقصات، الحياة الأخرى في الجنة حياة ليس فيها أي منقصات، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، في حالة استقرار، في حالة هدوء، في حالة سعادة كاملة تامة. الله سبحانه وتعالى أيضا يتحدث أنه عندما يحمل الإنسان مرض في قلبه ويحاول أن يخذل الناس عن الجهاد في سبيل الله، فإن الله سبحانه وتعالى توعد أن تكون كسنة إلهية أن يبين ما في قلوب أولئك المنافقين، مثلما تحدثنا سابقا أن الله سبحانه وتعالى وعد أنه لابد أن يبتلي الناس جميعا ويأتي باختبارات تميز الخبيث من الطيب، تميز الإنسان الصادق في إيمانه من الإنسان الكاذب في إيمانه المدعي للإيمان. كذلك الله سبحانه وتعالى جعل من سنته في الحياة أن يكشف واقع الناس من خلال كما قلنا مسألة الجهاد ومسألة الولاء. فيقول سبحانه وتعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أبغانهم؟ هذا عبارة عن سؤال استنكار، هل يظنون أنهم سيكتمون ذلك المرض؟ والمرض كثير جدا، أنواع المرض كثيرة، قد يكون كما قلنا عبارة عن ولاء منحرف، قد يكون عبارة عن جبن، قد يكون عبارة عن بخل، قد يكون عبارة عن انحراف عن منهجية الله سبحانه وتعالى بسبب أطماع ورغبات وشهوات. هؤلاء يدعون الإيمان ولكن في قلوبهم مرض. هذا المرض ليس مرض جسمي مثلا، مرض في الشرايين أو الصمامات، وليس مرض من هذه الأنواع الموجودة في أجساد الناس، لا، قد يكون شك في الحق، قد يكون عدم ثقة بالله، قد يكون خوف متجذر بأي شكل من الأشكال، قد يكون بخل، قد يكون حقد، قد يكون مرض من تلك الآفات والمساوئ النفسية، انحطاط أخلاقي، كلها تؤثر على نفسية الإنسان، فيظهر ذلك المرض بأي طريقة، ويأتي الله سبحانه وتعالى ليكشف ذلك المرض. أم حسب الذين في قلوبهم مرض، حالة من الانحراف، حالة تخالف مقتضى الفطرة، مرض عبارة عن حالة تخالف مقتضى الفطرة التي فطر الله الناس عليها، تخالف أيضا مقتضى الإيمان، لأن الإيمان والدين يأتي منسجم مع الفطرة التي خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان عليها، ولكن تؤثر على الإنسان انحرافات في هذه الحياة ومؤثرات سلبية وثقافات مغلوطة وأشياء سيئة يحملها الإنسان، فتؤثر حتى على فطرته، فيتوجه نحو أشياء أخرى ويتربى على أشياء أخرى ويتعود على أشياء أخرى، فتنطبع نفسه وتنمحي تلك الفطرة التي خلقه الله عليها، أو تضعف الفطرة الإلهية فيتتجذر وتتعمق في نفسيته الأشياء السلبية، فتؤثر على مشاعره وعلى وجدانه، فينشد إليها أكثر بأكثر ما ينشد إلى الأشياء الفطرية. أحيانا يصل البعض إلى أن تنتهي وتندثر بقايا تلك الأمور الفطرية التي أودعها الله في أعماق نفسه. ولذا على الإنسان أن يحافظ على نفسيته لتبقى زاكية نقية نظيفة حتى لا ينحرف، يؤثر عليه ذلك الانحراف فيسقط في مستنقع سيء يوصله إلى قعر جهنم والعياذ بالله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين، وبعد، السلام على المستمع الكريم، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 22 من سورة الملك، وهي سورة المكية. والآية كما سمعنا وأنصتنا تسأل لتقرر على الإنسان الجواب، ولن يكون الجواب إلا بأن الذي يمشي سويا على صراط مستقيم أهدى من الذي يمشي مكبا على وجهه. ولكن لماذا هذا السؤال؟ لماذا هذه المقارنة بين الفريقين؟ لو عدنا إلى الآيات قبل هذه لعرفنا الجواب. فالآيات من أول السورة تعلن

هو الكريم المبارك، وهو السخي المتواصل النعم، ومع ذلك فهو على كل شيء قدير. إذن فكل شيء في يده، وكل شيء يعتمد عليه، فمن أين يعتبره نقص أو عجز؟ سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. وعلى هذا الأساس فهو الذي يعطي لا سواه، وهو الذي يطعم ولا يطعم، وعليه يتكل كل شيء، وهو الحافظ والرازق لكل شيء. فيا أيها الإنسان، كيف تدعو وترجو سوى الله؟ إن من سأل غير الله فقد ضل، ومن دعا غيره فقد انتكس وتنكل، ومن اتكل على سواه فقد خر في سحيق وتجندل. هكذا إذن، وعليه فإن من طلب غير الله فهو مكب على وجهه، لا يخرج من حفرة إلا إلى حفرة، ولا ينجو من وحل إلا ليغرق في أوحال. وكيف لا وقد سأل من لا يملك شيئا ولا يغني عنه شيئا، ونسي الله الذي بيده الملك. ثم نستمر نقرأ الآيات ونتدبرها لنجد أن الله يقول: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. إذن فالأرض مذللة بإذنه، ولنا فيها مستقر ومتاع إلى حين، لا خلود فيها لأحد، بل وإليه النشور. وإذا كان الأمر كذلك فيجب على الناس أن لا يغتروا بما على الأرض من زينة، ولا تغرنهم الحياة الدنيا فينسوا بها الله ويرتابوا في وعده. لا يصح أن ينفقوا جهودهم وأعمارهم وأعمالهم في كسب المتاع وجمع الأرزاق وينسوا الله الذي هو الرزاق. لا ينبغي أن يتقاتلوا على المتاع الفاني فيفوتهم النعيم الباقي، ولا يتخاصموا على الرخيص التافه فيخسروا الجنة العالية والعيشة الراضية. فإذا فعلوا ذلك فإن كل واحد منهم يمشي مكبا على وجهه، فهو لا يهتدي إلى الحق ولا إلى خير أبدا، ولا يصل إلى غاية نافعة إطلاقا، بل إن حياته نكد وعذاب مكب على وجهه. هل يمكن أن يرى طريقا أو يهتدي سبيلا إلا سبيل جهنم؟ إن من يمشي مكبا على وجهه لا يمكن أن يفلح في مطمح، وكيف يفلح وهو يخرج من حفرة إلى حفرة ومن متاه إلى متاه؟ إنه في نكد وفي جهد واجتهاد بلا خلاص، وإنه في طريق مظلم ولا مناص. وكلما اعتمد على نفسه أو دعا غير الله زاده ذلك ترديا في الوحل، وزاده غرقا في ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، وفي أخير حياته لا يجد إلا سرابا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. هكذا هو من انشغل بالدنيا مكب على وجهه، يعيش في نكد وفي كبد حتى يجد الله الذي هو الفرد الصمد، فيكون عند ذلك حاسرا نادما لأنه لم يقدم لحياته شيء. وأما من كان مهتديا ويدعو الله وحده فهو الذي يهتدي إلى الحق وإلى صراط المستقيم. كيف لا وهو يعلم علم اليقين أن الله هو الرازق، وأنه هو الذي في يده الملك، وأن في يده ملكوت كل شيء، وأنه يستجيب من دعا، وأنه القريب إلى كل عبد. إن الإنسان حينما يكون موقنا بأن الله في يده أمر كل شيء وكل شيء معتمد عليه، يوقن بأن الله معه أينما اتجه. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض؟ ما يمسكهن إلا الرحمن، إنه بكل شيء بصير. هكذا هو الإنسان في يد الله، فلماذا يعتمد على غير الله؟ لا بد أن يكون مستسلما مطمئنا لربه ليجد الخير بين يديه وفي كل متجه أمامه. إن من يرى ذلك فإنه قد عرف الحقيقة وقد هدي إلى الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إنه يسير إلى غايته على بصيرة، ويمشي إلى فلاحه مستوي القامة، متزنا الطريق، معتدلا، مستعملا كل قواه العقلية والسمعية والبصرية بلا نقص ولا خلل، مستبصرا طريقه بلا زلل. وبهذا فهو يمضي على طريق مستقيم،

صراط المستقيم هو أقرب الطرق إلى النعيم المقيم وإلى ربه العظيم، فنعم الرجل المستنير المستقيم. إنه مطمئن بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. آمن لأنه مؤمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إنه مخبت لله، إذا ذكر الله وجل قلبه، وصابر على ما أصابه. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هكذا إذن من آمن بالله واعتز بالله واعتمد على الله وتوكل عليه يكون في طريق مستقيم، وهو يسير عليه سويا ويصل إلى ربه بقلب سليم. فبشرى له وبشرى، وطوبى له وطوبى. أما من اعتمد على غير الله واستقل بنفسه واستغنى فإنه مكب على وجهه، وكسبه خسران منتكس على رأسه، ومنتهاه الخسران. فشتان ما بين الفريقين شتان، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. اللهم اجعلنا ممن جاءك مستبشرا، وممن حوسب حسابا يسيرا، وممن جاءك على صراط مستقيم وبقلب سليم. والسلام عليكم ورحمة الله.

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة.

وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين واحمي

عدت بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت.

جيد بطول التعبد والتعديد، لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك، ارتفعت عن

ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا

0: وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام. الإمام الهادي، لمحات من سيرة الإمام الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام. نفحات من الجهاد والعلم والإحسان في بلد الحكمة والإيمان. إنتاج مركز الإعلام الثوري. الإمام الهادي، يكتبه علي أحمد السياني، يخرجه نياز الرازحي، إشراف هاشم أحمد شرف الدين. الحلقة الثامنة.
2: ما كنت أتوقع بأننا سنمكث هذه الأيام القليلة في صعدة وقد اجتمع للإمام هذه الجموع الكثيرة.
3: لا تنس أنك في بلاد من ناصر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والإمام علي عليه السلام،
2: وهذا سر محبة رسول الله لهم، فقد وصفهم بما لم يصف أحدا مثلهم.
3: صدق رسول الله، ألا ترى يا ابن عبيد الله أن المنزل الذي استأجره الإمام لا يليق بمقامه؟
2: أنت تعلم أن آل البيت عليهم السلام لا يهتمون بزخرف الدنيا ومتاعها الزائل.
3: صدقت. وعلى ذكر المنزل الذي استأجره الإمام، أتدري أين هو الإمام الآن؟
2: كلا، وأين يكون سلام الله عليه؟
3: رأيته يحمل سرة ويتوقف على باب مالك المنزل.
2: ربما يقوم سلام الله عليه بواجب زيارة جاره،

0: ما الذي يبكيك أيها الرجل؟ ما الذي يبكيك؟
1: إمام الأمة، ابن رسول الله يحمل إلي.
0: أهون عليك يا رجل، واخبرني ما الأمر.
1: أنت بعظمتك وجلال قدرك تحمل إلي الثمر.
0: جازاك الله أيها الرجل، ألي هذا الأمر تبكي؟ ظننتك تعرضت لمصاب فادح وحادث جلل. قلت لك لقد أينع ثمر الشجرة في فناء دارك التي أجرتنيها لأسكنها، فجئتك زائرا أيها الجار الطيب وموصلا لك ثمرها.
1: كنا نتعرض لأفدح المصائب وأجل الحوادث قبل أن تحل ديارنا يا ابن رسول الله، فأتيت نورا للحق ومصباحا للعدل وإنصافا للمظلومين.
0: جعلني الله كما وصفت ووفقني لإصلاح أمر الأمة، والآن أستودعك الله يا أخي.
1: جعلت فداك يا إمام.

وهكذا ظل إمام الحق آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر داعياً إلى إصلاح شمل الأمة وإرشادها وتبصيرها بالحق والعدل والإنصاف وإصلاح ذات البين وتحقيق الأمن والاستقرار وإخماد الفتن. بدأ الإمام يجعل في كل بلدة والياً يرعى شؤون الناس ويقيم الحق فيها، وبدأ يعلم أتباعه الفروسية ونظم الحرب بكل أبعادها، وكان يقضي أوقاتاً طويلة في تعليمهم، ليس في أمور دينهم فحسب، بل في شتى مجالات الحياة.

0: أخبرني يا ابن عبيد الله، كيف وجدت الناس هنا بعد شهور من وصولنا، خاصة في نجران وصعدة وبرط ووشحة وغيرها من البلدات؟
1: كالناجي من الغرق والمتخلص من الهلاك والآمن من أنياب الأسد ومخالبه. هنا زاد محبوك وكثر موالوك، وأدركوا صدقك وعدلك وتفانيك في إقامة الحق.
0: أرجو أن يكون الأمر كما تقول يا ابن عبيد الله.
1: لقد أجبتك بصدق عما سألتني عنه، وبما تنشره الركبان من أخبار عما تحقق للناس على يديك، ولكن هناك ما يخيفني.
0: ومما يخاف الرجل المؤمن القوي ابن عبيد الله؟
1: مثل هذه الأخبار لا تسر بعض أمراء وشيوخ السوء، بل ستنزل على رؤوسهم كالصواعق الشديدة، فهم يرون في الحق والعدل والمساواة بين الناس ونصرة المستضعفين أمورا ستهدد مصالحهم.
0: كفانا الله شرهم وأعاننا على هدايتهم.
1: إن هؤلاء الأشرار يمتلكون القدرة على المؤامرات والدسائس بهدف تأجيج الخلاف وإثارة الفتن وإشعال الحروب ومؤالبة الناس بالإرجاف والتثبيط ضد أبناء الأمة الصالحين المؤمنين والصد عن سبيل الله.
0: نعوذ بالله من التخلف عن أمره والصد عن سبيله، فلا صد يرحمك الله أصد، ولا جرم عند الله أشد من جرم من تخلف عن الحق، ممن نظر إليه من السواد الأعظم من الكبراء، وبه يقتدي العوام من العلماء والجهلاء، فقد عطل ورفض الحق وأضعف دعوة الصدق.
1: مثل هذا أشد خطرا على أنصار الحق والعدل والإيمان.
0: أحسنت أحسنت، فالكثير من ضعاف المؤمنين يقتدون بأفعاله

0: لثقتهم به، فهم له أتباع في كل أمره، لا يعدلون عن قوله ورأيه، ولا يفعلون إلا بفعله، وإن نهض نهضوا، وإن أقام أقاموا، وإن نصر نصروا، وإن خذل خذلوا.
1: فما يكون جزاء من تخلف عن الله يا إمام؟
0: يا ويل من تخلف عن الله وخالف الهدى وركن إلى الأولاد والدنيا. أما سمع قول الله تعالى فيما نزل من القرآن الكريم حين يقول لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، صدق الله العظيم. فأوجب لمن اتبع الجزاء الحسن والثواب، ولمن تخلف عن ذلك أليم العقاب. فنعوذ بالله من البلاء والحيرة والشقاء والركون إلى ما يزول ويفنى.
2: السلام عليكم يا إمام الحق.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
2: هذه رسالة حملها إليك رسول والينا في برط.
0: يبدو أن إحساسك صادق يا ابن عبيد الله.
1: ما الأمر يا مولاي الإمام؟
0: تمرد بعض من لا يطيقون إقامة العدل بين الناس على والينا وأتباعنا في برط.
1: فبماذا تأمر يا مولاي الإمام؟
0: لا نملك سوى الذهاب لنجدة أتباعنا المؤمنين في برط وتخليصهم من شرور الأعداء.
1: سمعا وطاعة يا إمام.

0: أين نحن الآن يا عباد؟
1: على مقربة من جبل برد. هذه منطقة تسمى الحجر يا مولاي، وعلى مقربة ممن تمر.
0: إذن امضي تلك المجموعة التي حددناها لدعوة المتمردين للرجوع إلى الحق، عسى الله أن يهديهم، ونحن سنتقدم ببطء نحو الجبل.
1: سمعا وطاعة.

0: نحن الآن يا مولاي الإمام أسفل جبل برد،
1: فلنتوقف هنا أيها الرجل الصالح. ما أشهق جبال اليمن وأوعر مسالكها وطرقها. أنت أيها الرجل المجاهد،
0: لبيك يا إمام.
1: بمعرفتك للأرض، من أين مداخل هذا الجبل ومسالكه؟
0: إنه محصن يا سيدي، فليس له سوى 3 مسالك، وإذا انتشر خبر وصولك قطع علينا الأعداء المسالك، فلن نجد إليهم سبيلا.
1: سنجد بإذن الله تعالى، سنجد بإذن الله.
2: السلام على مولاي الإمام.
1: عليك السلام يا عباد. أخبرني، لماذا عاد رسولنا إليهم؟
2: لقد رفضوا العودة إلى الحق، ولما بلغهم وصولنا تحركوا بجمع عظيم منهم لقطع الطريق علينا، فجئت مسرعا.
1: يا قوم، يا أنصار الحق،
3: لبيك يا إمام.
1: يسبق بعضنا الأعداء إلى مسالك الجبل قبل أن يملكوها.
3: أمرك يا إمام.
1: ما نحن يا عباد وبقية الجيش فسنسلك هذا المسلك، ولن نتوقف إلا على قمة الجبل بإذن الله.

0: مولاي الإمام الهادي إلى الحق.
1: الأمر أيها الفارس المجاهد.
0: بعد أن أدرك أعداؤنا سيطرة المجاهدين على مسالك الجبل، قاموا بتطويقه من كل الجهات بغية محاصرتنا هنا في قمة الجبل.
1: حسنا، سيجعل الله لنا مخرجا.
0: الهم الأكبر يا مولاي ألا نتمكن من الوصول إلى غدير المياه في سفح الجبل.
1: هل تعرف الطريق إلى الغدير أيها المجاهد؟
0: أجل يا مولاي.
1: حسنا، اسمع يا عباد.
2: السمع والطاعة يا مولاي.
1: اجمع لي 20 محاربا من المجاهدين، وليكن هذا الفارس المؤمن دليلنا إلى الماء.
2: على الفور يا إمام.

0: إنهم يا مولاي متحفزون لمهاجمتنا إذا ما اقتربنا من غدير الماء. إلى أين مولاي الإمام؟ إلى أين؟ أفلا أمرتنا يا مولاي بمباغتتهم بالهجوم؟
1: ليس قبل أن أعرض عليهم الموعظة الحسنة. اسمعوا يا قوم، إنما أدعوكم إلى طاعتنا ما أطعنا الله، فإن عصينا فلا طاعة لنا عليكم، وبيننا وبينكم كتاب الله.
0: أرأيت يا مولاي لا مجيب.
1: يا قوم إن لم تطيعونا فخلوا بيننا وبين الماء فنشرب ونتطهر.
0: أيضا لا مجيب يا مولاي.
1: إذن سأتقدم نحو الماء، وإن ابتدأونا بالقتال فالله يأمر بقتال من بغى وظلم وتجاهل وأساء حتى يفي إلى البر والتقوى.
0: وابل بالسهام تنهال على الإمام.

0: الله، ماذا أفعل؟ سهم أصاب مولاي الإمام.
1: اثبتوا يا أنصار الحق، فلا أثر ولا تأثير لهذا السهم. اثبتوا.
2: الثبات، الثبات.
3: الله أكبر.
4: الجهاد.
0: الحمد لله يا أنصار الحق، الأعداء يفرون. الحمد لله.
2: الله.

ولى القوم هاربين، كل يريد النجاة لنفسه. وانتظر أصحاب الإمام أمره بمواصلة الهجوم، ولكن الإمام كان يتباطأ في الهجوم مؤملاً أن يرجع المخالفون عن موقفهم. لم يمض وقت طويل حتى أقبل جماعة منهم معتذرين ونادمين يطلبون الأمان لقومهم، فأحسن الإمام استقبالهم وأخرج إليهم أسراهم وما اغتنمه أصحابه منهم. فلما رأى أهل برط إحسان الإمام إليهم طلبوا منه أن ينزل هو ومن معه على بلدهم ضيوفا، فأبى ذلك، وبقي 3 أيام يصلح أحوال البلاد، ومنع جيشه من أخذ شيء ولو كان علفا للدابة. وفي آخر يوم من صفر 285 هجرية، جعل الإمام الهادي المجاهد عبد العزيز بن مروان واليا على برط، ووجه محمد بن عبيد الله إلى وشحة واليا عليها، فيما عاد الإمام إلى صعده.

0: كلا، لن أقبل أبدا.
1: ماذا تقول؟
0: ما سمعت يا حكيمنا في وشحة.
2: الإمام الهادي، مع تحيات مركز الإعلام الثوري

نسألك بحق ما تحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما توسلنا برسول الله بالخمسة

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم
1: خبر
2: وعلم.
0: خبر وعلم من إعداد وتقديم زكريا الهاتف، يشاركه في التقديم سماح الكوم. خبر وعلم من إخراج حفظ الله الحرازي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم خبر وعلم، ولا يحلو اللقاء إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآله الكرام.
1: السفن تعود أدراجها، والحصار اليمني حاضر لا يزول،
3: والقادم أوسع وأشد هولا، والله حسبنا ونعم الوكيل.
1: أحبتنا الكرام، أهلا بكم إلى مائدة تقدم للجميع، أو فالحصار على العدو السعودي في ازدياد وتوسيع، ولن تحتاج

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: لم نبدأ بعد، ما زالت قبضات أيدينا تطبق لتتموضع على أنفاس البعير، ففر مذعورا يرتمي في أحضان الإمارات تلك التي قالوا أنها تدعمنا بالتقارير.
3: لعنوها
2: وسحقوها
3: وازدروها
2: وطعنوا في أعراض أمرائها بصلف وغرور لا مثيل له.
3: آه، كم هم رخاص وجبناء هؤلاء البعيريون، لن يتوقف الأمر هنا. ستشاهدون أولئك الذين أزهق البعير دماءهم وهم يعودون لتمجيد وحمد البعير السعودي من جديد.
2: لا دماء غالية ولا بطاط مشوي، أقلب الشرائط، الله يريد كل الظالمين ولا مناص لأحد منهم.
0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
3: بصراحة أنتم حساسين جدا جدا يا يمنيين. السعودي كان مجرد وسيط، وعلامات وساطته الخيرة طوال 12 عام من العدوان تمثلت في بركاته التالية:
2: شلال من الدماء، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين، وسقوط أكثر من 250 ألف قتيل إثر القصف الجوي المباشر والمجازر التي طالت الأعراس والمآتم، المدارس والمستشفيات،
3: تدمير شامل للبنية التحتية، قصف وتدمير مقدرات الشعب والدولة، وإخراج جميع القطاعات الإرادية والموارد الاقتصادية، مصانع، جسور، شوارع، مؤسسات من الخدمة لقطع شرايين الحياة،
2: حصار واستبداد اقتصادي، حصار بري وبحري وجوي مستمر منذ 12 عاما، مع نقل وظائف البنك المركزي وقطع مرتبات الموظفين وإيصال أكثر من 80% من الشعب إلى تحت خط الفقر وفوهة المجاعة.
3: حرب جرثومية وإنسانية، تسبب الحصار في أكبر موجة كوليرا وشلل الأطفال وأمراض حصبة لا تحصى في التاريخ الحديث، مع منع المرضى من السفر للعلاج، وتسبب ذلك في وفاة عشرات الآلاف بهدوء تام.
2: حتى الأموات لم يسلموا، قصف المقابر والمعالم التاريخية والآثار، وكأن المعركة كانت مع التاريخ والذاكرة اليمنية نفسها.
3: مؤامرات وتفتيت مجتمعي، تغذية اقتتال داخلي، تمويل جماعات تكفيرية، نشر فوضى وأزمات مصنوعة لإغراق البلد في بؤر لا تنتهي من البلاوي الزرقاء.
2: سلب القرار السيادي اليمني وفرض الوصاية بالقوة بمجموعة تافهة من العملاء والخونة، معتقدا أنه سيخضع شعب بتلك الأشكال الكلحة، متناسي أن هذا الشعب عصي على الكسر مهما بلغت التضحيات.
3: ماذا قدموا للجنوب ومناطق سيطرتهم؟
2: لم يقدموا لهم سوى الذل والمهانة والضياع،
3: انهيار كارثي للعملة،
2: غلاء طاحن،
3: فوضى أمنية واغتيالات،
2: نهب للثروات، وسط غياب تام للخدمات

0: وسيادة، هذا هو الوسيط اللعين.
1: أخبروا أبناء الظلام أن الجلاد لا يكون وسيطا، والتاريخ وملوك التاريخ القابضون على الجمر لا يرحمون، وسيردون لهم الوساطة أضعاف مضاعفة، ونحن شعب نتميز بالكرم.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: ليس من الضروري أن تعترف السعودية الآن بما هو معروف بالضرورة، لأن التخمة في العادة تفسد الذاكرة والجوع يجلوها.
1: وسيأتي بإذن الله قريبا يوم تدرك فيه أن بطء الفهم يقتل صاحبه، والتغابي لا يهلك باستثناء المتغابي أحد.
2: وبفضل الله فإننا روضنا بصوت الحق حلابيها، ولدينا من الوقت والأدوات ما يكفي بحول الله لتعدين أذن البقرة العربية السعودية.
0: خبر
1: خبر
0: وعل.
1: تمر الليالي القاسية على شاروخان والحاشية، وهم يعملون الليل والنهار في خدمة أرذل وأحقر الأشرار.
2: وبعد أن ملأ شاروخان ورفاقه بطون المرتزقة القاطنين، صح فيهم بأعلى صوته وخرج عن أدبه وعادته: أتريدون تحرير بلادكم؟ وقد أنتنت غرف الفنادق من قذاراتكم.
1: كيف تتغنون بالعودة إلى صنعاء وأنتم ملتصقون بأحذية الأمراء؟
2: كم أحتقركم يا أرخص العبيد، وأنتم تهانون مني ومن كومار ودافيد، ولا تعزون أنفسكم بالمغادرة بدلا من هذا التشريد.
1: أكثر من 10 سنوات وأنتم في الفنادق في سبات، فلماذا لا ترحلون إلى عدن؟ أم أنها لا تليق بهذا العفن؟
2: كيف تحاربون وأنتم للدولارات متلهفون، ولتنصيب أولادكم وبناتكم تتسابقون؟
1: كم احتقرتكم يا أرخص العباد وأنتم تكيدون لبعضكم عند حاشية الأسياد.
2: كم احتقرتكم وكل رسائلكم مناشدات ومطالبات للمزيد من الإقامات.
1: لم يجب الجمع على أسئلة شاروخان، إلا أنهم أجمعوا على كتابة عريضة إلى صاحب السمو والامتنان بالشكوى من الهندي وإخوته، والمناشدة باعتماد الإعاشة لأصهار رشاد وأبناء عماته وخالاته.

0: علي الحكيم.
1: سرنا عليها ولا زلنا نشد الهمم، في موقف الحق بنصبر وربك كريم.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: نتذكر ذلك الفيديو لآخر ملوك المملكة حين حشد علينا كل شاردة ومهلكة وملأ جيوب أمريكا وبريطانيا لتشارك المعركة.
1: أنشأ التحالفات وأطلق العواصف والمغيرات، وما كانت إلا استنزافا وحسرات حتى قرر في الختام حصار اليمن للهمام.
2: دارت الأيام ودارت معها الدوائر والأحكام، فإذا بمن كان يلاحق إيران في اليمن يرى صواريخها تملأ عليه السكن ولا يملك ردا يذكر ولا يجيد سوى الشجب والتحسر.
1: واليوم رفع اليمن عصا موسى في الميدان ووضع حد السيف أمام سفن العدوان، وأصبح الأمير ينادي ترامب فلا يجيبه ويستنجد به فلا يثيبه.
2: ولم يبقى أمام الأمير الملك إلا أن يسمعنا نقول له من وسط المعترك: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله.
1: الحرب تتوسع وتتسع والمضائق تضيق وتخترق، وهذه الحرب حربنا والوقت من صالحنا ومن مصالحنا لصالحنا.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: هناك كمية كبيرة من الأسرار كشفها عباس عراقجي في حديثه الساخن، وكان استوقفني حديثه مع أحد الحكام وهو يهدده قبل الحرب بأن أمر إيران أصبح إلى فناء، وأن أمريكا عازمة على محو إيران، وأن أمريكا طلبت من الخليج الصبر والتحمل لشهر فقط.
1: ولكن الفارس الإيراني رد عليه بأن أمريكا بعيدة وقواعدها قريبة، ومن سيحرق النفط لن يجد برميلا للتصدير. وهنا استشاط الأمير غضبا وهدد بأن من يمس نفط الخليج فستأتي أوروبا وأمريكا والصين كلها لتأديبه.
2: اليوم كل القواعد الأمريكية تحترق ومصالح أمريكا النفطية تشتعل، والحرب تتخطى عامها الأول، والإيراني يقول إنه ما زال في الفاتحة، ودولتان خليجيتان تخرجان من الخدمة، لا نفط ولا كهرباء.
1: فهل عرفتم الأمير المهفوف الغارق في وهم النرجسية والذاهب إلى إنهاء الحقبة الملكية؟
0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: كم كنت خائفا أن تختطف حماس بخطة يهودية ويقفز على منبرها مجند سري للماسونية كما حدث لدولة عربية، لكن العناية الإلهية وبركة الدماء الزكية وطهارة الأنفس الأبية وميدان الجهاد الربانية أوصلت المكرم خليل الحية.
1: إنه أبو الشهداء وأخو الكرماء وابن النبلاء، بسيرته العظيمة في ميادين التضحية وخبرته الواسعة في دهاليز السياسة وشجاعته الكبيرة في خنادق البطولة.
2: الخبر أثلج قلوب المقاومين وأفرح أفئدة المؤمنين وثبت دروب المجاهدين وفاقأ أعين المتصهينين وأدمى قلوب المنافقين وأذل جوانح المعتدين، والحمد لله رب العالمين.
3: العرب العرب وين؟

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
1: كنت أتمنى أن ترى السعودية الملايين العربية النقية، لكنها عتت واستكبرت وتجاوزت الحد وتألهت وسرحت في غياهب الخيال وتاهت.
2: تمنيت أن يرتفع صوت الحكماء وتتصدر المشهد صورة الوفاء وتدرك المملكة معاناة يمن الحكمة،
1: لكن تفاصيل خارطة الشيطان انتصرت على أوضح عنوان، وانتقلت المسألة من الحوار إلى مبادلة الحصار بالحصار.
2: ومن أراد التحكم بالمطار اليوم يشكو ضيق البحار، وإما أن تفتح الأجواء وإلا فانتظروا البلاء. فالشعب قالها بكل جلاء، والقائد استنفد جهود الوسطاء.
1: منحناكم فرصة للحفاظ على ماء الوجه، وعطيناكم هامش الإعلام والصحافة للهراء والعنتريات والعهر والارتجاز.
2: لم نظهر حقيقتكم، أبقيناها تحت الطاولة إلى جانب كرامتكم وتوسلاتكم وأعقاب السجائر، لكنكم مخابي المرضى، ظننتم المروءة ضعفا وحماقة،
1: وأبيتم إلا أن تقرعوا قرع العبيد وأن يتم سوقكم كالخراف على مرأة ومسمع من في البادية.
2: منحناكم شرف نفوق الذئب، لكنكم اخترتم ميتة الكلب العقور.
1: سننتزع حقوقنا من محاجر أعينكم، وسيشهد العالم على ذلك.
2: الملاحة محظورة، سنريكم بأس سنن الله قبل بأس النار والحديد.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
1: هذا السيد اليماني الجليل أشبه بالمعجزة. في سن 20 تولى قيادة حركة أنصار الله، شن عليه النظام الحاكم 6 حروب ولم يهزم.
2: في سن 30 قاد ثورة أطاحت بذلك النظام، فتحالفت عليه 26 دولة بعدوان استمر 8 أعوام لكنه انتصر.
1: في سن 40 أعلن عن قصف الكيان الغاصب بالصواريخ البالستية والمسيرات لتكون اليمن أول دولة عربية تعلن الحرب على إسرائيل.
2: اليوم أعلنت الحصار على قرن الشيطان السعودية وسينتصر عليهم إن شاء الله.
1: أصبح هذا السيد الجليل فخر العرب، وأصبحت مسيرته في أغلب الدول سماحة خادم الحرمين الشريفين، مذل آل سعود والأمريكيين والصهاينة، المجاهد السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي دام رعبه.
3: كنتم مع خبر وعلم مع تحيات زكريا الهاتف، سماح القوم، والمخرج حفظ الله الحرازي.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبوب؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبوب؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن تعجبك الفشر قوي
8: ألا يا سيلاه،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: البيت المرير والحباب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف
12: توقفوا معنا لنسمع دركات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف
15: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
8: فالحين ما قال مجلس الأمن.
16: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
8: وأمريكا
16: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: علينا.
1: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
2: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
1: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء، هنا صنعاء، ذاكرة الأجيال ولسان حال الوطن. بطموح لا ينتهي وعبر موجات أثيرنا الحية نجمع بين الماضي والحاضر.
7: عزيز المستمع،
8: عزيزتي المستمعة،
7: خصص لنفسك في كل يوم نصف ساعة تخلو فيها يا نفسك،
8: ولا تخف من أن تسمع بكل ما هو جميل، ولا من أن تحب كل ما هو جدير بالحب.
6: تنادينا الأماني فنلبي صدى صوتها،
1: تستهوينا المعاني فننخرط في مواكب حلمها، نعتلي سطح الأشواق
6: ونهيم ولعا في ابتسامة قمر شغوف،
1: نذوب حنينا لإشراقة ساهمة لشمس الأمل،
6: فنغدو مع حالة التداني من الأحبة ضحكة وهمسة،
1: نلهو مع فراشات الغرام حكاية وغنوة
6: في دروب أجلى
1: ووصل أبهى
6: ولقاء أثيري الملامح والفكر والكلمات.
1: فهنيئا لنا بهذه الكمية من الفرح والحب والجمال في وصال أجمل وأزهى. بداية
6: وفي رحاب إذاعة صنعاء وأثيرها الأقرب إلى القلوب نرحب بكم، فأهلا بالجميع.

0: من الأرشيف وعبر أثير إذاعة صنعاء نسترجع أجمل اللحظات في تاريخ الإذاعة وأسهل برامج استجابة لمبدأ القرب من المتلقي. ومن أرشيف الإذاعة اخترنا لكم:
1: عندما تتجاوز الأحداث ذروتها وتحتاج النفس إلى حقوقها وتتوزع الأفكار على الطرقات، نقدم لكم أفياء. أفياء أفياء
2: أحبتنا، نحن المعنيون بإسعاد أنفسنا من إتعاسها، فدائما ما نسمع جملة يا عدو نفسك.
3: نحن نشقي أنفسنا عندما لا ندرك مكامن الراحة في حياتنا، سرها الرضا بالقضاء.
2: والمرء لا تشقيه إلا نفسه، حاش الحياة بأنها تشقيه.
3: ما أجهل الإنسان يضني بعضه بعضا ويشكو كل ما يضنيه،
2: ويظن أن عدوه في غيره وعدوه يمسي ويضحي فيه.

0: كلمات مضيئة.
1: عندما تريد شيئا ثم تجد فهذا هو القدر،
0: وعندما تريد شيئا ثم تنتظره فهذا هو الصبر،
1: وعندما تريد شيئا ثم تقبل بشيء أقل فهذا هو الرضا.
0: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب.
1: علينا أن نحرر أنفسنا من الأمل بأن البحر سيهدأ يوما ما. علينا أن نتعلم الإبحار وسط الرياح العاتية.
0: السقوط درجات، أدناها السقوط من العين،
1: أوسطها السقوط من التفكير،
0: أقصاها السقوط من القلب.
1: اللهم اجعلنا بذكرك في نعيم عقلي وبصري وقلبي دائم، واجعلنا في أعلى الدرجات عندك.
0: أربع تحرم أربع.
1: عزيزي المستمع، أربعة أمور لا تتركها في حياتك واجعلها نهجا لك.
0: لا تترك الشكر فتحرم من الزيادة، ولئن شكرتم لأزيدنكم.
1: ولا تترك ذكر الله فتحرم ذكر الله لك، فاذكروني أذكركم.
0: ولا تترك الدعاء فتحرم الإجابة، ادعوني أستجب لكم.
1: ولا تترك الاستغفار فتحرم الإجابة، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.

0: أحبتنا لنا في الأمم السابقة عبرة نوجزها في هذه القصة.
1: سقطت إحدى الدول، وعندما سأل حاكمها الجديد: ما الذي أسقطكم؟
0: أجاب حاكمهم باكيا: أمور صغار سلمناها لكبار، وأمور كبار سلمناها لصغار، فضعنا بين إفراط وتفريط.
1: وزاد عليها متحسرا: وقربنا العدو طمعا في كسب وده، وأبعدنا الصديق ضامنين لولائه، فنالنا غدر الأول وخسرنا انتماء الثاني.
0: الجبهة الخضراء.
1: أعزائنا المستمعين، إنه لمن الفخر الشديد الذي ينتابنا أننا نمتلك مقومات التنمية المستدامة من موارد طبيعية وموارد بشرية، ما يجعلنا نلحق بركب التطور الاقتصادي والتنموي على كل الصعد الإنتاجية والصناعية والتجارية والتي أساسها الزراعة بمجملها.
0: أحبتنا، كل يوم يفاجئنا العلماء والباحثون بنجاحات متواترة ومتعاقبة ومتواصلة. فبعد نجاح تجارب زراعة فاكهة الفراولة وفاكهة الكيوي وفاكهة دراغون فروت والثوم والزنجبيل، ها نحن نشهد نجاح تجربة زراعة محصول نقدي مهم واستراتيجي هو الأرز، والذي لا يخلو منه أي بيت.
1: فقد نجحت زراعة الأرز في بلادنا بمديريات مغربة والجميمة ووادي نشان وأسلم والشرفين ومناطق أخرى بمحافظة حجة، مع العلم أنه كانت هناك تجارب فردية سابقة أثبتت صلاحية أرضنا الطيبة لزراعة محصول الأرز، علما أنه يحتاج إلى الكثير من الماء لزراعته، وهذا ما لم يجعل زراعته منتشرة آنذاك، بالإضافة إلى عدم انتشاره في مناطق صنعاء وما جاورها قبل انتشار الرقعة البشرية والاحتياج الشديد لاستهلاكه، ودخوله لاحقا عبر ميناء عدن بعد توطيد التواصل بدول شرق آسيا.
0: نجاح زراعة الأرز أصدقائنا سيفتح مجالا كبيرا بالزراعة في بلادنا. وكان قد استشهد الدكتور عبد العزيز المقالح رحمه الله في مقال عن الأرز اليمني ومناطق زراعته، وقال: أتذكر عندما كنت طفلا الأرز اليمني، عرفت ذلك بعيني وذقته بفمي، وأتذكر تماما كيف كانت تنتشر شتلات الأرز فوق الصخور ويأتي الفلاحون لجنيها. إذن هو نجاح سابق ولاحق، حقا بلدة طيبة ورب غفور، لله الحمد والفضل والمنة.

0: مستمعنا العزيز، في قصص الآخرين حكمة وعبرة علينا الأخذ بها، وفي قصة اليوم شابان تخرجا من كلية الزراعة قسم تسويق، التحقا بشركة استثمارية زراعية، وبعد مرور عدة سنوات في العمل قام المدير بترقية أحدهم يدعى أحمد ليصبح مديرا للمبيعات. بقي خالد كما هو بدون ترقية مع أنه ملتزم بعمله.
1: بعد فترة ليست بطويلة انتاب خالد شعور بالغيرة حتى بات ساخطا على عمله ومحبطا منه، وفي أحد الأيام شعر أنه لم يعد يستطيع الاستمرار أكثر من ذلك، فقدم استقالته للمدير معللا قراره هذا بأن الإدارة لا تقوم بالتقدير الأمثل لموظفيها الجادين في العمل وتحابي البعض على حساب الآخرين أمثاله.
0: كان المدير على علم بقدرات وجهد كل من أحمد وخالد والتباين الواضح بينهما، فقد كان أحمد يعمل بجد واجتهاد خلال السنوات الماضية التي قضاها بالشركة، حتى أنه كان مجدا أكثر من خالد بكثير ومهتما بالتفاصيل، وهذا الذي جعله مستحقا للترقية أكثر منه.
1: تفهم المدير استياء خالد وفكر في حيلة تساعد خالد ليدرك بنفسه الفرق وتلك الحقيقة التي جعلت زميله أحق منه بالتقدير والترقية، فقام بتكليفه بمهمة أخيرة قبل قبول الاستقالة، فأمره أن يبحث عن أي شخص يبيع فاكهة البطيخ على مقربة من الشركة في المدينة.
0: نفذ خالد المهمة على مضض، وعاد بعد ساعة من الوقت وقال لمديره: يوجد شخص ما يبيع البطيخ. سأله المدير: كم سعر الكيلوغرام الواحد؟ فعاد خالد إلى البائع مرة أخرى يستفسره عن سعر كيلو البطيخ لديه، وجاء بعد حوالي نصف ساعة ليخبر المدير أن سعر الكيلو من البطيخ 1000 ريال.
1: طبعا المدير أخبر خالد أنه سيكلف أحمد بنفس المهمة، وطلب منه الانتظار بمكتبه ريثما يعود أحمد. استغرب خالد وتساءل في نفسه عن السبب، لكنه جلس منتظرا حتى عاد أحمد بعد أقل من ساعة، وضع ملفا على مكتب المدير وأبلغه قائلا: سيادة المدير، ذهبت للبحث عن بائع البطيخ في المدينة ووجدت هناك شخص واحد فقط يبيع البطيخ بالمدينة. تكلفة الحبة الواحدة لديه وزن كيلوغرام واحد 1000 ريال، ونصف الحبة 500 ريال. لديه مخزون من البطيخ يقدر ب93 حبة تزن كل واحدة منهم ما بين كيلو وكيلو ونصف، كما أن لديه مزرعة تمكنه من أن يورد لنا من خلالها البطيخ للموسم القادم بمعدل 103 بطيخات يوميا، وسعر الحبة 37 شاملا التوصيل لنا مع التخفيض.
0: وقد قمت بمعاينة البطيخ بنفسي ووجدتها بحالة جيدة وذات لون أحمر قان ومذاق لذيذ، أفضل من الذي قمنا ببيعه العام الماضي، بالإضافة إلى أني تأكدت من أن البائع يملك ماكينة تقطيع البطيخ لشرائح متساوية، وهو على استعداد لعمل ذلك لشركتنا بأقل الأسعار حسب الكميات المطلوبة، وإذا كبرت وكثرت طلبياتنا كان عرض التقطيع مجانيا ودون مقابل، وهذا العرض سار حتى 10 من صباح الغد، وأنا على يقين من أننا سنحقق أرباحا هذا العام أكثر مما حققناه العام المنصرم بحوالي 223,000 ريال إذا قمنا بإتمام هذه الصفقة، كما أن المبيعات الإجمالية ستزداد لدينا بنسبة 3.78% من إجمالي المبيعات على منتجاتنا الأقل، وكل ما ذكرت موجود في التقرير التفصيلي، هذا إذا تفضلتم بالتوجيه بما يلزم سأعود إلي وأبرم معه الصفقة.
1: دهش خالد لتلك التفاصيل التي جاء بها أحمد رغم أن المدير لم يطلبها، وأدرك في نفسه الفرق الذي ميز زميله عنه وجعله مستحقا للترقية، كما قرر سحب استقالته وتطوير مهاراته التسويقية والاستفادة من مهارات أحمد والتعاون معه لأجل مصلحة الشركة وانتشار خدماتهم وتوسيع رقعة عملائهم.
0: إذن عزيزي عزيزتي، خلاصة ما نود قوله مع بداية هذا العام، نأمل أن تساعدكم هذه القصة في أن تضعوا نصب أعينكم بذل المزيد من الجهد، فأنتم لن تكافؤون أبدا عن أدائكم لعملكم المكلفين أنتم به، إنما ستكافئون على الجهد والإبداع والإحسان. ولتنجحوا في الحياة يجب أن تكونوا يقظين ونشطين وعلى استعداد لبذل المزيد والمزيد من الجهد، وأن تفكروا برؤية ومنظور أوسع من مجرد أدائكم لواجباتكم المفروضة عليكم وحسب. وهذا ما أكد عليه رب العزة في قوله جل في علاه: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.

أفياء الكلم. قم يا قلم واكتب شعار الحق في كل الجعب، وشعارنا في الحرب هيهات المذلة والأنين. الله أكبر هو شعار الحق دايم مغتلب، والموت لأمريكا والإسرائيل والمستكبرين، والعن يهودي شن نيرانه على كل العرب، والنصر للإسلام يسمعها جميع العالمين. ما دام أبو ثعلب وأبو جبريل نجمه ما غرب، والهدي والمنهج ودرعي ملزمة سيدي حسين. احنا المضاد والسم والقاذف إذا شب اللهب، والقنبلة قل العدا تضرب طوايرها ويحرب من حرب. كاس المنية سم واشرب كاسها يا المعتدين، بعنا من الله بيع ما ينكث وربي يشهد، ومع ابن البدر ومع ابن بدر الدين بنمضي بربي وافي.

0: وصلنا إلى ختام حلقة أفياء اليوم، إلى أن نلتقي معكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. لكم منا أجمل تحية، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
0: أفياء أفياء أفياء. من الأرشيف،
2: إذاعة صنعاء، أثير الصمود والثورة واليمن المقاوم.
0: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
3: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الأرشيف،
4: من الأرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
5: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام. سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن. يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة علم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام، الإمام الهادي للحق يحيى بن حسين بن قاسم بن إبراهيم عليهم السلام. تحدثنا عن الإمام الهادي وعن ترجمته الشخصية وعن تعلمه واستطلاعه للعالم الإسلامي. حري بنا أن نعرف أوضاع العالم الإسلامي في ذلك الحين، وأوضاع اليمن أيضا بالتحديد. نبدأ بأوضاع العالم الإسلامي وبالتحديد الخلافة العباسية التي عاصرها الإمام الهادي. الإمام الهادي ولد في عام 245 هجرية في آخر سنة حكم الخليفة العباسي المتوكل، الذي تولى الخلافة في عام 232 هجرية إلى 247 هجرية. في هذا الأثناء، في زمن هذا الحاكم العباسي، ولد الإمام الهادي. كيف كان العباسيون، كيف كانوا يديرون أمور الدولة الإسلامية؟ هل كانوا يتميزون عن بني أمية؟ هل كان عندهم نوع من الإنجازات؟ ما هي الأشياء الإيجابية التي كانت لديهم؟ كيف كانت حياتهم؟ كيف كانت يعني ما الذي نقيمه عليهم أهل البيت فثاروا عليهم بين الفينة والأخرى؟ نقول بأن العباسيين أولا جاءوا في عام 132 هجرية، إثر ثورة كبيرة أطاحوا به من خلالها بالحكم الأموي الظالم، ولكن هم استغلوا شعارات الدعوة إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى الله وسلم، واستثمروا في دعوتهم دماء أهل البيت الشهداء مثل الإمام زيد بن علي عليه السلام والإمام يحيى بن زيد، الذي كانوا يرفعون شعار الثأرات لأهل البيت، ولا سيما في منطلق الثورة العباسية وهي في منطقة خراسان، المنطقة التي استشهد فيها الإمام يحيى بن زيد قبيل انطلاق الثورة العباسية، التي لم يبقى بيت من بيوت أهل خراسان إلا وسمي فيها يحيى. العباسيون استغلوا مظلومية أهل البيت ونادوا إلى حكم الرضا من آل محمد، وكانوا يهمون الناس بأنهم يسعون لإقامة حكم الله عز وجل من خلال أهل البيت الذين هم العلويون. هكذا كانوا يجملون الموضوع، لم يكونوا يصرحون، ويقولون أهل البيت ويزعمون، ثم زعموا بعد أنهم هم أهل البيت. هل اختلف العباسيون عن الحكم الأمويين؟ لا، لم يختلف العباسيون عن حكم الأمويين أبدا، ولم يحققوا شيئا مما كانوا قد دعوا الأمة إليه. حتى أنه بعد فترة وجيزة من ظهور العباسيين وأنهم لم يحققوا الأهداف التي كانوا يطلقونها للناس، ثار ثائر عليهم كان قد ثار معهم، وشريك ابن شيخ المهري الثائر ببخارى ثار ضد مظالم العباسيين وكان قد ثار معهم، لأنه وجد مظالم كثيرة جدا، وأنهم جاءوا بنفس ما كان الأمويون في الإدارة والحكم. فكان يقول هذا الثائر: ما على هذا اتبعنا آل محمد على أن نسفك الدماء ونعمل بغير الحق. حتى أن الشاعر أبا العطار قال بيتا مشهورا، قال فيه: يا ليت جور بني مروان عاد لنا، يا ليت عدل بني العباس في النار. العباسيون اعتمدوا على القوة في تنفيذ رغباتهم وشهواتهم، بل صور العباسيون سلطتهم الظالمة بأنها سلطة مقدسة، وأنهم يستمدون شرعيتهم من الله مباشرة. حتى قال الخليفة المنصور أبو جعفر الدوانيق المنصور العباسي، قال: أيها الناس، في خطبة الله، إنما أنا سلطان الله في أرضه، أعمل في مال الله بمشيئته وإرادته وأعطيه بإذنه. هذا المنطق هو نفس المنطق الذي اعتمده الأمويون من قبل، هو منطق معاوية بن أبي سفيان الذي كان يقول: أيها الناس، إنما المال مال الله، وإنما أنا عبد الله، فمن أعطيته فإنما الله هو الذي أعطاه، ومن منعته فإنما الله هو الذي منعه. بمعنى أن العباسيين ورثوا كل الأدوات الفكرية والثقافية والاجتماعية التي كان يستخدمها الأمويون في حكم الناس، ورثوها، بل شجعوا أيضا على التوسع فيها. فهم شجعوا الجبر والتشبيه، شجعوا الجبرية لأن الجبرية تساعدهم، لأنها مكبلة للأمة عن الثورة، تكبلهم عن التحرك في الثورة. عندما يعتقد الناس بأن كل ما يحدث من مظالم بين العباس إنما هو قضاء من الله وقدر، هؤلاء لن يثوروا ولن يتحركوا. العباسيون شجعوا هذه الفكرة، شجعوا الإرجاء أيضا، وانتشر المرجئة كأكثر ما يكونون. هناك انحراف فكري واضح جدا، هناك حالات زندقة انتشرت في عهد بني العباس بشكل يمكن أن حتى ولو ترى بني العباس أنهم يحاربون الزندقة، فإنه من الإمكان من غير المستبعد أن لبني العباس ضلعا بممارساتهم في أقل الأحوال أن لهم دورا وضلعا وسببا في ظهور هذه الحركات التي انحرفت عن خط الإسلام. حتى في طريقة الإدارة، بنو العباس يستخدمون نفس النظام الأموي، أدخلوا فقط يعني استخدموا نفس النظام الأموي، إنما أدخلوا نظام الوزارة الذي خضع في مراحل عديدة للابتزاز والرشوة والشراء. أي شخص يريد أن يكون وزيرا عليه أن يشتري هذا المنصب من الخليفة العباسي نفسه. وكانوا يشبهون الأمويين حتى في الدعاية السياسية. خطب داود بن علي وكان أحد القادة المؤسسين، خطب في قائلا: اعلموا، قال هكذا للناس: واعلموا أن هذا الأمر فينا وليس بخارج منا حتى نسلمه إلى عيسى بن مريم. نفس الفكرة التي كانت عند الأمويين. إذن نستطيع أن نقول إن العباسيين ورثوا الأمويين في الجانب الفكري والثقافي، وتبنوا كل ما كان يتبناه الأمويون من قبلهم، بل أضافوا شيئا وهو أنهم بثوا الدعاة المثقفين الذين يثقفون في العالم الإسلامي، الذين كانوا يسمونهم الدعاة. وهذا عنصر قوة العباسيين، أنه كان لديهم جهاز دعائي، دعاة ومثقفون كانوا يعملون على تربيتهم وعلى تثقيفهم وعلى تعليمهم وتهيئتهم على مستوى كبير من العلم، ثم ينشرونهم في الآفاق ليزعموا للناس بأن العباسيين هم أهل بيت رسول الله، وأنهم الورثة الشرعيون لرسول الله، لأن الرسول إذا مات فإنه وقد خلف أبناء بنته فاطمة وعمه العباس، قالوا في هذه الحالة لا ترث المرأة مع وجود العم الذي هو عصبة. وانطلت هذه المسألة على عقول كثير من الناس وباتوا يصدقونها، قالوا إن العباس هو الذي يرث رسول الله في الحكم، وبالتالي فالعباسيون هم أصحاب الشرعية في حكم الناس. لكن في واقع الناس لم يتغير واقعهم إلى الأفضل، بل ازداد سوءا وظلما وعسفا. ومن هنا برز ثوار أهل البيت، ذلك الثائر المخضرم الذي ثار على الأمويين ثم ثار على العباسيين، وهو الإمام النفس الزكية محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن الذي استشهد في عام 145 هجرية. كان قد ثار على الأمويين ودعا إلى الثورة ضدهم، وكان قد بايع له بعض العباسيين ومنهم أبو جعفر المنصور في أيام الأمويين. عندما رأى أن الوضع لم يتغير في عهد العباسيين، لم يقل بأن هؤلاء أبناء عمومتنا وأنه يجب أن نسكت عنهم، بل خرج ثائرا عليهم. فخرج النفس الزكية، وخرج من بعده أخوه إبراهيم بن عبد الله واستشهد في عام 146 هجرية. خرج من بعدهم وثار الإمام الحسين بن علي الفخي في سنة 169 هجرية على الهادي العباسي، وخرج الإمام يحيى بن عبد الله بن الحسن وكذلك أخوه إدريس بن عبد الله بن الحسن على الرشيد الذي هو الآخر حكم فترة طويلة وقتل موسى الكاظم بن جعفر الصادق، كما أنه أيضا قتل يحيى بن عبد الله وغيرهم. وعندما قتل كان عندما كان يقتل هذه الشخصيات العظيمة من أعلام أهل البيت رضوان الله عليهم، كان يقتلهم بطريقة الغدر والخيانة والخداع، حتى أن مؤرخا مثل الدكتور المشهور عبد العزيز الدوري يقول: ومن هاتين الحادثتين يظهر أن الرشيد استعمل أساليب الخداع في علاقاته مع العلويين، ولم يتجنب الغدر للقضاء عليهم، فحفظ بذلك التقاليد المكيافية.

أبرز الدولة العباسية إلى الوجود، هو المؤسس الفعلي والحقيقي للدولة العباسية. ومع ذلك جاء الخليفة أبو جعفر المنصور ليقضي على هذا القائد ويقتله، بل إنه قتل عمه عبد الله بن علي العباسي، عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس، قتله أبو جعفر لأنه رأى أنه منافس له، خصم، وبالتالي تخلص منه وقتله بطريقة الغدر أيضا والخيانة. كذلك قتلوا وزير آل محمد الذي كان أيضا من المؤسسين الفاعلين لدولة بني العباس، والذي كان يلقب بوزير آل محمد وهو أبو سلمة الخلال، قتلوه. وهكذا يتبين لنا أن الدولة العباسية في فترتيها، لأن الدولة العباسية يقسمها المؤرخون إلى قسمين، قسم الخلفاء أو الدولة أو عصر الخلفاء الأقوياء، ويستمر من عام 132 هجرية إلى عام 232 هجرية، أي 100 سنة تعاقب عليها حكام الأقوياء، هم أبو العباس السفاح، أبو جعفر المنصور، ابنه المهدي، ابنه الهادي، ثم أخوه الرشيد، الرشيد بن المهدي والهادي بن المهدي، ثم الأمين محمد الأمين، ثم أخوه عبد الله المأمون، ثم أخوهم المعتصم، ثم الواثق. وبوفاة الواثق الذي يعتبر آخر الحكام الأقوياء في الدولة العباسية الأولى، ثم تلا ذلك الدولة العباسية الثانية التي يبتدأ أمرها من عام 232 هجرية حتى عام 656 هجرية، عند سقوط الدولة العباسية في عام 656 هجرية. هؤلاء لم يكونوا بالشكل كما قلت المرضي للمسلمين، بل كانوا يعيثون فسادا ويقتلون. وما أحسن ما قاله أبو فراس الحمداني عندما رد على ذلك الشاعر العباسي ابن سكرة الذي ذم العلويين من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ذرية الإمام علي بن أبي طالب، فرد عليه أبو فراس الحمداني المتوفى في عام 357 هجرية في قصيدة رائعة جدا، حري بنا أن نسمعها في ختام هذه الحلقة. يقول فيها: الدين مخترم والحق مهتضم، وفيء آل رسول الله مقتسم، يا للرجال أمال الله منتصر، من الطغاة ولا للدين منتقم، بنو علي الرعايا في ديارهم، والأمر تملكه النسوان، والخدم محلؤون، فأصفى شربهم وشل عند الورود، وأوفى ورقهم لهم، لا يطغين بني العباس ملكهم، بنو علي مواليهم وإن رغموا، أتفخرون عليهم لا أبا لكم، حتى كأن رسول الله جدكم، ليس الرشيد كموسى في القياس، ولا ليس الرشيد هارون كموسى الكاظم الذي قتله، طبعا قتل في عصر الرشيد، ليس الرشيد كموسى في القياس، ولا مأمونكم كالرضا، المأمون الذي أيضا قتل علي بن موسى الرضا ثم بعد أن ولاه الأمر وولاية العهد من بعده، ليس الرشيد كموسى في القياس، ولا مأمونكم كالرضا، إن أنصف الحكم بئس الجزاء، جزيتم في بني حسن أباهم العلم الهادي وأمهم، هل لا صفحتم عن الأسرى بلا سبب، للصافحين ببدر عن أسيركم، يشير إلى قضية عندما أسر المنصور أسر عبد الله بن الحسن، وذكره عبد الله بن الحسن الكامل وقال له: هل لا صفحتم، هل لا كافأتمون على، أو ما هكذا فعلنا بأسراكم في بدر، هل لا كففتم عن الديباج ألسنكم، وعن بني رسول الله شتمكم، ما نال منهم بنو حرب، وإن عظمت تلك الجرائم إلا دون نيلكم، يا جاهدا في مساويهم، ليسترها غدر الرشيد بيحيى كيف ينكتم، الرشيد كان قد أمن يحيى بن عبد الله ثم غدر به وقتله، كم غدرة لكم في الدين واضحة، وكم دم لرسول الله عندكم، أأنتم آله فيما ترون، وفي أظفاركم من بنيه الطاهرين دم، باءوا بقتل الرضا من بعد بيعته، وأبصروا بعض يوم أمرهم فعموا، لا عن أبي مسلم في نصحه صفحوا، ولا الهبيري نجاه الحلف والقسم، ولا الأمان لأزد الموصل اعتمدوا فيه الوفاء، ولا عن عمهم حلموا. هذا كله يشير إلى غدرات بني العباس، ويشير إلى الأشخاص الذين حل بهم غدرهم. يقول أيضا: أي المفاخر أضحى في منابركم، وغيركم آمر فيها ومحتكم، خلوا الفخارة لعلامين إن سئلوا يوم السؤال، وعمالين إن علموا، لا يغضبون لغير الله إن غضبوا، ولا يضيعون حكم الله إن حكموا. وهذا يشير إلى أهل البيت، يعني ذرية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. يقول: لا يغضبون، يقول لبني العباس: خلوا الفخارة لعلامين إن سئلوا.

0: يوم السؤال وعمالين إن علموا لا يغضبون لغير الله إن غضبوا ولا يضيعون حكم الله إن حكموا تبدو التلاوة في أبياتهم أبدا وفي بيوتكم الأوتار والنغم إذا تلوا آية غنى إمامكم قف بالديار التي لم يعفها القدم منكم علية أم منهم وكان لهم شيخ المغنين إبراهيم أم لهم يقول منكم علية ولا هي منهم علية بنت المهدي كانت مغنية مشهورة وكانت بنت الخليفة المهدي أخت الرشيد منكم علية أم منهم وكان لهم شيخ المغنين إبراهيم أم لهم ما في بيوتهم للخمر معتصر ولا بيوتهم للشر معتصم ولا تبيت لهم خنثى تنادمهم ولا يرى لهم قرد له حشم الركن والبيت والأستار منزلهم وزمزم والصفا والحجر والحرم في قصيدة طويلة ذكرها ولخص فيها بعض أوضاع بني العباس نكتفي بهذا القدر على أن نكمل في الحلقة القادمة أوضاع الخلافة العباسية ومن ثم ندخل إلى أوضاع الدولة أوضاع اليمن قبل مجيء الإمام الهادي إلى الحق نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين
1: كنتم مع عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي
2: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري
3: أهلا بكم مستمعين الكرام لحين من الزمن بقيت السعودية بنظامها الكهنوتي الإجرامي الخياني الورقة الأمريكية الصهيونية الرابحة الخادمة للمشروع الصهيوني التدميري الاحتلالي التوسعي الاستباحي لهذه الأمة حين كانت هذه المملكة مملكة السوء تمارس تلك الأدوار الخيانية تحت غلاف موضوعي وظرفي متكتم ومبطن وكانت هذه الأعمال تتم أيضا تحت شعارات براقة تخلب ألباب العالم بكله بما فيهم أمة العرب والإسلام ولكنها لم يدم بها الحال هذا وانكشفت وأصبحت عارية أمام العالم بكله أيضا وبارزة بحقيقتها كنظام وظيفي عملي يخدم الأعداء ومخططاتهم وكل ما يبيتونه لهذه الأمة وكل ما يمارسونه من جرائم وإبادات وارتكابات وفظاعات وهذا شأنها مع الأمة بكلها وشأنها بالخصوص مع الشعب اليمني العربي المسلم الذي ذاق الويلات على يد هذا النظام الإجرامي الحاكم في الرياض والذي مارس كل جرائمه تحت غطاء سياسي وقانوني وإعلامي ودعائي من القوى الإجرامية الصهيونية الغربية المستكبرة التي شغلت واستفادت من خدماته في تسميم أجواء أمة الإسلام والإضرار بمصالحها وقضاياها طيلة الفترة الماضية وأخيرا فيما يتعلق بالشأن اليمني تحديدا والضرر الذي لحق بالشعب اليمني من جارة السوء أخرج الأمريكان والصهاينة أفعاهم السامة الكبرى من جحرها إلى العلن لتقوم بنفسها بالمهام التدميرية القاتلة بعد أن تم تكسير مرطها وبيوضها التي عاثت ولاثت في أمتنا على مدى عقود. وهذا حدث فيما يخص الشعب اليمني ليس فقط على مدى 6 حروب عرفها العالم بكله، بكل ظلمها وظلاميتها وجورها، وإنما على مدى تاريخ أكثر طولا وحفولا بالجرائم والممارسات السعودية العدوانية الخبيثة. في اليمن كما في العراق والشام وأفغانستان وسائر أرجاء محيطنا العربي الإسلامي، تفشت آفات العدوانية السعودية الموظفة صهيونيا وأمريكيا وبكل أشكالها المبطنة والظاهرة، وبما فيها سموم الوهابية وآفاتها الفتنوية وفيروساتها المهجنة والمموهة جينيا في معامل الصهيونة والتآمر الغربي. حدث ويحدث ذلك منذ عقود طويلة، وبقيت مفاعيل هذا المسلك التآمري الإجرامي السعودي تنخر في جسدنا تمزيقا وتفتيتا وحروبا وصراعات وإذكاء لكل النعرات والأسقام التي تهرأت بها أوصال بنيتنا الثقافية والمجتمعية والسياسية والأمنية الجامعة على مدى عقود. وكنا في اليمن أكثر الساحات تضررا من هذا الداء الخبيث بحكم الجوار والعوامل المشابهة الأخرى. واليوم وقد دقت ساعة اليقظة العظمى وهب شعبنا اليمني الكبير الشامخ متصدرا فعل الإلهام لأمته العربية والإسلامية وللإنسانية جمعاء في كيفية الخروج من أشد المآزق إحراجا وإزمانا بفعل ثوري قرآني إيماني حضاري يسترشد الدروب بأنصع ثقافة غيبت عن أعين وقلوب أبناء هذه الأمة وأجيالها، ثقافة القرآن المربوطة بالمنهل الإسلامي المحمدي الأصيل على مدى حقبة طويلة من الزمن. اليوم تبلغ الهجمة الاستكبارية الصهيونية الاستباحية ذروتها على هذا الشعب في سياق هجومي هدفه هذه الأمة بكلها وهذه الإنسانية المستضعفة قاطبة، وينزع القناع عن وجه ورأس صناع مآسي منطقتنا لصالح تلك الهجمة الخبيثة المدمرة منذ زمن، ويبرز هذا الرأس السعودي المحشو بعفن الصهيونة الممسحة بالإسلام الزائف المزور، إسلام الوهبنة والتكفير والقاعدة وداعش، ليقوم مباشرة بمهمة اللحظة الأخيرة في المشروع التدميري الذي توالت فصوله المأساوية السوداء، وصولا إلى هذه اللحظة التي يلفظ فيها آخر أنفاسه بما أصاب أصحابه ومنفذيه وأدواته الإقليميين والداخليين بهذا السعار والهلع الذي أنبأت عنه عاصفة حقدهم وشرهم وأجرامهم الهوجاء العمياء على مدى أكثر من 8 سنوات، وأيضا رافدها الإجرامي المتمثل بالحصار الجائر الذي بقيت رحاه الشيطانية دائرة على رؤوس أبناء هذا الشعب المظلوم حتى اللحظة. واليوم يقول شعبنا العظيم لآل سعود ومن وراءهم: انتهت اللعبة، اليوم ها هو الذئب المعلم بقرن الشيطان النجدي الكريه يرمي بآخر مدخرات أنيابه ومخالبه الحاقدة القاتلة، وهو يبحث يائسا متخبطا عن مهرب من ورطته الكبرى، ورطة الإيغال في دماء أطفال ونساء شعب كان بنبله وكرمه وطيب معدنه أحرى بأن يعامل على نحو مختلف تماما، خصوصا وأنه كان نعم الأخ والجار، ولكن أنى للأفاعي أن تتنكر لطباعها اللئيمة وللذئاب أن تغادر ما جبلت عليه من سوء، إلا أن تغادر هذه الحياة، أن تغادر هي ذاتها هذه الحياة، وهذا ما آن أوانه.
2: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

0: وتأثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعينا، نتعرف وإياكم في هذه الأثناء على درجات الحرارة وأحوال الطقس. ومعنا من المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر الأخ مراد البصلاني. أهلا وسهلا بك، أسعد الله صباحك بكل خير.
1: أسعد الله صباحك بكل خير. السلام
0: عليكم. كل التحية لك. ماذا في جديد أحوال الطقس لهذا اليوم؟
1: إن شاء الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم. الطقس متوقع خلال 24 ساعة بإذن الله تعالى. المناطق الجبلية أجواء صحوة إلى غير متزين، تتحول تدريجيا إلى غيمة وهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بالرياح الهابطة وتساقط حبات البرد أحيانا على أجزاء محافظة صعدة، حجة، محوية، عمران، صنعاء، دمار، ريمة، إب، البيضاء، الضالع، وتعز، وهضاب محافظتي ثي، شبوة، وحضرموت. وقد تشكل الشابور المائي أو الضباب على أجزاء منها. المناطق الصحراوية أجواء صحوة وحارة إلى شدة حرارة إلى غائم جزئين وهطول أمطار رعدية متفتشة على أجزاء من الصحراء يشبه وحضر موت. المناطق الساحلية والخمس قدرة أجواء حارة ورطبة غائم جزئين وهطول أمطار رعدية متفاوت الشدة على أجزاء من الساحل تهامة والساحل الغربي ومتفرقة على أجزاء من الساحل الجنوبية والشرقية. والرياح نشطة إلى شدة السرعة، تتراوح سرعتها بين 20 إلى 45 عقدة على الخمس قدرة والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب. وعليه يحذر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الأخوة المواطنين في المناطق المتوقع حضور أمطار عليها من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان أو التواجد في مرتها أو المجازفة في بعبورها أثناء بعض هطول الأمطار. كما ينصح بعدم التواجد في الأماكن المرتفعة وعدم استخدام الهاتف المحمول لتجنب المضربات والصواعق مرتادي البحر والصيادين والرباب السفن في الخمس قدرة والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب مضطراب البحر وارتفاع الموج. أيضا المواطنين في الصحراء والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة وينصح بالإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض مباشر لأشعة الشمس. درجات الحرارة العظمى والصغرى متوقعة لبعض المدن اليمنية: صنعاء 30-27 درجة، عدن 37-31، تعز 34-21، المكلا 33-27، الحديدة 33-33، سوق أدراح 34-27، إب 28-16 درجة، صعدة 32-18 درجة، مأرب 40-28، المحوية 27-17 درجة، عمران 28-16 درجة، حجة 31-20، وأخيرا في البيضاء 31-18 درجة. هذا كل ما لدي مركز الأرصاد، دمتم سالمين.
0: شكرا جزيلا لك الأخ مراد البصلاني، ونسأل الله تعالى دوام الصحة والعافية للجميع. شكرا جزيلا.
1: وشكرا أيضا مصدق.
0: كل التحية.

البداية بالعناوين. رئيس مهد المشاط يؤكد أن إجراءات القوات المسلحة مشروعة ومحقة بكل المبادئ الدينية والإنسانية والأخلاقية. بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، القوات المسلحة تنفذ عمليتين نوعيتين استهدفتا منشآت تابعة لشركة أرامكو. العدو الإسرائيلي يواصل جرائمه الوحشية في غزة والضفة، وخلال 15 يوماً من القتال الحرس الثوري الإيراني يعلن عن تدمير 11 طائرة مروحية و17 مسيرة أمريكية. إلى التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. جدد فخامة المشير الركن مهد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى التأكيد على أن إجراءات القوات المسلحة مشروعة ومحقة بكل المبادئ الدينية والإنسانية والأخلاقية والمواثيق الدولية. وقال فخامة الرئيس إن الهدف من عمليات القوات المسلحة إنهاء الحصار والعدوان السعودي على بلدنا منذ ما يقارب 12 عاما، وعبر عن الاعتزاز والتقدير لقدرة وكفاءة وانضباط القوات المسلحة، مضيفا عندما يصبر شعبنا اليمني ما يقارب 12 عاما على الحصار السعودي الظالم والجائر ولدى قواته المسلحة هذه الخيارات التي لا يقوى العدو السعودي على تحملها، فإنه قد أقام الحجة أمام الله على أكمل وجه، والنصر قريب وحليفه بإذن الله تعالى. وأشار المشاط إلى أن الإدانات والعويل المدفوع الثمن مسبقا لا يساوي شيء، لأن موقف اليمن حق ومطالبة عادلة تتمثل في إنهاء الحصار والعدوان السعودي عليه. وتابع: لن ينفعكم من يمنيكم الأمان الكاذبة وما دون إنهاء العدوان ورفع الحصار إلا الوهم والسراب. وكانت قد أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفتا منشآت حيوية تابعة لشركة أرامكو السعودية في منطقتي جيزان وينبع، وذلك ردا على العدوان الإجرامي الذي طالما استهدف مدينة وميناء الحديدة وجزيرة كمران، وإمعانا في حصار الشعب اليمني. وأوضحت أن العملية الأولى استهدفت أهدافا حساسة لشركة أرامكو في جيزان بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية الثانية أهدافا حساسة في ينبع بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والمسيرة، مؤكدة أن العمليتين حققتا أهدافهما بدقة ونجاح. ولفت البيان إلى أن الدفاعات الجوية اشتبكت مع تشكيل من طائرات العدو بعد اختراقها الأجواء ومنعتها من ارتكاب المزيد من الجرائم، مؤكدا الالتزام بالدفاع المشروع عن البلاد واستمرار فرض الحصار البحري على العدو السعودي، مع الجاهزية لتوزيع النشاط العسكري ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. أكد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح أن اليمن قطع خطواته الأولى نحو التحرر الكامل وتحرير القرار الوطني، ممكنا الإنسان اليمني من امتلاك إرادته للتخطيط للمستقبل والاستغلال الأمثل للموارد. جاء ذلك خلال مشاركته أمس في تدشين وزارة الكهرباء والطاقة والمياه أعمال ورش استعداد الاستراتيجية الوطنية للوزارة 2026-2035. وأوضح أن على العدو السعودي أن يدرك أن عدم معالجة الجريمة الكبرى الممتدة لنحو 12 عاما سيقابل بالتصعيد، حثا على التركيز على قطاع المياه وحصاد الأمطار والاعتماد على الطاقة المناسبة والمتجددة. قال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل قآني إن على الحكومة السعودية أن تعتبر من تجربة السلوكيات الأمريكية غير العقلانية والمكلفة وأن تنهي حصار اليمن. وأضاف أن رفع الحصار المفروض على اليمن مطلب عادل وإنساني للشعب اليمني المظلوم. وتابع: ينتظر من الحكومة السعودية أن تعتبر من تجربة السلوكيات الأمريكية غير العقلانية
الإنسانية والمكلفة، وأن تضع حدا للحصار المفروض على دولة إسلامية يزيد عدد سكانها عن 38 مليون نسمة. وأوضح أن المسلمين في العالم ينتظرون من السعودية أن تعتبر نفسها خادمة للحرمين الشريفين، وأن تتوجه بدلا من مواصلة الحرب والضغط على أمة مسلمة مظلومة قدرتها وإمكانياتها نحو دعم الشعب الفلسطيني ومواجهة جرائم الكيان الصهيوني. فالسعي لإنقاذ غزة المظلومة هو محل فخر وليس استمرار حصار الشعب اليمني المظلوم. وبدوره أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن باب المندب قضية تتجاوز الإطار الإقليمي لإيران، معتبرا أن المشكلات المرتبطة به تعود جذورها إلى خلافات قديمة بين اليمن والسعودية ودول المنطقة، مشددا على أن حل الأزمة اليمنية يتم بالحوار والدبلوماسية. وأضاف: نحن نعتقد أنه لا يوجد حل عسكري لقضية اليمن أو باب المندب أو غيرها من قضايا المنطقة، فالحلول يجب أن تأتي عبر الحوار سواء بين السعودية واليمن أو بين اليمن ودول المنطقة الأخرى. وأكد عراقجي أن طهران دعت باستمرار إلى الحل عبر الحوار. استشهد 3 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون أمس في قصف العدو الإسرائيلي لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأشارت مصادر طبية إلى أن 6 مواطنين استشهدوا وأصيب أكثر من 20 آخرين بنيران قوات العدو في مناطق متفرقة بالقطاع خلال 24 ساعة الماضية. وفي الضفة المحتلة أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين والصحفيين بحالة اختناق خلال اقتحام قوات العدو بلدة صرة جنوب غرب بنابلس. كما اعتقلت قوات العدو 46 مواطنا من محافظات الخليل وطول كرم ورام الله وقلقيلية وبيت لحم وجنين والقدس المحتلة، فيما أصيب عدد من المواطنين من عائلة واحدة بحالة اختناق إثر اعتداء مستوطنين مسلحين عليهم قرب بلدة عقربة جنوب مدينة نابلس. نفذ جيش العدو الإسرائيلي تفجيرا استهدف مشروع المياه في بلدة مركبة وتفجيرا في بلدة كفر تبنيت وتفجير على دفعتين في بلدة حداثة في جنوب لبنان، وذلك في استمرار للخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار. وعلى صعيد المتصل قالت الوكالة الوطنية اللبنانية إن الطيران المسير للعدو حلق في سماء العاصمة اللبنانية بيروت والضاحية الجنوبية. استعرض الحرس الثوري الإيراني حصاد 15 يوما من القتال ضد العدو الأمريكي وقواعده على الأرض خلال وجودها في المنطقة، بالإضافة إلى تصيد أحدث الطائرات الأمريكية فوق الأجواء الإيرانية. وقال المتحدث باسم الحرس الثوري في إيران اللواء حسين محبي إن القوات المسلحة الإيرانية تمكنت من تدمير 11 طائرة مقاتلة ومروحية أمريكية على الأرض أثناء تمركزها في القواعد الأمريكية بالمنطقة، وتدمير 17 طائرة مسيرة للاستطلاع والعمليات، وكانت 8 منها جديدة بالكامل، إلى جانب تدمير طائرة مقاتلة من طراز F-15 داخل ملجأ محصن، وطائرة من طراز B-8 وطائرة نقل من طراز C-17، إضافة إلى 8 طائرات مخصصة للتزود بالوقود جوا. أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة الهجوم الذي شنته أوكرانيا على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، والذي أسفر عن انفجار السفينة واستشهاد أحد البحارة وإصابة آخر. وقالت إن الهجوم يمثل انتهاكا للفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، ويعد عملا عدوانيا من شأنه تأجيج الحرب وتوسيع نطاقها. وأضافت أن استهداف السفينة التجارية الإيرانية في بحر قزوين والذي أقر به رئيس النظام الأوكراني يعكس استمرار ما وصفته بالنهج العدائي وغير المنطقي الذي تنتهجه أوكرانيا تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
ذكرت وكالة رويترز أن البرازيل رفضت منح تأشيرة لاثنين من مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي المجرم دونالد ترامب، كانا يخططان للسفر إلى البلاد لإثارة الشك بنزاهة النظام البرازيلي الانتخابي. ونقلت الوكالة عن مسؤولين برازيليين مطلعين على المسألة قولهما إن البرازيل رفضت منح التأشيرات للوفد الأمريكي الذي كان من المقرر أن يضم مساعد وزير الخارجية للشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل رايلي إمبارينز ونائب مساعد الوزير سامويل سامسون. وأوضح المسؤولان البرازيليان الخطة الأمريكية التي مثلت محاولة للتأثير على الانتخابات الرئاسية البرازيلية المقررة في شهر أكتوبر المقبل، والتي يواجه فيها الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، السيناتور فلافو بولسانور نجل الرئيس السابق جاير بولسانور وحليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إذن مستمعينا، نشرتنا الإخبارية انتهت، وهذا تذكير بأبرز ما جاء في عناوينها. الرئيس مهدي المشاط يؤكد أن إجراءات القوات المسلحة مشروعة ومحقة بكل المبادئ الدينية والإنسانية والأخلاقية. بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، القوات المسلحة تنفذ عمليتين نوعيتين استهدفتا منشآت تابعة لشركة أرامكو. العدو الإسرائيلي يواصل جرائمه الوحشية في غزة والضفة. خلال 15 يوما من القتال، الحرس الثوري الإيراني يعلن عن تدمير 11 طائرة ومروحية و17 مسيرة أمريكية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم نشرتنا الإخبارية الأولى.

نستعرض مستمعينا أبرز العناوين الصادرة في صحيفة لا لهذا اليوم الأحد 26 يوليو 2026، 12 صفر 1448. وفي أولى عناوينها: السعودية تمنح تأشيرة دخول مفتوحة للجو صاروخية اليمنية. وعبد السلام الحظر البحري خطوة أولى في معركة الحصار بالحصار. وفي طيات صحيفة لا، رئيس المشاط لا حل إلا بإنهاء العدوان ورفع الحصار. عراق لا علاقة لإيران بتطورات باب المندب. وإنسان تدين قصف العدو السعودي لمنشآت مدنية في الحديدة. صنعاء تنقل المواجهة إلى أرامكو بعد العدوان السعودي على الحديدة. صواريخ ومسيرات يمنية تستهدف جيزان وينبع، والأقمار الاصطناعية تؤكد دقة الإصابة. وسياسي أنصار الله: الجرائم الأخيرة لن تمر دون رد. أما خارجية صنعاء: النظام السعودي ارتكب حماقة ستكلفه الكثير.

وفي صحيفة لا أيضا مكررة أممية تطالب بحظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل ووقف التجارة معها. وفي غزة 26 شهيدا وجريحا فلسطينيا بغارة صهيونية. عراقجي البند الخامس يعطي طهران حق اتخاذ الترتيبات الأمنية والملاحية في هرمز. وحرس الثورة يعلن تدمير 11 مقاتلة ومروحية أمريكية و17 مسيرة خلال 14 يوما. أما وزير الدفاع الأمريكي الأسبق الولايات المتحدة في ورطة عميقة. ومآلات المواجهة الإيرانية الأمريكية رماد التفاهمات الشرق الأوسط في مهب الصدام الكبير. ومقاربات للدكتور سامي عطا عندما ينتصر الجلاد بقلم المثقف مقاربة في قراءة ارتهان الوعي.

وفي الصفحة الأخيرة من صحيفة لا، حرائق غير مسبوقة تجتاح فرنسا. ومجازر مرورية، 35 قتيلا و30 جريحا بحادث مروع في سوريا. إذا المستمعين الأعزاء، كانت هذه هي أبرز العناوين الصادرة في صحيفة لا لهذا اليوم. طبتم وطاب صباحكم.

أهلا ومرحبا بكم وأسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الأعزاء عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، ولكم التحايا من طاقم الفترة إعدادا وتقديما سماح الكوم وأماني عامر. من الإشراف طاهر الحرازي، من الإشراف العام عبد الرحمن الحمران، ومن إدارة الأخبار عبد الله شرغة وصايمة إبراهيم. من الصيانة مأمون الدرواني. ومن الهندسة الصوتية أمين السنحاني. ومن الإخراج جميلة الورافي. أهلا ومرحبا بكم وأسعد الله صباحكم بكل خير.

فاذكروني أذكركم. قف عند هذه الآية ولا تعجل، فلو استقر يقينها في قلبك ما جفت شفتاك. الله سبحانه وتعالى يسمع دبيب الخواطر في القلوب كما يسمع دبيب النمل. لن يهزمك شيء، والدعاء جيشك. إن الله تعالى يسمعك إذا ضاق بك الكتمان. لا تعامل الله تعالى بالقلق، عامله باليقين ليعاملك بالمعجزات. من بركات القرآن الكريم أنه يعطيك شعور الرضا الملازم لقلبك، فلا تأسف على ما فاتك من الدنيا، وهذا والله نعيم افتقده الكثير بسبب هجرانهم لكتاب الله تعالى.

كل ما يلهمك الله تعالى به من دعاء فهو لك يقينا بالله أنه برحمته، لن يلهمك شيء تلح به كثيرا إلا وهو نصيبك. إذا جهدك الشيطان على أن تتعجل في صلاتك، فتذكر أن كل ما تريد لحاقه وجميع ما تخاف فواته بيد من تقف أمامه. عندما تحتار في أمر ما، استفتي قلبك، اشحذ بصيرتك وأنصت إلى صوت أعماقك، واسأل رب الهدى والنور أن يهديك نحو سبيل النور، وستهتدي نحو الطريق الذي تجد فيه طمأنينتك.

0: ذرة توفيق من الله تعالى قد تفتح للعبد أبواباً عجزت أو عجزت عن فتحها لسنوات من السعي والتخطيط. ولذلك كان الصالحون يكثرون من السؤال أو من سؤال الله تعالى دائماً التوفيق. فما نفع الذكاء بلا توفيق؟ وما نفع الأسباب إذا لم يباركها الله تعالى؟ فاللهم توفيقاً تصلح به أحوالنا، وسداداً تقوم به خطواتنا، وبركةً تجعل القليل كثيراً والعسير يسيراً.
1: كلمة في القرآن عظيمة، عظيمة جدا جدا، من أعظم الكلمات التي أثرت علي في كتاب الله. قال الله: فاذكروني أذكركم. والله كل الدنيا ما تسوى هذا الكلمة، الكرة الأرضية تياب كلها ما تسوى هذا الكلمة. فاذكروني أذكركم، نلهم يلهمنا، نلهم يذكرنا. إذا ذكرنا بيذكرنا برعايته، بعونه، بنصره، بتأييده، لا ننسى، لا نغفل عنه.
2: أحد أبطال جيش الجيان الشعبية يخرج أحد الجرحى تحت نيران العدو. يا الله وفقه، يا الله كن بعونه، يا الله عينه، يا الله عينه.
1: الإكثار من ذكر الله بالتسبيح والاستغفار، والذكر بالنفس والمشاعر، الذكر لله بقوته، بعزته، برحمته، بحكمته.

ماذا تصنع العادات الصغيرة في حياتنا؟ العادات الصغيرة أقوى مما تتخيل. تخيل رجلين قررا زراعة شجرة في اليوم نفسه. الأول كان يخرج كل صباح يسقي شجرته بالقليل من الماء ويزيل الأعشاب من حولها، ثم يعود إلى عمله. لم يكن يرى تغييرا كبيرا، لكنه لم يتوقف. أما الثاني فسقاها يوما ثم انشغل أيام، ثم عاد ليغمرها بكميات كبيرة من الماء ظنا أن ذلك سيعوض ما فاته. وبعد أشهر كبرت الشجرة، كبرت شجرة الأول وأثمرت، بينما بقيت شجرة الثاني ضعيفة تكافح للبقاء. العبرة في هذه القصة ليست في الجهد الكبير الذي نبذله مرة واحدة، بل في الجهد الصغير الذي نكرره باستمرار، وهذا هو سر العادات الصغيرة. كثير من الناس يظنون أن النجاح يحتاج إلى خطوات عملاقة، فيؤجلون البداية حتى تأتي الظروف المثالية، لكن الحقيقة مختلفة تماما. النجاح يشبه بناء منزل لا يبنى بوضع جميع الطوب في يوم واحد، بل بوضع لبنة فوق لبنة حتى يكتمل البناء. حياة الإنسان هي هكذا دائما كالبناء الذي نبنيه طوبة بعد طوبة. 5 دقائق من القراءة كل يوم ستصنع قارئا مثقفا. 10 دقائق من المشي يوميا قد تغير صحتك بعد أشهر. ادخار مبلغ بسيط باستمرار قد يصنع أمانا ماليا لم تكن تتوقعه. لا تستهن بالفعل الصغير، فكل عادة بسيطة هي رسالة ترسلها إلى نفسك تقول فيها أنا الشخص الذي يلتزم. ومع تكرار هذه الرسائل تتغير شخصيتك قبل أن تتغير نتائجك. اختر عادة واحدة لا تحتاج لأكثر من دقيقتين لتبدأ بها اليوم. اقرأ صفحة واحدة، اشرب كوب ماء عند الاستيقاظ، رتب مكتبك لمدة دقيقتين، أو اكتب 3 أسطر عن يومك. المهم أن تبدأ لا أن تكثر. لا تحتقر الخطوات الصغيرة، فالجبال العظيمة ما هي إلا ذرات تراكمت عبر الزمن، وما تفعله اليوم ولو كان بسيطا قد يكون البداية التي تغير حياتك بعد عام. ابدأ بخطوة صغيرة وداوم عليها، وستندهش مما تستطيع الأيام أن تصنعه. إذن هذه هي آثار الخطوات الصغيرة التي تصنع أعظم الإنجازات. فعندما ينظر الناس إلى شخص ناجح، فإن أول ما يلفت انتباههم هو حجم الإنجاز، لكن ما لا يرونه أبدا هو آلاف الخطوات الصغيرة التي سبقت هذا الإنجاز.

لا يمكنك أن تبدأ حياة جديدة بعقلية قديمة. هناك حقيقة يغفل عنها الكثير من الناس، أنهم يريدون نتائج جديدة، لكنهم يتمسكون بنفس الأفكار ونفس العادات ونفس طريقة التعامل مع الحياة. يريد شخص أن يزيد من دخله، لكنه لا يريد أن يتعلم مهارة جديدة. أيضاً يريد آخر أن يصبح أكثر نجاحاً، لكنه يحتفظ بنفس طريقة تفكيره التي أوصلته إلى مكانه الحالي. يريد حياة مختلفة، لكنه يعيش كل يوم بنفس النسخة القديمة من نفسه، وهنا تظهر المشكلة. النتائج التي نعيشها اليوم هي غالباً انعكاس مباشر لما نكرره كل يوم. إذا بقيت أفكارك كما هي، فستبقى قراراتك كما هي، وإذا بقيت قراراتك كما هي، فستبقى نتائجك كما هي. تخيل شخصاً يقود سيارة في طريق خاطئ، ثم يزيد من سرعة السيارة أكثر فأكثر. هل المشكلة في السرعة؟ لا، المشكلة في الاتجاه. وهكذا الإنسان قد يعمل أكثر ويتعب أكثر ويحاول أكثر، لكن إذا كانت قناعاته واتجاهاته خاطئة، فقد يبتعد أكثر عن هدفه، بل بدل أن يقترب منه. والفكرة العميقة هنا أن التغيير الحقيقي لا يبدأ عندما تغير ما حولك، بل عندما تغير ما بداخلك. قبل أن تبني مشروعاً أكبر، ابني نسخة أقوى منك، وقبل أن تبحث عن فرصة أكبر، طور قدراتك على استغلال الفرص الموجودة، وقبل أن تطلب نتائج مختلفة، اسأل نفسك، هل أصبحت الشخص القادر على تحقيق هذه النتائج؟ الحقيقة التي يجب أن تعرفها أحياناً لا تكون المشكلة في قلة الفرص، بل في أن الشخص القديم بداخلك غير مستعد لفرص جديدة. الفرصة عندما تأتي تحتاج إنساناً قادراً على التعامل معها، ولهذا فإن أعظم استثمار يمكن أن تقوم به اليوم هو الاستثمار في نفسك. خذ ورقة واكتب 3 أشياء في شخصيتك أو عاداتك، إذا تغيرت ستتغير النتائج، كالتأجيل، الخوف من التجربة، وضعف الالتزام، وقلة التعلم، وعدم تنظيم الوقت. ثم اختر شيئاً واحداً فقط وابدأ بتغييره من اليوم. تذكر دائماً لا تبحث عن حياة جديدة وأنت متمسك بنفس النسخة القديمة منك. القائد الحقيقي لا يسأل دائماً لماذا لم أصل بعد، بل يسأل سؤالاً أعمق، من يجب أن أصبح حتى أصل؟ لأنه يعلم أن أعظم الإنجازات تبدأ من الداخل، وأن تغيير النتائج يبدأ أولاً بتغيير الإنسان الذي يصنعها.

عادة تبدأ بإشارة، فهل انتبهت إليها؟ هل سبق أن أمسكت هاتفك لتعرف الوقت، ثم وجدت نفسك بعد 10 دقائق تتصفح التطبيقات دون أن تتذكر لماذا فتحت الهاتف أصلاً؟ أو دخلت المطبخ لتشرب كوباً من الماء، فخرجت وفي يدك قطعة حلوى؟ أو جلست قليلاً للراحة، فتحولت الدقائق إلى ساعة كاملة؟ هل حدث لك ذلك؟ الحقيقة أن هذه التصرفات لا تحدث بالصدفة، بل لأن كل عادة في حياتنا تبدأ بشيء صغير جدا يسمى الإشارة. الإشارة هي الشرارة الأولى، وهي اللحظة التي تخبر عقلك أن وقت تنفيذ هذه العادة قد حان. رنين الهاتف، إشعار الرسالة، رؤية علبة الحلوى ورائحة القهوة، أو حتى شعورك بالملل، كل واحدة من هذه الأشياء قد تكون إشارة تدفعك إلى سلوك معين. وهنا تكمن المشكلة. كثير من عاداتنا السيئة لا تبدأ لأننا قررنا القيام بها، بل لأننا استجبنا لإشارة لم ننتبه إليها. في المقابل يمكنك استخدام الإشارات نفسها لبناء عادات إيجابية. ضع كتابا على وسادتك، ستتذكر القراءة قبل النوم. وضع زجاجة ماء على مكتبك، ستشرب الماء دون أن تحتاج إلى تذكير. ضع حذاء الرياضة بجانب الباب، سيصبح الخروج للمشي أسهل بكثير. البيئة من حولك تتحدث إلى عقلك أكثر مما تتخيل، ولهذا لا تعتمد على قوة الإرادة وحدها، بل صمم بيئتك بحيث تذكرك دائما بالعادات التي تريدها.

الإنسان لا يفعل دائماً ما ينويه، بل يفعل غالباً ما تذكره به بيئته. اختر عادة واحدة تريد أن تبدأها بها أو أن تبدأ بها. ما هي الإشارة التي ستربطها بهذه العادة حتى تتذكرها كل يوم؟ واجعل هذه الإشارة واضحة أمام عينيك. إذا أردت أن تغير عاداتك فلا تبدأ بمحاولة تغيير نفسك، ابدأ بتغيير الإشارات التي تحيط بك. أحياناً تغيير بسيط في بيئتك قد يغير سلوكك أكثر من ساعات طويلة من مقاومة النفس.

0: اسمعني وانا بسمعك لا تسقط على النار زيت اما انت فعلى كل شيء وانت خنتني والتوي.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. جدد فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى التأكيد على أن إجراءات القوات المسلحة مشروعة ومحقة بكل المبادئ الدينية والإنسانية والأخلاقية والمواثيق الدولية. وقال فخامة الرئيس أن الهدف من عمليات القوات المسلحة إنهاء الحصار والعدوان السعودي على بلدنا منذ ما يقارب 12 عاما. وكانت قد أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفتا منشأة حيوية تابعة لشركة أرامكو السعودية في منطقتي جيزان وينبع، وذلك ردا على العدوان الإجرامي الذي طالما استهدف مدينة وميناء الحديدة وجزيرة كمران وإمعانا في حصار الشعب اليمني. أكد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح أن اليمن قطع خطواته الأولى نحو التحرر الكامل وتحرير القرار الوطني، ممكنا الإنسان اليمني من امتلاك إرادته للتخطيط للمستقبل واستغلال الأمثل للموارد. قال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل قآني إن على الحكومة السعودية أن تعتبر من تجربة السلوكيات الأمريكية غير العقلانية والمكلفة وأن تنهي حصار اليمن، وأضاف أن رفع الحصار المفروض على اليمن مطلب عادل وإنساني للشعب اليمني المظلوم. في فلسطين المحتلة استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون في قصف العدو الإسرائيلي لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأشارت مصادر طبية إلى أن 6 مواطنين استشهدوا وأصيب أكثر من 20 آخرين بنيران قوات العدو في مناطق متفرقة بالقطاع خلال 24 ساعة. وفي الضفة المحتلة أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين والصحفيين بحالات اختناق خلال اقتحام قوات العدو بلدة صرة جنوب غربي نابلس، كما اعتقلت قوات العدو 46 مواطنا من محافظات الخليل وطول كرم ورام الله وقلقيلية وبيت لحم وجنين والقدس المحتلة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
2: وقفة إعلانية.
3: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي، قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
5: بالاستثمار الصحيح يمكن للبلدان تعزيز نموها الاقتصادي وتحسين جودة حياة مواطنيها. معا لتشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
6: تعلن مصلحة الضرائب والجمارك لكافة المواطنين والمستوردين المعنيين بترسيم السيارات المستوردة أنه بناء على توجيهات وزارة المالية ومخرجات لجنة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تقرر تأجيل العمل ببعض فقرات آلية الترسيم الخاصة بالسيارات المستوردة خلال فترة المهلة الممتدة حتى 31 من يوليو 2026، فقد تم اعتماد التالي: 1. يستمر العمل بخصم الإهلاك الإضافي بموجب القوانين والقرارات النافذة خلال فترة المهلة. 2. إعفاء السيارات المعفاة بموجب القانون أثناء فترة المهلة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة، وفقاً للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك. ويستثنى من هذه التسهيلات السيارات محولة المقود والباصات سعة 7 ركاب والتي تستمر معاملتها وفقاً للقرار السابق. وتهيب المصلحة بجميع المعنيين سرعة استكمال إجراءات الترسيم خلال الفترة المحددة والاستفادة من المزايا والتسهيلات المتاحة قبل انتهاء المهلة المحددة من يونيو إلى يوليو 2026. ولمن سبق له الترسيم باستثناء ما ذكر أعلى فعليه مراجعة المصلحة لاسترداد الفارق. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: هيا، ما بتكتب؟ ما بتخطط؟ ما بتشخبط؟
8: بينكتب رسالة حب واعتذار.
7: لمن؟
8: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
7: ما رأيك تغني لهن؟
8: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة على النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
7: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
8: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
7: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
8: كلام في محله.
9: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
10: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.

الدلالات المهمة لهذه المناسبة التعبير عن الولاء لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الجانب المهم كأساس من أساسيات الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به ولا يتحقق إلا به. الولاء لرسول الله والإيمان بولايته وتعظيمه وتوقيره والاهتداء به والاتباع له، لأن الله جعله لنا هاديا معلما يزكينا يعلمنا الكتاب والحكمة، وجعله لنا الأسوة والقدوة، فنتأثر به ونهتدي به ونسير على نحو

لنا مستمعينا الأعزاء، المولد النبوي الشريف محطة إيمانية بارزة نستلهم منها القيم المبادئ العظيمة، نعيشها بكل تفاصيلها في ذكرى مولد الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبهكذا نتقلب طوال العام بين هذه الأحداث التي تربطنا بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبأهل بيته الكرام، نرتشف من هذا النبع العظيم ونرتشف من هذه الذكرى العظيمة الرحمة، العدل، الوحدة، وكيف يجب على هذه الأمة أن تتوحد على قائد واحد وعلى منهج واحد.

0: في هذه المناسبة الدينية الجليلة نجسد المحبة والولاء للرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونقتدي به قولا وعملا، ونستشعر وجوده، رحمته، عدله، حكمته فيما بيننا. بفضل الله سبحانه وتعالى نعيش هذه التفاصيل في ذكرى المولد النبوي الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن ومستمعينا، استعدادا لهذه الذكرى العظيمة، ذكرى المولد النبوي الشريف، اليوم في أمانة العاصمة هناك فعالية للمشاركة، فعالية لتدشين أنشطة وفعاليات المولد النبوي الشريف، كانت من اللجنة التحضيرية النسائية للمولد النبوي بأمانة العاصمة. معنا عبر الهاتف الأستاذة سمية الطائفي. أهلا وسهلا بك أستاذة سمية.
1: حياكم الله جميعا، وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة قدوم هذه الذكرى العظيمة على نفوسنا جميعا، ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
0: أستاذة سمية، يعني هناك سؤال يتبادر إلى الأذهان، لماذا بدء فعاليات المولد وما زلنا في 12 من صفر اليوم؟
1: بفضل الله سبحانه وتعالى أمن علينا اليمنيين بهذه النعمة الإلهية الكبيرة أن نكون من أوائل المحتفلين بهذه المناسبة العظيمة والابتهاج بها احتفاء بخير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبذلك نلاحظ جميعا أن الميدان يسبق هذه الذكرى ربما بشهور في الإعداد والتجهيز والتنسيق لهذه المناسبات، وابتداء الاحتفاء في الميدان الشعبي سواء كان في أمانة العاصمة أو عموم محافظات الجمهورية منذ منتصف شهر صفر استعدادا وابتهاجا عبر المجالس والأنشطة. هذا إذا ما تحدثنا عن الجانب النسائي فقط، هناك احتفاء كبير يجرى في الميدان في على مستوى الحارات والمديريات والقرى والعزل سواء كان في أمانة العاصمة أو المحافظات. فإذا ما اقتربت هذه المناسبة لا يكون هناك متسع من الوقت لكي تكون هذه الفعاليات والأنشطة على مستوى داخلي في داخل المدن والمحافظات، لأنه في عندما يقترب منا ربيع الأول تكون الفعاليات والابتهاجات والاحتفالات على مستوى المديريات على مستوى المحافظات في ساحات مركزية كبرى، بعد أن كانت في البيوت والمنازل، وهذا ما تعودنا عليه منذ القدم. الشعب اليمني يحتفل بهذه المناسبة منذ القدم في المنازل، في المساجد، في كل مكان، واليوم أصبح يحتفل به في الساحات الكبرى التي تكون ساحات مركزية في أمانة العاصمة أو في عموم محافظات الجمهورية.
0: نعم أستاذة سمية، هل اتضحت الرؤية يعني لتنفيذ هذه الأنشطة والبرامج التي ستتضمنها الفعاليات سواء في العاصمة والمحافظات بشكل عام خلال الشهر القادم؟
1: بالتأكيد بفضل الله سبحانه وتعالى اليوم هناك تدشين كبير في أمانة العاصمة. سيتخلل هذا التدشين إعلان عن كمية الفعاليات والأنشطة، سواء الأنشطة التي ستقام من احتفالات أو مبادرات أو مهرجانات أو معارض، سوف يتم الإعلان عنها في فعالية التدشين، وسيكون للإعلام حظا وافرا منها. أيضا سيكون الثلاثاء القادم بإذن الله تدشينا لما سوف يكون من تدشين لعمل المولد النبوي في محافظات الجمهورية اليمنية الحرة. سيتخلل أيضا هذا التدشين جميع الفعاليات والأنشطة التي ستقام في عموم محافظات الجمهورية اليمنية. هناك أنشطة كبيرة ستكون في واقع الميدان، ونحن نعلم جميعا أن ما قبل المولد النبوي ليس كما بعده، دائما تكون الأنشطة التي تسبق ودائما يتخلل النصر الكبير فيما بعد المولد النبوي، وتحدث لنا تهيئة إلهية بفضل الله سبحانه وتعالى في الاحتفال والمشاركة بهذه الأنشطة الفاعلة في جميع أنشطة وفعاليات المولد النبوي الشريف، خاصة على مستوى الجانب النسائي الذي يشارك فيه النساء والأطفال احتفاء وابتهاجا بهذه المناسبة.
0: نعم أستاذة سمية، يعني تحدثتي عن كم هائل وكبير من الفعاليات يتم التخطيط لإنجازها بإذن الله سبحانه وتعالى. هل هناك من خطة موحدة لإدارة وتنظيم هذه الفعاليات يعني بشكل عام حتى الوصول إلى فعالية يوم 12 من ربيع بإذن الله؟
1: إذا ما تحدثت عن الجانب الإعلامي، طبعا أنا يكون لنا دور عبر وزارة الإعلام مع جميع الإعلاميات اليمنيات في الجانب الرسمي والخاص والشعبي، دور موحد وخطة موحدة تم رفعها إلى وزارة الإعلام وإلى اللجنة العليا لأنشطة فعاليات المولد النبوي الشريف، وتم قبولها بفضل الله سبحانه وتعالى. الخطة الإعلامية هي خطة موحدة للتغطية الإعلامية لجميع الفعاليات والأنشطة النسائية سواء كانت في أمانة العاصمة أو في عموم محافظات الجمهورية.
0: نعم بإذن الله، نسأل الله لكم التوفيق بإذنه سبحانه وتعالى. نتحدث عن المناسبة بشكل عام، يعني ماذا تمثل، ماذا تعني هذه المناسبة في وجدان الشعب اليمني بشكل خاص؟
1: بفضل الله سبحانه وتعالى أن هذه المناسبة هي عظيمة على أنفسنا جميعا، فإذا لم نحتفل بخير خلق الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن في هذه المرحلة العظيمة التي يمر بها المجتمع بأكمله وتمر بها اليمن، ونحن في مقارعة الطغاة والمستكبرين، فبمن سوف نحتفي بهذه الاحتفالات وبهذا الابتهاج المستمد من سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، آلية العظيمة التي كان الرسول يتحلى بها في كافة غزواتها. اليوم نحن نمثل خندقا كبيرا في مواجهة الطغاة والمستكبرين، نتآسى ونقتدي بالرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اليوم نحن نلاحظ بشائر الانتصارات الكبيرة التي تتجلى لنا كمجتمع يمني من خلال التمسك بخير قدوة نبينا الأكرم. نلاحظ كيف أن صدقنا مع الله سبحانه وتعالى وتوكلنا عليه وصدقنا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تمسكنا به وتمسكنا بتعاليمه وتعاليم الدين الإسلامي ومنهجيتنا القرآنية. نلاحظ ذلك في واقع الميدان، كمية التهيئة الإلهية الكبيرة التي نجدها في واقع الميدان في كافة الأحداث والمواكبة المرحلية التي يمر بها اليمن حاليا. اليوم اليمن يمر بمرحلة فاصلة سيتخللها بفضل من الله سبحانه وتعالى، وهذا هو وعد من الله سبحانه وتعالى أن النصر حليفنا بإذن الله. لذلك إذا اقتدينا بالرسول الأكرم في كافة تعاملاتنا في واقع الميدان بالتأكيد سيكون لنا التهيئة الإلهية الأكبر وسيكون لنا النصيب الأكبر في الفوز برضا الله سبحانه وتعالى ورضا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
0: نعم، تحدثت يا أستاذة سمية عن هذه المناسبة بكون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعد قدوة وأسوة لنا. اليوم بالنسبة لموقف اليمن لتحركها الجهادي وسعيها لفرض هذه المعادلة الجديدة، الحصار بالحصار للعدو السعودي، كيف يمكن تحويل الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف إلى منهج جهادي عملي ضد الأعداء؟
1: لقد لاحظنا أننا مرينا بإثنى عشر عام ونحن نقارع هذا العدوان ونقارع هذا الحصار، وكانت هناك يتخلل هذا العدوان رغم أن أننا كنا في ذلك القصف الكبير وكمية الجرائم والمجازر على الشعب اليمني، كمية الشهداء، كمية المجاهدين الأبطال في جميع الجبهات. لاحظنا أنه كان يكون في كل مناسبة للإحتفاء بالمولد النبوي تواجد كبير في واقع الميدان للشعب اليمني، الجميع يحتفل رغم العدوان رغم الحصار رغم كل ما يجري على الشعب اليمني، إلا أن احتفالنا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائما وننظر له بعين البشرى. لأننا دائما نلاحظ أننا عندما نتجهز ونحتفل بميلاد الرسول الأعظم يأتي فيما بعد المولد النبوي الشريف انتصارات كبيرة لنا وبشائر كبيرة للشعب اليمني. لذلك نحن جميعا نتأمل الخير، أننا وخاصة في أننا في هذه المرحلة من معادلة الحصار بالحصار والعدوان بالعدوان، فإذا ما مر علينا هذا الحصار لاحظنا كمية الحصار الكبير على مدى 12 عام. والآن حينما قام الشعب اليمني كثورة رجل واحد تحت قيادة حكيمة وهو السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لمقارعة هذا الحصار وهذا الظلم وهذا الطغيان الذي ما زال خانقا لنا عبر العدوان السعودي الذي هو بقيادة أمريكية، لاحظنا كمية فرح الشعب وتهليله برفع هذا الحصار ورفع هذا العدوان. لذلك هذه المعادلة هي المعادلة الحقيقية والتي كان لابد أن تكون، خاصة بعد أن صبرنا كشعب يمني على مدى 12 عام على العدوان السعودي وصبرنا على السعودية. قدم الشعب اليمني الكثير والكثير من الصبر ومن التحمل لأعباء هذا الحصار، ولكن طالما أن هناك قيادة حكيمة أولت اهتمامها الكبير لرفع هذا الحصار، فالشعب اليمني برمته هو خلف هذا القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وهذه المعادلة هي من ستقودنا إلى النصر بفضل من الله سبحانه وتعالى
0: بإذن الله، نسأل الله ثبات. أستاذة سمية، هذا بالنسبة في لمواجهة الأعداء، بالنسبة للجبهة الداخلية وهي تمثل الجبهة الأساس في مواجهة الأعداء، كيف يمكن استثمار هذه المناسبة الدينية في تعزيز قيمة الوحدة والتكافل والتراحم والاعتصام بحبل الله؟
1: إذا ما تأتينا واقتدينا بالنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا كان لدينا ولاء كبير وترجمناه تعظيم لشعائر الله أولا واحتفاء بخير خلق الله سبحانه وتعالى، بالتأكيد سوف يتخلل هذه المناسبة العظيمة الجانب التراحم والتكافل والإحسان المجتمعي إلى الجميع. أيضا في تحسين الجبهة الداخلية لاحظنا كمية الدعوات التي كانت من جانب الحكومة، حكومة الإنقاذ إلى حكومة ما يسمى الشرعية مع أنها ليست بشرعية، في دعوتهم إلى التلاحم إلى الأخوة إلى الوقوف صفا واحدا ضد هذا العدوان السعودي وضد هذا الحصار وإنهاء الاحتلال في الأراضي. اليوم هناك أراض كثيرة خاصة في الجنوب المحتل تقبع تحت هذا الاحتلال، فإذا ما توحدت الصفوف وتوحدت قلوب اليمنيين جميعا خلف منهجية واحدة وهي العودة إلى القرآن الكريم والعودة إلى الرسول الأكرم الذي هو يجمعنا جميعا، إذا رجعنا جميعا إلى القرآن ورجعنا جميعا إلى النبي الأكرم بالتأكيد سوف تتوحد الصفوف وسوف نعود أمة واحدة بفضل من الله سبحانه وتعالى خلف قيادة حكيمة ضد هذا العدوان السعودي وضد هذا الحصار وإنهاء جميع الاختلافات فيما بيننا. أيضا يجب على الشعب اليمني أن يكون هناك تآخي وتآسي فيما بينه البين، يجب أن يتخلل تعاملنا أن نجسد أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قال الله فيه أنه على خلق عظيم، وقد تجسد فيه الخلق العظيم من ناحية الأخلاق من ناحية الكرامة من ناحية العزة من ناحية رحمته بالمؤمنين وكيف كان تعامله مع العدو قبل الصديق، وكيف كان يتحدث الناس عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجاهلية. الرسول هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن كان يتحدثون عنه في الجاهلية وفيما قبل الإسلام وقبل نشر الدعوة الإسلامية بأنه الصادق الأمين، وهذا ما كان يتعارف عليه من قبل، فكيف لنا نحن اليوم أن نتجسد بهذه الشخصية الإسلامية الكبيرة التي وحدت الأمة الإسلامية، أن نتوحد خلف شخص واحد وهو النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سوف تتحصن جميع الأمة الإسلامية والأمة العربية وليس فقط نحن داخليا في اليمن.
0: نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والنصر والتوفيق في كل الجوانب، يعني بداية من الاحتفال بالذكرى المولد النبوي الشريف بالشكل الذي يليق بعظمة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا التوفيق والنصر في واقع الميدان لمجاهدين الأبطال. أستاذة سمية، إذا كانت هناك لديك أي إضافة أخيرة قبل أن نختم هذا اللقاء؟
1: هي كلمة الأخيرة أوجهها للإعلاميات الأمنيات والجانب الإعلامي بشكل عام، وربما أن هناك خصوصية كون الفعاليات النسائية في الميدان تتوجها الإعلاميات اليمنيات سواء كان الجانب الرسمي أو الشعبي أو الخاص، يجب أن يكون هناك نشاط كبير في التغطية الإعلامية لجميع الأنشطة والفعاليات في الميدان، فكما كان هناك نجاح كبير تخلل بجهود الإعلاميات اليمنيات في الأعوام الماضية والعام الماضي على وجه التحديد، نتوقع أن يكون هناك اهتمام أكبر في هذا العام كوننا نمر بمرحلة مفصلية هامة يجب أن يكون فيها بذل الجهد أكبر وأقوى من جميع الجهود التي كانت في السابق، وهي رسالة شكر مبدئية إليك أنت وفي إذاعة صنعاء البرنامج العام على اهتمامكم بجميع الأنشطة والفعاليات للجانب النسائي سواء كان للمولد النبوي أو جميع الأنشطة والفعاليات التي تقام في الميدان، وهي رسالة شكر وتقدير إلى جميع من يهتم بالتغطية الإعلامية سواء كان من الجانب الإعلاميين أو الإعلاميات. تحية لكم جميعا رغم شحة الإمكانيات ورغم انعدام الجانب المادي إلا لأننا نلاحظ تواجد إخلاص وإيثار كبير من جانب الإعلاميين والإعلاميات في القيام بعملهم اللازم بإخلاص وتفاني كبير، وهذا هو إخلاص لله سبحانه وتعالى وللمسؤولية وواجبهم تجاه الوطن في الجانب الثاني وهو شكر وتقدير
0: نعم.
1: منا جميعا لهم.
0: كل الشكر لك أستاذة سمية الطائفي، وهذا أقل ما يقدمه شخص في هذه الأزمة التي يعيش فيها اليمن، وأقل ما يقدم بحق الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شكرا جزيلا لك،
1: حياكم الله.
2: هذا الإنسان العظيم الذي نحتفي به، الذي قدمه الله ليكون هو قائدنا وقدوتنا وأسوتنا، وأعطاه منهجا من نوره ووحيه وكلماته وتعليماته المباركة التي هي برحمته وبحكمته. أليس نعمة عظيمة علينا؟ لو أتينا إلى الواقع البشري، واقع الأمم والشعوب فيما هي عليه، تراهم شعبا هنا أو شعبا هناك يتشبث ببعض من العادات والتقاليد وببعض من الأساطير ليجعلوا منها عقيدة وليجعلوا منها ثقافة وليعتمدوا عليها كهوية ينتمون إليها في مسيرة حياتهم، وتراهم يعتزون بها ويقيمون من أجلها الأعياد والمناسبات وتكون محط فخرهم واعتزازهم، يلتفون حولها، يتعصبون لها، يتشبثون بها، يخلصون لها، يتفانون من أجلها، ويجعلون منها هوية يربون عليها أجيالهم جيلا بعد جيل. أما نحن فالله من علينا وكما قلت وأعطى للعالمين، لكن مع نعمة الإسلام يتاح لنا أن نستفيد أكثر من غيرنا من بني البشر، وأن نقدم أرقى نموذج بأعظم منهج آيات الله، تعليماته المباركة والقيمة والعظيمة التي هي من منطلق علمه وحكمته ورحمته.

0: رسول الله لا يرضى أن تقيدوا الأسرى.
1: لو كنا مكانهم لقتلونا.
0: علينا أن نتبع وصايا رسول الله في الأسرى، لا تسحبوهم مربوطين، هاصموهم زادكم. من يعرف القراءة والكتابة يعلم 10 من المسلمين لقاء حريته.

0: لم يكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائدا عاديا، وإنما كان قائدا ربانيا جمع بين الإيمان والحكمة، وبين التخطيط والتوكل، وبين الرحمة والحزم. تجلت هذه القيادة بأوضح صورها في غزوة بدر التي وصفها القرآن الكريم بأنها يوم القرآن، يوم الفرقان، اليوم الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل. خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وهم قلة في العدد والعتاد، لم يملكون من أسباب القوة المادية ما يملكه خصومهم، لكنهم امتلكوا ما هو أعظم: صدق الإيمان، الثقة بوعد الله، ووحدة الصف، والطاعة للقيادة. واحتفاء بهذا القائد الرباني الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مستمعين الأعزاء، يتسابق هذا الشعب الذي عرف بحبه للرسول الأعظم، بموالاته، بالسير على نهجه، بالافتخار بهذا القائد العظيم الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتدشينا لهذه الفعاليات التي بدأت اليوم والتي دشنتها اللجنة التحضيرية النسائية للمولد النبوي الشريف بأمانة العاصمة، وأيضا تدشين أنشطة فعاليات المولد النبوي الشريف لهذا العام 1448. معنا من هذه الفعالية الزميلة إفراح العزب. أهلا وسهلا إفراح، أسعد الله صباحك بكل خير.
1: أهلا وسهلا.
0: يعني التدشين اليوم بدأ مبكرا إفراح في فعاليات المولد النبوي الشريف. ما هو الجديد في هذه الفعاليات؟ كيف هي الاستعدادات للاحتفال بالمولد النبوي؟
1: والله الاستعدادات يعني على قدم وساق ما شاء الله. حرائر اليمن واللجنة النظامية، اللجنة الإعلامية، الميدان بلقيس، يعني احتفاء وتدشينا للانشطات وفعاليات هذا المولد. معنا الأستاذة القديرة أم هاشم الوجيه، تحدثنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قامت حرائر أمانة العاصمة الهيئة النسائية الثقافية لأنصار الله بتدشين هذا اليوم العظيم، تدشين المولد، تدشين النص، تدشين الإعلان لأعداء الله: إننا جاهزون، إننا على قدم وساق. امرأة، شيبة، طفل، طفلة، كل من كان في اليمن يستعد لاستقبال أكبر نص وأكبر عيد وأكبر مولد لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. خضم هذه الأيام العظيمة الذي الآن الجمهورية اليمنية تحاصر أعداء الله، تحاصر آلة السعودية المطبعة الإبراهيمية التي تتخفى بالإسلام، تتخفى بالحرمين الشريفين. ومن هنا، ومن هذا التدشين العظيم، تعلن نساء اليمن غاضبة: أم شهيد، أرملة شهيد، بنت شهيد، أم جريح، أم أسير، أننا يا سيدي جاهزون، كل الخيارات التي تأمرنا بها جاهزون. أنه تدشين ليوم النص، ليوم عزة اليمنيين، ليوم عظمة أهل اليمن، من ناصروا رسول الله في المدينة ومن ناصروه في بقاع الأرض. فننصر نفسنا في هذا الشعب، ونعلن لآل سعود الأقدام والأيدي والأذرع لأمريكا وإسرائيل أننا جاهزون لنقتلع كل حقوقنا بإذن الله. أنه رسول الله، أنه محمد بن عبد الله، أنه النور العظيم صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النص. لا،
1: شكرا جزيلا، تسلمي على هذه الكلمات الرنانة. هكذا أختي أماني، حين هكذا حرائر اليمن. نلتقي في دقائق قادمة.
0: شكرا جزيلا لك فرح العزب من مكان التدشين. شكرا جزيلا لك. شكرا.

واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. نعم، فهو رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، وينتهي نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام.

0: وكما نصر الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة بدر، سينتصر هذا الشعب طالما هو يقتدي بالرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويسير على نهجه، يحيي ذكرى مولده ويقتدي به في سلوكه، في منهجه، في تحركاته، في عدله، في إحسانه، في جهاده ومواجهته للأعداء. المهمة صعبة، نعم، والحصار صعب، وكل ما يمر به الشعب اليمني فترة صعبة، لكن ما يهونها هو ارتباطنا بالله سبحانه وتعالى، ارتباطنا بهذا القائد الذي تعب وجاهد في الله تعالى حق جهاده وبذل نفسه ودمه وروحه في سبيل الله سبحانه وتعالى، وبفضل الله سبحانه وتعالى وصل إلينا الدين كما هو. واليوم بفضل الله سبحانه وتعالى هناك أيضا قائد علم من ذرية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقود هذه المعركة، ونحن بإذن الله سبحانه وتعالى من نصر إلى نصر ومن خير إلى خير ما دمنا نرتبط بهذا القائد وبهذا العلم. نعود مرة أخرى إلى الزميلة إفراح العزب التي تحضر اليوم تدشينا لفعاليات المولد النبوي الشريف. إذن نعاود الاتصال مرة أخرى. كل الجهود المبذولة اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف هي جهود بعين الله سبحانه وتعالى، برعاية الله سبحانه وتعالى، أيا كانت هذه الجهود سواء في واقع الميدان وفي الفعاليات التي تقام، وسواء لمن يقومون على كل مجال من المجالات. مرحبا إفراح.
1: أهلا وسهلا أختي أماني.
0: كل التحية.
1: معنا المسؤولة الإعلامية في معنا هنا في نادي بلقيس، نستضيفها لتعرفنا بكافة الأنشطة والتدشين. أهلا سلامة الصبور المراني، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
0: كل التحايا لك أستاذ أمة الصبور. ما هي التجهيزات إلى الآن يعني في الفعاليات؟ كم من المتوقع أن تكون فعاليات المولد النبوي الشريف، ولماذا تم هذا التدشين المبكر لفعاليات المولد؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا اليوم نستهل الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف من خلال هذه الفعالية المركزية للتدشين في الأمانة، في عموم الأمانة. تلي هذا التدشين بإذن الله سيكون هناك فعاليات وأنشطة على مستوى الأحياء، من حيث المجالس التي يكون فيها الموالد، أيضا الفعاليات داخل الجرامع، داخل مدارس جيل القرآن، أيضا الفعاليات المركزية في كل مديرية، الفعاليات المركزية في الأحياء، الأنشطة الخيرية والأنشطة الإحسان، القوافل. هناك أنشطة كثيرة تم إعدادها لهذا المولد العظيم الذي يواكب هذه الانتصارات العظيمة التي يخوضها الشعب اليمني. طبعا بإذن الله سيكون هذا العام عام انتصارات، وسيشهد هذا المولد زخما كبيرا، وسيشهد حضورا كبيرا وتفاعلا كبيرا، سواء في الفعاليات، سواء في أعمال التكافل الاجتماعي والإحسان، سواء في المبادرات الخيرية التي ستقام بإذن الله. هناك قوافل ستخرج باسم تحت شعار المولد النبوي الشريف، وهناك أيضا مجالس ستقام في كل الأحياء وفي كل الحارات وفي كل البيوت. ستزين هذه البيوت بالضوء الأخضر احتفاء واحتفالا بهذا المولد العظيم، مولد سيد البشرية، سيدنا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. طبعا من باب أنه التدشين كان مبكر

0: تقريبا احنا في كل عام بندشن يوم 15 صفر، وذلك لكثرة الفعاليات والأنشطة التي ستكون بإذن الله مخطط لها في الأمانة، وتم الاستعداد لها من من من الشهر الفائت، والآن بإذن الله اليوم يتم التدشين، ومن وبإذن الله سيتم من غدا الحضور المجالس وحضور الفعاليات في جميع المديريات وجميع الأحياء وجميع الحارات، وأيضا ستبدأ القوافل وسيتبدأ أعمال التكافل والمبادرات الخيرية بإذن الله.
1: إذن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك هذه الجهود ببركة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شكرا جزيلا لك أستاذة أمة الصبور مسؤولة اللجنة الإعلامية، وأيضا شكرا جزيلا للزميلة إفراح العزب.
0: شكرا لكم.

0: إذن ما أحوجنا اليوم إلى أن نعود للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جهاده وفي حركته التي بدأها بمشقة وصعوبة، لكن الله سبحانه وتعالى أيده ونصره. وهذه المشقة والصعوبة هي دروس لنا لنتعلم بأن النصر لا يأتي إلا بالصبر، لا يأتي إلا بالحركة، ولا يأتي إلا بالسعي. لذلك علينا أن نعد العدة ونشحذ أنفسنا ونستعد، خاصة في هذه المعركة وفي هذه المعادلة الجديدة التي فرضتها قواتنا المسلحة، الحصار بالحصار. وبإذن الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى معنا وهو ناصرنا.
1: قرن الشيطان اليوم بدأ أمام الشعوب المنطقة وأمام شعبنا اليمني العظيم، ويحاول أن ينطح هذا الشعب، ولكنه قرن هش يمكن أن ينكسر. قال الله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفاً.

0: السعود الذين فككوا الإسلام وفككوا الوطن العربي وباعوا قضية فلسطين وهم أدوات للأمريكان والصهاينة، هم من يتسطر المشهد في مواجهتنا. فنحن الآن نواجه مشروعا خطيرا تدميريا للأمة العربية والإسلامية، وبإسقاطه ستنتصر الأمة لا محالة. نحن الآن نتسطر قضية الأمة العربية والإسلامية، نحن الآن ندافع عن كل حر في هذه الأمة على مستوى الجغرافيا العربية بأسرها، لأننا نحمل مشروعا تحرريا، وهذا الذي يزعجهم.
1: خلال الرصد التاريخي للسياسات السعودية، لا يمكن إغفال أن الرياضة كانت أقرب إلى القوة المتثاقلة البطيئة التي لا تتحرك بسرعة وتدير ملفاتها بحدة أقل، إلى أن تكفل الزمن وابن سلمان بكشف العكس، إذ أدى دخول الأمير محمد بن سلمان إلى الواجهة دورا في كشف النوايا السعودية، فالأمير تخلى عن الحذر السعودي وشن حربا مباشرة على اليمن، وبدأ نزاعا خليجيا مصريا مع قطر، وسعى للترويج لما عرف بصفقة القرن التي تقضي على القضية الفلسطينية. وهذا ما أعاد تسليط الضوء مجددا على علاقات ربطت آل سعود في بدايات القرن الماضي مع الحركة الصهيونية، وصولا إلى حد القبول وتأييد وعد بلفور. وفي سوريا أعلن ابن سلمان الاستعداد لإرسال قوات عسكرية إلى هناك، ولم يتردد في تبني أقصى السياسات الراديكالية حتى مع الحليف اللبناني باحتجازه رئيس الوزراء سعد الحريري، حتى أجمع مسؤولون غربيون لصحيفة نيويورك تايمز أن الأمير محمد زاد من حدة التوتر في منطقة غير مستقرة. ولكن ابن سلمان كأجداده يعتمد على الأمريكيين بشكل كامل، فعندما وقع اتفاق كوينسي بين الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة السعودية والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، جاء فيه أن الولايات المتحدة ستؤمن الحماية اللامشروطة لعائلة آل سعود الحاكمة مقابل إمدادات الطاقة. يستمر إلى الآن هذا الابتزاز الأمريكي، ولكنه بات أكثر فجورا بوجود ترامب. فحتى موظف دبلوماسي كسفير الأمريكي السابق في السعودية روبرت جوردن يجد لنفسه الحق في القول إنه يتعين على القادة الأمريكيين أن يذكروا السعوديين بأنهم هم من يحتاجون الولايات المتحدة، وأنهم ليسوا الشريك الرئيسي في هذه العلاقة.
2: العلاقات بين مملكة النعيم وإسرائيل عمرها طويل، وإليكم بعضاً ممن يتابع ويراقب من داخل مملكة النعيم.
3: سوف نتحدث عن الوثائق التي المرتبطة بقضية الحكومة السعودية وإسرائيل والحكومة السعودية وفلسطين. الوثائق عددها كبير. خلونا نبدأ بالوثيقة الأولى، تقول واجه عبد العزيز الملك عبد العزيز محنة صعبة هددت الحرش السعودي نتيجة انخفاض عائدات الحج والإسراف والتبذير الذي سببه حكمه الفوضوي والفردي والعشوائي. وذكرت الوثائق أن الحكومة الأمريكية تدخلت لإنقاذ العرش السعودي ماليا مقابل تنازلات تعهد عبد العزيز الرئيس الأمريكي هاري ترومان فيها أن لا تشارك المملكة أبدا في أي حروب يشنها العرب ضد إسرائيل لاستعادة فلسطين. نيوزويك في 17 شباط 1992، شوف الصورة اللي وراها. قال هيرش جودمان أو كتب مقالة في صحيفة الجيروسلم بوست، قال فيه أنه كان هناك تفاهم واضح في المرحلة الأولى للتحالف الأمريكي الإسرائيلي، وخصوصا في الفترة 1967-1973، تقوم إسرائيل بموجبه بالتدخل نيابة عن أمريكا إذا حدثت تغييرات في الأوضاع القائمة في الشرق الأوسط. أما المثال المهم فيتعلق بإدراك آل سعود في الفترة المذكورة أنه إذا تحرشت مصر بالمملكة القليلة السكان المتخمة بالمال والمؤيدة للغرب بشدة، فإن حكام السعودية يعرفون أن إسرائيل ستتدخل للدفاع عنه لحماية المصالح الغربية. هنشوف الصورة اللي وراها. ذكر الباحث ألكسندر بلاي من معهد ترومان في مقال كتبه في مجلة العلوم السياسية الفصلية جيروسلم كوارترلي تحت عنوان نحو تعايش إسرائيلي سعودي سلمي، قال فيه إن المملكة السعودية وإسرائيل قامتا ببناء علاقة حميمة وكانت على اتصال مستمر في أعقاب حدوث ثورة اليمن عام 1962 بهدف ما أسماه منع عدوهما المشترك أي عبد الناصر من تسجيل انتصار عسكري في الجزيرة العربية. وقال في موضع آخر إنه أجرى نفس الباحث أجرى مقابلة مع السفير الإسرائيلي السابق في لندن أهارون ريميز الذي أعلمه هذا كان سفير لندن ما بين 65 و70 الذي أعلمه أن الملك سعود والملك فيصل كان على علاقة حميمة مع إسرائيل وعلى اتصال وثيق معها
4: في أرض شبه الجزيرة العربية التي أنشئت فيها دولة وسميت هذه الأرض تزويراً وظلماً وباطلاً وبهتاناً بالمملكة العربية السعودية أرض الحرمين أرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته وصحابته الكرام أرض المجاهدين الأوائل في بدر وفي أحد أرض الإسلام تسمى باسم عائلة عائلة هي آل سعود فرضت نفسها على شعب الجزيرة العربية فرضت نفسها على شعب الجزيرة العربية بالمجازر وبالقتل وبالترهيب وهذا موجود في كتب التاريخ حتى الذين أرخوا من جماعة آل سعود لآل سعود يتحدثون عن هذه الحقائق ويقدمونها كمفاخر للملك المؤسس وللعصابات الإجرامية التي كانت تقتل وتسبي وتذبح على عظام شعب الجزيرة العربية وعلى سيل من دماء هذا الشعب وقبائله وعشائره أسست مملكة بدعم إنجليزي بمال إنجليزي بمدافع إنجليزية كجزء من المشروع الاستعماري البريطاني للسيطرة على بلادنا وفي شكل متزامن كان يحضر فيه لإقامة كيان آخر أيضا على المجازر على الأشلاء على العظام على سيل الدماء اسمه إسرائيل في فلسطين المحتلة
5: يا معشر العلماء هل أتاكم نبأ محرقة غزة وهل بلغت مسامعكم استغاثة الأطفال والنساء؟ لم يستدع الإجرام الإسرائيلي من الداعية السعودي سعيد بن هلال خطبة تستنهض الهمم على غرار خطاباته التي أيدت العدوان على اليمن فبدلاً من إدانة فظائع إسرائيل وجرائمها شن هجوماً لاذعاً على حركة حماس ألبس الحق بالباطل جعل الحلال حراماً والمقاومة شر
6: لأني أجي أسمع وفي وسائل التواصل يعني شيء من التحمس والحماس وذكر حماس وذكر لا لا لا حماس شر

هنا مستمعينا الأعزاء، الحقيقة أصبحت واضحة وجلية بحقيقة النظام السعودي والسعود الصنيعة البريطانية للمنطق في المنطقة للتمهيد للاستعمار الإسرائيلي الأمريكي الصهيوني الموجود في المنطقة. وشاهدنا وسمعنا الكثير من الحقائق التي تؤكد أن النظام السعودي هو من صنع وزرع كل هذه الفتن الموجودة في العالم العربي، هو من صنع الإرهاب، هو من صنع داعش، هو من صنع القاعدة، وكان المؤسس لكل الجماعات الإرهابية التكفيرية في المنطقة.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا الأعزاء، نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. جدد فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى التأكيد على أن إجراءات القوات المسلحة مشروعة ومحقة بكل المبادئ الدينية والإنسانية والأخلاقية والمواثيق الدولية، وقال أن الهدف من عمليات القوات المسلحة إنهاء الحصار والعدوان السعودي على بلدنا منذ ما يقارب 12 عاما. وكانت قد أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفتا منشآت حيوية تابعة لشركة أرامكو السعودية في منطقتي جيزان وينبع، وذلك ردا على العدوان الإجرامي الذي طالما استهدف مدينة وميناء الحديدة وجزيرة كمران، وإمعانا في حصار الشعب اليمني. استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم بنيران جيش العدو الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وكان قد استشهد 9 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف العدو لمناطق متفرقة من القطاع خلال 24 ساعة الماضية. وفي الضفة المحتلة أحرق مستوطنون صهاينة مسجد الرحمة في بلدة قصرة جنوب نابلس بعد اقتحام البلدة وخط شعارات عنصرية على جدرانه، كما أحرق مستوطنون آخرون مسجد قرية كور جنوب مدينة طول كرمة وخطوا شعارات عنصرية تدعو للانتقام. وفي رام الله أحرق مستوطنون عددا من الآليات على طريق منطقة الخلايل جنوب المغيرة. أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي أن عدد القتلى الأمريكيين بعد انتهاك مذكرة التفاهم تجاوز 200، وأوضح أن الأرقام التي تعلنها أمريكا بشأن خسائرها البشرية ليست سوى كذبة، وأضاف: استهدفنا خلال الهجمات على الأهداف الأمريكية 8 مواقع لتمركز القوات، وكان أحد هذه المواقع يضم 20 مستودعاً دمرت بالكامل. حذر المندوب الروسي الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في جنيف من أن السياسة التي تنتهجها الدول الأوروبية في مجال الأسلحة النووية لا تعزز أمنها، بل تزيد من خطر اندلاع مواجهة مباشرة بين القوى النووية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية، وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
5: قمامة الجيران الطيبين
6: مالها؟
5: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
6: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
5: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
6: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
5: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة اللي عند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
6: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحول كوما من الجمايل.
5: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
6: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
5: كلام في محله، مع تحيات
6: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: هنا صنعاء إذا
1: عطل الجمهورية اليمنية البرنامج العام تحيا اليمن.
2: شعبنا وهو يعاني أشد المعاناة في وضعه الداخلي على المستوى الاقتصادي وعلى كل كافة المستويات، قرر انطلاقا من مبادئه وانطلاقا من هويته وانطلاقا من قيم، قرر الصمود واتجه كل الشرفاء في هذا البلد على هذا الأساس، الصمود والتصدي لهذا العدوان الظالم غير المبرر غير المشروع. لكن هذا القرار المسؤول الواعي المبدئي الصحيح السليم الحكيم الذي انطلق من خلال إرث كبير لهذا الشعب منذ مبعث رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وإلى اليوم هذا الإرث توارثه أجيالنا من جيل إلى جيل حتى وصل إلى هذا الجيل، إرث جعلنا نقرر على الدوام أن نرفض كل أشكال العبودية والكهر والظلال أمام كل طواغيت العالم، أن نكون أحراراً لئلا نقبل إلا بأن نكون أحراراً، وألا يتمكن أحد أياً كان ومهما امتلك ومهما فعل ومهما كان حجم معاناتي ومهما كان مستوى تضحياتي، أن لا يتمكن من استعدادنا أبداً أبداً أبداً.
1: مستمعينا الكرام، أن نقاتل قتالاً مستميتاً تقرباً إلى الله، وأن هناك طريق، هناك طريقة مرسومة تبدأ من القيادة ومن المنهج الذي يسير عليه الناس على نهج سوي وصراط مستقيم كما أمرنا الله أن نعبده وأن نستقيم.
3: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. صدق الله العظيم. إمعانا من نظام العدو السعودي في حصار الشعب اليمني وانتهاكا جديدا لسيادة الجمهورية اليمنية، أقدم العدو السعودي بالعدوان الإجرامي الظالم بعدد من الغارات الجوية ليلة أمس على مدينة الحديدة ومينائها وجزيرة كمران، وأدت تلك الغارات إلى أضرار مادية ومعنوية، وقد اشتبكت الدفاعات الجوية مع تشكيل من طائرات العدو بعد اختراق الأجواء ومنعتها من ارتكاب مزيد من الجرائم بحق هذا الشعب العظيم. وردا على هذا العدوان الإجرامي السافر، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين. استهدفت الأولى أهدافا حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو في جيزان، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية الثانية أهدافا حساسة تتبع شركة أرامكو في ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة. إن هذا التصعيد في العدوان ليؤكد مدى إصرار العدو السعودي على مواصلة حصاره لشعبنا وانتهاك سيادة بلدنا، وهو ما لا يمكن القبول به، وسيتصدى له شعبنا الحر المؤمن المجاهد بكل حزم وبكل قوة. إننا في القوات المسلحة اليمنية وبعد التوكل على الله ملتزمون بأداء واجبنا في الدفاع المشرف والمسؤول عن بلدنا العزيز وعن شعبنا الأصيل، شعب الإيمان والحكمة، شعب الإسلام والعروبة. ولن يجد منا هذا العدو المجرم إلا التصدي والمواجهة من موقع الحق وهو في موقع الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ونؤكد أن فرض الحصار البحري على العدو السعودي لا يزال مستمرا ردا على عدوانه المقابل وحصاره الظالم المستمر منذ 12 عاما، ولن نتردد في توسيع تحركاتنا وتصعيد خطواتنا استنادا إلى تطورات الموقف خلال الساعات والأيام المقبلة، وذلك ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء، 11 من صفر 1448 للهجرة، الموافق 25 من يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

0: إذن مستمعينا الكرام، عندما قال تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغى عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور، صدق الله العظيم. على منهج الله نمضي، وبأمر الله نمضي، وبحق الله نمضي أيضا ونأخذه، طالما أن الحلم لم يأتي ثماره ولم يأتي أكله. عندما نتحدث عن جارة السوء، فهي لم تحاربنا اليوم فقط، السعودية حاربتنا ونحن مع الإمام، السعودية حاربتنا ونحن مع السلال، السعودية حاربتنا ونحن مع الإرياني، السعودية حاربتنا ونحن مع الرئيس الحمدي، السعودية حاربتنا أيضا ونحن مع سالمين، السعودية حاربتنا ونحن مع عفاش، السعودية أيضا حاربتنا ونحن مع الدنبوة، والسعودية حاربتنا ونحن نظام إمامي، السعودية حاربتنا ونحن نظام ملكي، السعودية حاربتنا ونحن نظام جمهوري، السعودية حاربتنا ونحن نظام اشتراكي، السعودية حاربتنا ونحن نظام ديمقراطي، السعودية حاربتنا ونحن زيود، وحاربتنا ونحن شوافع، حاربتنا ونحن حوثيين، السعودية حاربتنا ونحن صوفيين، ونحن شماليين، ونحن جنوبيين، السعودية حاربتنا ونهبت ثرواتنا، السعودية حاربتنا ونهبت ثرواتنا على مدار هذه الحقب المختلفة، السعودية حاربتنا ونهبت أرضنا نجران وجيزان وعسير وشرورة والوديعة ومساحات شاسعة من حضرموت والجوف، السعودية حاربتنا وتهدف لنهب ما تبقى من أرضنا وسيادتنا، هي لا تبغي أبدا الإصلاح في الأرض بل الإفساد، لأنها صنيعة من يسعون في الأرض فسادا. لن نطيل كثيرا، طبعا سيكون ضيفنا عبر الهاتف سيادة وكيل وزارة الخارجية السفير عبد الله الصبري، حياكم الله سيدي الكريم.
1: أهلا وسهلا بكم،
0: حياكم الله أخي الكريم. طبعا طالعتنا بمقالة عنونتوها من حقنا الاستفادة من المتغيرات الإقليمية بأسرع وأفضل ما يمكن، هل تقصدون أن ما يجري الآن أن فيها نقاط نستطيع الاستفادة منها إقليميا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابه الكرام. في البداية أحب أن أصحح لكم أنه ليس مقالا، هو حوار في صحيفة الأخبار اللبنانية.
0: جميل.
1: وهم اللي اختاروا هذا العنوان لهذا الحوار. وبالطبع كان هناك سؤال فيما يتعلق بهذا التصعيد الجديد من قبل اليمن بمواجهة العدو السعودي، هل هو مرتبط بالمتغيرات الإقليمية؟ بالطبع هذا التصعيد هو حق للشعب اليمني وحق المشروع للشعب اليمني أن يسترد كافة حقوقه السياسية والاقتصادية وقبل ذلك الإنسانية منها. وبغض النظر عن التوقيت، فإن هذه الحقوق لا تسقط بالتقادم، وقد استمرينا 4 سنوات من حالة لا حرب لا سلم، ولم يفقه السعودي ولم يفهم، بل استمر في التعنت، وهذا ما استوجب هذا التحرك اليمني بدءا من الخطوات الأولى في إطار كسر الحصار على مطار صنعاء الدولي، ولكن العدو السعودي جاب هذه الخطوة بعدوان على مطار صنعاء الدولي، وهنا دخلنا مرحلة التصعيد بالتصعيد، وكان الرد اليمني على مطار أبها، ومع ذلك لم يكن هذا الرد في مستوى تطلعات شعبنا. وجاء خطاب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في 2 صفر الجاري، خطاب تاريخي واستثنائي أكد فيه لأننا سننتقل إلى مرحلة متقدمة من المواجهة مع العدو السعودي في إطار استعادة كل الحقوق المشروعة للشعب اليمني. وتم الإعلان بعد ذلك عبر بيان قوات المسلحة اليمنية عن الحظر البحري على الملاحة السعودية، واستهدفت سفينتين في الأسبوع الماضي، وجاء الرد السعودي باستهداف ميناء الحديدة ومدينة الحديدة وجزيرة كمران، وجاء الرد اليمني مزلزلا باستهداف جيزان وينبع. هذا التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار معادلة فرضتها فرضتها الوقائع التي تعيشها اليمن على مدى 8 سنوات عام من العدوان، مضاف لها 4 سنوات من خفض التصعيد. فيما يتعلق بالمتغيرات الإقليمية والدولية، مما لا شك فيه فأن الحرب الأخيرة العدوانية الأمريكية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حرب 40 يوما وما تلاها من جولات مفاوضات وصولا إلى إعلان مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، برغم أنه حصل الآن تنصر من الجانب الأمريكي عن هذه المذكرة، إلا أن التوصل لتلك المذكرة بعد الوساطات وبعد الحرب وبعد الأزمة الكبيرة التي شهدها مضيق هرمز وأزمة الاقتصاد العالمي، كانت كل بنود مذكرة التفاهم تقريبا تصب في صالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالتالي في صالح محور الجهاد والمقاومة ووحدة الساحات. واليمن هو جزء أصيل وركن أصيل في هذا المحور وفي وحدة الساحات، خاصة أنه شارك أيضا في هذه المعركة الأخيرة بإسناد لبنان وإيران وبالاشتباك مع العدو الصهيوني.
0: نعم.
1: المعادلة تغيرت وقواعد الاشتباكات تغيرت، ومن حق اليمن أن يستفيد بأسرع وأفضل ما يمكن من هذه المتغيرات، خاصة عندما يكون الأمر مرتبط بمصالح الشعب اليمني وحقوقه المشروعة.
0: نعم سيدي الكريم، طبعا بما أنكم تحدثتم عن علاقة ذلك الارتباط ما بين الحرب والعدوان على اليمن وأيضا ما يحدث إقليميا، هل تتوقعون أن المنطقة تتجه أو هذا الإقليم يتجه نحو حرب مفتوحة أم تسوية؟
1: المنطقة في حالة توتر واضح يعني، وكل الخيارات مفتوحة، كل السيناريوهات واردة. لكن العدو الأمريكي كما يقدم على تصعيد أكبر يعود فيتراجع، هناك مشاكل وتحديات أمام العدو الأمريكي. العدو الأمريكي لو كان يملك القدرة الكاملة لاستمر في هذه الحرب حتى ينهي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لكن هناك حسابات كثيرة ذات طابع اقتصادي ذات طابع انتخابي، حسابات مرتبطة باللوجستيات العسكرية وتوفر الذخيرة، أيضا بالأزمة الدولية والضغط الدولي على واشنطن بأن توقف هذه الحرب. كل هذا يجعل الأمريكي دائما كلما يصعد يعود فيتراجع، وقد لاحظنا بالأمس أنه أوقف الضربات باتجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية متذرعا بأن هناك وساطة عمانية أو وفد عماني في طهران. وحتى لو افترضنا الآن أنه تم العودة إلى مذكرة التفاهم وإلى المفاوضات مجددا، فهذا لا يعني أننا قد وصلنا مرحلة حرب. كل الاحتمالات ما زالت مفتوحة، حتى ما يتعلق بالمواجهة مع العدو السعودي بالنسبة لليمن أيضا كل الخيارات مطروحة، قد ترتبط بعضها بالتهدئة في الإقليم، ولكن نحن نقول أن الكرة هي في مرمى العدو السعودي، هو الذي يختار إما أن يستجيب بشكل سريع للمطالب المحقة المشروعة للشعب اليمني وفي الأهم منها الملفين الإنساني والاقتصادي، وإما أن ينتظر التصعيد. الكرة هي في مرمى السعودي، كما أن الكرة فيما يتعلق بالمواجهة الأمريكية الإيرانية في مرمى الولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة لنا محور الجهاد والمقاومة من طهران إلى صنعاء، نحن ندافع عن حقوق شعوبنا، ونحن في حالة الدفاع المشروع عن النفس، وأيضا نحن نرد على العدوان بمثله، وأيضا نتطلع إلى أن تكون المنطقة بشكل عام، أن تكون إدارة المنطقة وملفاتها وأزماتها من مسؤولية دول وشعوب المنطقة وليس الأمريكي التدخل فيها.
0: نعم، لكن سيد الكريم، كلا الطرفين الأمريكي والسعودي مرتبطان بشكل أو بآخر. طبعا ذكرتم أن أمريكا توقفت عن قصف إيران، مع أننا نشهد ضربات هنا وهناك، على قواعدها ردا على أي استهداف أمريكي من خلالها. وبذات الوقت أيضا السعودي يماطل ربما ينتظر إلى ما تقول إليه الأوضاع ما بين أمريكا وإيران. هل فعلا أمريكا توقفت عن قصفها الذي كانت تتوعد به وتنفذ تهديدها بسبب الوساطات العربية، أم هناك لنقل خلف الأكمة وراء الأكمة ما وراءها؟
1: هذا ما تكلمت عنه، لأن تذرعت الولايات المتحدة فيما يتعلق بالضربات على الجمهورية الإسلامية، تذرعت بوجود وفد عماني.
0: قلتم تذرعت، نعم، لكن ما هي الأسباب الحقيقية؟ لأنه يبدو على يعني أن الذخيرة بدأت تنفذ لديها، يبدو أيضا أن لا قدرة لها على تدمير عشرات المسيرات القتالية التي وعشرات الآلاف أيضا التي قد ربما تأتيها دفعة واحدة كما حدث في أوكرانيا، كما حدث من أوكرانيا لروسيا وغير ذلك من الأسباب. هل ترون ذلك؟
1: هو لا سبب وحيد، هناك عوامل متعددة ومتداخلة.
0: نعم، وتمرد الجيش أيضا.
1: كيف؟
0: وتمرد الجيش أيضا في البنتاغون.
1: لا يوجد تمرد يعني، لكن حصلت استقالات في قيادة القيادة، لكن لا يوجد تمرد
0: هناك رفض لأوامر ترامب.
1: لا يوجد هناك تنفيذ يعني القاعدة على بالنسبة لهم هو ترامب، لكن في قيادات قدمت استقالاتها، وهذا شكل أزمة داخل يعني الجيش الأمريكي. وهذه الأزمة أصبحت في نظر يعني أصبحت مطروحة على وسائل الإعلام الأمريكية نفسها، لكن لا يوجد شيء اسمه تمرد يعني. بالعكس، هناك في الإدارة الأمريكية صهاينة ملكيين أكثر من ملك، وصهاينة والنهج الأمريكي هو نهج الحروب والإضرار على الشعوب، ودائما يستقون بهذه القدرات العسكرية العالية للجيش الأمريكي في إخضاع الشعوب والهيمنة عليها، لولا أنهم وجدوا فيما يتعلق بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وجدوا أولا صمود شعبي، وجدوا ردة فعل قوية ولم يتوقعوها، لأن الإيراني استطاع يرفع كلفة الحرب على إيران من خلال التحكم القوي بمضيق هرمز، وهذا ما صنع أزمة عالمية. وكانت هذه الأزمة العالمية وهذا التصرف الإيراني كان خارج حسابات الولايات المتحدة ورئيسها ترامب.
0: نعم.
1: العوامل المتعددة وتداخلة كما أسلفت، من ضمنها الداخل الأمريكي. الداخل الأمريكي هو يرقب هذه الحرب ويرقب آثارها على أسعار البنزين، وبالتالي على أسعار كل السلع في الداخل الأمريكي. ربما عندما تم التوقيع على مذكرة التفاهم نزل سعر برميل النفط إلى حدود 70 دولار، اليوم تجاوز عتبة 100 دولار، وهذا يعني أزمة بالفعل في الداخل الأمريكي. ودائما ترامب والحزب الجمهوري يقدمون بأنهم عندهم حلول اقتصادية على عكس ما كان عليه الوضع في زمن بايدن، وبالتالي هذا عامل رئيسي وجوهري، وخاصة إذا ارتبط هذا العامل بأن الولايات المتحدة سوف تشهد خلال الأشهر القادمة انتخابات وفدية لتجديد الكونغرس. تجديد الكونغرس إذا فاز الديمقراطيون وسيطروا على الكونغرس، هذا يعني متاعب كبيرة للفترة المتبقية من رئاسة ترامب، وأيضا متاعب كبيرة للحزب الجمهوري، وهذا يعطل الكثير من الخطط التي طرحها ترامب أثناء ولايته الثانية. فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية، هي ليست داخلية فقط ولكنها أيضا عالمية. كل حلفاء أمريكا يشكون، وبالذات الأوروبيين يشكون من ارتفاع أسعار النفط ومن خنق سلاسل الإمداد القادمة من مضيق هرمز، وهم يريدون حلا سريعا، ويعرفون أن التصعيد العسكري لم يقدم حلا. الحل هو في مذكرة التفاهم، وفي التفاوض الإيراني الأمريكي. ولهذا الأوروبيين وهم حلفاء الولايات المتحدة بالإضافة إلى روسيا والصين وهم حلفاء لإيران وكثير من الدول الأخرى كلها تدفع باتجاه العودة إلى الوساطة وإلى الحلول التفاوضية والدبلوماسية، وهذا عامل يعطل ويعيق العمل العسكري الذي يهدد به ترامب على الدوام. أيضا حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة في منطقة الخليج هم يتلقون الضربات بسبب القواعد الأمريكية، يتلقون الضربات ولا يجدون حماية من الجانب الأمريكي، ولهذا استمرار الضرب داخل هذه القواعد الأمريكية ويؤثر أيضا حتى على حركة النفط، لأن معظم الدول المنطقة هي دول مصدرة للنفط دول منطقة الخليج.
0: صحيح.
1: هذه العوامل هي تتشابك فيما بينها وفي الأخير تفضي إلى أن الأمريكي يراجع حساباته، وإلا فإن ترامب هو صاحب منهج السلام بالقوة، هو لا يريد إلا أن يفرض الشروط الأمريكية قوة السلاح، ولو أمكن أن يستمر في هذه الحرب لا أستمر. نحن نقول وأكدنا بأنه حتى وإن وضخت أمريكا وعادت إلى طاولة التفاوض مجددا، هذا لا يعني أنها ستكف عن استخدام القوة مجددا. ربما المبدأ الثاني إلى جانب السلام بالقوة، دائما أمريكا كما الكيان الإسرائيلي يمتهجون مبدأ التفاوض تحت النار، يعني يريدون أن يصلوا إلى طاولة المفاوضات لكن دون أن يتوقفوا تماما عن العامل العسكري. يعني هو مستبعد حاليا في المدى المنظور هو توسع دائرة الحرب والعودة إلى الحرب الشاملة كما كانت عليه على مدى 40 يوما. هذا لا يبدو أن الأمريكي قادرا عليها، وهذا ما يساعد الإيراني أنه يكون في هذه المواقف الصلبة في المواجهة وعلى طاولة المفاوضات.
0: نعم، لكن سيادة السفير، بما أنكم تطرقتم إلى حكاية الحلفاء والضغط من قبل الحلفاء، هناك توجد رغبة في إشراك إسرائيل لتعويض هذا النقص الأمريكي في السلاح والذخيرة، ومن جهة أخرى أيضا تخفيف الضغط على الحلفاء الذين يتلقون الضربات نيابة عن أمريكا وإسرائيل، لكن في المقابل توجد أصوات أيضا قوية ضد ذلك. كيف ترون سيؤول إليه الأمر؟ الحلفاء لم يحسموا أمرهم بعد، فكيف ترون المشهد؟ هل ستشترك إسرائيل أم لا؟
1: وإسرائيل لها حساباتها أيضا الخاصة، وأمريكا فيما يتعلق بإشراك إسرائيل هي أمريكا من أجل أن تجيش دول المنطقة في مواجهة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لابد عليها أن تستبعد إسرائيل، لأن كان هناك إشكالية كيف يمكن لدول الخليج أن تكون إلى جانب إسرائيل في مواجهة إيران، كيف تقنع شعوبها بهذه الخطوة، مع أن هذه الأنظمة للأسف الشديد هي قد رهنت قرارها دائما للأمريكي، وهي قد عبرت في كثير من تصرفاتها عن تطبيع علني وسري مع الكيان الصهيوني. لكن هناك عوامل تجعل أيضا الأمريكي يستبعد إعادة إسرائيل للمواجهة. ثم لا تنسي بأنه حصل خلاف جذري واضح ما بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بسبب الملف اللبناني، لأنه عندما تم التوقيع على مذكرة التفاهم كان هناك نصوص واضحة بوقف الهجمات على كل الجبهات، ولكن الإسرائيلي استمر في المواجهة وفي استهداف جنوب لبنان ولبنان كلها بشكل عام، وهذا ما أعطى حرجا وفرض نوع من الإشكال بين نتنياهو وترامب. ومن هنا لا يريد ترامب أن يعود مرة أخرى لإشراك إسرائيل، لأن نتنياهو يرفض إيقاف الحرب إلا بشروط إسرائيل وليس بشروط أمريكا. هذه مشكلة هي في الأخير داخل البيت الواحد، البيت الصهيوني الواحد، لكن هي أيضا لها تأثيرها بشكل واضح. فيما يتعلق بالحلفاء هم حسموا أمرهم، أهم حليف لأمريكا كان الأوروبيين وحلف الناتو. هناك حديث بأنهم ممكن أن يتحركوا لكن ليس في المواجهة العسكرية، بمعنى تقديم خدمات لوجستية في أعالي البحار للجانب الأمريكي. الخدمات اللوجستية في إطار تأمين الملاحة وفي إطار ما يسمى بكاسحات الألغام وما إلى ذلك، لكن ليس هناك من يعني وافق على الدخول في العمل العسكري. حتى بريطانيا هي سمحت بشيء من استخدام قواعدها، وقد رد الجانب الإيراني بأن أي توسيع من ناحية بريطانيا في هذه الحرب فأنه سوف يتم الرد على بريطانيا. هي مشكلة أنهم ليسوا يعني ليسوا مثلا دعاة سلام لا يريدون أن يدخلوا الحرب، ولكن هم يعرفون بأن استمرار عسكرة مضيق الهرمز معنى استمرار الأزمة الاقتصادية. يعني ليس هناك حل عسكري. أما أنهم هم الأوروبيين والأمريكيين كلهم لهم نفس الموقف من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نفس الموقف من محور الجهاد والمقاومة، نفس المحور من حماس ومن حزب الله ومن أنصار الله، هم يريدون حرب إبادة على كل هذه المنطقة. لكن الصمود الإيراني، ردة الفعل الإيرانية، توازن الرد، هذا هو الذي يجعل هذه الدول تعيد التفكير في مدى إمكانية العودة إلى المواجهة العسكرية، وكيف يمكن وهل يمكن أن تقدم حلا. يعني منطقة هرمز وحتى البحر الأحمر هي منطقة حساسة جدا مرتبطة بعصب الاقتصاد العالمي، وعندما وقع ترامب على مملكة ترامب قال أنه أنقذ العالم من شفاء كساد اقتصادي كان لا يريد أن يكون أن يكتب التاريخ أنه كان سببا فيه. هذا الكساد عرفته الولايات المتحدة الأمريكية والعالم في القرن الماضي، وكان من جملة تداعياته أن أدى إلى عودة الحرب العالمية، عودة ألمانيا إلى الحرب واشتعال الحرب العالمية الثانية.
0: نعم سيادة السفير، طبعا مع الثغرات التي ذكرتموها، هل هي من أدت إلى فتح جبهة أخرى في اليمن من أجل إشغال إيران وحلفائها؟ وهل يعني سيؤثر ذلك أيضا على دعم قوات حكومة الفنادق بإسناد أمريكي خليجي إسرائيلي جوي مشترك لاحتلال صنعاء؟ هل هذه الخطوة مطروحة على الطاولة لديهم؟
1: ممكن توضح أستاذ؟
0: هل هذا السبب وهذه الثغرات التي طالت الولايات المتحدة الأمريكية جراء عسكرة مضيق هرمز، هل هذا ما دفعها لفتح جبهة جديدة في اليمن لإشغال إيران وحلفائها؟
1: المنطقة يقول العكس، يعني لأن الأمريكيين متورطين في مضيق هرمز لا يريدون جبهة أخرى في البحر الأحمر.
0: يعني هذا الظاهر، هذا ظاهريا ما نراه ظاهريا، ولكن
1: ظاهر وباطن. نحن من أجبرنا اليوم السعودي واخترنا هذه اللحظة لأننا لنا حقوق مشروعة،
0: لكنه أول من بدأ بضرب بطل صنعاء.
1: نعم صنعاء اخترت التوقيت، نحن اخترنا.
0: أقصد هو من بدأ بضرب مدرجات مطار صنعاء لأجل يعني مناهضة كسر الحصار.
1: نحن اخترنا المسار وقلنا أن كسر الحصار قرار.
0: نعم.
1: وهذا حقنا المشروع.
0: صحيح.
1: نحن كنا نتوقع، يعني هذه مسألة مختلفة، كنا نتوقع أن السعودي يفهم ويتعقل وأن لا يقف أمام الخطوة اليمنية. أما وقد كابر وتعنت وعاد وفتح هذه الجبهة وفتح العدوان فليتحمل مصيره. أما هم ليس في مصلحتهم.

0: تأمين الملاحف البحر الأحمر بالقوى العسكرية غير متاحة، وتركت إسرائيل وحيدة في مواجهة اليمن. لكن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، إذا كان السعودي أو أي دولة أخرى سيغنيها وسيتورط في هذه الحرب، فهذا لن يضيرها شيئا يعني. بالعكس، هي منشغلة ولا تستطيع الخروج من مضيق هرمز، لا تستطيع الخروج أيضا من مشكلة البحر الأحمر، لكنها ما دامت قد عجزت فليس لديها مانع من أن تورط الجميع في حرب شاملة. وإذا دخلت السعودية ودخلت دول الخليج، ففي الأخير الحرب ستكتوى بها المنطقة، والولايات المتحدة تتفرج عليها. ولهذا نحن نقول للسعودي يعقل ويتفهم، ليست الحرب اليوم والمواجهة العسكرية في مصلحة أحد، لكن بالنسبة لنا هي فرضت علينا وأكرهنا عليها.
1: صحيح.
0: لأن الحصار هو حرب، والتجويع هو حرب، وهذه العزلة الدولية هي حرب على اليمن. هذه لا حرب لا سلم أيضا، مرحلة طالت،
1: هي متعبة، هي متعبة أكثر من الحرب نفسها، ولكن لسنوات. والسعودية تسوق لنفسها أنها وسيط ومصلح اجتماعي، يعني أمر مضحك فعلا. واليوم تطالعنا وزارة خارجيتها ببيانات أن لا علاقة لها بعدوانها في عام 2015 لآخر لحظة، وهي تسوق لذلك وأن الحرب داخلية. في كلمة أخيرة لكم، كيف ترون سيؤول إليه المشهد بين اليمن، بين صنعاء والرياض، إثر هذه الضربات الموجعة في العمق السعودي، في الجنوب والعمق السعودي؟
0: نحن يعني بعيدا عن التكهنات، نحن نعرف أن اليمن،
1: لنقل استقراء،
0: نعم، اليمن في 2026 غيره في 2015.
1: نعم صحيح.
0: ونحن لم نختار هذا التوقيت ولم نعلن عن مسار، طبعا مسار التصعيد مقابل التصعيد، إلا وهناك دراسات وقراءات دقيقة تحسب لكل سيناريو حسابه. نحن قوات المسلحة جاهزة لأسوأ السيناريوهات فيما يتعلق بالتصعيد الشامل، وأيضا الوفد المفاوض جاهز لأي اختراقات متتعلق بجانب الوساطات إذا وصلنا إلى تفاهمات معينة. فسواء عبر الحل العسكري أو عبر الحل التفاوضي، بالنسبة لمآلات المشهد هي أننا قادمون على انتزاع حقوقنا المشروعة على الأقل في هذه المرحلة، لأن المرحلة بالنسبة لنا هي مرحلة استراتيجية، وأهدافنا استراتيجية وطويلة المدى، لكن تنفيذ الأهداف عبر مراحل متصاعدة وتدريجية وتكتيكية. على الأقل في هذه المرحلة الأولى، على الأقل لا يمكن القبول بتوقف المواجهة أو بأي تهدئة معينة إلا وقد انتزعنا المسار الإنساني والاقتصادي كحزمة واحدة تفضي إلى إنهاء الحصار كلياً برا وبحرا وجوا، وإلى استعادة المنهوبات من ثرواتنا النفطية التي تؤمن دفع المرتبات من هذه العائدات. هذان ملفان مهمان رئيسيان في هذه المرحلة الأولى. لا يمكن لصنعاء أن تقبل أي مساومة أو أي تراجع دون تنفيذ هاتين النقطتين الجوهريتين.
1: سيادة السفير، طبعا تعالت أصوات من قلب البيت الأبيض وأيضا من البنتاغون في رسائل واضحة جدا إلى المملكة السعودية. هناك من يؤكد إذا لم تتراجع السعودية الآن فإنها ستكون نهايتها. ما الذي يرومون إليه في هذه التحذيرات؟ ما الذي يقصدونه؟
0: من قال يعني ما هذا كلام يعني كبير.
1: نعم، هناك يعني من داخل البنتاغون هناك أصوات تعالت، سيناتورات وكذلك ضباط استخبارات.
0: ما هي الآية السعودية؟ يعني ماذا يقصدون الآية السعودية؟
1: هذا هو السؤال. لماذا يقولون إذا لم تتراجع السعودية عن عدوانها وتكف يدها عن اليمن فإنها ستكون نهايتها؟ هذا ما نريد أن نستوضحه من خلالكم.
0: نحن نتكلم لا عن نهاية السعودية.

0: ولا عن نهاية اليمن. نحن نقول إذا لم تتراجع السعودية عن عدوانها فإننا مستمرين في التصعيد حتى انتزاع حقوقنا المشروعة. لا أحد يتكلم عن نهاية بلد ولا عن
1: هم يتحدثون عن عن عن عن عن أسرة حاكمة.
0: هم إرادوا نهاية إنهاء اليمن بعدوانهم وفشلوا على مدى 12 عاما من الحرب العدوانية ومن الحصار. واليمن أقوى وأكبر وأقوى وأشد جهوزية مما كانت عليه وأكثر فاعلية. وقد اليوم أصبحت لصنعاء دور فاعل على المستوى الإقليمي وليس فقط في مواجهة العدو السعودي بعد مشاركتنا في معركة طوفان الأقصى وإسناد غزة. نحن إذا تكلمنا عن النظام السعودي، النظام السعودي هو يغامر ويجازف بمستقبله السياسي، بمستقبل الأسرة الحاكمة، بمستقبل والزهار واستقرار السعودية إذا هو استمر في العمل العدواني على اليمن.
1: نعم سيد الكريم، قبل أن نختم طبعا هنا توضيح أو بالأصح هو أمر نؤكد عليه. العالم اليوم يشهد أن السعودية بذرائعها تحارب إيران في اليمن منذ 10 سنوات، وهم يعرفون أين هي حدود إيران وهي قريبة لمدافعهم، وطهران أقرب للإمارات والسعودية من صنعاء وهي التي تقصف قواعد أمريكا في أراضيهم ليلا نهارا منذ 6 أشهر ولم يتجرأ أحدهم على الرد عليها. لماذا تريد تتمسك الدول الخليجية المعادية على رواية أن صنعاء تابعة وليست ذات سيادة في قراراتها، رغم أن هناك وساطات مكثفة من باكستان للضغط على إيران من أجل الضغط على صنعاء، ورغم ذلك رفضت صنعاء؟
0: سؤال وجيه. يعني حتى لو لو لو افترضنا جدلا بأن الرواية السعودية والخليجية صحيحة وأن صنعاء هي مجرد تابع لطهران، ففي هذه الحالة لماذا لا يواجه الأصيل بدل أن يوجه يعني يتعاملوا مع الوكيل؟ لماذا هم قالوا أن هناك الأمن القومي العربي في خطر بعد 2014 عند وصول أنصار الله إلى صنعاء؟ بدأت الأقلام السامة تكتب عن الأمن القومي العربي وخطورة خروج صنعاء من الحضن السعودي. طيب الأمن القومي العربي في خطر بسبب النفوذ الإيراني، ولماذا لم تواجه إيران؟ اليوم انكشفت أكثر أوراقهم. اليوم إيران ترد وتضرب في عمق هذه الدول طبعا تحت مبرر المشروع وهو استهداف القواعد الأمريكية، لكن هذه الدول لم تتكلم إلا عن إدانة هذا العدوان وأنها تتمسك بحق الرد ولم تدخل في أي مواجهة، بينما ليس لها حق السعودي في اليمن ويريد أن يكرس الحصار على الشعب اليمني ويتدخل ويعتدي على مطار صنعاء الدولي. يعني هذه المفارقة العجيبة، هذا الانحطاط في التفكير وفي السلوك السعودي وبعض دول الخليج وليست كلها طبعا، هذا بالنسبة لنا هو وقود للمواجهة. لأننا نواجه حكام فقدوا الأخلاق والقيم وفقدوا أيضا المنطق في هذه المواجهة، وأيضا أثبتوا أنهم بالفعل أداة رخيصة يد الأمريكي والصهيوني، وإلا فإن السعودي كان بإمكانه أن يعلن بشكل سريع وفوري بأن الحرب على اليمن قد طالت ونتائجها كانت عكسية ولم تحقق ما كانوا يتطلعون إليه، وأنه قد حان أن ينعم الشعبين اليمني والسعودي بالسلام عبر تنفيذ خارطة الطريق وبنودها المتوافق عليها.
1: إذن هذا ما وصلنا إليه من خلال إطلالتكم عبر فترتنا المفتوحة. تحية اليمن وأثير إذاعة صنعاء سيدي الكريم، سيادة وكيل وزارة الخارجية في حكومة صنعاء، والسفير الأسبق الأستاذ عبد الله الصبري، نشكر لكم هذه الإطلالة وهذا التوضيح.
0: شكرا لكم،
1: إلى اللقاء.
2: نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين.
3: البيان اليمني الثالث في معركة كسر الحصار، والعملية العسكرية الأولى رداً على التصعيد. في ذاكرة عملاق النفط السعودي يوم لن ينسى، عمليتان عسكريتان، الأولى لأرامكو جيزان جنوب المملكة والثانية لأرامكو ينبع غرب المملكة. زمانيا امتدت موجات النيران اليمنية على فترات من فجر السبت إلى صباحه بعد الإشراق وفق بيانات الدفاع السعودية التي عاودت التنبيه بتوقيت الهجمات اليمنية في لحظة انكشاف غير مسبوقة لجغرافيا الجزيرة،
2: وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة.
3: عسكريا لم تنجح طبقات الدفاع السعودي في التصدي للنيران اليمنية، لكن السلطات السعودية نجحت في حجب المشاهد ومنع الصور وتحجيم الفضيحة في حدودها الإعلامية، وهي المعركة التي اعتاد عليها النظام السعودي لسنوات. ومع ذلك ورغم الحظر القسري للنشر تسرب منها القليل الذي يشي بأن الضربة فعلت الكثير، ما يكفي لتبصر المملكة أن ما لدى اليمنيين أعظم إن كانت هذه مجرد البداية. في جيزان إشراق آخر استبق شروق الشمس في موعدها التي احتجبت خلف سحائب أدخنة أرامكو. لقطات ليلية قصيرة تظهر تمدد النيران في مواقع متفرقة وتبين دقة الإصابة وتكشف جانبا من حجم الأضرار، وصور صباحية مسربة توضح فداحة الخسارة بامتداد النيران إلى مناطق جديدة، كاشفة عن عجز فرق الدفاع السعودية عن إطفاء الحرائق الناجمة. أما الخسائر المترتبة فهي لغة أخرى يستحيل على السلطات السعودية التلاعب بأرقامها أو إيقاف نزيف مؤشراتها الحمراء في أسواق المال وبورصات التداول العالمية. والأهم في معركة كسر الحصار أن الحظر البحري وفقا لبيان القوات المسلحة اليمنية مستمر وبفاعلية.
4: قمنا بعمل إحصائية لأبرز العمليات على أرامكو السعودية في أكثر من منطقة. في نجران إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على خزانة أرامكو في نجران، والقوة الصاروخية في 22 من مارس تطلق صاروخا باليستيا نوع بدر واحد قصير المدى. نأتي الآن إلى جيزان، في 26 من أغسطس القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا على شركة أرامكو السعودية في جيزان، وأيضا في 17 من مارس 2017 القوة الصاروخية قصفت شركة أرامكو السعودية في جيزان بصاروخ باليستي متوسط المدى، وكان بدر واحد هنا في 29 هو لأول مرة تقوم القوة الصاروخية بالكشف عليه. وأيضا في 4 من أبريل 2018 القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا من طراز بدر واحد على خزانة أرامكو بجيزان. 11 أبريل سلاح الجو المسير نفذ ضربات جوية بطائرة قاصف واحد على شركة أرامكو أيضا في جيزان، وهو الكم الأكبر في جيزان. وفي 23 من أبريل إطلاق صاروخين من نوع بدر واحد البالستي على ميناء أرامكو في جيزان. القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا من طراز بدر واحد على خزانة أرامكو بجيزان، تمتد إلى من جيزان إلى أبها وبالتحديد في عسير. القوة الصاروخية استهدفت شركة أرامكو في أبها بعسير بصاروخ باليستي من طراز بدر واحد، ومن عسير نتجه إلى الرياض، وسلاح الجو المسير هنا استهدف مصفات شركة أرامكو في الرياض بطائرة صماد 2 المسيرة بعيدة المدى. هناك خلاصة في نهاية هذه العمليات سأذكرها، وهي أن عدد العمليات 12 عملية ذكرنا، أرامكو الرياض، نجران، جيزان، عسير، و9 عمليات على أرامكو نفذتها القوة الصاروخية وعمليتان نفذها سلاح الجو المسير.

مستمعينا الكرام، الساحل الغربي وما أدراكم ما الساحل الغربي؟ هو بوابتنا إلى النصر بإذن الله تعالى على من عادانا لعقود وعقود. باب المندب جوهرة اليمن وثغرها الباسم أكثر من مدينة عدن، ولكن على امتداد هذا الشريط الساحلي يقف رجال أشداء أقوياء منبثقون من قبيلة الزرانيق الذين لم يجد عليهم المحتل التركي سبيلا، لم يجد المحتل في فترة الأدارسة لم تجد المملكة السعودية علينا سبيلا بفضلهم، لم يستطع أن يقهرهم أحد، حتى أبناء التهامة هؤلاء الأشداء الأقوياء الرحماء أيضا بذات الوقت والذين يأخذهم الحلم كثيرا، لكن في وقت اللحظة الحاسمة هم دروع هذا الوطن.

0: شعبنا اليمني العظيم شماله وجنوبه وشرقه وغربه لا محالة لا محالة من الجهاد والقتال في مواجهة النظام السعودي الذي لا زال ينهب ثرواتنا البترولية والغازية وأموالنا وتشتيت الشعب اليمني وتمزيقه.
1: الحصار بالحصار
2: والميناء بالميناء
1: والميناء بالميناء.
3: لتأكيد الثبات على معادلة الحصار بالحصار والموانئ بالموانئ والتصعيد بالتصعيد، شهدت مدينة الحديدة وقفة مسلحة حاشدة عكست حضورا إيمانيا وجهاديا راسخا لإعلان الجهوزية الكاملة ردا على العدوان الذي استهدف ميناء ومدينة الحديدة وجزيرة كمران.
0: على شعبنا اليمني العظيم شماله وجنوبه وشرقه وغربه لا محالة لا محالة من الجهاد والقتال في مواجهة النظام السعودي الذي لا زال ينهب ثرواتنا البترولية والغازية وأموالنا وتشتيت الشعب اليمني.

بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أولا أبرز عناوين النشرة. الرئيس مهدي المشاط يؤكد أن إجراءات القوات المسلحة مشروعة ومحقة بكل المبادئ الدينية والإنسانية والأخلاقية. شهداء في غزة بنيران العدو الإسرائيلي وهجمات إرهابية للغاصبين المستوطنين الصهاينة تستهدف المساجد والممتلكات بالضفة. إيران تؤكد استعدادها لجميع السيناريوهات وتعلن إحكام الرقابة على مضيق هرمز. في تفاصيل النشرة، جدد الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى التأكيد على أن إجراءات القوات المسلحة مشروعة ومحقة بكل المعايير والمبادئ الدينية والإنسانية والأخلاقية والمواثيق الدولية، وقال إن الهدف من عمليات القوات المسلحة إنهاء الحصار والعدوان السعودي على بلدنا منذ ما يقارب 12 عاما، وأضاف عندما يصبر شعبنا اليمني ما يقارب 12 عاما على الحصار السعودي الظالم الجائر ولدى قواته المسلحة هذه الخيارات التي لا يقوى العدو السعودي على تحملها، فإنه قد أقام الحجة أمام الله على أكمل وجه، والنصر القريب حليفه بإذن الله. وأشار إلى أن الإدانات والعويل المدفوع الثمن مسبقا لا يساوي شيئا، لأن موقف اليمن موقف حق ومطالبه عادلة تتمثل في إنهاء الحصار والعدوان السعودي عليه. وكانت قد أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفتا منشآت حيوية تابعة لشركة أرامكو السعودية في منطقتي جيزان وينبع، وذلك ردا على العدوان الإجرامي الذي طالما استهدف مدننا وخصوصا مدينة وميناء الحديدة وجزيرة كمران، وإمعانا في حصار الشعب اليمني. وأوضحت أن العملية الأولى استهدفت أهدافا حساسة لشركة أرامكو في جيزان بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية الثانية أهدافا حساسة في ينبع بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والمسيرة، مؤكدة أن العمليتين حققتا أهدافهما بدقة ونجاح. في الشأن الفلسطيني ومظلوميته، أفيد باستشهاد مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم بنيران جيش العدو الصهيوني في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وكان قد قضى 9 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف العدو لمناطق متفرقة من القطاع خلال 24 ساعة الماضية. وفي الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، أحرق مستوطنون غاصبون يهود مسجد الرحمة في بلدة قصرة جنوب نابلس بعد اقتحام البلدة وخطوا شعارات عنصرية على جدران المسجد، كما أحرق مستوطنون آخرون مسجد قرية كور جنوب مدينة طولكرم وكتبوا شعارات وعبارات عنصرية تدعو لقتل الشعب الفلسطيني. وفي رام الله أحرق مستوطنون يهود عددا من الآليات على طريق منطقة الخلايل جنوب المغير، وهجم مستوطنون غاصبون آخرون قرية بيتلو قرب رام الله وأحرقوا عددا من السيارات. وحاول مستوطنون يهود إحراق منزل في بيت فوريك بنابلس بعد كتابة شعارات عنصرية خلال هجوم على القرية. وكان قد أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين والصحفيين.

0: بحالات اختناق خلال اقتحام قوات العدو بلدة سرة جنوب غرب نابلس، واعتقلت قوات العدو الصهيوني 46 فلسطينيا من محافظات الخليل وطول كرم ورام الله وقلقيلية وبيت لحم وجنين والقدس المحتلة. أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي أن عدد القتلى المعتدين الأمريكيين بعد انتهاك مذكرة التفاهم تجاوز 200. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا عن العميد محبي قوله إن الأرقام التي تعلنها أمريكا بشأن خسائرها البشرية ليست سوى كذب محض، وأضاف استهدفنا خلال الهجمات على الأهداف الأمريكية 8 مواقع لتمركز قوات العدو الأمريكي، وكان أحد هذه المواقع يضم 20 مستودعا دمرت بالكامل. وتابع بلغ عدد القتلى الأمريكيين في عملية نصر 2 أكثر من 200، فيما يفوق عدد الجرحى هذا الرقم بكثير، وأردف قائلا إن على الشعب الأمريكي ألا يسمح لقادته الذين يروجون للأكاذيب بأن يتعاملوا معه باستخفاف وكأنه ساذج. بدوره أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي أن الولايات المتحدة أخفقت في تحقيق أهدافها في مضيق هرمز وفي إضعاف إيران، مشيرا إلى أن الوضع بالنسبة إلى المعتدي الأمريكي المحتل بات مضطربا وغير مؤات، وشدد على أن إيران في حالة استعداد كامل للتعامل مع جميع السيناريوهات، مؤكدا جاهزية القوات المسلحة الإيرانية لمواجهة أي تطورات. من جانبه أفاد التلفزيون الإيراني بأن القوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية الإيرانية تفرض سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز عبر عمليات مراقبة ورصد متواصلة، لافتا إلى أنه خلال الساعات 24 الماضية أجبرت 6 سفن بعد تلقيها إنذارات وصفتها بالحاسمة من حرس الثورة الإسلامية على إلقاء مراسيها والامتثال للتعليمات الإيرانية. هذه الأنباء تتولى على حضراتكم مستمعين الكرام من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. قتل ما لا يقل عن 32 مدنياً في هجومين نسب إلى القوات الديمقراطية المتحالفة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا أن الهجمات استهدفت قرى في منطقة مامباسا، وبحسب منظمات المجتمع المدني المحلية فإن حصيلة القتلى ما تزال أولية مع استمرار أعمال البحث عن ضحايا محتملين آخرين. وأدى تصاعد أعمال العنف إلى موجة جديدة من النزوح في القرى المتضررة والمجتمعات المجاورة، حيث فر السكان خوفا من وقوع مزيد من الهجمات. وقالت منظمات المجتمع المدني المحلية إن الجماعة المسلحة قتلت أكثر من 100 شخص في نحو 20 قرية في مختلف أنحاء منطقة مامباسا منذ مارس آذار من هذا العام. حذر المندوب الروسي الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف من أن السياسة التي تنتهجها الدول الأوروبية في مجال الأسلحة النووية لا تعزز أمنها، بل تزيد من خطر اندلاع مواجهة مباشرة بين القوى النووية حسب قوله. وقال إن خطط فرنسا وبريطانيا المعلنة لزيادة قدراتهما النووية واستعداد لندن لنشر أسلحة نووية أمريكية والتعاون النووي بين باريس وكل من ألمانيا وبولندا، إضافة إلى الخطاب الصادر عن برلين بشأن امتلاك أسلحة نووية خاصة بها، كلها تطورات تثير قلقا بالغا حسب وصفه. وأضاف: كل هذا يلحق ضررا بالغا بنظام عدم الانتشار النووي، ومن السذاجة الاعتقاد بأن أمثال هذه السياسة قادر على تعزيز أمن هذه الدول. ومن البرازيل نبأنا الأخير، حيث ذكرت وسائل إعلام أن البرازيل رفضت منح تأشيرة لاثنين من مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي مجرم الحرب دونالد ترامب، كان يخططان للسفر إلى البلاد لإثارة الشك بنزاهة النظام البرازيلي الانتخابي. وقال مسؤولون برازيليون إن البرازيل رفضت منح التأشيرات للوفد الأمريكي الذي كان من المقرر أن يضم مساعد وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل ريلي إمبرانس ونائب مساعد الوزير سامويل سامسون. وأوضح المسؤولان أن الخطة الأمريكية مثلت محاولة للتأثير على الانتخابات الرئاسية البرازيلية المقررة في شهر أكتوبر المقبل التي يواجه فيها الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا السيناتور فلافيو بولسونارو نجل الرئيس السابق جاير بولسونارو وحليف الرئيس الأمريكي المجرم دونالد ترامب. هذا كان النبأ الأخير، وإلى حضراتكم في ختام النشرة تذكيرا بأبرز عناوينها. الرئيس مهدي المشاط يؤكد أن إجراءات القوات المسلحة مشروعة ومحقة بكل المبادئ الدينية والإنسانية والأخلاقية. شهداء في غزة بنيران العدو الصهيوني وهجمات إرهابية للمستوطنين الغاصبين الصهاينة تستهدف المساجد والممتلكات بالضفة، وإيران تؤكد استعدادها لجميع السيناريوهات وتعلن إحكام الرقابة على مضيق هرمز. بذا تنتهي نشرة الأخبار الثانية، وفيناكم بها من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أشكر لكم طيب الإصغاء وإلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنباً لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
4: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
6: أنا دكتور حسام الحمادي، اشتغلت في القطاع الخاص 30 سنة. في نتيجة تلقاه ضغط العمل والجهد النفسي والضغط المتزايد في العمل، أصبت بمرض الشلل الرعاشي. ولذلك تقدمت إلى المؤسسات العامة للتأمينات من أجل استلام راتب العاجل. أنصح كل العمال في القطاع الخاص بأن يقدموا اشتراكاتهم لدى المؤسسة العامة للتأمين علشان يضمنوا حياة كريمة لأنفسهم ولأسرهم لأولادهم في سن الشيخوخة، والعكس هو الوفاء.

0: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
1: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوات كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
0: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
1: يا عيبة تم والقساعة على صنعاء الفاتن والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حاوت كل فن ويا سعد من حلها.
0: كلام في محله مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: الحق واضح يحتدى اما كذا ولا كذا اما يزهد والحسين.
1: مستمعينا الكرام، قال شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي: المؤمن الصادق في إيمانه يصل به الحال إلى هذه الدرجة، أن يبذل نفسه، أن يبذل ماله مهما كان عزيزا لديه، مهما كان محبوبا لديه يبذله في سبيل الله. لماذا؟ وضع تساؤلا هنا وأجاب عليه: الله طلب منا أن ننفق، وله خزائن السماوات والأرض، وهو القادر على أن يمول ما يريد بدون أن يطلب منا نحن أن ننفق، دون أن يطلبه منا، لأن القضية هي مرتبطة بنا، قضية ابتلاء وليست قضية استعانة منه سبحانه وتعالى بنا، قضية ابتلاء لنا. هل نحن صادقون في إيماننا؟ هل نحن صادقون في عبوديتنا لله؟ إذا كنا صادقين، إذن سنطبق ما يريد منا، حتى وإن كان فيما يعز علينا سنمتثل، سنطبق، سننفذ. وهذا ما علينا اليوم لنعلي كلمة الله، وأن نكون عونا، وأن يكون لنا أجرا وثوابا، وأن نشارك جميعنا في تحرير بلدنا من هذا الاستعمار عبر وكلاء هذا العالم المتغطرس. حملة إنفاق للقوى الصاروخية والتصنيع العسكري، كلنا نريد أن يكون لنا الشرف في المشاركة في هذه الحرب الضروس التي طالتنا وطالت أرضنا وطالت ثرواتنا، وتريد أن تطال أيضا أجيالنا.
2: أليس من كمال إيماننا في مواجهة تهديد أعدائنا هو أن نكون أمة مجاهدة؟ أليس من كمال أن نكون أمة مجاهدة أن تكون أمة مقتبية على معتمدة على نفسها في بوثها الضروري؟ إذا فيصبح البوث الضروري، يصبح الاكتفاء الذاتي للأمة من كمال الإيمان.

0: أيام معدودات وتهل علينا ذكرى خير البرية، خير من وطأت قدماه الثرى، ذلك الذي تلهج قلوبنا قبل ألسنتنا بذكره إلى هذه اللحظة وإلى يوم يبعثون صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيام معدودة وتهل علينا هذه الذكرى، واحتفاء بمناسبة قدوم ذكرى مولده الشريف للعام 48 400 ألف للهجرة، كلية الطب البشري بجامعة ذمار تقيم ملتقى طلابي وحفل استقبال للطلاب المقبولين لهذا العام. مراسلنا هناك محمد صالح الكليبي، وفينا بما لديه.
1: تحية تصلكم مستمعين الأكارم من محافظة ذمار، تطلعا واستقبالا واستبشارا بقدوم مولد الرسول العظم. ها هي محافظة ذمار تعد المناسبة وتعد العدة في كافة المديريات لاستقبال هذا الحدث العظيم. ذمار إن شاء الله سوف تصبح عروسة بهية بأبنائها، وكذلك ما سوف يتم عمله من خلال تزيين الأحياء والشوارع والبيوت لاستقبال مولد الرسول العظم للعام 1448 هجرية. ندشن بداية استقبال هذا الحدث العظيم اليوم في حدث يتواكب مع هذه المناسبة. نستقبل دفعة من الجيش الأبيض من جامعة ذمار، بالتحديد كلية الطب البشري. اليوم ما يقارب أكثر من 150 طالب وطالبة تم استقبالهم لتسجيل عامهم الدراسي الجديد، يضافوا إلى رديف الجيش الأبيض. عمادة الكلية، قيادة جامعة ذمار، جميع الكادر الأكاديمي كان حاضرنا اليوم لاستقبال هؤلاء الطلاب. نحن نعول عليهم إن شاء الله الكثير، الجيش الأبيض هؤلاء السلاح القادم، لكي نستغني عن كل ما يدعمنا من الخارج بأبناؤنا وكذلك خيراتنا، قادمون لخدمة هذا الوطن. هؤلاء الطلاب وكلهم تفاؤل وأمل واستبشارا بهذا الحدث العظيم، مولد الرسول العظم للعام 1448 هجرية. نستقبلهم بالأهازيج وكذلك الفرح والسرور، لكي يكونوا معول بناء وخدمة لهذا الوطن ولكل مريض. نحن وخلال تواجدنا عبر أثير إذاعة صنعاء مواكبة مع هذا التدشين، يسعدنا أن يكون ضيفا معنا أنقل الميكروفون أستاذ دكتور عبد الله المرتضى، عميد كلية الطب البشري بجامعة ذمار. أنقل الميكروفون إليه متحدثا معكم، فليتفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين. اليوم يوم عظيم مجيد، تزامن فيه ذكرى مولد رسولنا الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، باستقبال دفعة جديدة، الدفعة 29 لكليتنا العريقة، وبذرة في تراب هذا الوطن لإضافة كادر طبي أكاديمي قوي يخدم أبناء هذا المجتمع، ولا سيما في وضعنا الحالي الحصار والعدوان، الحصار الدائم ل 12 عاما والعدوان القريب من جارة السعودية. كان لزاما على جيشنا الأبيض أن يكون في أتم جهوزيته واستعداده أكاديميا وعلميا، وتدريبهم على كل متطلبات الحياة وعلى كل الطوارئ وكل ما يسندون به أبناء جيشنا ووطننا الحبيب كاملا، للعمل بتوجيهات السيد العلم القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوطي وبحكومة القائمين بأعمال الحكومة، وبتوجيهات قيادة جامعة ذمار. تقوم كلية الطب ببناء أو اللبنة هذه 29، والتزامنا مع ذكرى رسولنا الحبيب واستقاء من مسيرته صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، استقاء منه من سيرته العطرة، العمل، البناء، طلب العلم، الأمانة، العدل، وهذا هو روح ورسالة مهنتنا السامية في الطب، استقيناها من سيرته العطرة صلوات ربي وسلامه عليه. ما يقارب 200 طالب إضافة ما بين عام ونفقة خاصة وموادي، وبين أبناء الشهداء وبين أوائل الجمهورية وبين أبناء المحافظة، كل هؤلاء اجتمعوا في بوتقة واحدة جعلت منهم لبنة تضاف إلى جيشنا الأبيض قوية بإذن الله، بقوة كادر كلية الطب في جامعة دمار من علماء أجلاء في مجالاتهم يبذلون كل غالي ورخيص رغم الحصار والظروف التي نعرفها جميعا، إلا أنهم واقفون كجبال صماء شامخة يقدمون كل ما لديهم من علم لهؤلاء الطلبة، وهذا واضح في تخرج الكثير من الدفعات القوية جدا من جامعة دمار كلية الطب البشري. هذا ما نفاخر به دائما ونسعى إليه، ونحاول أن نصل رسالتنا العلمية المرتبطة بالرسالة الإخلاقية المستمدة من سيرة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. وكان اليوم هو اليوم الأول لتدشين أول ذكرى، أول أيام ذكرى مولد الرسول الأعظم صلوات ربي وسلامه عليه. نقول لأبنائنا الطلبة أن يحتذوا حد وزملائهم السابقين ويسخروا كل أوقاتهم للعلم، أن يربطوا بين علمهم وبين مسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، أن يهتدوا بأمانته وعلمه وثباته وجهاده ونصرته للمستضعف. كل هذا نرجو منهم وننصحهم بأن يسعوا بهذا الطريق.
1: صلوات الله وسلامه عليك سيدي يا رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. نستقبل ذكرات لهذا العام 1448 هجرية، وكلنا فخر واعتزاز بأننا الشرف في إحياء هذه المناسبة. نقتدي بك ونتأسى بك في جميع أقوالنا وأفعالنا، وهم الشريحة المتميزة في هذا المجتمع، أطباء وملائكة الرحمة يدشنون عامهم الدراسي بقدوم هذه المناسبة العظيمة لكي يكون لهم الفخر والاعتزاز، حاملين على عاتقهم الأخلاق والرحمة وخدمة هذا الوطن. من محافظة دمار هذه تحياتي، محمد صالح الكليبي، إذاعة صنعاء.

0: صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام، فترتنا المفتوحة تحية اليمن. مستمعينا الكرام، الوطن بأكمله طاله تداعيات هذا الحصار والعدوان، حتى هذه الشريحة المستضعفة، شريحة الأطفال والمرأة أيضا. هذا الحصار السعودي المستمر طالهم منذ 12 عاما، وخلف مشكلات ومعاناة إنسانية حادة. عن هذا الأمر ومن خلال ما أقامه مستشفى السبعين للأمومة والطفولة هذا الأسبوع المنصرم عن مؤتمر صحفي لتسليط الضوء على تداعيات هذا الحصار الآثم وما خلفه من معاناة على المرضى والأطفال والخدج والأمهات في المستشفى، من خلال زميلنا ومراسلنا محسن الشعبي يطالعنا بآخر مدرجات ومضامين هذا المؤتمر.
1: أسعد الله بالخير أوقاتكم مستمعينا ومستمعي إذاعة صنعاء تحيلي. 12 عاما من الحصار، والأم والطفل يدفعان ثمن عدوان الغاشم وحصار الجائر. 12 عاما ومستشفى السبعين للأمومة والطفولة ومعه القضاء الصحي يشهدان تدهور واقع الأمومة والطفولة أمام أعينهما. ينظم اليوم مستشفى السبعين للأمومة والطفولة مؤتمرا صحفيا يسلط الضوء على جرائم العدوان السعودي وحصاره وانعكاسه.

0: بدخول المساعدات الإنسانية والرفع الحصار عن مطار صنعاء، ولعدة وجهات متعددة أكثر من 29 رحلة كانت يوميا، وهناك أكثر من 19 وجهة متعددة وحوالي 30 ناقل كان هذا قبل العدوان. وبذلك هذا رفع الحصار هي مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية جماعية تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره والمنظمات الإنسانية. ونعلن تأييدنا لبيان القوات المسلحة بحظر الملاحة البحرية على العدو السعودي، وفق معادلة الحصار بالحصار وفرض الحصار على الموانئ السعودية جراء عدوانها والغطرسة التي يمارسها على الشعب اليمني منذ 12 عام. بيان صادر عن وزارة الصحة والبيئة الجمهورية اليمنية صنعاء 22 من يوليو 2026. وشكرا جزيلا لكم.
1: في الأخير نشكر ضيوفنا الكرام، كما هو الشكر موصول لمستمعي إذاعة صنعاء. تحية اليمن.
2: زمن هروب السعودية إلى الأمام انتهى، وقد ناطلت كثيرا وتخطئ إن ظنت أنها سوف تواصل الهروب إلى ما لا نهاية. وقد صبر اليمن طويلا وتحمل ما لا يطاق، ولكن للصبر حدود، وما ملايين الشعب في جمعة التحذير والنفير إلا تدشين لمرحلة جديدة عنوانها لا حصار من طرف واحد، ليرفع السعودي يده عن اليمن، أو حصار بحصار، وتلك المنطقة ملتهبة فلتزدد التهابا، ومشتعلة فلتشتعل أكثر، وتلك مشكلة قرن الشيطان.
3: نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار، والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، وتثبيت هذه المعادلة.

مستمعينا الكرام، تعالوا نشوف من خلال ما سبق من مجريات الأحداث ونتأمل في الصراع الدائر بين النظام السعودي المتصهين وحلفائه وبين الأنصار وأحرار الشعب اليمني. ألم يستضعف السعوديون الأنصار ويعلنون عليهم حربا شعواء وغير متكافئة؟ ألم يبدي السعوديون وحلفائهم وأزلامهم مرارا وتكرارا ومن خلال تصريحاتهم الموثقة والمسجلة الشاهدة عليهم رغبتهم الكامنة في القضاء على الأنصار واجتثاث شأفتهم واستئصالهم من الوجود؟ ألم يشن السعوديون عدوانا وحصارا جائرا شاملا على الشعب اليمني لأكثر من 10 سنوات بدعوى القضاء على الأنصار، واليوم ندخل عامنا الثاني عشر؟ ألم وألم وألم، وبالتالي فلن يكون حال السعودية بطبيعة الحال في آخر المطاف مختلفا تماما عن حال من قبلهم من الإمبراطوريات والممالك والدول التي كانت أشد بأسا منهم وأكثر نفيرا. تؤكد هذه النهاية الحتمية طبعا استمرارها وإصرارها على المضي قدما في غيها وحصارها وعدوانها الظالم والغاشم على اليمن، وكذلك انحصار فرصها وتضاؤل آمالها يوما بعد يوم في كبح جماح الأنصار.

0: وكسر شوكتهم، خاصة بعد أن باتوا اليوم أكثر قوة وأوسع انتشارا من ذي قبل، والذي بدوره سينقلب وبلا شك في يوم ما وبالا وخزيا على الطغاة والمستكبرين من بني سعود وأحلافهم وأزلامهم، خاصة وأن هذا الشعب يلتف حولهم. فأنصار اليوم باختصار ليسوا كأنصار الأمس، ويمن اليوم ليس كيمن الأمس، كما تشير وتؤكد على ذلك كل الشواهد والمؤشرات والدلائل، بل وحتى أعداؤنا شهدوا بذلك.
1: الذي يريده شعبنا هو الاستقلال، هو الحرية، هل تستكثرون عليه ذلك؟ هل تعتبرون هذه بالنسبة لكم طامة وكارثة؟ هل هذا أمر لا تستطيعون تحمله؟ هذه مشكلة خطيرة عندكم، أنتم بحاجة إلى أن تسعوا للتشافي منها، للعلاج منها، أنتم بحاجة إلى إعادة النظر في طبيعة تفكيركم، في طبيعة نظرتكم إلى الآخرين، حتى في طبيعة نظرتكم إلى هذا الشعب، لأن هذا الشعب العزيز هو جدير بالحرية والاستقلال وأهل لذلك. من يفكر في أن يجعل من هذا الشعب بكله مجرد أداة تحت سيطرته، وأن يجعل من هذا البلد بكله بلدا محتلا، وواهم، هو حالم، هو يعتمد في نظرته السرابية على الخيال، غير الممكن التطبيق في الواقع. هذا شعب كبير وشعب عظيم، شعب له أصالة، له تاريخ، له هوية، شعب عرف بلده على مدى التاريخ بأنه مقبرة الغزاة. ولذلك الاستقلال والحرية عندنا جزء أساسي من ديننا ومن إيماننا، هو فينا روح نحمله، هو جزء في تكويننا الذاتي والنفسي والمعنوي، لا يمكن التفريط به. فأي بلد، أي نظام، أي متسلط، أي طاغية في هذه الدنيا يستكثر علينا أن نكون بلدا حرا مستقلا لا نفوذ لأي طرف أجنبي عليه، ولا يتحكم به أي طرف هنا أو هناك في هذه الدنيا، ويسعى إلى أن يروضنا على الاستسلام وعلى الخنوع وعلى الاحتلال، فهو فاشل.

بعد خروج وشرود السفينتين ليلى وأنستيلا في عرض البحر ليلا بدون محرم، وجاءها ما جاءها من رجال ينفذون شريعة الله، العين بالعين والسن بالسن والبدء هو الأظلم، وبعد إصدار ذلك البيان والقرار الحصار بالحصار وبالشعب فك ونفك، بعد استهداف السفينتين ليس أمام المملكة إلا خيارين: إما الذهاب نحو السلام بسرعة أو التصعيد بأسرع منها، والتصعيد عبر طائراتها فقط أو عبر مرتزقتها في اليمن وطائراتها، وإذا صعدت عبر المرتزقة فإن رجال الله في صنعاء في أتم الجهوزية لمواجهتهم وكسرهم في نفس الوقت. هذا التصعيد سيجعل أنصار الله في صنعاء يستهدفون العمق السعودي بقوة أكبر، لأنهم سيعتبرون ذلك اللعب بالنار، وهذا ما يتم فعلا منذ قبل البارحة، فجر البارحة، وحين ستسمعون وسنظل نسمع عن حرائق في حقول نفطية بشكل شبه يومي كما حصل قبل ذلك، ولن تكون الموانئ النفطية بعيدة عن الاستهداف. يعني باختصار سنرى الحرائق يوميا في العمق السعودي، وعندها سيصبح تمويل هذه الحرب مكلف جدا جدا جدا على المملكة. كان الأولى لها أن تذهب إلى السلام وتنفذ خارطة الطريق، وستكون أقل التكلفة بكثير مما هو حاصل الآن وسيحصل غدا. قلنا لكم السلم أحسن، لا تقولوا لا ستندمون. الحصار بالحصار والعدوان سيأتيه الرد، والرجال لكم بالمرصاد، واسألوا تشكيلاتنا الجوية من قواتنا المسلحة ماذا فعلت بطائرة عصافيركم، بالأصح ماذا فعلت بعصافيركم عندما حاولت دخول الأجواء اليمنية، عندما أطلقت أول صاروخين في كمران وفي الحديدة، ماذا حدث لها؟ اسألوا العصافير. صحيح فك وانا فك.

0: إني أغرق أغرق أغرق تحت الماء، وهذا مصير كل من تخرج بدون محرم. هكذا كان السعوديون دائما يؤكدون ويشترطون أن المرأة لا تخرج إلا بمحرم، لكن اليوم بات مباحا من أجل رؤية 2030، وهذا مصير الليلة في نصف الليل. لن نطيل الفكاهة أكثر، فالمشهد أكثر ضحكا من أن نعبر عنه، لكن ماذا نقول؟ هو الله.
1: للفخر والعز بالك ما ينوش، طيل الشعب تنضح الغزل بيوش، ورعبت كل الجيوش، خلت
0: تحيا اليمن من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية فترة مفتوحة. استمرت معكم من صبيحة يومنا حتى هذه اللحظة التي نودعكم فيها، شرفة بصحبتكم، إعدادا وتقديما أماني عامر وسماح القوم. من الإدارة العامة للأخبار صايمة إبراهيم وعبد الله شرغة. الإشراف على الفترة طاهر الحرازي، والإشراف العام عبد الرحمن الحمران. لكم من النظم المعلومات هشام العيزري، هي لكم أيضا من التنفيذ على الهواء أمين السنحاني. كل التحية والمنى لكم ممن أدارت دفت هذا اللقاء أثيريا إخراجا، جميلة الورافي، تحية اليمن، تحية صنعاء، وتحية فلسطين ولبنان وإيران وكل محور المقاومة وكل الأحرار والشرفاء في هذا العالم. إلى اللقاء.

0: من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام إليكم موجزا للأنباء. جدد فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى التأكيد على أن إجراءات القوات المسلحة مشروعة ومحقة بكل المبادئ الدينية والإنسانية والأخلاقية والمواثيق الدولية، وقال إن الهدف من عمليات القوات المسلحة إنهاء الحصار والعدوان السعودي على بلدنا منذ ما يقارب 12 عاما. وكانت قد أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفتا منشآت حيوية تابعة لشركة أرامكو السعودية في منطقتي جيزان وينبع. استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم بنيران جيش العدو الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وكان قد استشهد 9 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف العدو لمناطق متفرقة من القطاع خلال 24 ساعة الماضية. وفي الضفة المحتلة أحرق مستوطنون صهاينة مسجد الرحمة في بلدة قصرة جنوب نابلس بعد اقتحام البلدة وخط شعارات عنصرية على جدرانه، كما أحرق مستوطنون آخرون مسجد قرية كور جنوب مدينة الكرم وخط شعارات عنصرية تدعو للانتقام. واعتقلت قوات العدو 46 مواطنا من محافظة الخليل وطولكرم ورام الله وقلقيلية وبيت لحم وجنين والقدس المحتلة. أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي أن عدد القتلى الأمريكيين بعد انتهاك مذكرة التفاهم تجاوز 200، وقال إن الأرقام التي تعلنها أمريكا بشأن خسائرها البشرية ليست سوى كذب. قتل ما لا يقل عن 32 مدنيا في هجومين نسب إلى القوات الديمقراطية المتحالفة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. حذر المندوب الروسي الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في جنيف غنادي غاتيلوف من أن السياسة التي تنتهجها الدول الأوروبية في مجال الأسلحة النووية لا تعزز أمنها، بل تزيد من خطر اندلاع مواجهة مباشرة بين القوى النووية. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء، شكرا لكم، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
4: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم. القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
7: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. من أكثر ما يجلي حقيقة المنافقين في أوساط المجتمع المسلم هو الجهاد في سبيل الله والولاء، عبارة عن حالتين لا يستطيع المنافقون أن يغطوا على أنفسهم، في حالة الجهاد وفي حالة الولاء. ولذا عندما تتحرك الأمة لتجاهد في سبيل الله وتواجه الكافرين اليهود والنصارى أولياءهم، يجد الإنسان أن المنافقين يظهرون بشكل كبير جدا، لا يستطيعون أن يستروا أنفسهم، يتحركون بالتفبيط والتخذيل والإرجاف والتهويل والتضليل والخداع والتشويه بكل وسيلة. يعملون على استهداف المجتمع المسلم من الداخل، تشويه المجاهدين، أيضا التقليل من أعمال ومواقف المجاهدين والتقليل من أثرها، ومحاولة رفع ما يفعله الكافرون والضربات التي تأتي من الكافرين على المؤمنين، يحاولون الرفع من شأنها وتهويلها وتكبيرها وتضخيمها وتقليل شأن ما يحدث من قبل المؤمنين. وهذا ما تحدث عنه القرآن الكريم حتى في زمن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، كانوا يثبطون حتى في زمن رسول الله، في مجتمع رسول الله كانوا يحاولون أن يضربوا حتى معنوية الرسول ومعنوية من كانوا مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ويعملون على التقليل من شأن ما يحدث من قبلهم ويقلبون الحقائق. ولذلك جاء الموقف القرآني في سورة الأحزاب حاسما بالنسبة للمنافقين عندما يتحركون ضد المجتمع المؤمن الذي يجاهد ويواجه الكافرين، بقول الله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تكتيلا. يلاحظ الإنسان موقف القرآن صارم حاسم بالنسبة للمنافقين أن يتحركون فقط بالإرجاف، لأن البعض من الناس قد يظن أن قضية الإرجاف بسيطة. لا، لو كانت بسيطة لما جاء الحكم القرآني بهذا الشكل، حتى أنه أمر بتكتيلهم، أو أنه وضع لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الباب وفتح الباب لإنزال أقسى العقوبات بأولئك، وهم متحركون في كل زمان وفي كل مكان بهذه القضية، لأنهم لا يستطيعون أن يبقوا على حالتهم من الكتمان لما يضمرونه من العداوة للمؤمنين والولاء للكافرين، ولا يكتفون بما يحدث من قبلهم من جمود وقعود، بل يسعون إلى تجميد الناس معهم، ولا يكتفون بأنهم قد ارتكبوا معصية بقعودهم ووزر بخنوعهم وهم من محسوبين على المجتمع المسلم، وهم مستهدفون من قبل الكافرين مثل غيرهم، ويرتكبون أوزار بقعودهم وجمودهم ويسيئون إلى أنفسهم وإلى المجتمع المسلم بتنصلهم عن المسؤولية، وفوق كل ذلك يتجهون إلى الآخرين للتثبيط بكل الوسائل بكل العبارات بكل طريقة، يخذلون ويطلبون من الآخرين أن يقعدوا كما قعدوا، أن يجمدوا كما جمدوا، وأن يتنصلوا عن المسؤولية كما تنصلوا هم، وأن يفرطوا فيها كما فرطوا هم، وأن يتخاذلوا كما تخاذلوا هم، ويريدون من الناس أن يتجردوا عن قيمهم الإنسانية والفطرية والإيمانية والدينية كما تجردوا هم، لأن المنافقين يتجردون عن كل خير أراده الله سبحانه وتعالى. ولذا نجد أن القرآن الكريم يفضحهم عندما يكون هناك صعود للشهداء إلى الله سبحانه وتعالى ممن يتحركون مجاهدين في سبيل الله ويدافعون عن الأمة، ثم يسقط منهم ويصعد منهم إلى الله سبحانه وتعالى شهداء، يتضح دور المنافقين في اللوم الذي يظهرونه ومحاولة إظهار الندامة، محاولة إدخال الندامة على أهالي وأسر أولئك الذين ضحوا في سبيل الله. الله سبحانه وتعالى يقول هكذا، أنهم يقولون: لو أطاعونا ما قتلوا، يعني يعتبرهم خاسرين، أنهم بتضحيتهم خسروا. قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وهذا الجواب فاضح لهم من قبل الله سبحانه وتعالى عندما يقولون: لو أطاعونا ما قتلوا، لو ساعدنا فلان ما كان قتل، كان الآن في بيته بين أولاده، كان الآن سارح في عمله ما كان قتل. الله سبحانه وتعالى أجاب عليهم بجواب فاضح، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت، لأنهم يظنون أنفسهم أذكياء وعباقرة. فالله يقول الموت سيأتيكم حتى أنتم يا من تظنون أنفسكم أذكياء ورابحين بتنصركم عن المسؤولية، أنتم لن تسلموا أبدا، أنتم لستم عباقرة للدرجة التي ستسلمون من خطر الموت وتخلدون في هذه الحياة. إن العدو يشكل خطورة عليكم من جانب، لأنه يمكن أن يطالكم بشره في أي لحظة، وأيضا الموت الذي لا بد منه وهو آت لا محالة، ولن تدفعوا عن أنفسكم هذا الموت الذي لا بد أن يأتيكم. والله سبحانه وتعالى يبين هكذا أنه لو كنتم تنظرون أن أولئك الشهداء حدث عليهم خطر وخسارة برحيلهم شهداء إلى الله، فأنتم الآن يترصدكم خطرين، خطر من العدو وخطر الموت من الله سبحانه وتعالى، والذي لا يمكن أن تفروا منه أبدا. ولذا أيضا يأتي الجواب من الله سبحانه وتعالى عن حال أولئك الذين يظنهم المنافقون خاسرين، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. فهم لم يخسروا، لأن الله أعطاهم عندما استشهدوا في سبيله حياة خيرا من هذه الحياة سعيدة، بدلا من هذه الحياة المليئة بالمنغصات. حياة الدنيا من أهم ما فيها المنغصات، من أهم ما يسيطر عليها المنغصات. لا يستطيع الإنسان أن يستمر في حالة من السعادة والاستقرار والهدوء لفترة طويلة، حتى لو كان هناك حالة استقرار هي تكون مؤقتة، ثم تأتي منغصات، تأتي كل تلك الحالات التي تجري على بني آدم بشكل كامل جميعهم من أهل الإيمان أو حتى من أهل الكفر ومن أهل النفاق أيضا. لابد أن تأتي تلك الحالات التي قال عنها الشاعر ثمانية لابد منها على الفتى، ولابد أن تجري عليه الثمانية: سرور وحزن واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سقم وعافية. إذا نجد الإنسان أن هذه لابد منها، فالحياة الدنيا حياة منقصات، الحياة الأخرى في الجنة حياة ليس فيها أي منقصات، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، في حالة استقرار، في حالة هدوء، في حالة سعادة كاملة تامة. الله سبحانه وتعالى أيضا يتحدث أنه عندما يحمل الإنسان مرض في قلبه ويحاول أن يخذل الناس عن الجهاد في سبيل الله، فإن الله سبحانه وتعالى توعد أن تكون كسنة إلهية أن يبين ما في قلوب أولئك المنافقين، مثلما تحدثنا سابقا أن الله سبحانه وتعالى وعد أنه لابد أن يبتلي الناس جميعا ويأتي باختبارات تميز الخبيث من الطيب، تميز الإنسان الصادق في إيمانه من الإنسان الكاذب في إيمانه المدعي للإيمان. كذلك الله سبحانه وتعالى جعل من سنته في الحياة أن يكشف واقع الناس من خلال كما قلنا مسألة الجهاد ومسألة الولاء. فيقول سبحانه وتعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ هذا عبارة عن سؤال استنكار، هل يظنون أنهم سيكتمون ذلك المرض؟ المرض كثير جدا، أنواع المرض كثيرة، قد يكون كما قلنا عبارة عن ولاء منحرف، قد يكون عبارة عن جبن، قد يكون عبارة عن بخل، قد يكون عبارة عن انحراف عن منهجية الله سبحانه وتعالى بسبب أطماع ورغبات وشهوات. هؤلاء يدعون الإيمان ولكن في قلوبهم مرض. هذا المرض ليس مرض جسمي مثلا، مرض في الشرايين أو الصمامات، وليس مرض من هذه الأنواع الموجودة في أجساد الناس، لا، قد يكون شك في الحق، قد يكون عدم ثقة بالله، قد يكون خوف متجذر بأي شكل من الأشكال، قد يكون بخل، قد يكون حقد، قد يكون مرض من تلك الآفات والمساوئ النفسية، انحطاط أخلاقي، كلها تؤثر على نفسية الإنسان، فيظهر ذلك المرض بأي طريقة، ويأتي الله سبحانه وتعالى ليكشف ذلك المرض. أم حسب الذين في قلوبهم مرض، حالة من الانحراف، حالة تخالف مقتضى الفطرة، مرض عبارة عن حالة تخالف مقتضى الفطرة التي فطر الله الناس عليها، تخالف أيضا مقتضى الإيمان، لأن الإيمان والدين يأتي منسجم مع الفطرة التي خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان عليها، ولكن تؤثر على الإنسان انحرافات في هذه الحياة ومؤثرات سلبية وثقافات مغلوطة وأشياء سيئة يحملها الإنسان، فتؤثر حتى على فطرته، فيتوجه نحو أشياء أخرى ويتربى على أشياء أخرى ويتعود على أشياء أخرى، فتنطبع نفسه وتنمحي تلك الفطرة التي خلقه الله عليها، أو تضعف الفطرة الإلهية فتتجذر وتتعمق في نفسيته الأشياء السلبية. فتؤثر على مشاعره وعلى وجدانه، فينشد إليها أكثر بأكثر ما ينشد إلى الأشياء الفطرية. أحياناً يصل البعض إلى أن تنتهي وتندثر بقايا تلك الأمور الفطرية التي أودعها الله في أعماق نفسه. ولذا على الإنسان أن يحافظ على نفسيته لتبقى زاكية نقية نظيفة حتى لا ينحرف، يؤثر عليه ذلك الانحراف فيسقط في مستنقع سيء يوصله إلى قعر جهنم والعياذ بالله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر.

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين، وبعد، السلام على المستمع الكريم، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 22 من سورة الملك، وهي سورة مكية. والآية كما سمعنا وأنصتنا تسأل لتقرر على الإنسان الجواب، ولن يكون الجواب إلا بأن الذي يمشي سويا على صراط مستقيم أهدى من الذي يمشي مكبا على وجهه. ولكن لماذا هذا السؤال؟ لماذا هذه المقارنة بين الفريقين؟ لو عدنا إلى الآيات قبل هذه لعرفنا الجواب. فالآيات من أول السورة تعلن بقوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى مستمر العطاء والبركات، متوالي السخاء والهبات، ثابت الجود والرحمات، متعاظم متنام النعيم في كل الجهات والأوقات، لا ينقص عطاؤه ولا يقل، ولا تنضب خزائنه ولا يبخل، ولا ينفد ما عنده ولا يتعطل، ولا يتحول شأنه ولا يتبدل. هو الكريم المبارك، وهو السخي المتواصل النعم، ومع ذلك فهو على كل شيء قدير. إذن فكل شيء في يده، وكل شيء يعتمد عليه، فمن أين يعتبره نقص أو عجز؟ سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. وعلى هذا الأساس فهو الذي يعطي لا سواه، وهو الذي يطعم ولا يطعم، وعليه يتكل كل شيء، وهو الحافظ والرازق لكل شيء. فيا أيها الإنسان، كيف تدعو وترجو سوى الله؟ إن من سأل غير الله فقد ضل، ومن دعا غيره فقد انتكس وتنكل، ومن اتكل على سواه فقد خر في سحيق وتجندل. هكذا إذن، وعليه فإن من طلب غير الله فهو مكب على وجهه، لا يخرج من حفرة إلا إلى حفرة، ولا ينجو من وحل إلا ليغرق في أوحال. وكيف لا وقد سأل من لا يملك شيئا ولا يغني عنه شيئا، ونسي الله الذي بيده الملك. ثم نستمر نقرأ الآيات ونتدبرها لنجد أن الله يقول: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. إذن فالأرض مذللة بإذنه، ولنا فيها مستقر ومتاع إلى حين، لا خلود فيها لأحد، بل وإليه النشور. وإذا كان الأمر كذلك فيجب على الناس أن لا يغتروا بما على الأرض من زينة، ولا تغرنهم الحياة الدنيا فينسوا بها الله ويرتابوا في وعده. لا يصح أن ينفقوا جهودهم وأعمارهم وأعمالهم في كسب المتاع وجمع الأرزاق وينسوا الله الذي هو الرزاق. لا ينبغي أن يتقاتلوا على المتاع الفاني فيفوتهم النعيم الباقي، ولا يتخصموا على الرخيص التافه فيخسروا الجنة العالية والعيشة الراضية. فإذا فعلوا ذلك فإن كل واحد منهم يمشي مكبا على وجهه، فهو لا يهتدي إلى الحق ولا إلى خير أبدا، ولا يصل إلى غاية نافعة إطلاقا، بل إن حياته نكد وعذاب مكب على وجهه. هل يمكن أن يرى طريقا أو يهتدي سبيلا إلا سبيل جهنم؟ إن من يمشي مكبا على وجهه لا يمكن أن يفلح في مطمح، وكيف يفلح وهو يخرج من حفرة إلى حفرة ومن متاه إلى متاه؟ إنه في نكد وفي جهد واجتهاد بلا خلاص، وإنه في طريق مظلم ولا مناص. وكلما اعتمد على نفسه أو دعا غير الله زاده ذلك ترديا في الوحل، وزاده غرقا في ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، وفي أخير حياته لا يجد إلا سرابا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. هكذا هو من انشغل بالدنيا مكب على وجهه، يعيش في نكد وفي كبد حتى يجد الله الذي هو الفرد الصمد، فيكون عند ذلك حاسرا نادما لأنه لم يقدم لحياته شيء. وأما من كان مهتديا ويدعو الله وحده فهو الذي يهتدي إلى الحق وإلى صراط المستقيم، كيف لا، وهو يعلم علم اليقين أن الله هو الرازق، وأنه هو الذي في يده الملك، وأن في يده ملكوت كل شيء، وأنه يستجيب من دعا، وأنه القريب إلى كل عبد. إن الإنسان حينما يكون موقنا بأن الله في يده أمر كل شيء وكل شيء معتمد عليه، يوقن بأن الله معه أينما اتجه. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض؟ ما يمسكهن إلا الرحمن، إنه بكل شيء بصير. هكذا هو الإنسان في يد الله، فلماذا يعتمد على غير الله؟ لا بد أن يكون مستسلما مطمئنا لربه ليجد الخير بين يديه وفي كل متجه أمامه. إن من يرى ذلك فإنه قد عرف الحقيقة وقد هدي إلى الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إنه يسير إلى غايته على بصيرة، ويمشي إلى فلاحه مستوي القامة، متزنا الطريق، معتدلا، مستعملا كل قواه العقلية والسمعية والبصرية بلا نقص ولا خلل، مستبصرا طريقه بلا زلل. وبهذا فهو يمضي على طريق مستقيم، والصراط المستقيم هو أقرب الطرق إلى النعيم المقيم وإلى ربه العظيم، فنعم الرجل المستنير المستقيم. إنه مطمئن بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. آمن لأنه مؤمن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إنه مخبت لله، إذا ذكر الله وجل قلبه، وصابر على ما أصابه. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هكذا إذن من آمن بالله واعتز بالله واعتمد على الله وتوكل عليه يكون في طريق مستقيم، وهو يسير عليه سويا، ويصل إلى ربه بقلب سليم. فبشرى له وبشرى، وطوبى له وطوبى. أما من اعتمد على غير الله واستقل بنفسه واستغنى، فإنه مكب على وجهه، وكسبه خسران، منتكس على رأسه، ومنتهاه الخسران. فشتان ما بين الفريقين شتان، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. اللهم اجعلنا ممن جاءك مستبشرا، وممن حوسب حسابا يسيرا، وممن جاءك على صراط مستقيم وبقلب سليم. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام، يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام. الإمام الهادي، لمحات من سيرة الإمام الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام. نفحات من الجهاد والعلم والإحسان في بلد الحكمة والإيمان. إنتاج مركز الإعلام الثوري. الإمام الهادي، يكتبه علي أحمد السياني، يخرجه نياز الرازحي، إشراف هاشم أحمد شرف الدين. الحلقة الثامنة.
1: ما كنت أتوقع بأننا سنمكث هذه الأيام القليلة في صعدة وقد اجتمع للإمام هذه الجموع الكثيرة.
2: لا تنس أنك في بلاد من ناصر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والإمام علي عليه السلام،
1: وهذا سر محبة رسول الله لهم، فقد وصفهم بما لم يصف أحدا مثلهم.
2: صدق رسول الله. ألا ترى يا ابن عبيد الله أن المنزل الذي استأجره الإمام لا يليق بمقامه؟
1: أنت تعلم أن آل البيت عليهم السلام لا يهتمون بزخرف الدنيا ومتاعها الزائل.
2: صدقت. وعلى ذكر المنزل الذي استأجره الإمام، أتدري أين هو الإمام الآن؟
1: كلا، وأين يكون سلام الله عليه؟
2: رأيته يحمل صرة ويتوقف على باب مالك المنزل.
1: ربما يقوم سلام الله عليه بواجب زيارة جاره،

0: ما الذي يبكيك أيها الرجل؟ ما الذي يبكيك؟
1: إمام الأمة ابن رسول الله يحمل إلي.
0: هون عليك يا رجل، فاخبرني ما الأمر.
1: أنت بعظمتك وجلال قدرك تحمل إلي الثمر.
0: جازاك الله أيها الرجل، ألي هذا الأمر تبكي؟ ظننتك تعرضت لمصاب فادح وحادث جلل. قلت لك لقد أينع ثمر الشجرة في فناء دارك التي أجرتنيها لأسكنها، فجئتك زائرا أيها الجار الطيب وموصلا لك ثمرها.

وهكذا ظل إمام الحق آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، داعيا إلى إصلاح شمل الأمة وإرشادها وتبصيرها بالحق والعدل والإنصاف وإصلاح ذات البين وتحقيق الأمن والاستقرار وإخماد الفتن. بدأ الإمام يجعل في كل بلدة واليا يرعى شؤون الناس ويقيم الحق فيها، وبدأ يعلم أتباعه الفروسية ونظم الحرب بكل أبعادها، وكان يقضي أوقاتا طويلة في تعليمهم، ليس في أمور دينهم فحسب، بل في شتى مجالات الحياة.

0: أخبرني يا ابن عبيد الله، كيف وجدت الناس هنا بعد شهور من وصولنا، خاصة في نجران وصعدة وبرط ووشحة وغيرها من البلدات؟
1: كالناجي من الغرق والمتخلص من الهلاك والآمن من أنياب الأسد ومخالبه. هنا زاد محبوك وكثر موالوك، وأدركوا صدقك وعدلك وتفانيك في إقامة الحق.
0: أرجو أن يكون الأمر كما تقول يا ابن عبيد الله.
1: لقد أجبتك بصدق عما سألتني عنه، وبما تنشره الركبان من أخبار عما تحقق للناس على يديك، ولكن هناك ما يخيفني.
0: ومما يخاف الرجل المؤمن القوي ابن عبيد الله؟
1: مثل هذه الأخبار لا تسر بعض أمراء وشيوخ السوء، بل ستنزل على رؤوسهم كالصواعق الشديدة، فهم يرون في الحق والعدل والمساواة بين الناس ونصرة المستضعفين أمورا ستهدد مصالحهم.
0: كفانا الله شرهم وأعاننا على هدايتهم.
1: إن هؤلاء الأشرار يمتلكون القدرة على المؤامرات والدسائس بهدف تأجيج الخلاف وإثارة الفتن وإشعال الحروب ومؤالبة الناس بالإرجاف والتثبيط ضد أبناء الأمة الصالحين المؤمنين والصد عن سبيل الله.
0: نعوذ بالله من التخلف عن أمره والصد عن سبيله، فلا صد يرحمك الله أصد، ولا جرم عند الله أشد من جرم من تخلف عن الحق، ممن نظر إليه من السواد الأعظم من الكبراء، وبه يقتدي العوام من العلماء والجهلاء، فقد عطل ورفض الحق وأضعف دعوة الصدق.
1: مثل هذا أشد خطرا على أنصار الحق والعدل والإيمان.
0: أحسنت أحسنت، فالكثير من ضعاف المؤمنين يقتدون بأفعاله لثقتهم به، فهم له أتباع في كل أمره، لا يعدلون عن قوله ورأيه، ولا يفعلون إلا بفعله، وإن نهض نهضوا، وإن أقام أقاموا، وإن نصر نصروا، وإن خذل خذلوا.
1: فما يكون جزاء من تخلف عن الله يا إمام؟
0: يا ويل من تخلف عن الله وخالف الهدى وركن إلى الأولاد والدنيا، أما سمع قول الله تعالى فيما نزل من القرآن الكريم حين يقول لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، صدق الله العظيم. فأوجب لمن اتبع الجزاء الحسن والثواب، ولمن تخلف عن ذلك أليم العقاب. فنعوذ بالله من البلاء والحيرة والشقاء والركون إلى ما يزول ويفنى.
2: السلام عليكم يا إمام الحق.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
2: هذه رسالة حملها إليك رسول والينا في برط.
0: يبدو أن إحساسك صادق يا ابن عبيد الله.
1: ما الأمر يا مولاي الإمام؟
0: تمرد بعض من لا يطيقون إقامة العدل بين الناس

0: على والينا وأتباعنا في برط.
1: فبماذا تأمر يا مولاي الإمام؟
0: لا نملك سوى الذهاب لنجدة أتباعنا المؤمنين في برط وتخليصهم من شرور الأعداء.
1: سمعا وطاعة يا إمام.

0: أين نحن الآن يا عباد؟
1: على مقربة من جبل برد. هذه منطقة تسمى الحجر يا مولاي، وعلى مقربة ممن تمر.
0: إذا امضي تلك المجموعة التي حددناها لدعوة المتمردين للرجوع إلى الحق، عسى الله أن يهديهم، ونحن سنتقدم ببطء نحو الجبل.
1: سمعاً وطاعاً.

0: نحن الآن يا مولاي الإمام أسفل جبل برد،
1: فلنتوقف هنا أيها الرجل الصالح. ما أشهق جبال اليمن وأوعر مسالكها وطرقها. أنت أيها الرجل المجاهد،
0: لبيك يا إمام.
1: بمعرفتك للأرض، من أين مداخل هذا الجبل ومسالكه؟
0: إنه محصن يا سيدي، فليس له سوى 3 مسالك، وإذا انتشر خبر وصولك قطع علينا الأعداء المسالك، فلن نجد إليهم سبيلا.
1: سنجد بإذن الله تعالى، سنجد بإذن الله.
2: السلام على مولاي الإمام.
1: عليك السلام يا عباد. أخبرني، لماذا عاد رسولنا إليهم؟
2: لقد رفضوا العودة إلى الحق، ولما بلغهم وصولنا تحركوا بجمع عظيم منهم لقطع الطريق علينا، فجئت مسرعا.
1: يا قوم، يا أنصار الحق،
3: لبيك يا إمام.
1: يسبق بعضنا الأعداء إلى مسالك الجبل قبل أن يملكوها.
3: أمرك يا إمام.
1: ما نحن يا عباد وبقية الجيش فسنسلك هذا المسلك، ولن نتوقف إلا على قمة الجبل بإذن الله.

0: مولاي الإمام الهادي إلى الحق.
1: الأمر أيها الفارس المجاهد.
0: بعد أن أدرك أعداؤنا سيطرة المجاهدين على مسالك الجبل، قاموا بتطويقه من كل الجهات بغية محاصرتنا هنا في قمة الجبل.
1: حسنا، سيجعل الله لنا مخرجا.
0: الهم الأكبر يا مولاي ألا نتمكن من الوصول إلى غدير المياه في سفح الجبل.
1: هل تعرف الطريق إلى الغدير أيها المجاهد؟
0: أجل يا مولاي.
1: حسنا، اسمع يا عباد.
2: السمع والطاعة يا مولاي.
1: اجمع لي 20 محاربا من المجاهدين، وليكن هذا الفارس المؤمن دليلنا إلى الماء.
2: على الفور يا إمام.

0: إنهم يا مولاي متحفزون لمهاجمتنا إذا ما اقتربنا من غدير الماء. إلى أين مولاي الإمام؟ إلى أين؟ أفلا أمرتنا يا مولاي بمباغتتهم بالهجوم؟
1: ليس قبل أن أعرض عليهم الموعظة الحسنة. اسمعوا يا قوم، إنما أدعوكم إلى طاعتنا ما أطعنا الله، فإن عصينا فلا طاعة لنا عليكم، وبيننا وبينكم كتاب الله.
0: أرأيت يا مولاي؟ لا مجيب.
1: يا قوم، إن لم تطيعونا فخلوا بيننا وبين الماء فنشرب ونتطهر.
0: أيضا لا مجيب يا مولاي.
1: إذن سأتقدم نحو الماء، وإن ابتدأونا بالقتال فالله يأمر بقتال من بغى وظلم وتجاهل وأساء حتى يفيء إلى البر والتقوى.
0: وابل من السهام تنهال على الإمام.

0: يا الله، ماذا أرى؟ سهم أصاب مولاي الإمام.
1: اثبتوا يا أنصار الحق، فلا أثر ولا تأثير لهذا السهم، اثبتوا.
2: الثبات، الثبات،
3: الله أكبر،
4: الانتهار.
0: الحمد لله يا أنصار الحق، الأعداء يفرون. الحمد لله،
3: الله أكبر،
4: الله.

ولا القوم هاربين، كل يريد النجاة لنفسه. وانتظر أصحاب الإمام أمره بمواصلة الهجوم، ولكن الإمام كان يتباطأ في الهجوم مؤملاً أن يرجع المخالفون عن موقفهم. لم يمض وقت طويل حتى أقبل جماعة منهم معتذرين ونادمين يطلبون الأمان لقومهم، فأحسن الإمام استقبالهم وأخرج إليهم أسراهم وما اغتنمه أصحابه منهم. فلما رأى أهل برط إحسان الإمام إليهم طلبوا منه أن ينزل هو ومن معه على بلدهم ضيوفا، فأبى ذلك، وبقي 3 أيام يصلح أحوال البلاد، ومنع جيشه من أخذ شيء ولو كان علفا للدابة. وفي آخر يوم من صفر 285 هجرية، جعل الإمام الهادي المجاهد عبد العزيز بن مروان واليا على برط، ووجه محمد بن عبيد الله إلى وشحة واليا عليها، فيما عاد الإمام إلى صعده.

0: كلا، لن أقبل أبدا.
1: ماذا تقول؟
0: ما سمعت يا حكيمنا في وشحة.
2: الإمام الهادي مع تحيات مركز الإعلام الثوري

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. أعلنت القوات المسلحة اليوم إسقاط طائرة استطلاع مسلحة تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة الجوف. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أنه تم إسقاط طائرة استطلاع مسلحة بيرغدار أكانجي تركية الصنع تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة الجوف. وأشار إلى أنه تم إسقاط الطائرة بسلاح مناسب بفضل الله. وأكدت القوات المسلحة أيضا أنها ستتصدى لأي محاولة لاختراق سيادة البلد وأن لديها من القدرات والإمكانات ما يمكنها من ذلك بإذن الله. استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم بنيران جيش العدو الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وكان قد استشهد 9 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف العدو لمناطق متفرقة من القطاع خلال 24 ساعة الماضية. وفي الضفة المحتلة أحرق مستوطنون صهاينة مسجد الرحمة في بلدة قصرة جنوب نابلس بعد اقتحام البلدة وخط شعارات عنصرية على جدرانه. كما أحرق مستوطنون آخرون مسجد قرية كور جنوب مدينة طول كرم وخط شعارات عنصرية تدعو للانتقام. واعتقلت قوات العدو 46 مواطنا من محافظة الخليل وطول كرم ورام الله وقلقلية وبيت لحم وجنين والقدس المحتلة. أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي أن عدد القتلى الأمريكيين بعد انتهاك مذكرة التفاهم تجاوز 200. وقال إن الأرقام التي تعلنها أمريكا بشأن خسائرها البشرية ليست سوى كذب. قتل ما لا يقل عن 32 مدنيا في هجومين نسب إلى القوات الديمقراطية المتحالفة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وختام موجزنا، حذر المندوب الروسي الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف غنادي غاتيلوف من أن السياسة التي تنتهجها الدول الأوروبية في مجال الأسلحة النووية لا تعزز أمنها بل تزيد من خطر اندلاع مواجهة مباشرة بين القوى النووية. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء، شكرا لكم، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار الدائري الغربي خط المغرب محطة الأزرق، عمران جوار المعهد الصحي جوار مستشفى الصماد، صعدة منطقة قحزة جوار المركز الوطني لنقل الدم، إب الظهار جنوب مستشفى الثورة مبنى مكتب الصحة والسكان، حجة المدينة جوار مركز الطوارئ، البيضاء مبنى مكتب الصحة المستشفى القديم، الحديدة التحرير جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
3: تعلن مصلحة الضرائب والجمارك لكافة المواطنين والمستوردين المعنيين بترسيم السيارات المستوردة أنه بناء على توجيهات وزارة المالية ومخرجات لجنة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تقرر تأجيل العمل ببعض فقرات آلية الترسيم الخاصة بالسيارات المستوردة خلال فترة المهلة الممتدة حتى 31 من يوليو 2026، فقد تم اعتماد التالي: 1. يستمر العمل بخصم الإهلاك الإضافي بموجب القوانين والقرارات النافذة خلال فترة المهلة. 2. إعفاء السيارات المعفاة بموجب القانون أثناء فترة المهلة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة وفقاً للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك. ويستثنى من هذه التسهيلات السيارات محولة المقود والباصات سعة 7 ركاب والتي تستمر معاملتها وفقاً للقرار السابق. وتهيب المصلحة بجميع المعنيين سرعة استكمال إجراءات الترسيم خلال الفترة المحددة والاستفادة من المزايا والتسهيلات المتاحة قبل انتهاء المهلة المحددة من يونيو إلى يوليو 2026. ولمن سبق له الترسيم باستثناء ما ذكر أعلى فعليه مراجعة المصلحة لاسترداد الفارق. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش،
8: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
7: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها، غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها، غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
8: يا عيبة والقساعة على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة؟ صنعاء حوت كل فن ويا سعد من حلها.
7: كلام في محله، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
9: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم
10: خبر
11: وعلم.
9: خبر وعلم من إعداد وتقديم زكريا الهاتف، يشاركه في التقديم سماح الكوم. خبر وعلم من إخراج حفظ الله الحرازي.
12: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم خبر وعلم، ولا يحلو اللقاء إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآله الكرام.
0: السفن تعود أدراجها، والحصار اليمني حاضر لا يزول،
12: والقادم أوسع وأشد هولا، والله حسبنا ونعم الوكيل.
0: أحبتنا الكرام، أهلا بكم إلى مائدة تقدم للجميع، أو فالحصار على العدو السعودي في ازدياد وتوسيع، ولن تحميه أمريكا وليس بإسرائيل منا منيع. حياكم الله.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: لم نبدأ بعد، ما زالت قبضات أيدينا تطبق لتتموضع على أنفاس البعير، ففر مذعورا يرتمي في أحضان الإمارات تلك التي قالوا أنها تدعمنا بالتقارير.
3: لعنوها
2: وسحقوها
3: وازدروها
2: وطعنوا في أعراض أمرائها بصلف وغرور لا مثيل له.
3: آه كم هم رخاص وجبناء هؤلاء البعيريون، لن يتوقف الأمر هنا، ستشاهدون أولئك الذين أزهق البعير دماءهم وهم يعودون لتمجيد وحمد البعير الصعود من جديد.
2: لا دماء غالية ولا بطاط مشوي، أقلب الشرائط، الله يريد كل الظالمين ولا مناص لأحد منهم.
0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
3: بصراحة أنتم حساسين جدا جدا يا يمنيين، السعودي كان مجرد وسيط، وعلامات وساطتها الخيرة طوال 12 عام من العدوان تمثلت في بركاته التالية:
2: شلال من الدماء، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين، وسقوط أكثر من 250 ألف قتيل إثر القصف الجوي المباشر والمجازر التي طالت الأعراس والمآتم، المدارس والمستشفيات،
3: تدمير شامل للبنية التحتية، قصف وتدمير مقدرات الشعب والدولة، وإخراج جميع القطاعات الإرادية والموارد الاقتصادية، مصانع، جسور، شوارع، مؤسسات من الخدمة لقطع شرايين الحياة،
2: حصار واستبداد اقتصادي، حصار بري وبحري وجوي مستمر منذ 12 عاما، مع نقل وظائف البنك المركزي وقطع مرتبات الموظفين وإيصال أكثر من 80% من الشعب إلى تحت خط الفقر وفوهة المجاعة.
3: حرب جرثومية وإنسانية، تسبب الحصار في أكبر موجة كوليرا وشلل أطفال وأمراض حصبة لا تحصى في التاريخ الحديث، مع منع المرضى من السفر للعلاج، وتسبب ذلك في وفاة عشرات الآلاف بهدوء تام.
2: حتى الأموات لم يسلموا، قصف المقابر والمعالم التاريخية والآثار، وكأن المعركة كانت مع التاريخ والذاكرة اليمنية نفسها.
3: مؤامرات وتفتيت مجتمعي، تغذية اقتتال داخلي، تمويل جماعات تكفيرية، نشر فوضى وأزمات مصنوعة لإغراق البلد في بؤر لا تنتهي من البلاوي الزرقاء.
2: سلب القرار السيادي اليمني وفرض الوصاية بالقوة بمجموعة تافهة من العملاء والخونة، معتقدا أنه سيخضع شعب بتلك الأشكال الكلحة، متناسي أن هذا الشعب عصي على الكسر مهما بلغت التضحيات.
3: ماذا قدموا للجنوب ومناطق سيطرتهم؟
2: لم يقدموا لهم سوى الذل والمهانة والضياع،
3: انهيار كارثي للعملة،
2: غلاء طاحن،
3: فوضى أمنية واغتيالات،
2: نهب للثروات وسط غياب تام للخدمات والسيادة. هذا هو الوسيط اللعين.
3: أخبروا أبناء الظلام أن الجلاد لا يكون وسيطاً، والتاريخ وملوك التاريخ القابضون على الجمر لا يرحمون، وسيردون لهم الوساطة أضعاف مضاعفة، ونحن شعب نتميز بالكرم.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: ليس من الضروري أن تعترف السعودية الآن بما هو معروف بالضرورة، لأن التخمة في العادة تفسد الذاكرة والجوع يجلها.
1: وسيأتي بإذن الله قريبا يوم تدرك فيه أن بطء الفهم يقتل صاحبه، والتغابي لا يهلك باستثناء المتغابي أحد.
2: وبفضل الله فإننا روضنا بصوت الحق حلابيها، ولدينا من الوقت والأدوات ما يكفي بحول الله لتعدين أذن البقرة العربية السعودية.
0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
1: تمر الليالي القاسية على شاروخان والحاشية، وهم يعملون الليل والنهار في خدمة أرذل وأحقر الأشرار.
2: وبعد أن ملأ شاروخان ورفاقه بطون المرتزقة القاطنين، صح فيهم بأعلى صوته وخرج عن أدبه وعادته: أتريدون تحرير بلادكم وقد أنتنت غرف الفنادق من قداراتكم؟
1: كيف تتغنون بالعودة إلى صنعاء وأنتم ملتصقون بأحذية الأمراء؟
2: كم أحتقركم يا أرخص العبيد، وأنتم تهانون مني ومن قمار ودافيد، ولا تعزون أنفسكم بالمغادرة بدلا من هذا التشريد.
1: أكثر من 10 سنوات وأنتم في الفنادق في سبات، فلماذا لا ترحلون إلى عدن؟ أم أنها لا تليق بهذا العفن؟
2: كيف تحاربون وأنتم للدولارات متلهفون، ولتنصيب أولادكم وبناتكم تتسابقون؟
1: كم احتقرتكم يا أرخص العباد وأنتم تكيدون لبعضكم عند حاشية الأسياد؟
2: كم احتقرتكم وكل رسائلكم مناشدات ومطالبات للمزيد من الإقامات؟
1: لم يجب الجمع على أسئلة شاروخان، إلا أنهم أجمعوا على كتابة عريضة إلى صاحب السمو والامتنان بالشكوى من الهندي وإخوته، والمناشدة باعتماد الإعاشة لأصهار رشاد وأبناء عماته وخالته.
3: سبعة أهبئ قلشين، يادي قلت سبعة بكم من آخر استراء

0: عذاب الجاحد.
1: خبر
2: خبر
1: وعلم.
3: نتذكر ذلك الفيديو لآخر ملوك المملكة حين حشد علينا كل شاردة ومهلكة وملأ جيوب أمريكا وبريطانيا لتشارك المعركة.
4: أنشأت تحالفات وأطلق العواصف والمغيرات وما كانت إلا استنزافا وحسرات حتى قرر في الختام حصار اليمن للهمام.
3: دارت الأيام ودارت معها الدوائر والأحكام، فإذا بمن كان يلاحق إيران في اليمن يرى صواريخها تملأ عليه السكن ولا يملك ردا يذكر ولا يجيد سوى الشجب والتحسر.
4: واليوم رفع اليمن عصا موسى في الميدان ووضع حد السيف أمام سفن العدوان، وأصبح الأمير ينادي ترامب فلا يجيبه ويستنجد به فلا يثيبه.
3: ولم يبقى أمام الأمير الملك إلا أن يسمعنا نقول له من وسط المعترك: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله.
4: الحرب تتوسع وتتسع والمضائق تضيق وتختلق، وهذه الحرب حربنا والوقت من صالحنا ومن مصالحنا لصالحنا.
5: يا

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: هناك كمية كبيرة من الأسرار كشفها عباس عراقجي في حديثه الساخن، وكان استوقفني حديثه مع أحد الحكام وهو يهدده قبل الحرب بأن أمر إيران أصبح إلى فناء، وأن أمريكا عازمة على محو إيران، وأن أمريكا طلبت من الخليج الصبر والتحمل لشهر فقط.
1: ولكن الفارس الإيراني رد عليه بأن أمريكا بعيدة وقواعدها قريبة، ومن سيحرق النفط لن يجد برميلا للتصدير. وهنا استشاط الأمير غضبا وهدد بأن من يمس نفط الخليج فستأتي أوروبا وأمريكا والصين كلها لتأديبه.
2: اليوم كل القواعد الأمريكية تحترق ومصالح أمريكا النفطية تشتعل، والحرب تتخطى عامها الأول، والإيراني يقول إنه ما زال في الفاتحة، ودولتان خليجيتان تخرجان من الخدمة، لا نفط ولا كهرباء.
1: فهل عرفتم الأمير المهفوف الغارق في وهم النرجسية والذاهب إلى إنهاء الحقبة الملكية؟
0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: كم كنت خائفا أن تختطف حماس بخطة يهودية ويقفز على منبرها مجند سري للماسونية كما حدث لدولة عربية، لكن العناية الإلهية وبركة الدماء الزكية وطهارة الأنفس الأبية وميدان الجهاد الربانية أوصلت المكرم خليل الحية.
1: إنه أبو الشهداء وأخو الكرماء وابن النبلاء، بسيرته العظيمة في ميادين التضحية وخبرته الواسعة في دهاليز السياسة وشجاعته الكبيرة في خنادق البطولة.
2: الخبر أثلج قلوب المقاومين وأفرح أفئدة المؤمنين وثبت دروب المجاهدين وفاقأ أعين المتصهينين وأدمى قلوب المنافقين وأذل جوانح المعتدين، والحمد لله رب العالمين.
3: العرب
4: والعرب
5: والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والع

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
1: كنت أتمنى أن ترى السعودية الملايين العربية النقية، لكنها عتت واستكبرت وتجاوزت الحد وتألهت وسرحت في غياهب الخيال وتاهت.
2: تمنيت أن يرتفع صوت الحكماء وتتصدر المشهد صورة الوفاء وتدرك المملكة معاناة يمن الحكمة،
1: لكن تفاصيل خارطة الشيطان انتصرت على أوضح عنوان، وانتقلت المسألة من الحوار إلى مبادلة الحصار بالحصار.
2: ومن أراد التحكم بالمطار اليوم يشكو ضيق البحار، وإما أن تفتح الأجواء وإلا فانتظروا البلاء، فالشعب قالها بكل جلاء والقائد استنفد جهود الوسطاء.
1: منحناكم فرصة للحفاظ على ماء الوجه، وعطيناكم هامش الإعلام والصحافة للهراء والعنتريات والعهر والارتجاز.
2: لم نظهر حقيقتكم، أبقيناها تحت الطاولة إلى جانب كرامتكم وتوسلاتكم وأعقاب السجائر، لكنكم مخابي المرضى، ظننتم المروءة ضعفا وحماقة،
1: وأبيتم إلا أن تقرعوا قرع العبيد وأن يتم سوقكم كالخراف على مرأة ومسمع من في البادية.
2: منحناكم شرف نفوق الذئب، لكنكم اخترتم ميتة الكلب العقور.
1: سننتزع حقوقنا من محاجر أعينكم وسيشهد العالم على ذلك.
2: الملاحة محظورة، سنريكم بأس سنن الله قبل بأس النار والحديد.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
1: هذا السيد اليماني الجليل أشبه بالمعجزة. في سن 20 تولى قيادة حركة أنصار الله. شن عليه النظام الحاكم 6 حروب ولم يهزم.
2: في سن 30 قاد ثورة أطاحت بذلك النظام، فتحالفت عليه 26 دولة بعدوان استمر 8 أعوام لكنه انتصر.
1: في سن 40 أعلن عن قصف الكيان الغاصب بالصواريخ البالستية والمسيرات لتكون اليمن أول دولة عربية تعلن الحرب على إسرائيل.
2: اليوم أعلنت الحصار على قرن الشيطان السعودية وسينتصر عليهم إن شاء الله.
1: أصبح هذا السيد الجليل فخر العرب، وأصبحت مسيرته في أغلب الدول سماحة خادم الحرمين الشريفين، مذل آل سعود والأمريكيين والصهاينة، المجاهد السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي دام رعبه.
3: كنتم مع خبر وعلم مع تحيات زكريا الهاتف، سماح القوم، والمخرج حفظ الله الحرازي.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
5: يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا ارتقت نساء من النساء في الفضل، في المنزلة العالية الرفيعة عند الله، في المراتب الإيمانية العالية جدا، وأصبحت منهن نساء معروفات على مدى التاريخ بكله، ومخلد ذكرهن والحديث عن فضلهن ومنزلتهن العالية عبر كل الأجيال إلى يوم القيامة.
3: صانعة الأجيال،
4: صانعة الأجيال.

0: صانعة الأجيال، برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.
1: السيدات والسادة، حياكم الله في حلقة جديدة من صانعة الأجيال.
2: شعبنا العزيز، في يوم الجمعة، جمعة التحذير والنفير، سيؤكد لكل العالم وليس للسعودي فقط أن خياره هو الحرية والكرامة والعزة الإيمانية، أننا لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار والتحكم بنا في موانئنا، في مطاراتنا، في بضائعنا، في حركة مرضانا ومسافرينا، في كل شؤون حياتنا. نحن شعب حر عزيز بعزة الإيمان، ولن نقبل لأحد أن يستعبدنا من دون الله. أنا أتوجه إلى شعبنا العزيز بالنداء والتأكيد إلى أن يكون الخروج يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات خروجا جماهيريا عظيما غير مسبوق.
1: استجابة لدعوة قائد الثورة وتأكيدا على الجهوزية العالية ومواجهة الحصار، خرجنا حرائر اليمن في مسيرات جماهيرية حاشدة في مختلف المحافظات اليمنية تحت شعار جمعة التحذير والنفير، استجابة لدعوة قائد الثورة. تضمنت الفعاليات والوقفات النسائية التي عقدت في الكثير من المحافظات الحرة عدة محاور رئيسة، منها رفض الحصار والتصعيد، حيث اعتبرنا المشاركات أن الحصار المستمر يمثل حربا متكاملة الأركان تستهدف الشعب اليمني. كما فوضنا القيادة السياسية وأعلنا النفير العام والتفويض الكامل لقائد الثورة لاتخاذ الخيارات والقرارات المناسبة لحماية السيادة الوطنية وإسنادا للقوات المسلحة. كما أن هناك كانت دعوات من قبل حرائر اليمن للقوات المسلحة اليمنية لرفع مستوى الردع وإعلان الاستعداد لتقديم الدعم والإسناد للجبهات. كما أن القضية الفلسطينية حاضرة في هذه الوقفات، حيث جددنا التأكيد على الموقف الثابت والمبدئي الداعم للشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة. إذن سمعينا الكرام، العديد من المحافظات التي خرجنا فيها حرائر اليمن في جمعة التحذير والنفير، فهناك كان خروج في محافظة حجة وفي محافظة صعدة وأيضا في محافظة المحويت ومحافظة تعز وغيرها من المحافظات التي شهدت خروجا نسائيا كبيرا، يؤكدنا على أهمية الوقوف في وجه الأعداء ورفع الحصار عن بلادنا.
3: المطار بالمطار،
4: المطار بالمطار،
3: يا سعودي يا غدار،
4: يا سعودي يا غدار،
3: يا ابن سعود عقل وتعقل.
5: في إطار النفير العام وتفويضا للسيد القائد يحفظه الله والقوات المسلحة اليمنية، نظمت الأكاديمية العليا للقرآن الكريم وعلومه فرع الطالبات بالأمانة وقفة الرفض والإدانة والاستنكار للعدوان السعودي على مطار صنعاء الدولي وانتهاكه السافر لكل الأعراف الإنسانية والقانونية، معلنات لحالة الغضب والاحتجاج، مستعدات لخوض غمار معركة التحرر بنقاط عملية.
6: ونطالب القوة الصاروخية والجوية بسرعة وقوة الرد على هذا العدوان السافر الظالم المتغطرس، وندعو الجميع إلى الإنفاق في سبيل الله وإلى استمرار الوقفات القبلية المسلحة والتحرك إلى دورات التعبئة العامة العسكرية وتعزيز الثقة بالله وبنصره وتأييده.
4: مليون سلام وتحية.
7: يثير القوات اليمنية.
5: الطالبات ومن صرحهن الأكاديمي يؤكدن على مواقف الثبات في إطار محور الجهاد والمقاومة ودعم قضايا الأمة، ويهتفن بالشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية على موقفها الإنساني المشرف مع اليمن.
7: شكرا من يمن الإيمان.
4: شكرا من يمن الإيمان.

0: صانعة الأجيال. حجم التفاعل النسائي مع الوقفات التي خرجت تحت شعار جمعة النفير والتحذير التفاعل النسائي تحدثت عنه الأستاذة فاطمة الجرب المنسقة الميدانية للهيئة النسائية.
1: بداية أقول حياكم الله والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا نقيم هذا التفاعل النسوي بأنه كبير ويعبر عن مستوى وعي عالي لدى المرأة اليمنية، وأيضا استجابة لله سبحانه وتعالى. فهذا الزخم من الأنشطة ومن التفاعل مع في هذه المرحلة مع الأحداث يعتبر هذا نصرا لله سبحانه وتعالى ونصرا لدينه، وأيضا وعي المرأة الذي قد تنام منذ بداية العدوان إلى هذه المرحلة من تصعيد إلى تصعيد. فالمرأة بفضل الله سبحانه وتعالى وبارتباطه به بالله سبحانه وتعالى أصبح وعيها يتصاعد ويتنامى بحجم المرحلة. في هذه الزخم الذي تخرج فيها الرجال والنساء، حتى خروج الرجال هو يعبر عن أن وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة.
0: جهوزية النساء خلال هذه الوقفة هي ما أكدنا عليه خلال هذه الوقفات التي خرجنا فيها نساء اليمن. الأستاذة فاطمة أيضا تحدثت عن جهوزية المرأة اليمنية.
1: تعلن جهوزيتها في كل المجالات، ليس فقط في الجانب الثقافي وليس أيضا في الجانب الاجتماعي أو في الجانب التربوي، وإنما الجهوزية هي تكون في كل المجالات، لأن الصراع صراع حضاري كما قال السيد القائد، يتطلب مننا الإعداد الإيماني الإعداد المادي، يعني نعد للعدو قوة ترهبهم. أولا القوة الإيمانية والسلاح الذي تمتلكه المرأة اليمنية هو قوة الإيمان، هذا الإيمان الذي يعبر في واقعها مواقف عملية. هذه المواقف عملية تستطيع المرأة من خلالها أن تنشئ جيلا فاعلا ومؤثرا، هي الأم، هي الزوجة، هي أيضا المربية للأجيال. فعندما تحمل ثقافة القرآن الكريم، عندما تحمل مبادئ الدين وقيم الدين، هي تربي مجتمعا واعي. أيضا من خلال ثقافة المرأة ووعيها العالي وارتباطها بالقرآن الكريم، أيضا هي تستطيع بتحركها الفاعل والمؤثر أن تحصن الجبهة الداخلية، حيث أن هذه الإعداد من التماسك الداخلي في الجبهة الداخلية يساعدنا على الإعداد القوى العسكرية، يساعدنا على الإعداد أيضا في جميع المجالات، سواء كانت المجالات السياسية أو الاقتصادية، فلها دور كبير وفاعل في هذا المجال أيضا، والإعلامي وفي كل المجالات. الارتباط بالقرآن الكريم يعبر عن ماذا؟ يعبر عن قوة. كلما ارتبطنا بالقرآن، كلما ارتبطنا بالله، كلما ارتبطنا بالأعلام، كلما تحركنا في ميدان العمل في كل المجالات، هي عبارة عن قوة ورسالة تواجه أعداء الله على في كافة المجالات. أيضا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بأن ندي الدور الفاعل في، وأن نكون على أهبة الاستعداد والجهوزية والحضور والثبات والصبر والاستمرار في مواجهة أعداء الله إلى جانب إخواننا الرجال.
0: مدى الوعي لدى المرأة اليمنية بالقضايا الوطنية والعربية مع الأحداث المتغيرة؟
1: مع الأحداث والمتغيرات بدأ هناك يعني نمو وعي المرأة، تنامى منذ بداية العدوان. كانت وعي المرأة بسيط، ولكن بارتباطها بالقرآن الكريم

0: محطات الهدى أصبحت أكثر وعيا وبالأحداث والمتغيرات، فعين على الأحداث وعين على القرآن. أصبحت تستطيع المرأة أن تقرأ الواقع من خلال القرآن الكريم والأحداث، وتعي خطورة العدو، حيث أصبحت تؤدي الدور الفاعل في الدور الفاعل في مناصرة القضايا الكبرى. فهي المرأة هي من تجيد بالبذل والعطاء، هي المضحية، هي من تضحي بابنها وزوجها، هي من تبذل المغالي والنفيس في نصرة المستضعفين وفي إعلاء كلمة الله. لمسنا مستوى الوعي العالي والمستوى أيضا التحرك المنظم في سواء بالأنشطة أو بالبرامج الثقافية أو في ما شابه ذلك، وتطأ كل موطئ يغيظ الكفار. هي تعي أن كل وطأة قدم فيها ما يغيظ الكفار فهي تقوم بها وتطأها. هي تعي أن كل موقف يزعج الأعداء هي أيضا تتوجه لأداء هذا الموقف. المرأة اليمنية أصبحت تعي أن كل موقف قرآني هو يقدم رسالة للعدو. هي تقدم رسالة للعدو بأنها هي المرأة القوية، هي المرأة الثابتة، هي المرأة الصابرة، هي المرأة التي لا تزلزلها الشدائد ولا الأهوال. فهي تعد من نفسها إعدادا إيمانيا، إعدادا أيضا للمراحل القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، فأن تكون هي أيضا الركيزة الأساسية في الصمود وفي قوة الإرادة في البذل بسخاء بتوفيق الله سبحانه وتعالى. هي أيضا لمسنا تنامي سخط المرأة في هذه المراحل، فأصبحت هي تعبر بصوتها بكل حرية وبكل شجاعة. فهي لا ترهب كل تلك الإملاءات التي يعدها العدو أو تلك المخططات التي يحاول أن يرهب الشعوب أو يستضعفها، ولكن هي تصمد في وجه هذا العدو أيضا بشجاعتها وبصبرها. فهي من مدرسة زينب عليها السلام ومن مدرسة فاطمة عليها السلام تخرجت المرأة اليمنية.
1: أما أهم الرسائل التي يجب أن تركز عليها التوعية للجانب المرأة في ظل المرحلات الجديدة، أيضا تحدثت عنه الأستاذة فاطمة الجرب المنسقة الميدانية للهيئة النسائية العامة.
0: بالنسبة للرسائل التي تركز عليها البرامج التوعوية أو التثقيفية، هي البرامج التي تزيد من طاقتنا ومن قوتنا، تلك البرامج التي تزيد من وعي المرأة، تلك البرامج التي تشحذ الهمم، تلك البرامج. وهذه البرامج هي أساسها ومصدرها وخلفيتها ومرجعيتها القرآن الكريم. وهذه المراجع والمحطات التي نستقيها هي من خلال مدارس الكوثر القرآنية التي الآن أصبحت في كل قرية وفي كل عزلة وفي كل مديرية، أيضا من خلال برنامج الفرقان الذي ينمي من وعي المرأة ويرتقي بالمرأة حتى الأمية إلى مستوى أنها تكون مرأة متعلمة، أيضا من خلال برامج الذكرى، ومن خلال أيضا مدارس الثانوية العلوم الشرعية التي تهتم بها المرأة أو الهيئة النسائية الثقافية العامة. لذلك الرسالة التي توجهها هي ماذا؟ هي أن لا بد مهما كان التصعيد ومهما كانت خطورة المرحلة، إلا أننا سنكون على أهبة الجهوزية من التأهيل والتدريب ومن أيضا المواجهة لعدو الله، لأن بين أيدينا القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى عندما تحدث في القرآن الكريم عن كتابه فقال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. بالتمسكنا بالقرآن الكريم في هذه المحطات والتفافنا حول وقراءتهم في الواقع قراءة عملية، نستطيع أيضا من خلال هذه البرامج التثقيفية أن نجعل من المرأة جبلا شامخا.
1: شكرا كثيرا للأستاذة فاطمة الجرب المنسقة الميدانية والتي أفادتنا في هذه الحلقة. في جانب آخر سامعينا الكرام، كان هناك خروج لطالبات الأكاديمية. الأستاذة أمت السلام القاسمي وضعتنا في أهم رسائل هذه الوقفة.
2: لا نجد إلا أن نقول الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا بنعمة الجهاد ونعمة الدفاع عن ديننا ومقدساتنا. نساء اليمن لهن يعني أكثر من 12 سنة وهن يواجهن العدوان ويواجهن العدو الصهيوني ثقافيا ودفعا يعني توعويا ودفعا للناس للجهاد. حملت الوقفة عدة رسائل وهي امتداد لأعمال سابقة وما يعني وجهات سابق. حملت العديد من الرسائل. أولا الرسالة الأولى أننا مفوضين ومسلمين للسيد في كل ما يعمله وفي كل ما يصدره من قرارات مواجهة هذا العدو، وأننا باقون على العهد والوعد ما بقينا، وأننا باذلون أنفسنا ودماءنا وأبناءنا في سبيل نصرتنا، وأننا لن نتراجع ولن نكل ولن ننمل. طبعا حملت رسالة أخرى وهي للعدو السعودي وللعدو الصهيوني والأمريكي، أننا لن تجدنا أيها العدو إلا حيث تكره، لن ترى مننا تخاذل أو تراجع، لن تجدنا إلا حيث تكره، وسنواجهك بكل ما أتينا من قوة، معتمدين ومتوكلين على الله سبحانه وتعالى وواثقين بنصره ووعده. حملت الكثير من الرسائل لنساء اليمن في الداخل والخارج أن دور المرأة هو دور عظيم، وهي شقيقة الرجل، ولها دور في نصرة دين الله، ولها قدوات سابقة من أهل البيت كزينب وفاطمة الزهراء عليهم السلام، وأننا على هذا الدرب وعلى هذا الخط وعلى هذا المنهج الحسيني سائرون وما ظن ما بقينا.
1: أيضا أهمية الاستمرار في الأنشطة والفعاليات خصوصا في المرحلة الجديدة التي دخلت إليها اليمن، أيضا تحدثت عنها الأستاذة أمة السلام القاسمي.
2: طبعا تكمن الأهمية في استمرار هذه الأنشطة وهذه الوقفات، تكمن أهميتها في أنها تعتبر عامل لاستنهاض الهمم، عامل لاستنهاض الأمم، عامل لاستنهاض نساء المسلمين ونساء اليمن بشكل خاص في أهمية المواجهة واستمرارية المواجهة، عامل في زيادة الوعي والتعريف بالجهودية الكاملة لهذا الشعب في مواجهة هذا العدو. هي رسائل تقدمها نساء اليمن، وهي رسائل تقدمها هذه الوقفات وهذه الأنشطة، أننا بعدنا ما بقي الدهر في هذه المواجهة، وأننا على استعداد تام، وأننا فعلا استجبنا لله واستجبنا لرسوله واستجبنا لعلم الهدى في الإعداد والتجهيز، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. كذلك هي عامل في تربية الجيل الناشئ والجيل القادم على هذه القيم العظيمة، وعلى خطورة وتبين على خطورة هذه المرحلة، وأهمية المواصلة وأهمية الجهودية وأهمية الثبات وأهمية الوعي في مواجهة هذا العدوان.
1: وفي ختام حلقتنا سامعينا الكرام لهذا الأسبوع، نود أن ندعو إلى ما دعت إليه التعبئة العامة بالأمانة الهيئة النسائية، حيث دعت الشعب اليمني العظيم وحرائره الماجدات إلى المشاركة الفاعلة والدعم السخي في القافلة المباركة، هذه القافلة التي ستكون وفاء لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وإسهاما عمليا في تعزيز الصمود وصناعة النصر. هذه القافلة التي ستخرج بإذن الله تعالى في شهر ربيع الأول مواكبة مع ميلاد الرسول صلى الله عليه وعلى آله، وهنا بدأت حرائر اليمن في دعوة للمشاركة الفاعلة والدعم السخي لهذه القافلة.
3: بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم، أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة وأهل

0: إلى هنا سامعين الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء في الأسبوع المقبل، فإلى اللقاء.
1: صانعة الأجيال،
2: صانعة الأجيال. صانعة الأجيال برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صدر.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنباً لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: لا نتمنى الحرب ولكننا لا نخشاها، فنحن جاهزون لكل الخيارات.
1: إضاءة ثورية.
2: الثبات العظيم الذي كان لشعبنا على مدى كل السنوات الماضية، في المستقبل بإذن الله تعالى نحن أكثر ثباتا، أكثر عزما، أكثر تفانيا في سبيل الله تعالى، وأكثر فاعلية وتأثير في الموضع. المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة، أيها المجاهدون الأحرار، يا من غدوتم للوطن سورا لا ينهد وللحق ركنا لا يتزعزع، يا من ملأتم الأرض عزيمة وسماء المعركة صمودا، ها هي أصوات المدافع تردد أسماءكم، وها هي جبهات الشرف تنتظر خطوكم. فمنذ اليوم الأول للحصار وأنتم تثبتون للعالم أن إرادة الأحرار لا تكسر، وأن الطغيان مهما تطاول فلن يبلغ قامة من يحمون العقيدة والسيادة بدمائهم، فاستمروا على درب النصر أيها الأبطال، فأنتم أملنا وبكم تكتب الملاحم. يا صناع الانتصارات، إن العدو الذي ظن أن الحصار يوهن العزائم يجد أن كل يوم يمر يزيدكم إصرارا على المواجهة، وأن كل غارة يشنها لا تزيدنا إلا ثباتا في الميدان، فحصارنا للعدو باق لا يزال، وردنا على كل اعتداء سيكون بالتصعيد الذي يليق بحجم التحدي، لأننا نؤمن بأن الحق لا ينتزع بالتمني بل يسترد بلهيب البارود وإرادة الرجال. ومطالبنا التي نناضل من أجلها واضحة كالشمس ومشروعة كحق الحياة، فإما الكرامة التي نستحقها وإما الموت الذي يخلدنا في سجل الأبطال. وإنما نفعله اليوم ليس انتقاما، بل هو واجب شرعي وقومي تجاه شعب عانى من الحصار 12 عاما، وشعب يستحق أن يعيش بحرية وكرامة تحت سماء وطنه. أيها الأبطال، أنتم اليوم في قمة العطاء وغدا في ذروة المجد، فاستبشروا بالنصر الذي لا يخيب من اتخذ الله نصيرا، وامضوا في طريقكم واثقين بالله، فإن كل رصاصة تطلقونها هي خطوة نحو التحرير، وكل نفس تسفرونه في الميدان هو عطر الخلود. لا تلتفتوا إلى الوراء، فالماضي قد ولى والمستقبل ينتظر سواعدكم لتبنوه عزة وكرامة. احملوا هموم شعبكم على أكتافكم، فهي ليست ثقلا بل شرفا يحمل، واستقبلوا الموت في سبيل الحق مبتسمين، فهو الحياة الحقيقية التي لا زوال لها. فأنتم يا رجال الله في أرضه رسل النصر إلى عباده، وبكم ينتصر الحق وبكم ينهار الباطل، فثابروا واصبروا ورابطوا، فإن العاقبة للمتقين، وأنتم أتقى أهل الأرض، فتباركتم أينما حللتم وأينما رحلتم، فالنصر إحدى الحسنيين، والله مع الصابرين.

0: أبطال قواتنا المسلحة المستمعون الأفاضل،
1: أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن بيان عسكري على لسان المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع هذا ما جاء فيه:
2: إمعانا من نظام العدو السعودي في حصار الشعب اليمني وانتهاكا جديدا لسيادة الجمهورية اليمنية، أقدم العدو السعودي بالعدوان الإجرامي الظالم بعدد من الغارات الجوية على مدينة الحديدة ومينائها وجزيرة كمران، وأدت تلك الغارات إلى أضرار مادية ومعنوية، وقد اشتبكت الدفاعات الجوية مع تشكيل من طائرات العدو بعد اختراق الأجواء ومنعتها من ارتكاب مزيد من الجرائم بحق هذا الشعب العظيم. وردا على هذا العدوان الإجرامي السافر، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين. استهدفت الأولى أهدافا حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو في جيزان، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية الثانية أهدافا حساسة تتبع شركة أرامكو في ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة. إن هذا التصعيد في العدوان ليؤكد مدى إصرار العدو السعودي على مواصلة حصاره لشعبنا وانتهاك سيادة بلدنا، وهو ما لا يمكن القبول به، وسيتصدى له شعبنا الحر المؤمن المجاهد بكل حزم وبكل قوة. إننا في القوات المسلحة اليمنية وبعد التوكل على الله ملتزمون بأداء واجبنا في الدفاع المشرف والمسؤول عن بلدنا العزيز وعن شعبنا الأصيل، شعب الإيمان والحكمة، شعب الإسلام والعروبة، ولن يجد منا هذا العدو المجرم إلا التصدي والمواجهة من موقع الحق وهو في موقع الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ونؤكد أن فرض الحصار البحري على العدو السعودي لا يزال مستمرا ردا على عدوانه المقابل وحصاره الظالم المستمر منذ 12 عاما، ولن نتردد في توسيع تحركاتنا وتصعيد خطواتنا استنادا إلى تطورات الموقف خلال الساعات والأيام المقبلة، وذلك ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 11 من صفر 1448 للهجرة، الموافق 25 يوليو 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: عين على الأحداث.
1: أسود الفلا المجاهدون الشجعان، لم يعد الحديث عن الحصار المفروض على اليمن مجرد ملف سياسي قابل للتأجيل، بل تحول إلى قضية سيادة وكرامة وحق أصيل لشعب عانى سنوات طويلة من القيود التي طالت مطاراته وموانئه ولقمة عيشه. فمع الخطاب الأخير للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي دخلت هذه القضية مرحلة جديدة، عنوانها الواضح: لن يبقى الحصار دون رد، والحصار يقابل بالحصار. فترى قيادة صنعاء أن الصبر على الإجراءات التي قيدت حركة اليمنيين واستهدفت اقتصادهم قد بلغ مداه، وأن استمرار تلك السياسات يستدعي معادلات ردع جديدة تجبر الأطراف الأخرى على إعادة النظر في حساباتها. ومن هذا المنطلق جاءت العمليات العسكرية التي أعلنت عنها القوات المسلحة اليمنية باعتبارها وفق بياناتها جزءا من سياسة الرد على استمرار الحصار، ورسالة تؤكد أن اليمن لم يعد يقبل أن يبقى الطرف الوحيد الذي يتحمل كلفة المواجهة. أيها الشجعان أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون الأبطال، لقد أثبتت السنوات أن الشعب اليمني لم يخضع رغم الحرب والحصار، وأن إرادته بقيت أقوى من كل محاولات الإخضاع. فالشعوب الحرة لا تقبل أن تدار حياتها بقرارات خارجية ولا أن تمنع من السفر أو التجارة أو الحصول على احتياجاتها الأساسية، بينما يلتزم العالم الصمت أمام معاناتها. فمعادلة الحصار بالحصار، ومن هذا المنظور يؤكد الشعب اليمني أن ما يقوم به يأتي دفاعا عن الوطن وسيادته وحقوق أبنائه، وأن هدفه إنهاء الحصار وفتح المطارات والموانئ واستعادة حرية الحركة والتجارة، باعتبار ذلك حقا مشروعا للشعب اليمني لا منحة من أحد. فقد أثبت اليمنيون رغم قسوة الظروف أن الحرية ليست شعارا يرفع، بل موقف يدافع عنه. ومن هنا فإن كسر الحصار لم يعد مطلبا سياسيا فحسب، بل عنوانا لمعركة الإرادة والكرامة، ورسالة مفادها أن اليمن لن يخضع لأي استعمار أو وصاية، وأن حقه في الحياة الكريمة والسيادة الكاملة سيبقى ثابتا حتى يتحقق.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وقبل أن ندخل في القسم الثاني منها، نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس ومن بداية الملزمة أكد رضوان الله عليه أولا أن الله يخاطبنا في القرآن الكريم بمختلف العبارات وبشتى الوسائل، بحثا عن كيف يهدينا بأسلوب عجيب. المتأمل لكتاب الله من هذه الزاوية يخجل أمام الله، يخجل أمام الله، وهو يجد أن الله يحاول أن يهديه بشتى الوسائل بمختلف الأساليب. ثانيا أكد أن الله يثني على نوعية متميزة من أوليائه، ممن آمن به وآمن برسله وكتبه، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. هذه النوعية، قالوا ربنا الله ليس فقط بألسنتهم، بل إيمان بقلوبهم بكل مشاعرهم، إيمان بالله سبحانه وتعالى، إقرار بعبوديتهم لله، استسلام كامل لله. ثالثا أكد أنهم عندما يقولون ربنا الله هم يفهمون ماذا تعني هذه الكلمة، أنه هو وحده الذي يملك حق تدبير شؤوننا في هذه الحياة، حق الأمر والنهي فينا في هذه الدنيا، فلا أحد سواه باعتبارنا عبيدا له، هو الذي خلقنا، هو الذي رزقنا، لا أحد سواه يملك أن يشرع لنا، أن يتحكم كما يريد في شؤوننا. رابعا أكد أن ما أكثر من يقولون الله ربنا، ولكن يدينون بالولاء لتشريعات بعيدة عن الله، لأنظمة بعيدة عن الله، هذا إقرار يناقضه العمل. وأكد أن ربنا الله تعني، عندما أقول ربي الله أو نقول ربنا الله، تعني العبودية المطلقة لله، أطيع الله فيما أمر ونهى، أعمل على كسب رضاه، أحبه، أتولاه. خامسا أكد أن جهل كثير من الناس بمعنى تكليف الله لهم، جهل كثير من الناس بمعنى عبوديتهم لله، تخلق إشكالات كثيرة جدا جدا، تؤدي في الأخير إلى مجرد الإقرار الذي لا يتوافق معه العمل، ولا يتوافق معه حتى الاعتقاد. سادسا أكد أنني عندما أقول أنني عبد لله وأقر بأن الله ربي، فإن الله لا يكتفي مني بهذا، لا يكتفي بأن تقول أنك عبد لله وأن الله ربك، لا يكتفي، بل لا بد أن يبتليني ليتبين مصداق ما أدعيه. وبالطبع تأتي الابتلاءات في مجالين، فيما نحب من الناحية المادية، وفيما يتعارض مع مطامعنا من الناحية المعنوية. عندما تقول أنك مؤمن، الله لا يكتفي منك بهذا، بل لا بد أن يبتليك ليتبين مصداقية دعواك. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. والابتلاءات تأتي في مجالين، فيما نحب من الناحية المادية، وفيما يتعارض مع مطامعنا من الناحية المعنوية. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله تعالى عليه: ابتلانا الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالجانب المالي بابتلاءات كثيرة. ما أوسع إطار التشريع في الجانب المالي، بدءا من الزكاة وانتهاء بالإنفاق في سبيل الله. وكم ارتبط بالمال من تشريعات، وكم اتجه إلى قضية المال من آيات تحث على الإنفاق وتعد بالأجر المضاعف على الإنفاق وتتحدث عن الإنفاق بأنه دليل مصداقية المؤمن، تتحدث عن بذل المال بأنه وسيلة من وسائل تزكية الروح وسموها. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ومما رزقناهم ينفقون، الذين ينفقون في السراء والضراء. وهكذا يسير القرآن يتحدث عن قضية المال، لأنه من الممكن أن يبتليك الله بالصلاة مثلا، وإن كانت الصلاة لها مقام سام عند الله سبحانه وتعالى فيما إذا أديت بالشكل المطلوب وبالتوجه الكامل تترك أثرا كبيرا، الصلاة تترك أثرا كبيرا. لكن لو نأتي إلى عمل استبيان لنا كمسلمين، كم نسبة المصلين وكم نسبة المنفقين من بين المصلين؟ سنجد المصلين بنسبة ربما 70%، المنفقين ربما لا يكونون بنسبة 10%، لأن الصلاة لا تكلفنا في مالنا شيئا. الصلاة 6 دقائق وأنا أديت 4 ركعات كاملة بدون أن أخسر شيئا، لكن المال لأنني أحبه حبا شديدا يمكن أن أتلكى، يمكن أن أتنكر. كثير من الناس حتى الزكاة المفروضة يلف ويدور ويصول ويجول حتى يلتهمها ومصارفها موجودة بين يديه. فريضة من أعظم الفرائض، فريضة هي ركن من أركان الإسلام اتجهت نحو المال، هي الزكاة. واجب من أهم الواجبات هو نصر دين الله، مرتبط بالمال أيضا، نصر دين الله مرتبط بالمال أيضا. واجب من أهم الواجبات هو العمل على نشر دين الله والدعوة إلى إصلاح عباده، مرتبط بالمال أيضا، لدرجة أن الله سبحانه وتعالى قال عن صفات المؤمنين فيما يتعلق بالجانب المالي وفيما يتعلق بالجانب النفسي: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، لأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله، يقاتل بنفسه وماله. إذن هذا نقطة أولى، أن الله ابتلانا بكثير من الابتلاءات في الجانب المالي بدءا من الزكاة وانتهاءا بالإنفاق. المؤمن الصادق في إيمانه يصل به الحال إلى هذه الدرجة، أن يبذل نفسه ويبذل ماله مهما كان عزيزا لديه، مهما كان محبوبا لديه، يبذله في سبيل الله. لماذا؟ الله طلب منا أن ننفق وله خزائن السماوات والأرض، وهو القادر على أن يمول ما يريد بدون أن يطلب منا نحن أن ننفق، لأن القضية هي مرتبطة بنا. الله قادر، يعني له خزائن السماوات والأرض، قادر على أن يمول من ينطلق لنصر دين الله، لكن لأن القضية هي مرتبطة بنا، قضية ابتلاء وليست قضية استعانة منه سبحانه وتعالى بنا، قضية ابتلاء لنا، هل نحن صادقون في إيماننا؟ هل نحن صادقون في عبوديتنا لله؟ إذن سنطبق ما يريد منا حتى وإن كان فيما يعز علينا، سنمتثل، سنطبق، سننفذ. ولذلك الله خاطبنا في هذا المجال في القرآن الكريم بأسلوب عجيب سماه قرضا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ استقراض، لأنه يعلم أننا شديد الحرص على المال، فلم يكتفي سبحانه وتعالى، لأنه رحيم بنا، لم يكتفي أن يبتلينا في المال فقط وهو قادر على ذلك، يقول أنت أنفق، أدي الزكاة، يعني أمر جاء. بل دفعنا بلطفه برحمته إلى أن نلتزم في هذا الجانب فنطبق ونبرهن على صدق إيماننا. فأحاط مسألة المال بكثير من الترغيب. أولا سماه قرضا وهو الغني، هو ملك السماوات والأرض، يقول للعبد من عباده أقرضني، أعتبر هذا المال الذي أريد منك أن تنفقه في سبيلي أو على مسكين من عبيدي، أريد منك أن تعتبره قرضا لدي، وأنا ملتزم أن أرد إليك ما أقرضتني مضاعفا، فيضاعفه له أضعافا كثيرة. أليس هذا من رحمة الله بنا أنه يشجعنا على تنفيذ هذا الواجب الذي هو صعب على أنفسنا؟ يقول سبحانه وتعالى أيضا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، يعد بمضاعفة إلى نحو 700 ضعف. ريال تنفقه في سبيل الله يتضاعف لك أجره إلى نحو 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء إلى ما هو أكثر من هذا المقدار. ويعد بشكل صريح، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. نلاحظ كيف أنه برحمته سبحانه وتعالى يدفعنا إلى أن ننفذ هذا الواجب الشديد على أنفسنا بترغيب كبير كبير جدا جدا. يسميه قرضا سيرده، مثنى مثلوث معشور، يعني بيرده مثنى مثلوث معشور. وعد بأنه سيخلف فعلا ما أنفقته، سيرده عليك في هذه الدنيا بطريقة أو بأخرى. وإن لم أكن أعلم أو أستطيع أن أعرف من أين سيأتي تعويض ما أنفقت، يعدني بمضاعفة الأجر إلى 700 ضعف وإلى ما هو أكثر من ذلك. ومع هذا، يعني على الرغم من الترغيب الشديد في تنفيذ هذا الأمر، ومع هذا لا تزال نسبة الملتزمين بهذا الأمر الإلهي الهام، على الرغم من كل هذا الترغيب الكبير، لا يزال نسبة قليلة جدا من الناس، أقل بكثير من نسبة المصلين، أقل بكثير من نسبة الصائمين. لأن المال محك، وتحبون المال حبا جما، ودليل على صدق العبودية، ودليل على صدق الإيمان، بل جعله صفة من صفات المؤمنين. المؤمن الذي يتصور بأن بإمكانه أن يكون مؤمنا والجانب المالي لا أحد يمسه، لا أحد يمسه، غير صادق في إيمانه أبدا. اشتيجه مؤمن ولكن المال حقه لا أحد يحاكيه منه، ينفق أو يعطي، لا أحد يمسه، هذا غير صادق في إيمانه أبدا، غير صادق في دعواه للتقوى. فالابتلاء في هذا المجال كان بهذا الشكل. طبعا في بداية الملزمة أكد أن الابتلاءات ستكون في جانبين، في الجانب المالي فيما نحب من الناحية المادية، وفيما يتعارض مع مطامعنا من الناحية المعنوية. وما قرأناه اليوم من هذه الملزمة هو حديث عن الابتلاء في الجانب المالي، فيما نحب من الجانب المالي. قبل أن نختم نذكر أبرز النقاط في هذا المجال. أولا أن الله ابتلانا بابتلاءات كثيرة فيما يتعلق بالجانب المالي، بدءا من الزكاة وانتهاءا بالإنفاق. وكم ارتبط بالمال من تشريعات كنصر دين الله ونشر دينه، وكم اتجه إلى قضية المال من آيات تحث على الإنفاق وتعد بالأجر المضاعف عليه، وتتحدث عن الإنفاق بأنه دليل مصداقية المؤمن ووسيلة من وسائل تزكية الروح وسموها. ثانيا أكد أن الله طلب منا أن ننفق وله خزائن السماوات والأرض، لأن القضية مرتبطة بنا، قضية ابتلاء لنا، هل نحن صادقون في إيماننا بالله وعبوديتنا لله؟ ثالثا أكد أن الله سمى الإنفاق قرضا وهو الغني، وأيضا وعد بمضاعفة الأجر، إذا ما أنفقت ريال يضاعف لك 700 ضعف، وعد بمضاعفة الأجر إلى نحو 700 ضعف. وعلى الرغم من كل هذا الترغيب، لا يزال الملتزمون نسبة قليلة من الناس المصلين والصائمين، لأن المال محك ودليل على صدق عبوديتي وإيماني بالله. لذلك تلاحظ الكثير يتلكى ويبتعد عن مسألة المال والإنفاق وهو مصلي وهو صائم. رابعا، أكد أن المؤمن الذي يتصور بأن بإمكانه أن يكون مؤمنا والجانب المالي لا أحد يمسه غير صادق في إيمانه أبدا، غير صادق في دعواه للتقوى. لا يمكن أن يكون مؤمن إذا لم يكن عنده استعداد وعطاء، لأن هذا يدلل على مصداقية المؤمن. غدا سنقرأ فيما يتعلق بالابتلاء من الناحية المعنوية. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
2: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
3: عيلطف الله، ما نفعل لها.
2: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
3: نسينا،
2: ومن سلامة الخرطوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز.
3: وهذا ما يقع به؟
2: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
3: خلاص، جل من لا يسهو.
2: السلامة تشتي الحرص.
3: وما نفعل؟
2: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخرطوم وتبديل الربلة.
3: إن شاء الله.
2: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
3: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
4: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
5: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفة في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعاً ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستقبل

0: تستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
1: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
0: كلام
1: في محله
0: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام. أسلم العدو السعودي زمامه وملك أمره منذ البداية للشيطان المنشئ الصانع البريطاني الأمريكي، فليس غريبا أن يمضي كحيوان معصوب العينين أعمى في طريقه الإجرامي المحفوف بكل ما ليس في صالحه، ممعنا في مسلكه العدواني الذي أذاق الأمة العلقم وجرعها الموت أشكالا، ولا يعود عليه إلا بالويلات والخيبات وسوء المآل، ولا يستفيد منه حصرا إلا مشغله وسيده الطاغية الأمريكي الصهيوني. فمتى يتعظ هذا الذراع العدواني الإجرامي الغبي القاتل ويدرك حقيقة مأزقه وورطته ويتلمس الطريق القويم الصائب للخروج بأقل الخسائر؟ هذا هو السؤال الهاجس العريض الذي يراود الجميع في هذا العالم، والذين رأوا ويرون ما تتركه يد هذا المجرم من بصمات على وجه الحياة عموما في هذا العالم برحبه ووسعه، خدمة لسيده في المحفل الصهيوني الماسوني الأكبر. سؤال يطرح نفسه وتتوقف إجابته على مدى ومستوى المتبقي لديه من الرشد الممكن والمسعف له في هذا الوضع المشارف به على حافة الهاوية، مقامرا بمصير مملكته المتهاوية المتهالكة المقيتة. الأمر يعني بتعبير آخر وبكل بساطة تحمل هذا الجحش السعودي الأرعن مسؤولية جرمه وجنايته متوالية الفصول بحق شعوب الأمة بأكملها، وتلقي ضربات الرد المشروع والمحق على ما اقترفته وتقترفه يداه، وأن مطرقة الموقف اليمني العادل والمنصف والمحق ستبقى منهالة على رأس هذا العدو الناشف الحامي حتى ينصاع ويعقل ويستعيد برودته الطبيعية ومعياره الوازن. على هذا الصعيد وعقابا له على جريمته العدوانية التصعيدية التي استهدفت في جريمة حرب مشهودة مطار صنعاء الدولي ولاحقا الأعيان المدنية في ميناء الحديدة وجزيرة كمران، وفي إطار معركة كسر الحصار الظالم وتطبيق الحظر المفروض على الملاحة البحرية للعدو السعودي القائم بهذا الحصار، استهدفت القوات المسلحة سفينتيه النفطيتين الخارقتين للحظر في البحر الأحمر، وضربت تاليا المنشآت النفطية التابعة لإمبراطورية هذا العدو الطاقوية أرامكو، وعددا من الأهداف الحساسة في جيزان وينبع بعشرات الصواريخ البالستية والمسيرات. وفي السياق الزمني والميداني ذاته، تمكنت دفاعاتنا الجوية اليمنية من إجبار تشكيلات من طائرات العدو الحربية كانت بصدد محاولة تنفيذ غارات إجرامية بحق أبناء شعبنا على الفرار ومغادرة أجوائنا خائبة خاسرة. هذا في الوقت الذي تم ويتم فيه بدأب تكريس وتأكيد مواصلة الحظر البحري اليمني على ملاحة العدو السعودي ومعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد والعدوان بالعدوان حتى الاستجابة لمطالب اليمن المشروعة. وهذا ما أكد عليه الرئيس المشاط يوم أمس في سياق تأكيده أيضا أن موقفنا موقف حق ومطالبنا عادلة بكل المعايير والمواثيق، وتتمثل في إنهاء الحصار والعدوان السعودي على بلدنا، وأن شعبنا أقام الحجة على هذا العدو ومن وراءه لما يقارب 12 عاما، والنصر حليفه بإذن الله، كما أن إجراءات قواتنا المسلحة وعملياتها مشروعة ومحقة، وهدفها إنهاء الحصار الظالم والعدوان السعودي على بلدنا منذ عقد ونيف من الزمان، مخاطبا العدو السعودي: لن ينفعكم من يمنيكم الأمانية الكاذبة، وما دون إنهاء العدوان ورفع الحصار ليس سوى الوهم والسراب. إذن هذا هو المطلوب من آل سعود بكل بساطته ومنطقيته وعدالته وإنصافه، والذي عبر عنه بطريقته اللافتة أيضا يوم أمس العميد إسماعيل قآني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قائلا: ما يأمله مسلمو العالم من السعودية أن توظف قدراتها وإمكاناتها في دعم الشعب الفلسطيني والتصدي لجرائم كيان العدو الصهيوني، بدلا من مواصلة الحرب والحصار على شعب اليمن المسلم والمظلوم، وكذلك أن تعتبر من التجربة وأن تقرأ جيدا السلوكيات العدوانية لحليفها الأمريكي حتى يتسنى لها تصويب أخطاء سياساتها وإنهاء حصار اليمن المسلم.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

الثالثة في استديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

التحية لكم سامعين الأفاضل، وهذه نشرة الأخبار الثالثة نستهلها بأبرز عناوينها. القوات المسلحة تسقط طائرة استطلاع مسلحة تابعة لكيان العدو السعودي في أجواء محافظة الجوف. شهداء في غزة بن إيران كيان العدو الصهيوني، وهجمات إرهابية للمستوطنين الصهاينة تستهدف المساجد والممتلكات في الضفة. إيران تؤكد استعدادها لجميع السيناريوهات وتعلن إحكام الرقابة على مضيق هرمز. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أعلنت القوات المسلحة اليوم عن إسقاط طائرة استطلاع مسلحة تابعة لكيان العدو السعودي. وقد أوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان أنه تم إسقاط الطائرة نوع برقدار إكينجي تركية الصنع تابعة لكيان العدو السعودي أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة الجوف. وأشار إلى أنه تم إسقاط الطائرة بسلاح مناسب بفضل الله سبحانه وتعالى. وأكدت القوات المسلحة أنها ستتصدى لأي محاولة لاختراق سيادة الوطن، وأن لديها من القدرات والإمكانات ما يمكنها من ذلك بإذن الله. ارتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا اليوم بنيران جيش كيان العدو الصهيوني في قطاع غزة إلى 3 أثناء تواصل خروقات كيان العدو لاتفاق وقف إطلاق النار. وكان استشهد 9 من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف لمناطق متفرقة من قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. وفي الضفة الغربية المحتلة أحرق مستوطنون الصهاينة مسجد الرحمة في بلدة قصرة في جنوب نابلس بعد اقتحام وخط شعارات عنصرية على جدرانه. كما أحرق مستوطنون آخرون مسجد قرية كور جنوب مدينة طولكرم وخط شعارات عنصرية تدعو للانتقام. وفي رام الله أحرق مستوطنون عددا من الآليات على طريق منطقة الخليل جنوب المغير، وهجم آخرون قرية بيت الله قرب رام الله وأحرقوا عددا من السيارات. وقد حاول مستوطنون إحراق منزل في بيت فوريك في نابلس بعد خط شعارات عنصرية خلال هجوم على القرية. وكان أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين والصحفيين بحالة اختناق خلال اقتحام قوات كيان العدو الصهيوني لبلدة صرة جنوب غرب نابلس. واعتقلت قوات كيان العدو الصهيوني 46 مواطنا من محافظة الخليل وطولكرم ورام الله وقلقيلية وبيت لحمة وجنين والقدس المحتلة. أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي أن عدد القتلى الأمريكيين بعد انتهاك مذكرة التفاهم تجاوز 200. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا عن العميد محبي قوله إن الأرقام التي تعلنها الولايات المتحدة الأمريكية بشأن خسائرها البشرية ليست إلا كذب. وأضاف استهدفنا خلال الهجمات على الأهداف الأمريكية 8 مواقع لتمركز القوات، كان أحد هذه المواقع يضم 20 من المستودعات دمرت بالكامل. وقد بلغ عدد القتلى الأمريكيين في عملية نصر 2 أكثر من 200 شخص، فيما يفوق عدد الجرحى هذا الرقم بكثير. وأردف قائلا على الشعب الأمريكي ألا يسمح لقادته الذين يروجون للأكاذيب أن يتعاملوا معه وكأنه ساذج. أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل كاشارجي أن الولايات المتحدة أخفقت في تحقيق أهدافها في مضيق هرمز وإضعاف إيران، وأشار إلى أن الوضع بالنسبة لواشنطن بات مضطربا وغير مواتن. وشدد على أن إيران في حالة استعداد كامل للتعامل مع جميع السيناريوهات. من جانبه أفاد التلفزيون الإيراني أن القوة البحرية في حرس الثورة تفرض سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز عبر عمليات مراقبة ورصد متواصلة. ولفت إلى أنه خلال الساعات 24 الماضية أجبرت 6 سفن بعد تلقيها لإنذارات وصفها بالحاسمة
من حرس الثورة على إلقاء مرأسيها والامتثال للتعليمات الإيرانية. قتل ما لا يقل عن 32 من المدنيين في هجومين نسب إلى القوات الديمقراطية المتحالفة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد ذكرت وكالة أنباء الصين أن الهجمات استهدفت قرى في منطقة منباسة بحسب منظمة المجتمع المدني المحلية. حصيلة القتلى لا تزال أولية مع استمرار عمل البحث عن ضحايا محتملين آخرين. وقالت منظمات المجتمع المدني المحلية إن الجماعة المسلحة قتلت أكثر من 100 شخص في نحو 20 قرية في مختلف أنحاء منطقة منباسة منذ مارس من هذا العام. حذر المندوب الروسي الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف غنادي غاتيلوف من أن السياسة التي تنتهجها الدور الأوروبية في مجال الأسلحة النووية لا تعزز أمنها، بل تزيد من خطر اندلاع مواجهة مباشرة بين القوى النووية. وقال إن خطط فرنسا وبريطانيا المعلنة لزيادة قدراتهما النووية واستعداد لندن لنشر أسلحة نووية أمريكية، إلى جانب التعاون النووي بين باريس وكل من ألمانيا وبولندا، إضافة إلى الخطاب الصادر عن برلين. وأضاف كل هذا يلحق ضررا بالغا بنظام عدم الانتشار النووي. من السذاجة الاعتقاد أن مثل هذه السياسة قادرة على تعزيز أمن هذه الدول. ذكرت وسائل إعلام أن البرازيل رفضت منح تأشيرة لاثنين من مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي المجرم ترامب، كان يخطط للسفر إلى البلاد لإثارة الشك بنزاهة النظام البرازيلي الانتخابي. قال مسؤولون إيرانيون إن البرازيل رفضت منح التأشيرة للوفد الأمريكي الذي كان من المقرر أن يضم ساعد وزير الخارجية للشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل إلى جانب نائب مساعد الوزير سامويل سامسون. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز ما ورد فيها من عناوين: القوات المسلحة تسقط طائرة استطلاع مسلحة تابعة لكيان العدو السعودي في أجواء محافظة مأرب، بل في أجواء محافظة الجوف. شهداء في قطاع غزة بنيران كيان العدو الصهيوني وهجمات إرهابية للمستوطنين الصهاينة تستهدف المساجد والممتلكات في الضفة. إيران تؤكد استعدادها لجميع السيناريوهات وتعلن إحكام الرقابة على مضيق هرمز. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام قدمنا نشرة الأخبار الثالثة. لحظات ونوفيكم بالمتابعات الإخبارية.

حياكم الله متابعينا الكرام إلى متابعتنا الإخبارية التي سنتناول فيها المؤتمر الصحفي الذي عقده المركز الوطني للأورام، وأيضا المرصد الأورومتوسطي يدعو إلى تحرك عاجل لإنهاء العزل الإعلامي على قطاع غزة. فأهلا بالجميع.

0: أقام المركز الوطني لعلاج الأورام اليوم بصنعاء مؤتمرا صحفيا سلط الضوء فيه على تداعيات الحصار السعودي المستمر منذ 12 عاما وما خلفه من معاناة إنسانية على مرضى السرطان. وفي المؤتمر الصحفي تحدث الدكتور عبدالله ثوابة مدير المركز الوطني للأورام بكلمة استعرض فيها الأوضاع الإنسانية التي يتعرض لها مرضى السرطان في بلادنا جراء الحصار والعدوان الذي فرض على هذا البلد العزيز.
1: في هذا اليوم نحن نقيم هذا اللقاء لنبين ما هي الآثار السلبية التي حصلت في مرضى السرطان ومراكز الأورام وحداثها على مستوى الجمهورية بسبب الحصار والعدوان منذ عام 2015 إلى يومنا هذا. نحن في مركز وطني لعلاج الأورام وما ينعكس ذلك بشكل مباشر على المرضى تأثرنا تأثرا كبيرا منذ بداية العدوان حتى يومنا هذا. نحن اليوم سنقوم بتذكر بعض النقاط نريكم ما هي الآثار التي حصلت والتي أثرت على مرضى السرطان في اليمن بشكل مباشر جدا. طبعا مرضى السرطان تعرفون طبعا نحن نعتمد على الخدمات التي نقدمها من الدواء والعلاج بالإشعاع والجراحة وعلى الأجهزة التي تساعد مريض السرطان على يعني التشخيص وعلى بدء العلاج. تأثرنا كثيرا منذ بداية العدوان من عام 2015 حتى اليوم، وللعلم فإن عدد مرضى السرطان قد تضاعف بنسبة 100% منذ 2015 حتى يومنا هذا، حيث كان سجلنا في المركز الوطني لعلاج الأورام عدد مرضى السرطان 4200 مريض في عام 2015، وتضاعف إلى 8300 مريض في هذا في عام 2025. كان معنا كثير من الحالات التي احتاجت سفر إلى الخارج لأسباب كثيرة، وكان عدد المرضى الذين احتاجوا السفر إلى الخارج 10732 مريض. عدد المرضى الذين وصلوا إلى مركز الطبي لعلاج الأورام واحتجنا في علاج الخارج. ونبدأ بالدواء. طبعا الدواء منذ عام 2015 بداية العدوان حتى اليوم هذا تأثر بشكل كبير. أول شيء انسحاب عدد كبير من الشركات الموردة للأدوية، وهذا أدى طبعا إلى نقص الدواء بشكل مفاجئ، وتأثرنا في البداية في أول 3 سنوات حيث أن الدواء كان صعب الحصول عليه بسبب انسحاب هذه الشركات الأدوية، وتعافينا بعد فترة، ولكن هذا الانسحاب أثر كثيرا على المرضى وعلى تلقيهم للعلاج. الآن مسيرة العلاج حتى يصل المركز الوطني للأورام كان تأخذ 3 أشهر، الآن نحن نتكلم على 8 أشهر في أحسن الأحوال، من 8 إلى 12 شهر. طبعا هذا يسبب تأخر الدواء تأخر وصوله، وبالتالي يؤثر بشكل مباشر على مرضى السرطان. طبعا الدواء أيضا كان ينقل بشكل آمن عن طريق مطار صنعاء، الآن مطار صنعاء ولما أغلق الدواء أصبح يأخذ رحلة طويلة، وهذا يؤثر على مأمونية الدواء والأدوية التي تصنع للأسف الشديد ما لم تكن يعني نحن نأخذ كل إجراءات كي يصل الدواء آمن، ولكن هذه الرحلة الطويلة تؤثر على مأمونية الدواء بشكل عام. طبعا لدينا أدوية الآن في مطار عمان وفي مطار جيبوتي، هذه الأدوية متكدسة بشكل كبير جدا، ونحتاج نقلها الى صنعاء، والمرضى يحتاجون هذه الأدوية، ولكن للاسف الشديد هذه الأدوية لا زالت في المطارات ومتكدسة، وكل يوم تتكدس بسبب صعوبة وصولها الى صنعاء بسبب الحصار واغلاق مطار صنعاء للاسف الشديد.
0: بدوره تحدث الدكتور رضوان القدسي مدير التمويل الطبي في المركز الوطني للأورام عن المعاناة التي يتعرض لها مرضى السرطان جراء نقص وانعدام الأدوية الخاصة بالمرضى وتأثيرها البالغ على المريض بسبب الحصار المتواصل على بلادنا.
2: دواء السرطان يحتاج إلى تخزين واضح، لا أحيانا الأدوية تحتاج تبريد ولدرجة معينة، ولا لو ارتفع درجة الحرارة قليلا يخرب. معانا الآن أصناف 12 صنف تقريبا ناقصة، أصناف يستخدموها 5000 مريض في الشهر مثلا، دواء المناعة في الجسرين الآن ما معظم المرضى يحتاجوه مو منقطع. معانا يمكن 15 صنف معلقة زي ما قال الدكتور عبد الله، معلقة في المطارات في بلد المنشأ، من تاريخ خروج الدواء من بلد المنشأ إلى وصوله يحتاج الموضوع 6 إلى 8 أشهر، قد توصل قضية خربانة أحيانا. طبعا إجراءاتها مثلها، والآن معنا 12 إلى 15 صنف معلقة، والكارثة طبعا الكارثة أنه المريض اللي يستخدم بروتوكول معين وانقطع الدواء يضطر الطبيب أحيانا إلى البحث عن بروتوكول أقل فعالية، لكن يقول اللي موجود. فجأة وينقطع الدواء الثاني وهكذا، وبالتالي بعض المرضى لا يستطيعون حتى استكمال الجرعه، وهذه انتكاسة كبيرة لمرضى السرطان. أدوية يستخدمها المريض، الإنكليب يستخدم يوميا للمريض. تشوف مريض الدم الليوكيميا راجل يمشي بصحته ولا فيه له حاجة عند استخدام الدواء، فجأة يجي للمركز يقول له خلص الدواء، ايش يعمل؟ ايش البدائل؟ ما فيش بدائل طبعا، ما فيش بدائل، ينتظر لما يجي برضه يمكن بعد ما ينقطع ما عاد في دوش اصلا، تدور بدائل اعلى من الاول، ونحن ما قدرنا نوفر هذا العلاج، هذا الصمت. هي هذه المشكله. كابسيتي بي معانا الان 3 أشهر توقفت، ما فيش معانا، كان معانا كميه في الهند، وكميه في جيبوتي، وكميه في الاردن، وكميه في مصر، واحيانا توصل الى مطار عدن وتستغرق الاجراءات اشهر. يعني احنا الان نوفر كميات بسيطه، يعني انا اقدر اوفر للمريض الان الصنف هذا لمده شهر، بعد الشهر ما فيش حل.
0: الدكتور أنيس الأصبح المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة تحدث عن الإحصائيات والكوارث التي يتعرض لها مرضى السرطان جراء حصار مطار صنعاء الدولي منذ عام 2015، مشيرا إلى أن هناك إحصائيات كارثية في زيادة مرضى السرطان عن ما كانت عليه قبل العدوان والحصار السعودي على بلادنا.
3: يمثل الحصار المفروض منذ 12 عاما كارثة إنسانية متعمدة لمرضى السرطان في اليمن، حيث حول علاجهم إلى رحلة شاقة تنتهي بموت آلاف منهم بسبب نقص الدواء وتوقف سفرهم للعلاج في الخارج. هناك 120 ألف مريض من مرضى السرطان يقاتلون المرض نتيجة الحصار الذي تسبب بنقص 60% من الأدوية الخاصة بهم وانعدام 10 أصناف رئيسية منها. بلغ الإجمالي التراكمي لحالة السرطان المسجلة في المركز الوطني لعلاج الأورام صنعاء خلال الفترة من عام 2015 إلى 2025 67,074 حالة، عدد الذكور حوالي 30,078 بحالة بنسبة 45%، عدد الإناث 36,996 حالة بنسبة 55%، عدد الأطفال 8,026 حالة بنسبة 12%. نسبة الزيادة في حالة مرضى السرطان، بلغ عدد حالات السرطان الجديدة في المركز خلال العام 2015 4,027 حالة، بينما خلال العام 2025 استقبل المركز أكثر من 8,000 حالة بنسبة زيادة بلغت 100% عما كان الرقم قبل العدوان، يعني زيادة بنسبة 100%. بلغ عدد الحالات المستعصى على علاجها داخل الوطن للأعوام 2021 إلى 2025 15,651 حالة. بلغ عدد الحالات التي سجلت للمتابعة العلاجية للعام 2025 1,154 مريضا بحاجة إلى إجراء مسح ذري خارج الوطن. الشلل التام في القطاع، إفلاس الدواء، اختفاء 1,329 صنفا دوائيا حيويا من بينها 12 صنفا أساسيا للعلاج الكيماوي، وانسحاب 83 شركة أدوية عالمية من السوق بسبب تعقيدات الاستيراد. تلف الأدوية إتلاف أكثر من 100 طن من الأدوية بنسبة 30% من الإمدادات بسبب ظروف النقل البري القاسية، خاصة تلك التي تحتاج إلى سلسلة تبريد. السفر للعلاج رحلة الموت. مطار صنعاء مغلق، يعد إغلاق المطار للرحلات التجارية باستثناءات ضئيلة للأمم المتحدة جدارا خرسانيا يحرم 200,000 مريض من فرصة السفر للعلاج بالخارج، ويزداد الرقم إلى أكثر من 250,000 حالة.

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى تحرك دولي عاجل لإنهاء العزل الإعلامي المفروض من قبل الكيان الصهيوني على قطاع غزة وضمان حماية الصحفيين والسماح الفوري بدخول وسائل الإعلام الدولية المستقلة وضمان وصول معدات الحماية والمعدات الصحفية في ظل استمرار استهداف الصحفيين منذ أكثر من 1000 يوم في سياق الإبادة الجماعية الجارية في القطاع. وقال المرصد في البيان الصادر عنه اليوم إن الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين والفلسطينيات يواصلون أداء عملهم في ظروف تنطوي على مخاطر غير مسبوقة في ظل تعرضهم للقتل والإصابة والاعتقال على يد الاحتلال الصهيوني وحرمانهم من وسائل الحماية والمعدات المهنية اللازمة لأداء عملهم، بما يشكل انتهاكا لالتزام أطراف النزاع باحترام وحماية الصحفيين المدنيين فضلا عن تقويض الضمانات الأساسية لحرية الصحافة وحرية الوصول إلى المعلومات. وأوضح أن العدو الصهيوني وصل منذ بداية الإبادة الجماعية مع من منع إدخال معدات الحماية والمعدات الصحفية الأساسية بما في ذلك الدروع الواقية والخوذ والكاميرات والعدسات والبطاريات وكشافات الإضاءة وحوامل التصوير وأجهزة البث والاتصال ومصادر الطاقة ووسائل تخزين البيانات وغيرها من المعدات المهنية اللازمة للعمل الإعلامي، بما يحد من قدرة الصحفيين على أداء عملهم بأمان واستقلالية ويعيق توثيق الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وحفظ الأدلة المتعلقة بها. وذكر بأن أكثر من 262 صحفي وصحفية استشهدوا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، فيما أصيب واعتقل مئات آخرون في الحصيلة الأعلى المسجلة بحق العاملين في المجال الإعلامي في أي نزاع معاصر. وأكد أن منع دخول الصحفيين الأجانب ووسائل الإعلام الدولية المستقلة إلى قطاع غزة طوال هذه الفترة بالتوازي مع استهداف الصحفيين الفلسطينيين يقوض الرقابة الدولية المستقلة على الجرائم التي يرتكبها العدوان الصهيوني هناك، ويحد من إمكانية التحقق المستقل من الوقائع، ويعيق توثيق الأدلة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي. وأضاف أن استهداف الصحفيين ومنع دخول وسائل الإعلام الدولية المستقلة وحرمان العاملين في المجال الإعلامي من معدات الحماية والمعدات المهنية اللازمة يشكل سياسة متكاملة لعزل قطاع غزة إعلاميا وإقصاء الشهود المستقلين والحد من توثيق الانتهاكات وحفظ الأدلة، بما يقوض فرص التحقيق والمساءلة عن الجرائم ويكرس الإفلات من العقاب. ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لإنهاء العزل الإعلامي المفروض صهيونيا على قطاع غزة وضمان وصول وسائل الإعلام الدولية المستقلة والصحفيين الأجانب إلى القطاع دون قيود، كما دعا إلى العمل على ضمان التدفق الفوري وغير المعقد لمعدات الحماية والمعدات الصحفية وجميع المستلزمات للعمل الإعلامي، وحث الدول والمنظمات الدولية المعنية على استخدام جميع الأدوات السياسية والدبلوماسية والقانونية المتاحة لضمان امتثال كيان العدو لالتزامات بموجب القانون الدولي، بما يشمل احترام وحماية الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام بصفتهم مدنيين ووقف استهدافهم واستهداف المؤسسات والمقار والمعدات الإعلامية. انتهت متابعتنا، لكم التحية من الإعداد محمد عوض الضبري ومن الكمبيوتر والإنترنت صهيمة إبراهيم، عبد الله شرغة هي لكم أيضا من التنفيذ على الهواء أمين السنحاني. كل المنى مني سمح لكم، دمتم بخير.

0: وقفة إعلانية.
1: ينتظرك الفقراء والمساكين وذو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالاً زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات، ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
2: تخيل أن احتياطيات بلادنا من الخامات والمعادن المستكشفة والمؤكدة فقط تبلغ قيمتها أكثر من 4 تريليونات دولار، وهناك أكثر من 1540 فرصة استثمارية في الصناعات الاستخراجية بقطاع التعدين. يمكنكم الاطلاع على المزيد حول الفرص الاستثمارية في اليمن عبر زيارة الهيئة العامة للاستثمار أو التواصل على الرقم المجاني 800043 أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.investinyemen.org.

حنيفة بالقرب مني غارة الله.

ظنا وحسبي يا ما أرجوه في الله.

أسلف من خطيئة إلى الله

وحال الشباب عجيب عوجها وحال الشباب عجيب عوجها فعند المآب أقل عثراتي باسم الأحد أغث يا صامد وح

أنلني المرام إلى

0: يلقى من الخالي غير رضا.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
2: 60 دقيقة.
1: 60 دقيقة في عالم كبير
2: تتشعب أحداثه
1: وتتنوع قضاياه،
2: نجمع لكم الخبر
1: والحدث
2: والقصة،
1: نقرأها
2: ونحللها
1: في
2: 60 دقيقة.
1: 60 دقيقة
2: مرحبا بكم سامعنا الأفاضل إلى حلقة جديدة من برنامج 60 دقيقة، نقدم خلالها الخبر والحدث والقصة بصورة شاملة كاملة. يرافقكم من الإعداد سميحة زد انتقي، ومن الإخراج جميلة الوراثي.

في عناوين 60 دقيقة. موضوع الساعة: من جيزان إلى ينبع، اليمن يدشن مرحلة جديدة من الردع. صحيفة أمريكية ترسم السيناريو مقلق للسعودية. مواجهة صنعاء مغامرة خاسرة، وواشنطن ترفض التورط. في شاهد وشواهد. وراء الأحداث: إيران تضبط حدود اللعبة وتتوعد العدو باستراتيجية جديدة لإجباره على وقف الحرب. ترامب: الاتفاق النووي مع السعودية مرهون بالتطبيع مع الكيان الصهيوني. في المرصد.

0: وفي موضوع الساعة، من جيزان إلى ينبع، اليمن يدشن مرحلة جديدة من الردع.
1: نفسنا بحمد الله سبحانه وتعالى طويل. قدرة شعبنا على التحمل، ثبات شعبنا في مواقفه للمواجهات الكبيرة وللمواجهات الطويلة، والخاسر هو من يورط نفسه في الاعتداء على شعبنا لخدمة إسرائيل، لخدمة استمرار الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
0: القاعدة التي لا رجوع عنها هي الحصار بالحصار، العدوان بالعدوان، هو ما أكدته القوة المسلحة اليمنية في بيانها الذي أعلنت فيه الرد على التصعيد السعودي باستهداف مطار صنعاء والحديدة وكمران، باستهداف أهداف حساسة لمنشآت أرامكو السعودية في جيزان وينبع، بعشرات الصواريخ الفلسطينية والمجنحة والمسيرات، متوعدة بتصعيد أكبر إن لم يلتزم السعودي بقواعد الاشتباك ويبادر إلى رفع الحصار عن بلادنا وأهلنا.
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. صدق الله العظيم. إمعانا من نظام العدو السعودي في حصار الشعب اليمني وانتهاكا جديدا لسيادة الجمهورية اليمنية، أقدم العدو السعودي بالعدوان الإجرامي الظالم بعدد من الغارات الجوية ليلة أمس على مدينة الحديدة ومينائها وجزيرة كمران، وأدت تلك الغارات إلى أضرار مادية ومعنوية، وقد اشتبكت الدفاعات الجوية مع تشكيل من طائرات العدو بعد اختراق الأجواء ومنعتها من ارتكاب مزيد من الجرائم بحق هذا الشعب العظيم. وردا على هذا العدوان الإجرامي السافر، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين. استهدفت الأولى أهدافا حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو في جيزان، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية الثانية أهدافا حساسة تتبع شركة أرامكو في ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة. إن هذا التصعيد في العدوان ليؤكد مدى إصرار العدو السعودي على مواصلة حصاره لشعبنا وانتهاك سيادة بلدنا، وهو ما لا يمكن القبول به، وسيتصدى له شعبنا الحر المؤمن المجاهد بكل حزم وبكل قوة. إننا في القوات المسلحة اليمنية وبعد التوكل على الله ملتزمون بأداء واجبنا في الدفاع المشرف والمسؤول عن بلدنا العزيز وعن شعبنا الأصيل، شعب الإيمان والحكمة، شعب الإسلام والعروبة. ولن يجد منا هذا العدو المجرم إلا التصدي والمواجهة من موقع الحق وهو في موقع الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ونؤكد أن فرض الحصار البحري على العدو السعودي لا يزال مستمرا ردا على عدوانه المقابل وحصاره الظالم المستمر منذ 12 عاما، ولن نتردد في توسيع تحركاتنا وتصعيد خطواتنا استنادا إلى تطورات الموقف خلال الساعات والأيام المقبلة، وذلك ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 11 من صفر 1448 للهجرة، الموافق 25 يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: ويرى سياسيون ومحللون أن السعودية ستكون الطرف الأكثر تعرضاً للخسائر في أي تصعيد مقبل، نظراً لما تمتلكه من بنى تحتية ومنشآت استراتيجية ومن مشاريع اقتصادية كبرى، في حين تعرض اليمن وفق توصيفهم تعرض لدمار واسع خلال سنوات الحرب، الأمر الذي يجعل كلفة أي مواجهة جديدة مختلفة في حساباتها مقارنة بالطرف الآخر. حول هذا الشأن يؤكد الخبير العسكري العميد عمر معربوني أن ضربات القوات المسلحة رسائل تحذير قانونية وليست عدوان. السعودية أمامها فرصة لتصحيح المسار قبل أن يكون الرد أوسع.
3: حقيقة هناك مسألة مهمة جدا، أن الضربات التي امتدتها القوات المسلحة اليمنية اليوم يمكن اعتبارها ضربات تحذيرية، وطبعا إشراك مجموعة من الأسلحة المرتبطة طبعا بالصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة والمسيرات هي رسالة عسكرية واضحة، في حين أن الضربة بحد ذاتها تشكل رسالة تحذيرية كما قلت. وطبعا المسائل ستتجه إلى التصعيد، لأنه عودنا اليمن حقيقة على المصداقية في التعاطي مع كل القضايا المطروحة. نحن أمام مسألتين الآن، معادلتين، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. المفروض طبعا كان على المملكة العربية السعودية أن تتلقف هذه الرسائل بشكل إيجابي وتعود إلى ما ذهبت إليه الأوضاع لجهة الحوار وتحقيق مطالب الشعب اليمني وحصول الشعب اليمني على حقوقه. أولاً الأساس عسكرياً وقانونياً هذه ضربات يمكن احتسابها لأنها قانونية، هي نوع من الرد وليست عدوان، هي رد على العدوان. وبالتالي الإجراءات التي اتخذت الآن هي إجراءات قانونية. من المؤكد أن الجمع العام العالمي الغرب الجماعي بشكل عام والعديد من الدول العربية والإسلامية تصنف اليمن على أساس شرعي وغير شرعي، في حين أنه على المستوى القانوني الدولي الشرعية تنبثق عادة من الشعوب. الشعب اليمني قال كلمته مرة واثنين وثلاثة وأربعة ومئة وألف، هناك إجماع لدى الشعب اليمني على مبايعة القيادة والسير وراءها. في كل الأحوال الضربة على أرامكو ومنشآت اقتصادية حساسة في المملكة السعودية هي الرسالة التحذيرية الأولى بتقديري. وإذا ما فكرت السعودية بالتصعيد سيكون الأمر وبالا عليها، لأنه عندما قصفت أرامكو سابقا كانت المسيرات اليمنية عملية مسيرات متواضعة إلى حد ما، في حين أن هناك نقلة نوعية حصلت في عمليات التصنيع العسكري، بحيث أن المسيرات اليمنية الآن هي من أدق المسيرات في العالم وباتت تحمل شحنات متفجرة أعلى بكثير مما كانت عليه. غير ذلك بمثل الصواريخ تحديدا، اليمن من بين 5 دول في العالم يمتلك الفرد الصوتي، تقنية الفرد الصوتي، وأعدد هنا حتى لا يختلط الأمر على الناس، هناك روسيا والصين وإيران واليمن وكوريا الشمالية، حتى أمريكا لا تمتلك صواريخ فرد صوتية، وقد يتحجر بعض من هذا الأمر. آخر تجربة حصلت منذ سنة وفشلت. هم يجرون حتى أحدد أكثر ونعم هذه المسألة تكون في إطار مصداقية، هم يجرون تجارب على صاروخ اسمه دارك إيجل، لم تصل الأمور إلى النهايات. لذلك عندما أشرح هذه المسألة يقول أن أي ضربة بصاروخ فرد صوتي على منشأة أرامكو أو ما يشبه أرامكو بالتحديد صاروخين فقط سيخرجان هذه المنشأة من الخدمة لسنة على الأقل. هل تتحمل السعودية ضربات في المنشآت الاقتصادية الحساسة والحصار على المدن؟ لأنه اليمن ليس مضطرا الآن لقصف كل سفينة، يعني يكفي أن شركات التأمين وشركات الملاحة بدأت تتخذ قراراتها بعدم التوجه إلى الموانئ السعودية، وهذا وحده يكفي. وبالتالي يعني علينا أن ننتظر. أنا طبعا كنت أتأمل أن تذهب السعودية باتجاه يعني تصحيح المسار السابق، وهو ما نتأمله حتى اللحظة. يعني
0: أما الكاتب والباحث السياسي اللبناني الدكتور وسيم بزي، يوضح أن اختيار اليمن لمعركة كسر الحصار جاء بتوقيت استراتيجي. رسائل التأمين، سعر النفط تؤكد أن يد اليمن هي العليا في هذه الضربة.
4: صحيح أن الموجبات اليمنية للحصار الظالم على مدى أكثر من 12 عاماً هي الجوهر الحقيقي للقرار اليمني النهائي الحاسم بكسر هذا الحصار الظالم، لكن التوقيت الذي اختاره اليمن لمعركة فك الحصار له مجموعة مجتمعة من العناصر التي تأتي من زوايا مختلفة لتصنع جوهر الصورة التي نحن بصددها. وواضح أن هناك قراءة استراتيجية لدى القيادة اليمنية هي التي حكمت لحظة إعلان فتح معركة كسر الحصار، ولكن أيضا اللحظة الإقليمية الدولية التي اختارها اليمن مبنية على مجموعة من العناصر أساسة المعركة المندلعة بين الولايات المتحدة ومحور المقاومة حول مصير منطقتنا ويمكن التداعيات والارتدادات لما نحن بصدده حتى تتجاوز مصير المنطقة إلى إعادة رسم موازين قوى عالمية من الآن حتى شهر شباط من العام القادم. لكن الحاسم في مشهد اليوم بالذات هو اختيار اليمن بدقة للخواصر الرخوي التي تجعل الإيثار المرتبط بهذه المواجهة سريع النتائج والارتدادات ليس على السعودية فقط، بل لما هو أبعد من ذلك بكثير، على السوق العالمي للطاقة، على قدرة الولايات المتحدة على تحمل هذين المسارين المواكبين لبعضهما البعض، على سرعة ابتلاع السعودية للطعم حينما بادرت مدفوعة بالغي والحقد إلى قصف مطار صنعاء وعدم تلقف الفرصة التي مثلتها الطائرة لمحاولة العودة إلى مندرجات طبيعية كان يمكن أن تفتح الأفق، خاصة أن السعوديين لأربع سنوات استمرأوا منطق لا سلم ولا حرب وكادوا يكرسونه كمسار لا تراجع عنه. وبالتالي الآن بالذات أمريكا، نحن لا نتحدث هنا عن السعودية، وحينما تختار ينبع بالذات فإنك تحاكي المسار البديل سعوديا بضيق هرمز، اثنين ينبع محمية بموجب اتفاق جرى عام 2021 بين السعودية واليونان بمنظومة باتريوت يونانية. وبالتالي المشغل العلمي والعقلي والعسكري والتقني ليس سعوديا، وأصلا الباتريوت بحد ذاته محاكاة قدرته على الاعتراض مسألة نسبية سواء كان يشغله الأمريكي أو الإسرائيلي أو اليوناني، لا فرق. أما الفعل الحقيقي بغض النظر عن نجاح بالتصدي للصواريخ اليمنية أو الفشل بذلك، لكن رسائل شركات التأمين العالمية، رسائل سعر النفط العالمي على ضوء التطور اليمني بالذات، رسائل الأسهم في الولايات المتحدة، تفاقم أزمة الرئيس ترامب، ظهور حجم الاستعداد والتوثب اليمني للحظة التي قرر اليمنيون فيها إعلان معركة كسر الحصار، كل هذه العناصر إضافة إلى كل القوى التي سبق واجتمعت على اليمن لمحاولة كسر إرادته البحرية والبرية والجوية في سياق المواجهة الماضية، هذا يعطي إشارات واضحة للمسار الذي تسير عليه الأمور، وأن ارتفاع اليد اليمنية في هذه الضربات مسألة لا نقاش فيها.

0: العدو السعودي ذوقح متكبر متخطرس، بس سيتربى بإذن الله وسيرى من الشعب اليمني ما لا يتوقعه، وحق صبرم سنين تكلها سيديها اليمن مرة واحدة.
1: على شعبنا اليمني العظيم شماله وجنوبه وشرقه وغربه لا محالة، لا محالة من الجهاد والقتال في مواجهة النظام السعودي الذي لا زال ينهب ثرواتنا البترولية والغازية وأموالنا وتشتيت الشعب اليمني وتمزيقه.
2: من ناحيته يؤكد الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور علي حمية أن العجز عن تأمين مسارات التصدير البديلة يضاعف كلفة النقل والتأمين على النفط السعودي، يضع الرياض أمام انتحار اقتصادي بعد انفرادها في واجهة التصعيد وتراجع حلفائها.
3: يعني دعني أقول بأن الحلقة متواصلة ما بين تهديد لبنان بسوريا وتهديد لبنان من قبل سلطاته حتى لا يقاتل، يعني أعطاء الأكسجين للعدو الإسرائيلي. نرى بأن الحلقة متصلة للسعودية حتى تقوم الاعتداء على اليمن من أجل إسرائيل أيضا، وبالتالي قد علقت بفخ لا يمكن الخروج منه. وبما أن الحلقة متواصلة ما بين محور المقاومة ومحور أبستين ذات الملفات النائمة، كل هؤلاء إن كان في السعودية وغيره وفي لبنان وفي غير تلك من الزعامات، محور الوهم مقابل محور اليقين المقاوم، بأن لديهم ملفات ضدهم، ولكن من أجل من؟ وهل ينجو السعودي؟ أنا أقول قطعا لا. الموضوع بأن كما أن هناك قتال في بحر العرب بين والخليج ما بين الجمهورية الإسلامية في إيران والاعتداءات الأمريكية، هناك قتال قد أخذ على عاتقه السعودي باستكمال حلقة الاعتداءات الأمريكية الإسرائيلية على محور المقاومة وعلى القضية الفلسطينية. ولكن إذا كانت اليمن بحرب 8 سنوات قد نجحت وانتصرت على كل هؤلاء وكانوا أكثر، إذا كانت اليمن قد أهانت الولايات المتحدة الأمريكية في البحر الأحمر هي وبريطانيا، قد أهينتا من قبل اليمن، وأن الصواريخ اليمنية قد وصلت إلى البحر المتوسط على مشارف ميناء حيفا، كيف يمكن للسعودي التجرؤ بالاعتداء على اليمن وهو يعلم بأنه قد دخل حرب خاسرة؟ الوقت والجغرافيا والاستراتيجية هي تقاتل مع اليمن حاليا كما تقاتل مع إيران. الموضوع الآخر يعني السعودية تقاتل ضد الوقت وتقاتل ضد الجغرافيا وتقاتل ضد عملية الإمداد اليمني من الناحية بالقرب. يعني نرى بأن السعودية قد أوكل إليها الاعتداء على اليمن لوحدها دون الإمارات حاليا، لأن الإمارات قد يعني هي والصهيوني والأمريكي في سقطرة جاسمين وفي بعض المناطق الجنوبية القليلة، ولكن السعودية قد أخذت على عاتقها الاعتداء ضد اليمن وهي تعلم جيدا بأنها خاسر، ولكن خاسرة هي يعني، ولكن لا تستطيع يعني رفض الإملاءات الأمريكية والإملاءات الإسرائيلية عليها مع علمها بخسارتها لهذه المعركة. طيب إذا كان هذا الوهم السعودي وأن الوقت ليس بصالحه، يعني نحن نعلم بأن باب المندب إذا كانت بداية السعودية من رأس تنورة لا تستطيع تصدير النفط من مضيق هرمز إلى شرق آسيا، اليوم هي لا تستطيع أن تصدر النفط إلى شرق آسيا من ينبع حتى. كيف ستفعل؟ برميل النفط سيزداد أكثر من 4 إلى 5 دولارات فقط للنقل، بالإضافة إلى أن شركات التأمين العالمية قد فرضت تأمين على ناقلات النفط السعودية بأكثر لربما أضعاف مضاعفة. طيب فإذا لا الوقت بصالح السعودية ولا بصالح الاعتداء السعودي ولا الجغرافيا بصالحها، فإذا من أجل من؟ من أجل من قامت بهذه الحرب ضد اليمن؟ الجواب واضح، الحالة العسكرية، بأنه إنه لربما اليوم نحن يعني اليمن يقوم بالرد على جيزان وعلى وضربات تحذيرية تأديبية إلى ينبع، ولكن لماذا السعودية ضربت البنى التحتية المدنية لمطار صنعاء؟ هل أحد يعني يستطيع أن يعلمنا لماذا السعودية تستكمل الحرب الإسرائيلية الصهيونية الماسونية على اليمن؟ فإذا لربما يعني صنعاء ستقوم بالرد على الرياض مباشرة. طب من الرابح من هذه المعركة؟ طب من الرابح من الحرب سوريا ضد لبنان؟ من الرابح من الحرب السعودية ضد اليمن؟ طب من الرابح؟ أليس لديهم عقلاء هؤلاء حتى أو مستشارين حتى يخبروهم بأنهم دخلوا حرب ليس من أجلهم ولكن من أجل العدو الإسرائيلي؟
1: باسم جهاد جيشنا المجاهد نوجه رسالتنا لعلم الهدى وقائد المسيرة المباركة المقدسة المنتصرة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. نقولها باختصار وإيجاز: سيدي، نحن جنودك الحاملون لراية المسيرة والجهاد، أمرتنا بخوض هذا البحر فخضناه بأمرك، وسنبقى مطيعين لك في السراء والضراء وحين البأس إلى أن تخمد أنفاسنا وتتقطع أجسادنا، لا يتخلف منا رجل واحد بإذن الله. من أمام هذا البحر الذي اختلطت مياهه المالحة بدماء الشهداء الزكية نستحضر قصة أحد شهداء أبطال القوات البحرية والذي أوصى أهله بأن لا ينتظروا جثمانه، فشهداء البحرية لا يعودون حتى صار البحر روضة للشهداء مجاهد البحرية، وكانت قبورهم في البحر كابوسا على الظالمين، وكانت قبورهم في البحر كابوسا على الظالمين.
4: واسترداد ثرواته وحقوقه المشروعة، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى.
5: في البحر الأحمر نصف الليل

وتستمر معكم 60 دقيقة عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام شاهد وشواهد.

0: وول ستريت ترسم سيناريو مقلق للسعودية، مواجهة صنعاء مغامرة خاسرة، واشنطن ترفض التورط.
1: اليمنيون يهددون الملاحة النفطية للسعودية. هل ينوي اليمنيون استهداف قطاع النفط السعودي وإغلاق الموانئ واستهداف ناقلات النفط؟ إجابة اليمنيين جاءت سريعة بفرض حصار بحري شامل على السعودية، وهذا سيكون له تأثير على الاقتصاد العالمي والضغط على أسعار النفط.
2: هذا يعني أن الحرب تعود إلى شكل إقليمي مرة أخرى، وهي تتفاقم بشكل واضح جدا. المسألة مع السعوديين هي محددة، لأن السعوديين يهاجمون الحوثيين مؤخرا بشكل جوهري جدا، وقبل أيام قليلة فقط حصل هجوم على مطار صنعاء، وهذا يندرج في المعركة الأوسع ضمن محاولة عزل السعودية وتفعيل رافعات الضغط الإقليمية.
0: كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في قراءة لافتة للتصعيد اليمني الأخير عن مؤشرات تعكس تنامي القلق داخل الأوساط الأمريكية والغربية من تداعيات المواجهة مع صنعاء، في رسالة بدت وكأنها تنصح الرياض بتجنب الانزلاق إلى مواجهة جديدة قد تكون كلفتها باهظة سياسيا عسكريا واقتصاديا.
3: صحيفة وول ستريت جورنال أوضحت في تقرير لها أن قرار القوات اليمنية فرض حصار على شحنات النفط السعودية العابرة للبحر الأحمر واستهداف ناقلتي نفط قد فتح جبهة جديدة من الصراع، واضعا الولايات المتحدة وحلفائها أمام تحد متصاعد يهدد أمن الملاحة العالمية ويزيد من الضغوط على أسواق الطاقة. التقرير أكد أن هذا التصعيد يمثل تحولا نوعيا في مسار المواجهة بعد انتقال العمليات إلى استهداف الملاحة المرتبطة بالسعودية، بما يعكس امتلاك صنعاء أوراق ضغط جديدة تكون قادرة على التأثير في حركة التجارة الدولية، وذلك في أحد أهم الممرات المائية في المنطقة. نقلت الصحيفة عن الباحث في مركز نيو أمريكا آدم بارون قوله إن القوات اليمنية في صنعاء أصبحت تمثل ورقة ضغط استراتيجية بفضل قدرتها على تعطيل التجارة العالمية بوسائل غير تقليدية، موضحا أن عزوف شركات الشحن عن استخدام الممرات البحرية يحقق عمليا تأثيرا يشبه الحصار حتى دون إغلاق المضائق البحرية بالكامل. أشار التقرير إلى أن انعكاسات التصعيد ظهرت سريعا في أسواق الطاقة بعدما تجاوز سعر خام برنت حاجز $100 للبرميل الواحد ولأول مرة منذ شهرين، وسط مخاوف متزايدة من اضطراب صادرات النفط السعودية التي تعتمد بصورة كبيرة على البحر الأحمر للوصول إلى الأسواق الآسيوية. أضافت الصحيفة أن الرياض بدأت بالفعل في اللجوء إلى مسارات بديلة لنقل نفطها عبر خط أنابيب الشرق الغرب أو الإبحار حول رأس الرجاء الصالح، الأمر الذي يضاعف تكاليف الشحن ويطيل زمن وصول الإمدادات إلى الأسواق العالمية. وفيما بدا أنه أبرز رسائل التقرير، أكدت الصحيفة أن الولايات المتحدة والسعودية تواجهان معضلة حقيقية في التعامل مع هذا التصعيد اليمني، كاشفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن لا ترغب في الانخراط في مواجهة عسكرية جديدة مع اليمن، وذلك في ظل محدودية انتشارها البحري في البحر الأحمر وانشغال قواتها بملفات أخرى، بينما التطورات في بحر العرب والتحديات المرتبطة بمضيق هرمز ما تزال قائمة. لفت التقرير إلى أن القدرات العسكرية اليمنية شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، لتشمل الصواريخ البالستية وكروز وطائرات مسيرة وزوارق بحرية غير مأهولة، وهي منظومات أثبتت فاعليتها أثناء العمليات البحرية السابقة ضد أمريكا وإسرائيل خلال عملية إسناد غزة. اختتمت الصحيفة تقريرها بالتذكير بأن صنعاء تمكنت من الصمود أمام سنوات من الغارات الأمريكية ومن الحملة العسكرية التي قادتها السعودية دون أن تحقق تلك العمليات أهدافها، في إشارة اعتبرها مراقبون رسالة واضحة بأن خيار المواجهة العسكرية لن يفضي إلى النتائج التي تراهن عليها الرياض، وأن كلفة التصعيد قد تكون أكبر من كلفة البحث عن تسوية سياسية.

0: نحن مفسدين ما
1: نحن نخسر ما بين 6 إلى 10 ملايين شيكل في الشهر. في البداية لم نريد أن نقيل أو نسرح أي عامل، لأننا أمنا بأن تعمل إسرائيل ودور التحالف ضد الحوثيين من أجل توفير مسار ملاحة آمن، لكن ذلك لم ينجح.
2: الحصار المفروض في البحر الأحمر سيكلفنا وسيصل إلى جيوبنا، والآن هناك ارتفاع في الأسعار وسيكون هناك تأخير في وصول السلع. وإسرائيل وفق طلب الأمريكيين لا تعمل مقابل اليمن لأنهم تولوا معالجة هذا الأمر، حيث أعلن الأمريكيون عن تشكيل تحالف لحماية السفن الإسرائيلية. ورغم تشكيل التحالف فإن السفن لا تزال تتعرض للهجوم.
3: رغم المكابرة الغربية إزاء المواجهة البحرية، إلا أنها اضطرت للاعتراف بتعقيدات المواجهة البحرية وبالفشل في تحقيق أي من الأهداف المعلنة، بل وصل الأمر إلى فرار السفن العسكرية الغربية خوفا من إغراقها.
4: ذكرتم كنقطة تفاخرون بها أنكم تسمون معركتكم ضد الحوثيين نجاحا، مع كونهم لا يمتلكون قوة بحرية، ولكنهم ما زالوا يعطلون الملاحة ولديهم القدرة على مهاجمة سفن الشحن. هذا ليس إنجازا وهو بعيد كل البعد عن الفوز. نحن البحرية الأمريكية وكنا أكبر بحرية في العالم.
5: مع استخدام الحوثيين لطائرات مسيرة رخيصة، فمن الواضح تماما أننا نعمل في عصر عسكري جديد، وبالتالي فإن السؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا هو كيف نضمن أن لا نجد أنفسنا في موقف دفاعي في أي صراع بحري مستقبلي.
6: خلال 6 أشهر ونصف خضنا ما يقرب من 200 اشتباك مع الحوثيين في ظل إطلاق الطائرات بدون طيار والصواريخ على سفننا مباشرة وعلى البحارة في جميع أنحاء البحر الأحمر. وللأسف فقد فقدنا 3 من قواتنا الخاصة الذين كانوا على متن السفينة الأمريكية USS بولار.
7: لقد تعلمنا الكثير من خلال ما يجري في البحر الأحمر. إن كل ما نتعلمه في البحر الأحمر ومن خلال هذه العملية ضد التهديد الحوثي الصعب للغاية أشياء يمكننا محاكاتها والتعلم منها بمناطق أخرى من العالم.
3: فرضت القوات المسلحة اليمنية نمطا جديدا من المواجهة البحرية. اليد العليا فيها ليست حكرا على الدول التي تملك حاملات الطائرات والمدمرات المتطورة، لتصل القناعة الغربية إلى ضرورة الاستفادة من تجربة البحر الأحمر بعد انكشاف نقاط ضعفها وفشلها في التحكم بمسرح المواجهة البحرية، بل ولجوئها إلى الفرار.
8: نحن لا نخاف أمريكا، هيبتكم ضاعت،
9: هيبتك ضاعت، وجيش كل يوم يهتال،
10: ذهبت المدرسة والهيمنة والهنجمة والكب، ذهب وانتهى، ذهب وانتهى، ذهب.
11: من يقولون لها أمريكا؟
12: ليفتح العرب ترامب، من هو حمار المظاهر؟ لعن أبو بحراتي، لعنة الله على جاترم، على نتنياهو، سنجعل ترامب يلعن اليوم الذي ولدته فيه أمه.
13: تنزع على ركبتك أيها المجرم،
14: هدي لها نهالهم،
15: لا نديهم بعد الجناب، تحيا ويلهم من ننابة،
16: سننكل بعد الله،
17: سنجعل لكم قيامة ثمانية.
18: هذا العدو الأمريكي يحرك بفضل الله أو سبحانه وقوته.
19: قال الله لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون.
20: شعبنا العزيز بوقفاته الجبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضا أن هذا خياره. أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل أن يكون السعودي متحكما به؟ مستحيل أن نقبل به. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، خسر أن نقبل منه بذلك. لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر. فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم؟ إن هذا من المستحيل. خيار الاستسلام في اليمن غير وارد، غير وارد.

وفي دقائقنا وراء الأحداث. إيران تضبط حدود اللعبة، تتوعد العدو باستراتيجية جديدة لإجباره على وقف الحرب.

أيها الأعزة، القلوب المفجوعة تستلهم السكينة بذكر الله وطلب النصرة منه. الدمار سيعظم، وصبركم وثباتكم سيثمر عزة وكرامة.

0: فيما تتهاوى أوهام الإدارة الأمريكية أمام صخرة الصمود الإيراني الراسخة، أثبتت المعطيات الميدانية والسياسية أن إيران انتقلت بثبات اقتدارها إلى هندسة مرحلة جديدة من الردع الشامل ومن الجاهزية النارية العابرة للحدود، بينما تجد واشنطن نفسها غارقة في مستنقع الحسابات الخاطئة. ترسم المواقف الإيرانية المتماسكة حدود اللعبة الإقليمية التي تؤكد أن الاستقرار لا يتجزأ، وأن أي مساس بسيادة الجمهورية الإسلامية لن تتوقف تداعياته عند جبهة عسكرية محددة، بل سيعيد تشكيل خريطة الطاقة والاقتصاد العالمي بأكملها. في هذا السياق يؤكد الباحث السياسي رئيس صحيفة البناء اللبنانية الأستاذ ناصر قنديل إن تجربة الأربعين يوم من الحرب كشفت ميزان الاستنزاف. إيران تتحمل أكثر، أمريكا يضغط عليها الوقت والسوق.
1: تجربة الأربعين يوما قالت أن قدرة إيران على التحمل أبعد مدى من قدرة أمريكا على التحمل. تقارير المخابرات المركزية الأمريكية قالت إن إيران تملك 70% على الأقل من مخزونها الصاروخي بحالة صحية جيدة صالحة للاستخدام. إذن خلال 40 يوما من الحرب استهلكت أو دمر لها مجموع ما استهلكته 30%، الباقي أكثر من الضعفين. يعني على ترامب أن يخوض حرب 100 يوم كي يستنزف ما لدى إيران تدميرا أو استهلاكا من مخزون صاروخي، هذا عدا عن أن إيران في مدنها الصاروخية لا تتوقف عن الإنتاج حتى خلال الحرب. بالمقابل حال الذخائر الأمريكية ما هو؟ لدى أمريكا من صواريخ الثاد والباتريوت وفقا لتقارير الوكالات الاحترافية التي تتابع هذا المخزون ما يكفي بين 16 أيام في صواريخ الثاد وبين 10 و 26 يوما في صواريخ الباتريوت. أين هي من 100 يوم الافتراضية لإيران؟ فوق ذلك عندما نتحدث عن القدرة المالية، الأمريكي لم يستطع أن يحقق أي عائدات اقتصادية جديدة. إيران استطاعت أن تبيع من نفطها 100 مليون برميل خلال فترة التوقف عن إطلاق النار ورفع الحصار عن موانئها ورفع الحظر عن تصديرها للنفط. 100 مليون برميل، يعني هي تستطيع الآن أن نتحدث، نحن نتحدث هنا عن ما يقارب إنتاج 3 شهور، يعني مبيعات، لأنها تبيع 1.5 مليون برميل في اليوم. 100 مليون برميل يعني تستطيع أن تقاتل 3 شهور بها دون أن تحتاج إلى أن تبيع برميلا واحدا. تتكرر 100 يوم مرة أخرى. إذن 100 يوم من مخزون مالي ومئة يوم من مخزون الذخائر، وأفرغت 100 مليون برميل، يعني لديها الآن قدرة على أن تخزن، لا تنضب ولا تتراجع قدرات أبارها ولا تحتاج إلى إيقافها عن الإنتاج، فقدرة التخزين لديها مفتوحة. بالمقابل الولايات المتحدة الأمريكية التي استنزفت مخزونها النفطي الاستراتيجي خلال 100 يوم، منها 40 يوم حرب و60 يوم مفاوضات، كان مضيق هرمز خلالها مغلقا. وصرخت شيفرون كبريات شركات النفط وإكسون موبايل ثانية كبريات شركات النفط وقالتا 100 يوم يعني دخول الخط الأحمر. كنا يومها في 14 أو 15 حزيران قالوا نهاية حزيران يجب أن يفتح مضيق هرمز حربا أم سلما. في 17 وقع ترامب الاتفاق لأنه يدرك معنى ما يقوله السوق.

0: في الحرب على إيران ويمتنع الكونغرس عن التصديق. حالته المالية، حالته النفطية، حالة ذخائره لا تقارن بحالة إيران. لكن إذا وضعنا كل هذا جانبا، السوق يقول شيئا آخر. السوق يقول لترامب معك 10 أيام، إذا لم توقف الحرب خلال 10 أيام فإن سعر البرميل سوف يصل إلى 110 وربما 120 دولار. أن نعود إلى عشية توقيع مذكرة التفاهم، ومذكرة التفاهم بالنسبة لإيران كنز لا تخلي عنه. يعني اعتقد ترامب أنه إذا أعلن أن مذكرة التفاهم سقطت سوف يقول الإيرانيون نعم سقطت مذكرة التفاهم. لا، قال الإيرانيون لن نتخلى عن المذكرة، ولذلك لا نحتاج إلى مفاوضات، قد نحتاج إلى تفاوض من أجل ترتيبات وقف الحرب والعودة إلى مذكرة التفاهم، لأن ما نالته إيران في مذكرة التفاهم لا يمكن التخلي عنه. من بندها الأول الذي ينص على وقف الحرب في كل جبهات المنطقة وخصوصا لبنان، إلى بندها الخامس الذي ينص على حق إيران في إدارة مضيق هرمز خلال 60 يوم حتى يتم الاتفاق مع عمان على صيغة لإدارة ما بعد الوصول إلى اتفاق، وكذلك رفع الحظر عن بيع النفط الإيراني وفك الحصار عن الموانئ الإيرانية. كل ما في المذكرة ليس فيه تنازلا إيرانيا واحدا، لأن فتح المضيق ليس تنازلا، أيضا إيران تحتاج إلى المضيق مفتوحا. وما تبقى المفاوضات على الملف النووي تأتي لاحقا، وكان هذا هو شرط إيران. لماذا؟ تقول إيران كنا في التفاوض كي نعود إلى ما كنا عليه في التفاوض قبل شن الحرب، يجب أن تزال كل آثار الحرب، ولذلك البنود المتصلة بإزالة آثار الحرب يجب أن تسبق التفاوض على الملف النووي. وكما رضخ ترامب في المرة الأولى وقبل بمذكرة التفاهم، سوف يرضخ في المرة الثانية ويقبل بالعودة إلى مذكرة التفاهم. لماذا؟ لأن عليه مرة ثانية أن يختار بين البرميل وإسرائيل. إسرائيل هي التي كانت وراء تجدد الحرب، ماركو روبيو لم يخفي ذلك عندما جاء إلى المنامة وعقد اجتماعه الشهير مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، وأصدروا بيانهم الانقلابي على مذكرة التفاهم الذي يقول إن الاستقرار لا يتحقق إذا بقيت صواريخ إيران. وترامب نفسه اعترف بالقول بفمه أن إيران لها الحق في أن تمتلك صواريخ أسوة بدول كثيرة تملك مثل هذه الصواريخ. الانقلاب على مذكرة التفاهم جاء بطلب نتنياهو ولينسي جراهام الذي خرج من المسرح غير مأسوف عليه، بالإضافة إلى اللوبي الصهيوني داخل أمريكا. ماركو روبيو نفسه هو الذي رعى الاتفاق اللبناني الإسرائيلي الذي سلمت فيه الإرادة اللبنانية لإسرائيل من أجل سحب المطلب الخاص بوقف الحرب على لبنان من مذكرة التفاهم. عندما يهزم ماركو روبيو ستهزم إسرائيل، وعندما تسقط الحرب هذه المرة ستكون إسرائيل مجبرة على قبول الأمر الأمريكي بوقف الحرب في غزة وليس في لبنان فقط، وربما في سوريا أيضا، لأن إيران لا تقيم الحساب إلا على أساس الحق والباطل، مثلها مثل كل قوى الحرية وقوى المقاومة في العالم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.

فإن المقاومة في المنطقة لن تتراجم لشهادة رجالها، والنصر سيكون خليفة المقاومة.

0: في المرصد. ترامب: الاتفاق النووي مع السعودية مرهون بالتطبيع مع الكيان الصهيوني.
1: جون فيليبين ضابط الاستخبارات البريطاني الذي كان بمثابة المستشار لدى الملك عبد العزيز، أسلم أو تظاهر بالإسلام الله أعلم، وسمى نفسه الحاج عبد الله فيليبين، وأطلق لحيته وخطب في المسجد الحرام وتحدث عن فضل آل سعود. وطبعا جون فيليبين ضابط الاستخبارات البريطاني هو الذي اقترح على الملك عبد العزيز بتسمية مملكة الحجاز ونجد بالمملكة العربية السعودية نسبة إلى جد الملك، فأعجب الملك بهذا الاسم وسر سرورا عظيما. وجون فيليبين له الفضل في تأسيس شركة أرامكو، وهو الذي رسم المسار السياسي لابن سعود، وأيضا هو مهندس العلاقات السعودية الأمريكية، ولقد كان له دور في أن أمريكا في الأربعينات في 1945 أنشأت وأسست قاعدة الظهران الجوية الأمريكية في السعودية، أول قاعدة أمريكية يتم إنشائها في الخليج.
0: تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السير بالاتفاقية النووية مع كيان بني سعود، عود وضع شروط جديدة على السعودية مقابل تمرير الاتفاقية. من بين الشروط التي أعلنها ترامب في تصريح جديد: التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني، وهو خيار لا تحبذه السعودية حاليا في ضوء تعالي نتنياهو على ابن سلمان، إلى جانب مطالبته بتعويضات وأراض لليهود في مكة. كانت إدارة ترامب سربت قبل أيام أنباء عن موافقة ترامب على اتفاقية تسمح للسعودية بتخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية، ومع أن الاتفاقية المرتقبة لا تزال خاضعة لحسابات الكونغرس الذي سبق أن عطل اتفاقية عدة مع السعودية يعتبرها تفوقا على الاحتلال، إلا أن توقيت تحريك الملف بعد سنوات من الطلب السعودي يشير وفق الخبراء إلى محاولة أمريكية لدفع السعودية نحو الانخراط في الحرب الواسعة في المنطقة والهادفة لإعادة ترتيب الشرق الأوسط وفقا لأبجديات تبدأ بالكيان الصهيوني. هذا الموضوع تطرق إليه الناشط المصري عبد الرحمن مطر.
2: ترامب يا أخوانا، وده الخبر اللي هعرضه لك فقط لغير، قال لك السعودية تعمل تطبيع مع إسرائيل مقابل نعمل منشأة، ركز، منشأة نووية مدنية للطاقة في السعودية. طب ايه يا عبد الرحمن، ما كده السعودية تاخد نووي؟ لا، هي مش هتاخد نووي، هتاخد حاجة تانية. اه والله، ما انا هقول لك ليه. النووي المدني ده ما هو موجود في الإمارات، ايه قيمته؟ لا شيء، صح؟ النووي المدني ده يا اخوانا ينفع فين؟ ينفع في مصر، ينفع في، ما ينفعش في ليبيا. ليه؟ لو هتعمله مدني من أجل الطاقة ما ينفعش في ليبيا، ليبيا دولة نفطية غنية بالنفط، إنما مصر ده احنا على الله حكايتنا، عندنا برميل ونص اللي مقضين بيه حياتنا كلها. فالنووي يعمل لك طاقة له استخدامات أخرى، أمريكا لن تسمح لك باستخدامه، لا عسكري ولا طبي ولا غيره. ما انت في قاعدة كده محطوطة للعرب، لا يملك زراعة ولا صناعة ولا أدوية، التلات حاجات دول ما تجيش ناحيتهم، ولا تصنيع سلاح، تمام؟ فالسعودية هتاخد نووي من أمريكا علشان تعمل بطاقة. ليه؟ ده أنت النفط اللي في العالم كله، أنت اللي لا مؤاخذة بتغذي العالم بالنفط، يبقى قيمة النووي ده إيه؟ ملوش قيمة، إنما هو مبرر ومصوغ فقط لغير للدخول إلى مزرعة التطبيع. زي الإمارات عملنا تطبيع علشان نحافظ على فلسطين ونمنع بناء المستوطنات، ومن اليوم اللي وقعت فيه الإمارات التطبيع هي اللي بتدفع أموال طائلة علشان يتم بناء المستوطنات، وبتدفع فلوس على حسابها ورحلات بالمجان على متن طائرات فلاي دبي علشان تجيب الناس اللي هم يجي يستوطنوا من أوروبا الشرقية داخل فلسطين. ده كالإمارات، وشفنا وضع الإمارات وصلت لمرحلة إنها بقت عبارة عن تل أبيب في وسط الخليج. فكل واحد له مبرر. مصر في التطبيع قال لها اتفاقية سلام لا مؤاخذة، ومن يوم ما مصر وقعتها خرجنا من معادلة العروبة وما قاش لنا ثقل خالص. الأردن ده اتفاقية وادي عربة، والنتيجة النهائية الأردن في نهر اسمه الأردن ما بتقدرش تشرب منه إلا بأمر إسرائيل. ولسه من يومين بنيامين نتنياهو بيقول لملك الأردن شكرا لحسن تعاونك معنا، سيبناك تنضرب ومش هنديك مية، والله كده نصا. وفي نفس الوقت مصر الغاز بتاعنا بنشتري بفلوسنا من إسرائيل. فالملخص يا أخواننا يا حبايبنا، ما حدش بيستفاد من التطبيع غير إسرائيل فقط لغير، والخدم التبع الأنظمة الوظيفية ماشيين في التراك لخدمة إسرائيل. ترامب بتكلم قال لك تطبيع مقابل محطة نووية، في نفس الوقت يخرج لك مين يقول لك أيوة التطبيع ده خطوة تاريخية. برافو عليك. الخبر اللي بعرضه بنيامين نتنياهو، الخبر أمام رجل معزول دوليا، رجل بيعيش هو واللي معاه من حكومته او الكيان في عزلة دولية، رجل بريطانيا اللي اعطتهم قرار بلفور في عام 1917 بتقوله ما تنفعش تيجي عندنا عشان محكمة العدل الدولية والجنائية واللي عليك، وبيناقشوا فرض عقوبات بل فرضت على المستوطنات. رجل المفترض الطبيعي ان يكون من يسعون إلى محاكمته العرب، لا ده عبد الفتاح السيسي يلتقي، وابن زايد يفتح له الإمارات ويروح يزور الإمارات وأكيد شفتوا الأخبار، وابن سلمان يهرول إلى التطبيع. طبيعي طبيعي. الأوروبيين يقولوا إيه؟ يعني هم بتوع قطاع غزة دول أغلى عندنا من العرب ذاتهم، أغلى من العرب. العرب يا اخوانا اللي في مشهدين احكوهم لك بسرعه، انتوني بلينكن وزير الخارجيه الامريكي في حكومه في اداره بايدن خرج نصا قال لك بعد اكتوبر 23 يوم 7 بثلاث ايام كنت موجود في دوله عربيه مطله على البحر الاحمر، وفي اجتماع بيحضروا معايا اربع زعماء عرب والدوله المستضيفه الزعيم رقم 5 قالوا لي نصا سيب نتنياهو يفعل بقطاع غزه ما يشاء، لغاية ما خرج لك رجل مسؤول دبلوماسي من سلطنة عمان وعرضت لك الفيديو 36 ألف مرة.
3: أنا كنت في بداية الحرب في اليابان. اليابان تعتبر من الدول طبعا التي هي جزء من خلينا نقول المحور الغربي، علاقتها مع أمريكا ودول الغربية تعتبر علاقة استراتيجية، لكن أيضا لها مصالح كبيرة مع الدول العربية، وكانت مواقفها دائما يعني يا إما محايدة يا إما إلى الجانب العربي. لكن رأينا أن في البداية اتخاذ القرار في مجلس الأمن كانت صوتت أو من الدول التي صوتت أو في الأمم المتحدة صوتت لدعم إسرائيل. فأنا يعني استغربت من هذا الشيء، وكوني كنت موجود في اليابان ولي علاقات مع جهات أيضا الأكاديمية وحتى الحكومية، تسألت وسألت حتى بعض المسؤولين في وزارة الخارجية لماذا هذا؟ فكان الرد إيش أقول لك، كان الرد جدا مزعج بل أيضا صادم. كان الرد نحن في اليابان لم ننطق بكلمة في بداية الأزمة، كنا ننتظر ماذا ستؤول إليه الأزمة وكيف سيكون موقف الدول العربية، ولكن أتانا الرد من بعض الدول العربية خصوصا بعض الدول المحورية التي نحن في حاجة لها بأنهم هم مع إسرائيل، فلهذا نحن اتخذنا هذا الموقف.
2: قال لك ان خمس دول اتصلوا باليابان وهم دول عربية، قالوا لليابان اتخذي موقف اسرائيل ودعميها في مجلس الامن وارفضي وقف اطلاق النار، واليابان عملت كده وبعد منها مباشرة حصل اللي حصل في مستشفى المعمداني في شمال القطاع 350 في ربع ساعة. فالدول الوظيفية هم في ركاب نتنياهو وخدمته. فتخيل نتنياهو اللي بقول لك بص قبلة المسلمين، بمناسبة قبلة المسلمين القبلة الأولى النهاردة دخلها بن غفير ومعاه عدد كبير جدا من المستوطنين، القبلة الأولى المسجد يا عبد الرحمن ذاته، المسجد ذاته دخلوا المسجد ذاته. فقال لك السعودية بقى تطبع أهبها أنها تغسل بقى سمعتنا ونعمل قبلة المسلمين واثنين مليون مسلم يروح يزوروا ويعمل، ونعمل في السعودية نفس اللي عملناه في فنادق دبي.
0: بهذا سمعنا وصلنا إياكم إلى ختام هذه الدقائق، أجمل التحية منا في الإعداد سميح عز الدين تقي والإخراج جميل الورافي.
4: 60 دقيقة، 60 دقيقة في عالم كبير
5: تتشعب أحداثه
4: وتتنوع قضاياه،
5: نجمع لكم الخبر
4: والحدث
5: والقصة،
4: نقرأها
5: ونحللها
4: في
5: 60 دقيقة.
0: تشير ساعتنا الآن إلى 5 مساء في استوديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء، البرنامج العام. لكم التحية سامعينا، وهذا موجز بأهم الأنباء. أعلنت القوات المسلحة عن إسقاط طائرة استطلاع مسلحة تابعة لكيان العدو السعودي. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان إنه أنه تم إسقاط الطائرة نوع برقدار كنجي تركية الصنعة تابعة لكيان العدو السعودي أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة الجوف. وأشار إلى أنه تم إسقاط الطائرة بسلاح مناسب بفضل الله سبحانه وتعالى. وجه النائب العام القاضي عبد السلام الحوثي رؤساء النيابة العامة في أمانة العاصمة صنعاء وفي المحافظات بالإفراج عمن يمكن الإفراج عنهم من السجناء بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي الشريف في إطار الاهتمام الرسمي بأوضاع النزلاء والموقوفين. ارتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا اليوم بنيران جيش كيان العدو الصهيوني في قطاع غزة إلى 3 في ظل تواصل خروقات العدو الاتفاقي وقف إطلاق النار. أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي أن عدد القتلى الأمريكيين بعد انتهاء مذكرة التفاهم تجاوز 200. حذر المندوب الروسي الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف غنادي غاتيلوف أن السياسة التي تنتهجها الدول الأوروبية في مجال الأسلحة النووية لا تعزز أمنها. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام، قدمنا موجزا لأهم الأنباء.
6: وقفة إعلانية.
7: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
8: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
9: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكاً مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيماً وتطعم جائعاً وتكسو محروماً وتكفي سائلا وتداوي مريضا وتنقذ غارما. الهيئة العامة للزكاة.
10: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
11: كلام في محله.
12: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
13: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
12: للمها كذا؟
13: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
12: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
13: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
12: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجه. والحل؟
13: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
12: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان اشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة واخرج اتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
13: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
12: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
13: كلام في محله،
12: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
14: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام. الإمام الهادي، لمحات من سيرة الإمام الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام. نفحات من الجهاد والعلم والإحسان في بلد الحكمة والإيمان. إنتاج مركز الإعلام الثوري. الإمام الهادي يكتبه علي أحمد السياني، يخرجه نياز الرازحي، إشراف هاشم أحمد شرف الدين. الحلقة التاسعة،
15: كلا لن أقبل أبدا.
16: ماذا تقول؟
15: ما سمعت يا حكيمنا في وشحة.
16: ولكن ما تقوله يا أبا الدغيش أمر خطير.
15: الأمر الخطير يا حكيمنا أن نترك هذا العلوي يبسط نفوذه وهيمنته علينا وعلى بلادنا شيئا فشيئا.
16: ألا تعلم يا أبا الدغيش أن ثلثي أهالي وشحة قد أعلنوا ولاءهم ومبايعتهم له؟
15: لا تذكرني، لما لا يدعنا وشأننا؟ من خوله بإرسال وال علينا؟ ما برح منذ وصوله يحول بيننا وبين مصالحنا، ويحرض الناس علينا ويمردهم على طاعتنا.
16: الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين لا يمنع حقا مستحقا مشروعا، بل يمنع أكل أموال الناس بالباطل ونهب المستضعفين من أبناء الأمة، وكذلك واليه على وشحة محمد بن عبيد الله.
15: أسمعتم يا قوم؟ حكيمنا يتهمني بأكل أموالكم ونهب خيراتكم.
16: أنا لم أتهم أحدا، إنما بينت لك بعضا مما يقوم به الإمام الهادي إلى الحق.
15: لولا كبر سنك يا حكيم لأطحت برأسك. كيف تواصل امتداح هذا الرجل في مجلسي؟
16: كلمة أخيرة أقولها لك يا أبا الدغيش،
15: مهما قلت أيها الحكيم الذي فقد حكمته، تالله لأعلننها حربا شعواء على واليه علينا المدعو بن عبيد الله.
16: وقاك الله شر الفتنة والغرور يا أبا الدغيش، سأخرج من مجلسك آملا أن تعدل عن قرارك.
15: أخرج أيها الرجل الفاقد للحكمة الخرف المتخاذل. يا قوم علينا من الآن أن نعد العدة لطرد بن عبيد الله من بلادنا، وحينما نجهز عليه سيكون علينا أن نفكر في التخلص من ابن الحسين نفسه.

0: كان الإمام الهادي عليه السلام لا يحارب قوما حتى ينذرهم ويحذرهم ويدعوهم إلى الحق، فإن رجعوا كان بها، وإلا قاتلهم متحريا العدل في كل أحواله. فبادر الإمام الهادي ووجه إلى أبي دغيش الشهابي رجالا يدعونه إلى الله ويسألونه الدخول في الحق والرجوع إليه، فأبى وتمنع ومنع الصدقة، وجمع جموعا من الرجال واشتبك مع والي الإمام محمد بن عبيد الله في حرب على ذلك. فلما عرف الإمام إصرار أبي دغيش وعدم انقياده، وجه أخاه عبد الله بن الحسين في عسكر جرار لتأديبه، فسار الجيش مع أميرهم حتى نزلوا وشعة، وبعد الإنذار منهم ثانية والدعوة لأولئك العصاة، خرج عبد الله بن الحسين مع عامل وشحة إلى قرية أبي دغيش ونشب القتال بينهم. وكانت الدائرة على أبي دغيش وأصحابه الذين انهزموا هزيمة منكرة. فعاد أخو الإمام عبد الله بن الحسين إلى صعدة، وبقي محمد بن عبيد الله يصلح أمور الناس في وشحة، فيما كان عباد التيمي قد مضى إلى صنعاء ليبلغ أمير اليمن أبا العتاهية عن مجريات الأحداث.
1: هل يدرك محمد بن سعيد الرسمي الحب الذي ألقاه الله في قلوب أهل اليمن للإمام يحيى بن الحسين؟
2: بالطبع يا أخي محمد بن سليمان الكوفي، وكيف لا يحبه اليمنيون وهو لم يزل فيهم إماما مجاهدا مرشدا هاديا ومضحيا صابرا.
1: صدقت يا إرسمي، ففي جانب علمه لقد بلغ من العلم مبلغا لا يفوقه أحد في عصره منذ بلغ 17 من عمره وبما يعجز العلماء من بعده.
2: وأما في زهده وانتشار فضله فهو في الورع والزهد والعبادة إلى حد تقصر دونه العبارة.
1: وأما في جهاده فقد أقام الله به الدين وأحيا به القرآن في بلد الحكمة والإيمان، فجدد أحكام خاتم النبيين وآثار سيد الوصيين صلوات الله عليهما، فأخمد الفتن والحروب في اليمن في فترة وجيزة بعد عجز أمير اليمن وكل حكماء البلد عن ذلك.
2: صدقت يا كوفي، وصدق الإمام يحيى بن الحسين حين خاطب أهل اليمن ذات مرة فقال: والله لئن أطعتموني ما فقدتم من رسول الله إلا شخصه إن شاء الله.
1: وصدق الله العظيم القائل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين.
2: صدق الله العظيم. إن الله هو الذي يختار يا كوفي، إنه هو من يختار، لذا فهو الذي يؤهل، فإمامة المسلمين تثبت بتثبيت الرحمن لمن ثبتها فيهم وحكم بها لهم. يقول الله سبحانه: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.
1: ويقول عز من قائل: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. فهنيئا لأهل اليمن هاديهم الذي أحيا فيهم القرآن الكريم، وحري بهم أن يشكروا الله على نعمة الهداية التي أنعم بها عليهم على يد هذا الإمام القرآني.
2: بالفعل، فنعمة الهداية أفضل النعم، أولى بجميع أهل اليمن أن يعقدوا البيعة للإمام القرآني يحيى بن الحسين، فهو الذي تجوز طاعته وتجب على الأمة نصرته.
1: صدقت، فإنهم متى ارتبطوا بالعترة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ارتبطوا بالقرآن الكريم، فالقرآن يدل على العترة والعترة تدل على القرآن.
2: حقا إن الإمام يحيى لجدير بما بات يلقب به الهادي إلى الحق، لما يقوم به من هداية الناس وإرشادهم إلى الحق وربطهم بالقرآن. أليس الله سبحانه يقول أيضا: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون؟
1: بلى بلى، وصدق الله العظيم.
2: كم كان جميلا الحوار معك يا كوفي.
1: وكيف لا يكون جميلا وفيه ذكر لآيات الله في الكتاب وفي الأنفس. فلنتوجه بالدعاء لله تعالى شكرا له على ما وفقني وإياك لمرافقة الإمام الهادي إلى الحق، فتعلمنا منه ما نحدث به.

0: الحمد لله الذي مكن الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين من إقامة العدل ودحر الفاسدين الفاسقين في أصقاع عديدة شمال صنعاء.
1: وإمام الحق يا أمير صنعاء ومخاليفها يشكر لك مناصرته.
0: أنا أدخر مناصرته بالسيف يا عباد حتى وصوله إلى صنعاء.
1: الإمام الهادي إلى الحق يعلم أنك محاط بالفاسدين الذين نشرهم سلاطين بني العباس في اليمن من ذوي المصالح ومثير الفتن والحروب.
0: الأدهى والأمر يا عباد أن هناك من تجاوز الطغاة من خلفاء بني العباس.
1: ماذا يقصد الأمير؟
0: خلفاء بني العباس أصبحوا في أعجز وأضعف مراحل خلافتهم الأيلة للسقوط بسبب خضوعهم وخنوعهم للمماليك الأتراك الساعين لسلب السلطة منهم. لهذا بلغ إمام الحق أن يحث الخضع إلى صنعاء، وسيجدني له ناصرا ومؤيدا ومحاربا تحت قيادته الإيمانية.
1: بورك فيك يا أبا العتاهية، وسيسجل التاريخ أن أمير صنعاء ومخاليفها أبا العتاهية عبد الله بن بشر بن طريف بن ثابت كان للحق نصيرا ولآل بيت رسول الله مؤيدا ومعينا.
0: لا يهمني ما سيسجله التاريخ عني يا عباد التيمي، فالذي يهمني أن ألاقي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو راض عني وقد ناصرت أهل بيته ثابتا على ذلك، غير ناكث لعهد ولا ناقض لبيعة كما قد يفعل بعض الأمراء والشيوخ رغم مشاركتهم في دعوة الإمام الهادي للعودة إلى اليمن.
1: معك حق يا أمير، فليس من السهل انتزاع الفساد والظلم والطغيان المتأصل في قلوب الفاسدين لسنوات طويلة.

0: ما الأمر يا أبي؟ أراك هذه الأيام تسبح في تفكير عميق، فما الذي يشغلك؟
1: ومتى كان يشغلك أمري؟ وأنت مهتم بنسائك وجواريك وندمائك.
0: لست مفترعا في هذا الأمر يا أبي.
1: ماذا تعني أيها الولد العاق؟
0: أنا أسلك مسلك، أقصد مسلك جميع أمرائك.
1: ربما لحماقتك وغبائك لن يناديني أحد بالأمير الدعامي ابن إبراهيم، ولن ينادونك بالأمير أرحب.
0: لماذا يا أبي؟ هل هناك ما يهدد إمارتنا الواسعة في خيوان وما جاورها؟ والناس يدينون لك بالطاعة، والمال يجيء إليك من كل البلاد.
1: لو لم تكن منغمسا في ملذاتك ومعاقرتك الخمر لعلمت بما يجري حولك، ولعلمت بأن يحيى بن الحسين قد دخل خيوان.
0: كأنك يا أبي تستهين بما نملكه من قوة وجند ومال وقدرتها على صده وهزيمته.
1: قلت اصمت أيها الأحمق، ألا تدري أن معظم قبائل خولان وهمدان وبلاد حاشد قد بايعوه وأدانوا له بالولاء والطاعة؟
0: وإن يكن، فمعظم بلاد بكيل تحت إمرتنا يا أبي.
1: بعض من تتحدث عنهم أعلنوا ولاءهم ومبايعتهم ليحيى بن الحسين، وبعض يضمرون لنا الكراهية بسبب تصرفات الفاسدين أمثالك.
0: أنت يا أبي تبالغ في إهانتي، ثم لا تنسى أنك ممن ذهبوا إلى الرس في المدينة المنورة لدعوة هذا الرجل العلوي إلى بلادنا.
1: أقر بهذا، لكني اليوم بدت أخشى أن ينتزع ملكنا، فهو أينما حل يقيم حدود الله، لا يقبل ظلما لأحد، وفي هذا ضياع لملكنا ومصالحنا.
0: لكن قومنا يحبوننا يا أبي، فلا تبالغ بالقلق.
1: أولا تدري أنه بسببك وأمثالك ذهب العديد من وجهاء إمارتنا وحكمائها شاكين ليحيى بن الحسين من هذا الفساد والظلم؟
0: مرنا يا أبي أن نلاحقهم ونضرب أعناقهم.
1: وتريدني ألا أكيل لك الإهانات أيها الأحمق؟ برأيك هذا يا أرحب نقوض ملكنا بأيدينا.
0: فماذا تريد أن نفعل يا أبي؟
1: لابد من دعوة الأمراء والحكماء والعقلاء لنتشاور معهم.

0: آه ما أسعدنا بصحبتك يا مولاي الإمام الهادي خلال تطوافك في بلاد حاشد، وما أسعد أهلها بإصلاحك أمرهم.
1: إنما الله أصلح حالهم يا محمد بن سعيد اليرسمي، فله الحمد والشكر.
0: إمام، أشعر أن هناك ما يشغل بالك.
1: نعم يا محمد، ألم تعلم بأنه قبل أن نحط رحلنا هنا في خيوان جاءني شاكون من ظلم أميرهم الدعام بن إبراهيم وطغيانه وفساده؟
0: بلى علمت، وحقا يا لها من شكوى تقشعر لها الأبدان ويندى لها الجبين.
1: نعم،
0: إذ لم تقتصر على ظلم وطغيان وسلب ونهب، بل تجاوزته إلى فساد أخلاقي يخدش الحياء ويغضب الله.
1: إني لأرجو الله تعالى أن يعود رسلنا للتحقق من صدق الشاكين.
0: لقد لمست في الشاكين صدقهم.
1: إنما أردت يا محمد برسالتي إلى الدعام بن إبراهيم إقامة الحجة عليه.
2: مولاي الإمام،
1: ما الأمر؟
2: رسل الدعام يطلبون مقابلتكم.
1: دعهم يدخلوا.
2: ليتفضل رسل الدعام.
3: السلام على الإمام يحيى بن الحسين.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا تفضلوا بالجلوس.
3: إنما جئنا حاملين إليك رد أميرنا الدعام على رسالتك، فخذها.
1: خذ يا محمد واقرأ علينا جواب الدعام، لعل في رده ما يحقن دماء المسلمين.
0: أمرك يا إمام. إنه يقول: من الأمير الدعام بن إبراهيم إلى الإمام يحيى بن الحسين، أما بعد، نحن مستعدون لمبايعتك والاعتراف بإمامتك شريطة تثبيت أميرا على ما تحت يدي من البلاد، والسلام عليكم.
1: فلتكتب يا محمد بن سعيد اليرسمي هذا الرد.
4: الإمام الهادي، مع تحيات مركز الإعلام الثوري

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام. سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام، الإمام الهادي للحق يحيى بن حسين عليه السلام. نعالج في هذه الحلقة الجديدة أيضا الأوضاع السياسية التي كان يمر بها العالم الإسلامي من خلال دولة بني العباس وحكومة بني العباس، وكيف كانت تتعامل مع الأمة في ذلك الحين. من ضمن هؤلاء ممن حكم الهادي العباسي الذي ثار عليه الإمام الحسين بن علي الفخري في عام 169 هجرية. الهادي العباسي هذا كان أيضا ملكا جبارا، وكان أيضا عابثا يعبث بالأموال ويغدق على المغنين وعلى المهرجين، فقد أكرم ابن دأب الشاعر ب30,000 دينار لأبيات استحسنها، قليل من الأبيات، أعطاه 30,000 دينار في الوقت الذي كان هناك جائعون ومحتاجون من عامة الناس، لكنه أعطى هذا الرجل 30,000 دينار. أعطى أيضا سلمى الخاسر أحد الشعراء والمغنين، شاعر كان شاعرا، أعطاه 300,000 درهم في قصيدة أعجبه بيت منها، بيت واحد 300,000 درهم، وهو الذي قرب إبراهيم الموصلي الذي ذكره ذكره الشاعر أبو فراس الحمداني في قصيدته عندما قال: منكم علية أم منهم، وكان لهم شيخ المغنين إبراهيم أم لهم، وكان لكم شيخ المغنين إبراهيم أم لهم. هذا هو إبراهيم الموصلي، وابنه إسحاق أيضا الموصلي، وكان من أعمدة الغناء العربي في ذلك الحين. الخليفة الهادي العباسي قرب هذا الموصلي وابنه إسحاق، وأعطى إبراهيم موصلي 50,000 دينار، 50,000 دينار أعطاها إبراهيم لأنه غناه 3 أبيات فأطربته. قال إسحاق الموصلي بعد أن قتل الهادي، قتلته أمه الخيزران، أرسلت لها الجواري، أرسلت له جواريها يداعبنه ويلاعبنه، ثم كتمنا نفسه عندما رصصنا فوقه المخدات وارتمينا فوقها فوق المخدات حتى طفح واختنق، لأنه منع عنه الأكسجين. يعني تصوروا خليفة يقتل على يد أمه الخيزران. قال إسحاق الموصلي هذا: والله لو عاش لنا الهادي لبنينا حيطان دورنا بالذهب. هؤلاء هم حكام الدولة العباسية في ذلك الحين، الهادي، ثم بعد الهادي الرشيد، ثم بعد الرشيد الأمين، ثم المأمون، ثم المعتصم، ثم الواثق، ثم المتوكل. المتوكل العباسي الذي حكم من عام 232 هجرية إلى عام 247 هجرية، والذي خلق في عصره وولد في عصر الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن حسين. هذا الجعفر المتوكل، جعفر بن المعتصم، في عصره تحكم الأتراك وصاروا هم رجال الحل والعقد وهيمن العنصر التركي. وعندما نقول الأتراك نقصد بهم نسبة إلى بلدهم التي جاءوا منها، وهو منطقة تركستان. ومنطقة تركستان بلاد واسعة تمتد من سيبيريا شمالا، الذي هي سيبيريا الآن في جنوب شرق ما يسمى الآن بروسيا، تمتد من سيبيريا شمالا إلى إيران وباكستان والهند والتبت جنوبا. كل هذه المناطق، كل هذه الدول تسمى تركستان التاريخية، منها تركمانستان، قرغيزستان، كازاخستان، طاجكستان، شمال الصين، كل هذه المناطق تسمى بلاد الترك أو الأتراك. كان الخليفة المعتصم قد استكثر من الأتراك، من هؤلاء كان يشترى له عبيد من هؤلاء الناس من سكان هذه البلاد ويجلبون إليه، وكان يدربهم ويعلمهم ويربيهم تربية عسكرية، فكثروا في عصره، يعني كثروا إلى حد كبير، وتولوا مقاليد الأمور، هم أصبحوا يتولون مقاليد الأمور. ثم بعد ذلك سيطروا حتى إذا جاء عصر ابنه المتوكل جعفر بن المعتصم كانوا قد تحكموا في ذلك الأمر وفي

شؤون الخلافة، وأنهم هم من باتوا يخطبوا لهم على المنابر وهم أصحاب الحل والعقد. فقال يخاطب بعض بني عمومته العلويين، قال: وكيف ترضون أن تضحي ولاتكم تركا ويدعى لهم بالرشد في الخطب؟ وقد عبر شعراء ذلك العصر في محطات عديدة، عبروا عن غضبهم وتبرمهم من تسلط أولئك الأتراك على الحكومة العباسية وعلى الخلفاء العباسيين، حتى أن الخليفة العباسي أصبح خليفة بالاسم فقط، وإلا فإن الأمر كان يدار من خلال هؤلاء الأتراك الذين أصبحوا قادة الجيش والمتحكمين في أمور الدولة وشؤونها وإدارتها. قال البحتري المتوفى في عام 284 هجرية، معبر عن هذه الوضعية السيئة، يقول: لله در عصابة تركية ردوا نوائب دهرهم بالسيف وطغوا، فأصبح ملكنا متقسما وإمامنا فيه شبيه الضيف. أصبح الخليفة العباسي شبيه الضيف، إذا سمح له الأتراك بأن يبقى يبقى، وإلا فإنهم سيقتلونه أو أن يعزلوه أو أن يفعلوا به ما يريدون. ومع ذلك فقد تغنى الشعراء والمغنون بعصر المتوكل العباسي وما كان فيه من مجالس الأدب والغناء والهزل، وقال وقد وصف أيضا، وصفه المؤرخون بأنه أول من ظهر في مجلسه اللعب والمضاحك والهزل، وإلا فقد كان الخلفاء من قبله يهزلون ويلعبون ويشربون الخمر ولكنهم كانوا يتسترون، أما هذا فقد أظهر ما كان يفعله. لكن هذه الإشادة التي أشاد بها المؤرخون هي تحمل في طياتها ما يشبه الإدانة، حيث هذا الخليفة كان يستفرغ وسعه في قضاء وقته مع الخلعاء والمهرجين، كان يعبث بالمال العام للإغداق على المداحين، وكان ربما جزى على البيت الواحد من الشعر بألف دينار، أي كان خليفة فارغ البال يقضي جل وقته في الملذات والشهوات. وتميز عهده بالانقلاب على ما كان عليه أسلافه، كان أسلافه المعتصم والمأمون والمعتصم والواثق يميلون إلى المعتزلة ويقربونهم، والمعتزلة هم الذين يقولون بالاختيار وأن ما فعله الإنسان هو بفعله وليس قضاء من الله وقدرا، وأن أفعال الإنسان منه خيرها وشرها، ولهم أفكار ولهم ثقافات معينة. قربهم يعني آباء المتوكل، لكن لما جاء المتوكل عكس عليهم الأمر، فقد حان دورهم في عصره ليعانوا من الاضطهاد. كذلك أيضا هذا الرجل كان سخيفا وكان ناصبيا، يكره أهل البيت، يكره العلويين، وكانت ردة فعله تجاه العلويين أكثر عنفا، بل إنه وصل به الأمر إلى أنه كان يستمتع بمشاهدة أحد مهرجيه وهو حاسر رأسه، كان لديه مهرج يحضر في مقامه ليضحكه، هذا المهرج كان يمثل ويحسر رأسه ويحشي بطنه بمخدة ويقول يصيح أنا الأصلع البطين استهزاء وسخرية بالإمام علي نفسه. وصل الأمر به إلى هذا المستوى من الوقاعة والسفه يعني الخروج عن تقاليد وتعاليم الإسلام. وصل به الأمر إلى أنه أمر بهدم ضريح الإمام الحسين في كربلاء وسواه بالأرض، وأمر بحراثته وزراعته بالقمح، وهدد بالسجن كل من يتجرع على زيارته. وصل به الأمر إلى هذا المستوى، أمر بهدم ضريح الإمام الحسين، سواه بالأرض، أمر بحراثته، ووضع مسالح وجنودا على الطرق التي تؤدي إليه حتى يمنع كل من يريد أن يقترب لزيارة الإمام الحسين عليه السلام، ووكل على تلك المسالح يهودا من اليهود. وهنا يتبين لنا الدور اليهودي في هؤلاء، فاليهود لهم دور كبير جدا، ربما سنتحدث عنه، اليهود والنصارى معا أهل الكتاب كان لهم دور كبير في صناعة السياسات الأموية أولا ثم السياسات العباسية، وسنتعرض لذلك إن شاء الله في حلقة قادمة. على كل حال هذا الرجل مع ذلك كان قد حاول التخلص من الأتراك وقد ضاق ذرعا بتسلطهم عليه، لكن لأنه كان لديه أيضا سلط الله عليه ولده المنتصر الذي كان يعرض أباه بشأن موقفه من العلويين، كان هذا الرجل هذا الولد المنتصر لا يرى تركيا معرضا لأبيه إلا استماله إلى صفه، فعزم المتوكل على إزاحته من ولاية العهد واستبداله بولده الآخر المعتز، فانضم المنتصر إلى الأتراك وشيعهم على أبيه، وقرر فريق أبيه وفريق الولد، فريق الأب وفريق الولد قرروا الفتكة أن يفتك كل منهم بالآخر، وكان فريق الولد الذي هم الأتراك أسرع إلى قتل المتوكل الأب، فقتلوه في عام 247 هجرية، ونصبوا ولده المنتصر محمد بن المتوكل الذي لم يتولى الأمر إلا

0: 6 أشهر فقط. في عهد هذا الرجل أمن العلويون على أنفسهم ولم يتعرض لشيعتهم، لكنه أيضا هو الآخر لما مال الأتراك على أبي إنما مالهم على قتل سلطان الخلافة نفسها، فحاول التخلص من الأتراك ولكنهم هم من تخلصوا عليه وسبقوه بالتخلص منه. ثم وقع اختيار الأتراك هؤلاء على المستعين أحمد بن محمد بن المعتصم، وتولى الأمر من عام 248 هجرية إلى عام 252 هجرية، وكانوا قد خلعوه ثم غدروا به، يعني خلعوه ويعني على أن طلبوا منه أن يستقيل، فانتهت يعني طلبوا منه أن يستقيل وله الأمان وله ما في يده من الأملاك، لكن خلفه المعتز ابن المتوكل غدر به وقتله بعد 9 شهور. هذه أوضاع الدولة العباسية، يعني لا تتصور المسألة أن الدولة العباسية التي كان يدين لها الكثير بالطاعة أنها كانت أوضاعا جيدة وأوضاعا محببة وإيجابية، بل كانت على هذا النحو. ظهر في أيام المستعين في عام 248 هجرية الثائر الإمام يحيى بن عمر العلوي بالكوفة، واستطاع العباسيون إخماد ثورته وقتله عام 250 هجرية، وانطلقت موجة عارمة من الحزن على هذا الإمام إذ كان ذا زهد وورع وعلم، فرثت الشعراء وبكت عليه العامة. وفي عصر هذا أيضا ظهرت الدولة العلوية في طبرستان، دولة أئمة أهل البيت في طبرستان على يد الإمام الحسن بن زيد العلوي، الذي لما توفي خلفه أخوه محمد بن زيد، والذي سيأتي الإمام الهادي وصل إلى هناك إلى طبرستان، وطبرستان هي محافظة مازندران في شمال إيران المطلة على بحر الخزر أو يسمى الآن بحر قزوين. ثم خلف المستعين المعتز بن المتوكل من عام 252 إلى 255 هجرية. هذا المعتز كان يؤثر اللذات، وكان ليس لديه رأي حصيف، كان لا يتمتع بالرأي الحصيف، بل كانت أمه تدبره، وأمه كانت تسمى قبيحة، سميت قبيحة لأنها كانت جميلة فسموها حتى لا تصيبها العين بقبيحة، كانت تدبره هذه القبيحة أمه وتدبر أمره. تصوروا خلافة للعالم الإسلامي تديرها امرأة جارية تسمى قبيحة، يعني باسم ولدها. على كل حال ثار عليه جنده وطالبوه ب50,000 دينار من الأتراك أيضا، عجز عن سدادها، وكانت أمه لديها من الأموال الطائلة ما تعطيه هذه 50,000 وأكثر منها بالعشرات المرات، ولكنها رفضت. فلما طالبوه رفضت أمه إسعافه بقليل ما لديها من الأموال، وقد وجد في خزائنها بعد ذلك، بعد أن قبض على ابنها وقبض على مالها، وجد في خزائنها 1,000 دينار فقط من الدنانير، يعني 1,000,000 دينار، وكان هو بحاجة 50,000 دينار فقط، عدا الزمرد واللؤلؤ والياقوت. هذا المعتز خلع، قتلوه أو أخذوه وأسلموه للتعذيب، وولوا ابن عمه محمد بن الواثق الذي تولى الأمر من عام 255 هجرية إلى عام 256 هجرية، وأسندوا إليه الخلافة ولقبوه بالمهتدي، وأسلم المعتز إلى من يعذبه حتى مات. كان المهتدي هو الخليفة العباسي الوحيد الذي كان يقول: أليس من العار عليكم يا بني العباس ألا يكون فيكم واحد مثل بني أمية، مثل ما عمر بن عبد العزيز في بني أمية حاول أن يكون هو مثل عمر بن عبد العزيز، وكانت له رغبة في الإصلاح، وقد رأى الفساد يعم الدولة وإهمال العمال والرؤساء، ورأى الدولة يعني رؤوس الدولة يتهالكون على الملذات وارتكاب المنكر والموبقات، وتفكك بيت الخلافة العباسي وانصراف الخلفاء إلى اللهو وبعدهم عن الرعية، فرأى أن يبدأ الإصلاح من البيت نفسه، من بيت الخلافة نفسه. قرب العلماء ورفع منازل الفقهاء، وكان يتوخى أن يصير في بني العباس كعمر بن عبد العزيز في بني أمية، نهى عن المنكر، حرم الشراب، ونهى عن القيان، وأظهر العدل، وبنى قبة سماها قبة المظالم، وجلس فيها الخاص والعام، وكان يحضر كل جمعة إلى المسجد الجامع ويخطب الناس ويأم بهم. ومع ذلك هذا الذي حاول أن يكون صالحا ومصلحا كان هو الآخر لا يعبأ بالمواثيق والعهود التي يقطعها على نفسه، إن رأى في ذلك تحقيقا لأهدافه. ومع ذلك كان لأنه كان يتمتع بالقوة إلى حد ما، كان لموقفه القوي من الأتراك أثره في استرداد البيت العباسي بعض هيبته، فشغبوا عليه وحاربهم وهزم وقتل على أيديهم في منطقة في مدينة سرة مرة سنة 256 هجرية. وجاءوا بالمعتمد أحمد بن المتوكل، إن شاء الله سنتحدث عن هذا المعتمد في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
1: كنتم مع عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن. يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى آل محمد وصحبه وعلى أتباع المرسلين بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله وبركاته. وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وتوفيقه وعونه من قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 188 من سورة البقرة، وهي سورة مدنية. والآية كما هو معروف تأتي بعد آيات الصوم مباشرة. وإذا عرفنا أن الله كتب الصيام علينا لغاية عظمى هي قوله تعالى: لعلكم تتقون، وإذا عرفنا أن آيات الصوم تتوسطها آية وهي قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب إلى آخرها، تبين لنا أن الصوم الحق هو استمرار الصوم عن كل حرام، واستمرار التقوى والعبودية لله في كل حال، واستمرار الاستجابة لله والإيمان به بشكل دائم. بهذا فقط ننال الرشاد ونصون أنفسنا من الوقوع في الفساد ومن اقتراف أكل الحرام واغتصاب أموال العباد. وهكذا تجيء هذه الآية التي نقبس منها هذه الأنوار، فكأن الله يقول لعبيده: إن كنتم تحبون استمرار أنفسكم صائمين حقا، متقين حقا، مستجيبين لله مؤمنين به، إن كنتم تتحرون الرشاد الصدق، فيا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والتعبير بكلمة أكل الأموال مع أننا لا نأكلها بل نجمعها، هذا التعبير يوحي بأن من يدخل في هذا المعترك الموبوء فإنه يصاب بنهم وشهوة تجعله يتلذذ بانتهاب المال كما يتلذذ بأكل الطعام، ويستولي عليه ويبلعه كما يبتلع الطعام، بحيث لا يترك مجالا لاسترجاعه ولا فرصة لاسترداده. وأكل المال بالباطل يتجسد في كل مال تناله وأنت لا تستحقه، سواء بالغصب أو بالسرقة أو بالربا أو بالرشوة أو بسلطة ووجهة تجعلك محط أمل ورجاء وخوف واتقاء بين الناس، أو بطريق الاحتكار، أو بأسلوب غير مشروع في التجار، أو بزيادة في الأسعار تفوق المقدار، أو بالغش في المواد بحيث تجعل الرديء محل الجيد أو قليل التعبئة محل الكامل التعبئة وبسعره، أو بالتطفيف في المكيال والميزان، أو بغير ذلك من الأساليب والأسباب. ومنها مثلا أن تنال أجرا أو مكافأة بدون جهد بذلت ولا عمل قدمت، وإنما عن طريق المجاملات والمصالح المشتركة. كل هذه وسواها أكل للمال بالباطل محرم على المؤمنين، منهي عنه، ومن مارسه فهو لنفسه قاتل وللمجتمع مقاتل. وكيف لا؟ كيف لا وقد قال الله في سورة النساء وفي آية مماثلة: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. أسمعتم؟ وهكذا ندرك أن أكل أموال الناس بينهم بالباطل إنما هو عدوان وظلم يستحق النار في الأخرى، وتهديم للحب والثقة بينهم في الدنيا، بل هو قتل لأنفسهم، لأن شيوع انتهاب الأموال يفجر البغضاء والأحقاد ويقود إلى قتل العباد للعباد. بل إنما استحل مالك بالباطل فإنه لن يتورع عن أن يكون لك قاتل أو مقاتل. وعلى أي حال فإن الله سبحانه وتعالى الذي هو رحيم بالعباد يحدد لنا في هذه الآية التي نحن بصددها ويوضح وسيلة آثمة قد نتوسل بها لاقتطاع أموال الناس بالباطل. هذه الوسيلة خطيرة، لو تسربت إلى المجتمع فإنها تكون عليه وبالا، لأنها تتسرب إلى أنقى أجهزة الأمان وتتسلل إلى أصح وأطهر مجال وهو القضاء ورجاله الذين يسميهم الله هنا الحكام. فقال بعد النهي عن أكل الأموال بالباطل: وتدلوا بها، أي ولا تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أسمعتم؟ إنه نهي آخر يحذرنا الله فيه من أن ندلي بالأموال أو بجزء منها إلى الحكام لنتوسل بهم وبها إلى أكل وابتلاع أجزاء من أموال الناس لا نستحقها، وإلى أن نفرقها منهم ونفرقهم عنها ونضمها إلى أموالنا بوسيلة آثمة ونحن نعلم أنه إثم. إن هذه الوسيلة لو تفشت وأصبحت ممكنة للناس لأكل بعضهم بعضا، ولو أصبح الحكام هم الأداة التي تتخذ لهذا التفريق بين الناس وبين أموالهم لخر سقف المجتمع خاويا على عروشه، وصار المجتمع معرضا للأوبئة التي تعجل بنعوشه، وما عجلت بذلك إلا اهتمامه بشهوة كروشه، وهي حالة خطيرة نعوذ بالله من وبائها ونستجير به من شرها. ثم تعالوا لنتأمل ألفاظ الآية، فإن كلمة تدلو بها إلى الحكام تصور لنا الحكام الذين يمارسون هذا العمل، تصورهم وكأنهم في مكان منخفض هابط، فالأموال لا تصل إليهم إلا بالإدلاء، والإدلاء لا يكون إلا إلى بئر أو مكان غائط هابط. فهم بدل أن يكونوا في مكان عال رفيع طاهر من الإثم منيع أصبحوا هابطين في مستنقع الأطماع. إنه تعبير وتصوير عميق يختاره الله لهذا النوع من السلوك في حكام الناس. ثم تعالوا إلى قوله تعالى: لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. إن كلمة فريق توحي بأن أكل المال بهذه الوسيلة الآثمة يعني أن نفرق بين المال وبين صاحبه الحقيقي ونضمه إلى من لا يستحقه، ولكنه استحله بالإثم وبوسيلة آثمة وهو يعلم أنه باطل وآثم، والحاكم يعلم كذلك أنه باطل وآثم. فيا لها من صورة فظيعة مفجعة أن تصبح الحقوق مفارقة لأصحابها لاحقة بمن لا يستحقها. يا لها من حالة رهيبة أن يفرق بين الحق وبين صاحبه بحكم باطل وأداة كاذبة. إنه هدم للحق والحياة ونقض للعهد مع الله وخروج عن التقوى والعبودية لله ذي الجلال إلى الطغيان والعبودية للمال. وكيف لا وقد أصبح أكل المال بالباطل ممكنا، ولكن بالإدلاء والرشوة لا بالأدلة والحجة. إن هذا إتيان للبيوت من ظهورها لا من أبوابها، والله يقول: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا هو السبيل الحق الذي ننال به الفلاح وننال به رحمة الله. إن الله كان بكم رحيما. نسأل الله التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله.
4: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم. القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
5: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم السمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. رسم الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة سنن، هذه السنن أشبه ما تكون بقواميس ونواميس وقوانين لا يمكن أن تتخلف ولا يمكن أن تتغير، تجري على الناس جميعا، عبارة عن أسباب ونتائج لتلك الأسباب. إذا كانت الأسباب نفس الأسباب فالنتائج نفس النتائج في كل الأمم عبر التاريخ منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى يوم القيامة. من السنن الإلهية التي سنتحدث عنها في هذه الحلقة هي سنة جعلها الله سبحانه وتعالى خاصة بكشف من في قلوبهم مرض، عبارة عن سنة لا تتخلف ولا تتبدل، وعد من الله سبحانه وتعالى ووعيد لأولئك الذين يحملون المرض، الخبث، الحقد، الجبن، البخل، يحملون أيضا ضعف في ثقة بالله سبحانه وتعالى، قد يحملون انحراف أخلاقي، يحملون مساوئ نفسية، يحملون شك في الحق فيما وعد الله سبحانه وتعالى به الحق من نصر وتأييد وتمكين، أي أنه هناك اختلال فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. ذلك الاختلال أثر حتى على فطرتهم التي فطرهم الله عليها، فماتت تلك الفطرة النقية والراقية والزاكية، وتجذرت في نفوسهم المساوئ النفسية والمساوئ الأخلاقية والمساوئ البعيدة كل البعد عن الإيمان. فالله سبحانه وتعالى وعد أنه لا يمكن لأي إنسان يحمل في قلبه مرض ويكون في ولائه انحراف نحو الكافرين المجرمين والفاسقين ومخالفة وعداوة وحقد على المؤمنين، لا يمكن أن يكتم ذلك الحقد والمرض في قلبه دون أن يكشفه الله سبحانه وتعالى ويظهره الله سبحانه وتعالى ويفضحه الله سبحانه وتعالى. فيقول المولى تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم وله نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. الله سبحانه وتعالى وعد أن يكشف حال المنافقين وما في قلوبهم من مرض، ويكشف حال المؤمنين ويبين ما في تلك القلوب من خبر، ونبلو أخباركم. الله عندما يقول ولنبلونكم من خلال ماذا؟ ليس عبارة عن اختبار مثلا مثل الاختبار الذي يحدث لطلاب المدارس والجامعات، إنما اختبار من خلال الأحداث، هو اختبار لكنه من خلال الأحداث، من خلال المواقف التي يتحتم على الإنسان في مقابلها أن يجاهد، أن يصمد، أن يثبت، أن يظهر إيمانه في واقع الحياة. فمن جاهد أثبت مصداقيته مع الله، من جاهد وصبر أثبت مصداقيته وتجلى ما يحمله في واقعه من إيمان راسخ، من قيم عظيمة، لأن الجهاد في سبيله يجلي الإيمان، وكذلك الولاء يجلي الإيمان أو يجلي النفاق والانحراف. فالإيمان الراسخ، الأخلاق العظيمة، المبادئ الراسخة، الالتزام الإيماني الحقيقي يظهر في استجابة لله، يظهر في جهاد، يظهر في حمل المسؤولية. بينما من لم يجاهد وتنصل عن المسؤولية يتضح أمام الله أنه ممن يعاني من ذلك المرض الذي مثل عائقا أمامه، مرض في مبادئه، في انتمائه، في عمق نفسه، عنده أضغان، عنده خلل معنوي كبير مثل عائقا ما بينه وبين أن يستجيب لله سبحانه وتعالى. وفعلا نجد ما يدل على هذا المرض طبيعة الأحداث، طبيعة تجلي كل شيء. مثلا في ظل الصراع ما بيننا وبين اليهود والنصارى، بيننا وبين أمريكا وإسرائيل، يحصل من جانب قوى الشر والطاغوت والإجرام جرائم، ممارسات بشعة فظيعة جدا. عندما يشاهدها الإنسان في الأحداث، في الأخبار، على الشاشات، على في مقاطع الفيديو، في الإنترنت، في وسائل التواصل، يندى لها جبين الإنسانية، لاحظ الإنسان مثلا فيما كان يحدث من قبل العدوان علينا في اليمن جرائم بشعة، نتذكر ما حدث مثلا من بعض الجرائم التي نسيها الكثير من الناس، مثل جريمة العرس في سنبان، جريمة العرس في بني قيس في حجة، جريمة استهداف الصالة الكبرى، جريمة استهداف السجن سجن الزيدية، جريمة استهداف العاملين في المخا، جريمة استهداف الأطفال في ضحيان، جريمة استهداف النساء في أرحب وفي مارب وفي أماكن أخرى في مجالس عزاء في مناسبات أعراس، جرائم كثيرة جدا، جرائم يندى لها جبين الإنسانية، يتألم الإنسان الذي لا يزال في قلبه إيمان حقيقي، يتألم. وأيضا الجرائم التي حدثت ولا زالت تحدث في فلسطين في غزة، جرائم بشعة وحشية للغاية مؤلمة، آلاف الأطفال يقتلون، مئات الأسر إن لم تكن بالآلاف أبيدت تماما انتهت، رجالها ونساؤها وصغارها وكبارها. مشهد من كل تلك المشاهد ومن كل تلك الجرائم وأنت ترى منزل مدمر، تجمع بشري في سوق أو في مسجد أو في مستشفى أو في مدرسة، ترى كيف القنابل المدمرة والفتاكة على ذلك التجمع، وقد مزقت الأجساد الكثير من أولئك الأطفال والنساء، والناس تحولوا إلى أشلاء، تفحمت جثامين أكثرهم، البعض قد أصيبوا بجراحات كبيرة جدا، البعض جراحات قاتلة، البعض قطعت أطرافهم، البعض لا يصل حتى إلى المستشفى، أو البعض لا يصل إلى المستشفى إلا وقدنا الشهادة. المشهد بنفسه مشهد مؤثر، يكفي أن تكون إنسانا سليما طبيعيا عاديا لتتأثر بذلك المشهد، مشهد مأساوي، مشهد يعبر عن مظلومية كبيرة جدا. الأطفال الذين لا يزالون يعانون من الجراح، دماؤهم تنسكب، أجسادهم تتلوى من الألم، يصرخون من الأوجاع، مشهد مؤلم جدا. يكفي أن تبقى في الإنسان شيء من الإنسانية، يتألم ليدرك بشاعة ما يفعله أولئك الطغاة المجرمون مثل هذه الجرائم التي يرتكبونها كل يوم بحق هذه الأمة. هذا بنفسه كافي في أن يكون لك أنت أيها الإنسان المسلم موقف، لكن أمام هذا كله وهو مشهد كبير ودامي ومؤلم جدا، ويتكرر يوميا ويتكرر بكثير وكثير، فيطال الآلاف من أبناء هذه الأمة، الآلاف طالهم العدوان من قبل قرن الشيطان وأوليائهم اليهود والنصارى على أبناء الشعب اليمني في كل المحافظات، قتل الآلاف، الكثير من المشاهد المأساوية الإجرامية التي لا يجوز أن ننساها ولا يجوز أن نترك التذكر لها والأخذ بحقوق أولئك المظلومين. كل من شاهد وكل من يشاهد من كل تلك المجازر والمآسي فلا يبالي ولا يكترث ولا تتحرك فيه المشاعر الإنسانية ولا يأسى لذلك ولا يتفاعل مع ذلك، ومع ما يحدث الآن في فلسطين في لبنان في كل أماكن هذه الأمة في كل جغرافيا هذه الأمة، من يشاهد كل ذلك فلا يتأثر، لا تتألم نفسيته أمام كل تلك المشاهد، مشاعره متبلدة باردة جامدة مستهترة لا مبالية. إذن هل هي مشاعر سليمة؟ لا. ما الذي يحكم ذلك القلب وتلك النفس؟ يحكمها المرض، لم يعد هذا إنسانا طبيعيا، لو بقيت له فطرته الطبيعية ونفسيته السليمة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، فكان سيتألم عندما يشاهد كل تلك المآسي كل تلك المظلوميات، يتألم لها البعض من أطراف الدنيا، البعض يتألم وهو هناك غير مسلم، البعض منهم يتسمون بأنهم متدينين ومسلمين لا يتألمون، والبعض ممن هو غير مسلم يتألم ويكون له موقف ويخرج، البعض عندما يكون له انتماء حزبي أو طائفي مناهض أو معادي لمن يستهدفهم العدو يرتاح، يرتاح وهو يشاهد مسلم، يشاهد أسرة مسلمة قتلت فيها أطفال ونساء فيرتاح ويسمي نفسه مسلم ويصلي ويصوم ويرتاح للجرائم بحق أبناء هذه الأمة ويبررها ويجوزها ويشرعنها باسم الدين نفسه بالافتراء على الله سبحانه وتعالى، ولا يرى ضير ما دام أنه من جهة مخالفة له، لا يرى ضير أن يقتل الآلاف أن يقتل الملايين كما حدث من بعضهم عندما أجاز أن يقتل 24 مليون. إذن كل هذا ماذا يسمى؟ هل تحكم هذه النفسية الإيمان أم المرض؟ هذه الأحداث تجلي الناس، تبين حال الناس. الله سبحانه وتعالى يقول هكذا: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. بمعنى أنه لا بد أن يخرج الله ويظهر الله أضغانهم، أحقادهم. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. يأتي لحن قول يظهر فيه الحقد، يظهر فيه الضغينة، يظهر فيه الولاء لأعداء الله والحقد على المؤمنين. هكذا الله سبحانه وتعالى وعد، وإنما يحتاج الواقع إلى تأمل، وسيجد الإنسان كيف أن الله يظهر خبث كل خبيث ونفاق كل منافق وإيمان كل إنسان مؤمن حقيقي في أرض الواقع من خلال المواقف ومن خلال الأعمال التي يقدمها الإنسان، سواء كانت سلبية أو إيجابية، يظهر فيها إيمانه أو ضعف إيمانه ونفاقه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
4: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

لا.

قد حسدتها سدرة المنتهى لما حوت والفلك الأنور والكعبة الغراء والمنحنى والحجر والأركان والمشعر يا رب.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان، من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير في صنعاء، رفعنا لكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن إخوة الإيمان، فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم.

بالحق بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض لفسدت

بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.

صدق الله العظيم. مستمعينا الكرام، الساعة تشير إلى تمام 7 مساء. في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سامعينا الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. تنسيقا مع الجهات المعنية لتأكيد الاهتمام الرسمي بأوضاع السجناء، وجه النائب العام القاضي عبد السلام الحوثي رؤساء النيابات العامة بالإفراج عمن يمكن الإفراج عنهم من السجناء والنزلاء بمناسبة قرب ذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة. وشدد النائب العام خلال توجيهاته على ضرورة النزول الميداني للإصلاحيات والسجون ومعالجة الأوضاع القانونية للموقوفين وسرعة إنجاز الإجراءات بما يصون حقوق الغير ويعزز العدالة. ناقش اجتماع بصنعاء ضم وزير النقل والأشغال العامة محمد كحيم والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري ورئيس الهيئة العامة للأوقاف العامة العلامة عبد المجيد الحوثي ورئيس هيئة الأراضي إبراهيم المنصور الإجراءات التنفيذية لإعلان منطقة سامك الصناعية بمحافظة صنعاء، واستعرض الاجتماع الترتيبات الفنية المنجزة مقراً استكمالاً لأعمال التخطيط للمنطقة وربطها بالمخطط العام لاستكمال الإعلان عنها رسمياً لدعم الاستثمارات والصناعات الوطنية. بحث وزيرا الصحة والبيئة الدكتور عبد الكريم شيبان والخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي خلال زيارتهما الميدانية لمستشفى السلام بمديرية خمر في محافظة عمران سير العمل الصحي ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى، إلى جانب الإطلاع على مشروع تجهيز قسم الغسيل الكلوي بالمستشفى. كما تفقد الوزيران شيبان والحوالي سير العملية التعليمية بفرع كلية الطب في خمر، مؤكدين الحرص على دعم التعليم الأكاديمي والرفع من كفاءة الكوادر الصحية. ناقش اجتماع عقد بصنعاء برئاسة القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري وبحضور ممثلي القطاع الخاص والغرفة التجارية سبل تفعيل دور شركات المقاولات العقارية للنهوض بصناعة العقار والاستثمار السكني. وأكد الاجتماع أهمية الانتقال من أساليب البناء التقليدية إلى تنفيذ مدن سكنية حديثة وشراكة استثمارية مستدامة بالتعاون مع القطاع العام. أقر اجتماعا برئاسة القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري تشكيل لجنة مشتركة مع الهيئة اليمنية للمواصفات والغرفة التجارية ومصانع البلاستيك لإعداد خطة تنفيذية للتحول نحو إنتاج الأكياس البلاستيكية الصديقة للبيئة. وأكد الاجتماع أهمية هذا التحول للحفاظ على البيئة والالتزام بالمواصفات القياسية والصناعية المعمولة بها. ناقشت اللجنة المصغرة لحوض صنعاء المائي في اجتماعها برئاسة أمين العاصمة الدكتور حمود عبادة الطلبات المقدمة لحفر وتعميق آبار المياه والبت في التنظيمات المعروضة. وأقرت اللجنة عددا من الطلبات وتأجيل أخرى لعدم استيفاء الشروط الفنية، مع التشديد على مخاطبة وزارة الداخلية لضبط العقارات المخالفة والحد من الحفر العشوائي لحماية الحوض المائي. اطلع محافظ الحديدة عبد الله عطيفي على خطة الطوارئ واحتياجات هيئة مستشفى الثورة العام بالمحافظة ومستوى الجاهزية الطبية للتعامل مع الظروف الاستثنائية، ووجه المحافظ بالحفاظ على الجاهزية القصوى لغرف الإسعاف والتمريض، كما زار أروقة المستشفى واطمأن على صحة أحد المصابات جراء القصف السعودي على جزيرة كمران، مؤكدا دعم السلطة المحلية للقطاع الصحي. تواصلت في عدد من المحافظات الفعاليات والأنشطة التحضيرية للاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1448 هجرية، حيث دشنت السلطة المحلية والتعبئة بمحافظة ريما الفعاليات والأنشطة بالدعوة إلى الاستعداد الجيد والتأسي بالرسول الأعظم في مواجهة العدوان والحصار. وفي محافظة صنعاء نظم بل نظم لقاء موسع بمديرية همدان بالتنسيق مع القطاع التربوي، شدد على تعزيز الهوية الإيمانية وترسيخ الروح الجهادية، فيما ناقش اجتماع تحضيري بمكتب مديرية 70 في أمين العاصمة آلية العمل وخطط المكاتب التنفيذية لإبراز مظاهر الابتهاج والحشد للفعاليات. إلى ذلك دشنت جامعة حجة أنشطة وفعاليات الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف بافتتاح بازار الرسول الأعظم للأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة، والذي يستمر 3 أيام، ويهدف البازار المتضمن عددا من الصناعات والمشغولات اليدوية والحلويات إلى تشجيع المنتجات المحلية وترسيخ ثقافة الاكتفاء الذاتي ودعم دور المرأة والتنمية الاقتصادية في مواجهة آثار الحصار. أكد لقاء موسع للعلماء والخطباء نظمه مكتب هيئة الأوقاف والإرشاد بمحافظة إب التأييد المطلق لقرارات القيادة والقوات المسلحة في فرض حظر الملاحة على العدو السعودي ردا على الحصار والعدوان. واستنكر اللقاء الذي حضره الدكتور فؤاد ناجي والدكتور حزام الأسد الجرائم المرتكبة بحق الشعبين اليمني والفلسطيني، داعيا إلى رفع الجاهزية والتعبئة لمواجهة التحديات ومساندة أبناء غزة. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: كلام في محله.
6: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
7: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
6: للمها كذا،
7: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
6: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
7: لأنها مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
6: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
7: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
6: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان اشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة واخرج اتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
7: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
6: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
2: كلام في محله،
8: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: أخي السائق،
9: حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
10: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من صدرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: لا نتمنى الحرب ولكننا لا نخشاها، فنحن جاهزون لكل الخيارات.
1: إضاءة ثورية.
2: الثبات العظيم الذي كان لشعبنا على مدى كل السنوات الماضية، في المستقبل بإذن الله تعالى نحن أكثر ثباتا، أكثر عزما، أكثر تفانيا في سبيل الله تعالى، وأكثر فاعلية وتأثير في الموضع. المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة، أيها المجاهدون الأحرار، يا من غدوتم للوطن سورا لا ينهد وللحق ركنا لا يتزعزع، يا من ملأتم الأرض عزيمة وسماء المعركة صمودا، ها هي أصوات المدافع تردد أسماءكم، وها هي جبهات الشرف تنتظر خطوكم. فمنذ اليوم الأول للحصار وأنتم تثبتون للعالم أن إرادة الأحرار لا تكسر، وأن الطغيان مهما تطاول فلن يبلغ قامة من يحمون العقيدة والسيادة بدمائهم، فاستمروا على درب النصر أيها الأبطال، فأنتم أملنا وبكم تكتب الملاحم. يا صناع الانتصارات، إن العدو الذي ظن أن الحصار يوهن العزائم يجد أن كل يوم يمر يزيدكم إصرارا على المواجهة، وأن كل غارة يشنها لا تزيدنا إلا ثباتا في الميدان، فحصارنا للعدو باق لا يزال، وردنا على كل اعتداء سيكون بالتصعيد الذي يليق بحجم التحدي، لأننا نؤمن بأن الحق لا ينتزع بالتمني بل يسترد بلهيب البارود وإرادة الرجال. ومطالبنا التي نناضل من أجلها واضحة كالشمس ومشروعة كحق الحياة، فإما الكرامة التي نستحقها وإما الموت الذي يخلدنا في سجل الأبطال. وإنما نفعله اليوم ليس انتقاما، بل هو واجب شرعي وقومي تجاه شعب عانى من الحصار 12 عاما، وشعب يستحق أن يعيش بحرية وكرامة تحت سماء وطنه. أيها الأبطال، أنتم اليوم في قمة العطاء وغدا في ذروة المجد، فاستبشروا بالنصر الذي لا يخيب من اتخذ الله نصيرا، وامضوا في طريقكم واثقين بالله، فإن كل رصاصة تطلقونها هي خطوة نحو التحرير، وكل نفس تسفرونه في الميدان هو عطر الخلود. لا تلتفتوا إلى الوراء، فالماضي قد ولى والمستقبل ينتظر سواعدكم لتبنوه عزة وكرامة. احملوا هموم شعبكم على أكتافكم، فهي ليست ثقلا بل شرفا يحمل، واستقبلوا الموت في سبيل الحق مبتسمين، فهو الحياة الحقيقية التي لا زوال لها. فأنتم يا رجال الله في أرضه رسل النصر إلى عباده، وبكم ينتصر الحق وبكم ينهار الباطل، فثابروا واصبروا ورابطوا، فإن العاقبة للمتقين، وأنتم أتقى أهل الأرض، فتباركتم أينما حللتم وأينما رحلتم، فالنصر إحدى الحسنيين، والله مع الصابرين.

0: أبطال قواتنا المسلحة المستمعون الأفاضل،
1: أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن بيان عسكري على لسان المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع هذا ما جاء فيه:
2: إمعانا من نظام العدو السعودي في حصار الشعب اليمني وانتهاكا جديدا لسيادة الجمهورية اليمنية، أقدم العدو السعودي بالعدوان الإجرامي الظالم بعدد من الغارات الجوية على مدينة الحديدة ومينائها وجزيرة كمران، وأدت تلك الغارات إلى أضرار مادية ومعنوية، وقد اشتبكت الدفاعات الجوية مع تشكيل من طائرات العدو بعد اختراق الأجواء ومنعتها من ارتكاب مزيد من الجرائم بحق هذا الشعب العظيم. وردا على هذا العدوان الإجرامي السافر، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين. استهدفت الأولى أهدافا حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو في جيزان، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية الثانية أهدافا حساسة تتبع شركة أرامكو في ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة. إن هذا التصعيد في العدوان ليؤكد مدى إصرار العدو السعودي على مواصلة حصاره لشعبنا وانتهاك سيادة بلدنا، وهو ما لا يمكن القبول به، وسيتصدى له شعبنا الحر المؤمن المجاهد بكل حزم وبكل قوة. إننا في القوات المسلحة اليمنية وبعد التوكل على الله ملتزمون بأداء واجبنا في الدفاع المشرف والمسؤول عن بلدنا العزيز وعن شعبنا الأصيل، شعب الإيمان والحكمة، شعب الإسلام والعروبة. ولن يجد منا هذا العدو المجرم إلا التصدي والمواجهة من موقع الحق وهو في موقع الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ونؤكد أن فرض الحصار البحري على العدو السعودي لا يزال مستمرا ردا على عدوانه المقابل وحصاره الظالم المستمر منذ 12 عاما، ولن نتردد في توسيع تحركاتنا وتصعيد خطواتنا استنادا إلى تطورات الموقف خلال الساعات والأيام المقبلة، وذلك ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 11 من صفر 1448 للهجرة، الموافق 25 يوليو 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: عين على الأحداث.
1: أسود الفلا المجاهدون الشجعان، لم يعد الحديث عن الحصار المفروض على اليمن مجرد ملف سياسي قابل للتأجيل، بل تحول إلى قضية سيادة وكرامة وحق أصيل لشعب عانى سنوات طويلة من القيود التي طالت مطاراته وموانئه ولقمة عيشه. فمع الخطاب الأخير للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي دخلت هذه القضية مرحلة جديدة، عنوانها الواضح: لن يبقى الحصار دون رد، والحصار يقابل بالحصار. فترى قيادة صنعاء أن الصبر على الإجراءات التي قيدت حركة اليمنيين واستهدفت اقتصادهم قد بلغ مداه، وأن استمرار تلك السياسات يستدعي معادلات ردع جديدة تجبر الأطراف الأخرى على إعادة النظر في حساباتها. ومن هذا المنطلق جاءت العمليات العسكرية التي أعلنت عنها القوات المسلحة اليمنية باعتبارها وفق بياناتها جزءا من سياسة الرد على استمرار الحصار، ورسالة تؤكد أن اليمن لم يعد يقبل أن يبقى الطرف الوحيد الذي يتحمل كلفة المواجهة. أيها الشجعان أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون الأبطال، لقد أثبتت السنوات أن الشعب اليمني لم يخضع رغم الحرب والحصار، وأن إرادته بقيت أقوى من كل محاولات الإخضاع. فالشعوب الحرة لا تقبل أن تدار حياتها بقرارات خارجية، ولا أن تمنع من السفر أو التجارة أو الحصول على احتياجاتها الأساسية، بينما يلتزم العالم الصمت أمام معاناتها. فمعادلة الحصار بالحصار، ومن هذا المنظور يؤكد الشعب اليمني أن ما يقوم به يأتي دفاعا عن الوطن وسيادته وحقوق أبنائه، وأن هدفه إنهاء الحصار وفتح المطارات والموانئ واستعادة حرية الحركة والتجارة، باعتبار ذلك حقا مشروعا للشعب اليمني لا منحة من أحد. فقد أثبت اليمنيون رغم قسوة الظروف أن الحرية ليست شعارا يرفع، بل موقف يدافع عنه. ومن هنا فإن كسر الحصار لم يعد مطلبا سياسيا فحسب، بل عنوانا لمعركة الإرادة والكرامة، ورسالة مفادها أن اليمن لن يخضع لأي استعمار أو وصايا، وأن حقه في الحياة الكريمة والسيادة الكاملة سيبقى ثابتا حتى يتحقق.

0: في هذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.
2: في زمن تتكالب فيه قوى الاستكبار على أمتنا وتشن فيه أبشع الحروب على غزة، يطل خطاب السيد القائد ليكون صوتا للحق ومنبرا للمقاومة في وجه الطغيان. وهنا إذاعة صنعاء تقدم قراءة في خطاب المرحلة، إعداد وتقديم عبد الرزاق الباشا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام مع قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول آخر التطورات والمستجدات، ما جاء في خطابه يوم الخميس المنصرم الذي كان بمثابة خطاب تاريخي، وناقشنا بعض الجزئيات منه يوم الخميس الماضي مع المحلل السياسي الأستاذ توفيق الحميري مستشار وزارة الإعلام، ولم نستطع أن نكمل محاور الخطاب لضيق الوقت. واليوم سيكون معنا المحلل السياسي الأستاذ الكرار المراني لاستكمال تحليل خطاب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الخطاب التاريخي الشامل لكل المجريات والأحداث المحلية والعربية والإقليمية والدولية. لكن اليوم سنركز أكثر على الشأن المحلي وما جاء في خطاب السيد القائد من خلال المرحلة الماضية التي كان عنوانها خفض التصعيد مع العدو السعودي، وكان من المفترض أن يلتزم السعودي بخفض التصعيد الذي عانى منه الشعب اليمني من الحرب الشاملة اقتصادية وعسكرية وسياسية، وحرب بكل الأشكال بإشراف أمريكي وشراكة بريطانية ومساهمة إسرائيل. طبعا سيكون الآن معنا على الهواء مباشرة المحلل السياسي الأستاذ الكرار المراني. مرحبا بك أستاذ الكرار.
4: أهلا وسهلا، حياكم الله.
3: الله يحييك ويبقيك وكل سامعين. سيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه الأخير قال في مرحلة خفض التصعيد كان يفترض أن يشهد الملف الإنساني انفراجة واضحة، لأن هذا كان من الأساسيات فيما يتعلق بالموانئ والمطارات والثروة الوطنية من النفط والغاز، ولا يملك العدو السعودي فيها مثقال ذرة حتى يتحكم بها ويحرم الشعب اليمني منها، ولكن الجانب السعودي العدو السعودي بقي مراوغا خلال كل السنوات الماضية، وهو يحرم شعبنا من ثرواته السيادية ويعذبه بالمعاناة والحصار الشديد. طيب أستاذ الكرار، بأي حق واصل العدو السعودي حرمان الشعب اليمني من ثروته السيادية خلال سنوات خفض التصعيد رغم عدم امتلاك مثقال ذرة منها كما أكد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الخطاب الأخير؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، خطاب السيد عبد الملك هو جاء بعد 4 سنوات من خفض التصعيد، بعد منحت اليمن العدو السعودي الوقت الكافي جدا، لأنه قبل 7 أكتوبر في طوفان الأقصى كان قد سبب وأن وقعت اليمن خارطة الطريق في عمان برعاية عمانية وإشراف الأمم المتحدة، وعلى اتفاق لبداية حل الملف اليمني بشكل كامل، يبدأ الأمر من حل الملف الاقتصادي ثم إلى السياسي والعسكري.
3: نعم.
4: وكان المفترض أن تشهد أن يشهد الملف اليمني انفراجة في الملف الاقتصادي والإنساني، من ضمنها فتح مطار صنعاء وجهاته بدون قيود، وكذلك الموانئ وصرف المرتبات وما إلى ذلك. لكن أتى بعدها يعني الطوفان الأقصى ودخلت اليمن ودخلت اليمن هذه المعركة
3: مع محور المقاومة. نعم.
4: فالسعودي استغل هذا وجلس يماطل. ومن ثم يعني استغل هذا الأمر. لذلك كانت القيادة اليمنية والقيادة الثورية أمام خيارين: إما فتح معركتين مع الإسرائيلي والعدو الأمريكي ومع السعودي، أو الاكتفاء بالمعركة التي نخوضها ضد الصهاينة وضد أمريكا في البحر وعلى كافة الأصعدة، وتأجيل الملف السعودي. السعودي رأى في هذه ثغرة، في هذه الثغرة وفي هذه الظروف التي خدمته، أنه يستطيع أن يحقق من وراءها مكاسب، سواء على الأرض أو مكاسب سياسية. على الأرض هو راهن كثيرا أن حالة الإفقار وحالة المعاناة بالذات للأماكن أو للمناطق التي تقع تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، هو حالة الاحتجان الشعبي، وأن هذا الشعب سيثور على حكومة صنعاء ويؤلبها عليها، وأنها لم تقدم له شيء وما إلى ذلك. لكن كل تلك الجهود فشلت، وتوقف طوفان الأقصى، وأصبح بما يقارب أكثر من العام من الهدن، وكانت هناك مطالبات، وكانت السعودية تنسل مندوبيها كلما توجه القيادة الثورية للضغط على السعودية، تنسل مندوبيها إلى صنعاء مع بعض من يعزها ويبذل لرغباتها ولكل مساعيها في إلحاد الضغط بهذا الشعب. حتى طفح الكيل أخيرا، والفرصة مواتية خصوصا مع التطورات الأخيرة في المنطقة. لذلك كان يجب أن يقول الشعب اليمني كلمته، وقالت قيادته كلمته بأنه بلغ السير الزباء، ويجب أن يكون هناك موقف حقيقي وثابت وقوي للعدو السعودي يرغمه على استكمال
3: تنفيذ الاتفاق
4: والوصول إلى حل حقيقي وسلام شامل وعادل لهذا بعد عقد وأكثر من 10 سنوات من العدوان والحصار.
3: نعم. طيب أستاذ الكرار، هو كان أكثر الإزعاج للشعب اليمني بشكل عام هو دفع المرتبات، إعادة الإعمار، فك الحصار على اليمن برا وبحرا وجوا وكل ذلك. لكن هناك حكومة الفنادق المرتزقة المدعومة من السعودية أعلنت عن استئناف صادرات النفط اعتبارا من يوم الاثنين المنصرم. لماذا جاء إعلان حكومة الفنادق المدعومة من السعودية باستئناف تصدير النفط في الوقت الراهن رغم استمرار الحصار ومراوغة الجانب السعودي خلال الفترة السابقة من 2022 إلى هذه اللحظة؟
4: أولا، إعلان حكومة الارتزاق لم يكن جديدا في هذا الملف، هو جاء مترابط معه، ولا يمكن أن نفصله على كل ما يحدث. هو جاء نتيجة لأوامر السعودية بعد التصعيد صنعاء، وبعد خطاب قائد الثورة سماحة السيد عبد الملك ودر الدين الحوثي حفظه الله، وكذلك بين القوات المسلحة. السعودية أوعدت لأدواتها بما يسمى بحكومة الشرعية بإعلان هذا البيان، وهو لا يقدم ولا يؤخر. ورأينا كيف عندما عملت صنعاء قبل سنوات بإيقاف النفط، يكفي أنها أرسلت طائرة مسيرة واحدة وتم إدغام العدو، ولذلك اضطر المرتزقة إلى العمل كاللصوص وتهريب النفط بريا، وكثير من هذه العوامل أو من هذه الأعمال التي قاموا بها. لذلك هو هذا الإعلان لا يشكل أي ورقة، وليس بذلك التأثير أو الأهمية، إلا أنه أتى استجابة للعدو السعودي في محاولة تصوير الأمر كأنه خلاف يمني
3: نعم.
4: لكي تدفع صنعاء لاستهداف مثلا السفن، لو أتت سفن لحمل النفط اليمني وما إلى ذلك، وتأليب العامة وتصويرها سواء للداخل اليمني في المناطق المحتلة أو في الخارج، لأنهم لا يريدون أنصار الله والسلطة في صنعاء لا تريد أن تخفف من معاناة هذا الشعب، ولذلك هي تحرمه من موارده ومن كل ثرواته الوطنية. بينما يحدث هو العكس، أن السعودية هي من تحرم الشعب اليمني وهي من تحرمه من موارده على مدى أكثر من 10 سنوات.
3: نعم. طيب أستاذ الكرار، ما هي الشرعية لهذه الحكومة الفنادق المدعومة من العدو السعودي استئناف صادرات النفط بينما لا تملك مثقال ذرة من السيادة الوطنية على أرض الواقع ولا على الثروة اليمنية؟
4: هي لا يوجد شرعية. الشرعية هي أتت بها السعودية محملة، ورأينا كيف كانت ترفع يافطة الشرعية باسم عبد ربه الذي عندما انطلق هذا العدوان من واشنطن عبر سفير المملكة عبد الجبير أنذاك.
3: نعم.
4: كان عبد ربه لا يعلم، وطلع في مقابلة تلفزيونية وقال إنه كان لا يعلم.
3: بالضبط.
4: ومن ثم تم تنازل عبد ربه الذي يقولون أنه رئيس شرعي، وأتى بثمانية لمحاولة لفلف الصف المرتزقة وكافة تشكيلاتها. ذلك الحديث عن الشرعية أو ما يسمى بالشرعية هو حديث ثالث جدا، لأنه ليس مبني على أسس قانونية أو أصول قانونية يعني يلتزم بها أو هي مطبقة ضمن لوائح ودساتير وقوانين اليمنية النافذة. هي كلها أتت بأوامر الخارج وتعمل لمصلحة الخارج ولخدمة الخارج وما يريد الخارج. ورأينا عندما يطلب منها السعودي أي طلب هي تبادر وتنفذ وليس لها من أمرها شيء.
3: طيب هل نقول يا أستاذ كرار أن المتحكم بالثروة والثروة السيادية هي العدو السعودي، وهو من يدير هذه العملية في هذه اللحظة وفي هذه الأثناء بالذات لإثارة الحرب الداخلية بين اليمنيين ويتنصل عن مسؤوليته ويتنصل عن عدوانه على اليمن؟
4: بكل تأكيد. لو سألت يعني الإنسان العادي الأمي وليس المثقف وليس العارف وليس المتابع يعرف بأنه العدو السعودي هو الآمر الناهي، هو من شن هذا العدوان، هو من أتى بتحالف أكثر من 17 دولة، هو من ظل لسنوات طويلة يقصف اليمنيين واستهدف الحجرة والإنسان والأرض وكل مقومات الحياة في اليمن. لذلك قيد صحيح أنه أن تسوق السعودية نفسها كوسيط، ولا يمكن هذا يعني من الضحك على الدقون كما يقال، ومن الإساءة لنا كيمنيين ولملايين اليمنيين الذين كسرتهم السعودية ودمرت حياتهم.
3: نعم.
4: تأتي اليوم لتقول أنها وسيط.
3: نعم.
4: ذلك هؤلاء الذي في الواجهة من المرتزقة هم عمال السعودية، مجرد مرتزقة لا يقدمون ولا يؤخرون في الأمر، وكل ما تقوم به السعودية هو نتيجة سياسات متطاولة منذ انتحت تعبير مئات السنوات. وكلنا نتذكر المقولة التي قالها عبد العزيز لأولاده بأنه خيركم في شر اليمن أو ظل اليمن وشركم في عز اليمن.
3: نعم. طيب السيد القائد عبد الملك بدر الدين حوثي قال في الخطاب: نحن ندرك أن السعودية في هذه المرحلة بعد الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني مدفوع لتورطه من جديد لتشديد الحصار على شعبنا وحرمانه من حقوقه. طيب لماذا يسعى العدو السعودي لتشديد الحصار على الشعب اليمني الآن رغم إدراكه فشل المشروع الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني خاصة في هذه اللحظات؟
4: أولا السعودي، الفشل السعودي هو من يبدأ من العام الأول أو من الشهر الأول، وكان كل متابع أو كل من يقرأ الواقع الحقيقي كان يدرك إلى أنه إلى أين ماضية السعودية. وكذلك حتى مراكز الأبحاث الأمريكية والإسرائيلية وغيرها كتبت على هذا الأمر وكتبت على العجز السعودي وعن معاناة وعن التطور الذي كان يحصل في الجانب اليمني. لذلك السعودي لو كان يمتلك ذرة من عقل أو من رشد كانت هناك قيادة يعني حكيمة السعودية وعادلة، ولو أنها عضو مع اليمن وتمتلك الحجار اليمن، لكنها ضد مصالحها الوطنية يعني الشعبية وفيما يخص شعب الحجاز نجد والحجاز اللي كانت أوقفت هذا العدوان في عامه الأول، لأنه هو خاسر، هو عدوان همجي وظالم غير مبرر أصلا. من أعطى من خول السعودية بأن تأتي وتنتهك سيادة دولة هي اسمها الجمهورية اليمنية. هي ليست نحن لسنا أطفال ولسنا قصر حتى أن تأتي لها الوصايا علينا.
3: نعم نعم. طيب
4: السعودي هو يكمل هذا المسلسل وهو ينفذ ما يأمر به الأمريكي والبريطاني، ولذلك هو من سعى به إلى هذه المماطلة واستخدامها كورقة ضغط على صنعاء.
3: نعم.
4: في كل قضاياها، سواء من القضية الفلسطينية أو نصرة لبنان أو إيران أو أي أحد في محور المقاومة الذي لديهم أي طرف في المحور إلى جانب المحور في وجه العدو الأمريكي والصهيوني.
3: نعم، وهناك مواقع إخبارية أمريكية وعلى رأسهم موقع أكسيوس الأمريكي قال إن المجرم ترامب أعطى موافقته ودعمه للعدو السعودي شن ضربات محفوفة بالمخاطر على اليمن بعد استهداف القوات المسلحة اليمنية على مطار أبها، وذلك خلال اتصال هاتفي بين الطرفين يوم الجمعة الماضية. طيب أستاذ الكرار، يعني عندما يمنح المجرم ترامب الضوء الأخضر للسعودية لاستهداف اليمن، يعني لماذا هذا التجر على الشرعية الدولية والمجتمع الدولي؟ وهل هو إعلان رسمي بأن واشنطن عادت لقيادة العدوان على اليمن عن طريق وكلائها في المنطقة؟
4: لا سيد الكريم، لا يوجد هناك شرعية دولية حقيقية أو هناك تنظم العلاقة بين هذا الدول. نحن نعيش في غابة إن صح التعبير، لا الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن الذي هو يعني الاسم الأصدق له هو مجلس الخوف، ويخدم المصالح الأمريكية. أمريكا دخلت إلى وأخذت رئيس دولة بدون أي حد. أمريكا
3: نعم. فنزويلا. رئيس فنزويلا. نعم.
4: نعم الرئيس الفنزويلي. أمريكا الذي عبثت في هذا العالم بغيظة. أي شرعية تتحدث هذا؟ من الذي يقف إلى جانب أو من الذي قال لها لا أو اتخذ أي موقف حقيقي؟ لذلك هم يسوقون لنا هذه المسميات المزخرفة، السلم الدوليين والأمن الدوليين ومجلس الأمن والأمم المتحدة وشرعيات دولية. هي لا توجد شرعيات دولية، من يمتلك القوة في هذا العالم هو الذي يحكم. الضعيف ليس له مكان في هذا العالم، ورأينا كيف تجبر العدو الصهيوني على مدى عامين في غزة. وإن يكون هناك هذا العالم الجبان والساكت والخانع لم يكن له موقف.
3: طيب أستاذ الكرار،
4: أمة المليارين مثل من العرب والمسلمين وعشرات الدول الإسلامية التي تمتلك ملايين من الجيوش والمقومات العسكرية والحربية، لكنها لم تتخذ موقف ولم تدعم غزة حتى بطلق الرصاص ولا حتى بالغذاء والدواء.
3: طيب أستاذ الكرار، هل نقول أن النظام السعودي أو العدوان السعودي أو العدو السعودي سينجر وراء تصريحات ترامب؟
4: هو بالتأكيد يعني العدو السعودي اليوم نقف أمام طلب. هو يعني نستطيع القول بأنه في الأول والأخير العدو السعودي هو من يقرر الأمر. هم يعني ليسوا أبطالا، هم يعرفون بأنه أمريكا تريد أن توظفهم في خدمة لمصالحها ولمواجهة الأنصار ولمواجهة صنعاء وإسعافها لموقف الأنصار من نصرة غزة. ولذلك يعني حكاية أو تبرير البعض بأنه أمريكا تضغط على السعودية، هي تضغط حقيقة، لكن تستطيع السعودية أن تقول لها لا. ورأينا في ملفات عدة عندما توافق السعودي مع الصيني ومع الإيراني
3: وروسيا. نعم.
4: ومع الإيراني بالوساطة الصينية لم يحتاج إذن واشنطن، بالرغم أنها يعني رفضت وكانت وأزعجها هذا الأمر. لكن في الأخير السعودية تقدر أن تقول لا، وأنا أريد أن أؤمن حدودي وأريد أن تكون هناك علاقة طيبة بيني وبين دولة هي تقف على حدودي. لدي أنا وياها جوار مئات السنوات، ولدينا مئات الكيلومترات من الحدود المشتركة ومن الأوامر المتداخلة الجغرافية والسياسية والأمنية على كافة الأصعدة.
3: نعم. أيضا السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي قال في خطابه التاريخي الأخير إن السعودية غضبت حين ردت قواتنا المسلحة مع أنه كان متواضعا دون مستوى آمال الشعب اليمني، والمعادلة الحقيقية هي مطار صنعاء بمطار الرياض، والموانئ بالموانئ، والحصار بالحصار. طيب أستاذ الكرار، إذا كان ردنا دون مستوى آمال الشعب اليمني وقد أغضب السعودية كما قال السيد القائد، فكيف سيكون شكل الرد عندما يقرر الشعب اليمني أن يأخذ كامل حقوقه؟
4: أنا أعتقد بأنه إلى الآن لا زالت صنعاء تتمل يعني، والصنعاء والقيادة سواء السياسية أو الطولية والقوات العسكرية اليمنية، القوات المسلحة اليمنية تتحلى بالكثير من
3: الصبر
4: والدبلوماسية حتى رغم تحذيراتها، لكنها لن تصل إلى مستوى أن تفتح جبهة أو مواجهة على صعيد شامل وكامل وحرب لا رجعة فيها. لذلك هي حتى بعد إصدار البيان قوات المسلحة

0: لإنجاز أو الوصول إلى حلول مرضية تدفع حقوق الشعب اليمني في الجانب الآخر وهي المفاوضات السياسية.
1: نعم، نأتي إلى موقف الشعب اليمني. الشعب اليمني بوقفاته القبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أن خياره، أن خيار الحرية والكرامة، أن خياره هو خيار الحرية والكرامة والتمسك بالحقوق المشروعة والجهاد في سبيل الله من أجل ذلك. وخيارنا واضح ونفوسنا طيبة مهما كانت التضحية، هكذا كان، هكذا قال السيد القائد في خطابه التاريخي. طيب أستاذ الكرار، ما هي الرسالة التي أرسلها الشعب اليمني بوقفاته العظيمة في الساحات والميادين اليمنية للعدو السعودي والأمريكي والإسرائيلي وكمان أيضا البريطاني؟
0: هي الرسائل التي أرسلها الشعب اليمني في خروجه في الوقفات القبلية هي تحمل شقين. الشق الأول هي للداخل وبالذات للقيادة الثورية لسماحة السيد عبد الملك وتفضيل حوثي يحفظه الله، لأنه نحن لبينا النداء ولبيك سيدنا وقائدنا ونحن معك في هذه المعركة، فامضي بنا نحن رجالك وجنودك. وهي تأكيد على العهد وعلى الولاء هذه القبائل الوفية الشريفة في هذه المعركة الوطنية الكبرى. هذا أولا. في الأمر الآخر هي رسالة إلى العدو السعودي بأن اليمنيين جاهزين لهذه المعركة.
1: نعم.
0: لو وصلنا إلى منطقة أو إلى منطق لا رجعة فيه وكان كل الخيارات هناك معدومة وإلى مواجهة مباشرة وعلى كافة الأصعدة وبدون خطوط حمضاء، في أن الشعب اليمني الذي يخرج اليوم إلى الساحات تلبية لقائد الثورة وتأكيد على ولائه وأنه مستعد للتضحية والفداء ولخوض معركة الكرامة لانتزاع حقوق الشعب اليمني بأنه جاهز وعلى كل المستويات.
1: نعم. السيد القائد عبد الملك بدر الدين حوثي بعد أن ناشد الشعب اليمني للخروج المليوني لكل الساحات وقال ما بعد الغد لنا موقف، لنا قرار معادلة الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل. طيب، جاء بعد خطاب السيد القائد بثلاث أيام يعني بيان القوات المسلحة، حظر الملاحة البحرية على السعودية، وفق معادلة الحصار بالحصار، ودخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان يوم الاثنين الماضي طبعا، وأعلنت جاهزيتها الكافية والكاملة لكافة الخيارات، وأن أي حماقة أو أي حماقة تقدم عليها السعودية من خلال التصعيد الشامل فسوف تواجه أيضا بتصعيد شامل وأقصى. طيب، هنا انتقلنا من المعادلة النظرية إلى المعادلة العملية في البيان العسكري بعد ثلاثة أيام من خطاب السيد القائد. ما دلالات دخول حظر الملاحة البحرية حيز التنفيذ من لحظة إعلان البيان وجهوزية القوات المسلحة لكافة الخيارات؟
0: أولا يعني هذه العمليات من بعد البيان وخطاب قائد الثورة أحفظه الله هو تأكيد والتأكيد المؤكد بأنه يتبع القول الفعل وبأنه اليمن جاءت في هذه المعركة هي ليست للتهديد وليست للمزايدة وليست ل مجرد اكتساب مزيد من يعني ان صح التعبير من المطامع او الاهداف السياسيه التي نريد تحقيقها او تحسين الشروط. لا، هي الشعب اليمني يقول هذا الشيء بانها اهداف رئيسيه وبانها خيارات مهمه ومصيريه في هذه المعركه وباننا نتخذ هذا القرار لمهمه وطنيه هي لانتزاع حقوق هذا الشعب. يعني هي ليست لتحسين الشروط إن صح التعبير، هي موقف مبدئي لانتزاع الحقوق. لذلك أتت بعد الإعلان أتى ذلك التنفيذ ورأينا الآن بإعلان استهداف السفينتين النفطيتين بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة.
1: نعم، وهنا دخلنا مرحلة العقاب الميداني بعد إعلان البيان التنفيذي السابق الذي كان يوم أمس أو في وقت متأخر من منتصف الليل. طيب أستاذ الكرار، هل استهداف السفينتين النفطيتين السعوديتين في منتصف الليل الماضي هو إعلان انتهاء مرحلة خفض التصعيد وبداية مرحلة الحصار بالحصار كمعادلة جديدة تحكم البحر و الجو والبر؟
0: أنا لا أعتقد بأنها يعني

0: مرحلة خط التصعيد، بل أعتقد بأنها قدرات وموقف يمني يعبر عن حقيقة ما أعلن به، وبأنه جاد في هذا الموضوع، وبأن الأمر الآخر بأنه لا خيار آخر إلا بأن تلتزم السعودية وأن تنزل من على الشجرة إلى الطاولة حوار حقيقي للوصول إلى اتفاق شامل. وأعتقد بأننا قد تجاوزنا بعد هذه المرحلة، تجاوزنا خارطة الطريق التي تم التوقيع عليها وتجاوزنا الكثير، وأعتقد بأننا لا نزال في البداية، وأن السعودي سيضاوغ، وهي بداية الحصار بالحصار، وهي تفضل الحصار البحري، وأعتقد بأن هناك تدرج من سيأتي بعدها الحصار الجوي والبري ومعادلات. وهذه القيادة الصولية في صنعاء وقائد معركة التحرر الوطني سماحة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، لدينا قيادة حكيمة هي تعرف الظروف، ورأيناها وخبرناها على مدى عدين من الزمن في إدارة معاركها مع الأعداء، سواء كان البداية أيام الحروب الست مع النظام السابق أنذاك، أول يوم في العدوان الذي زاد عن 10 سنوات، بأنها لا يعطي كل أوراقها، بل يعطي العدو الكثير من الفرص وتستنفذ لديه الكثير من الفرص والمهل، حتى أنك إذا أتيت وضربته يكون لديك تأييد إلهي وتكون قد استنفذت كل الخيارات التي لديك. ولذلك في استعادة هذه المعركة أعتقد بأنه هذا ما يجري وهذا ما تعمل عليه صنعاء وبالتدرج. لذلك اليوم هو السؤال، أين السعودي من كل ما يجري؟ ما هو موقفه؟ كيف يفكر العدو السعودي؟ لو كان هناك العدو السعودي الحقيقي الواعي ذو النهاء كما يقال، وعدل واعي ونهاء حقيقي يعترف بالمصالح السعودية وأهمية المصالح السعودية، هو سيكون جاد في يعني الحصول بينه وبين صنعاء على اتفاق سياسي يضمن سلامته، يضمن سلامته في هذه المعركة، ويحكم عدله لكي يعود أو تتحقق من بعده السلام الحقيقي بين بلدين جارين، رغم كل ما حدث من عدوان وحصار وما إلى ذلك، والبدء في إعادة الإعمار و
1: ودفع المرتبات وكل شيء. لكن يا صدر الكرار، الحقوق تنتزع ولا تعطى، خاصة عندما نبحث عن حقنا المشروع عند العدو السعودي. نريد أن نختم هذه الحلقة من قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، بانتقاد وزارة الخارجية والمغتربين المواقف المنحازة للنظام السعودي والبيانات الصادرة عن بعض الدول المتجاهلة إلى الحصار الذي يفرضه النظام السعودي على الشعب اليمني، التي تنكر محاصرة النظام السعودي لليمن وتستنكر قرار حظر المراحة البحرية الذي فرضته القوات المسلحة اليمنية على العدو السعودي. هنا دخلنا مرحلة جديدة، هي مرحلة الازدواجية الدولية وتزوير الحقيقة، وكأن البيان كان هو مطبوع وتم تداوله في كل هذه الدول المنحازة للنظام السعودي. لكن لماذا تنتقد بعض الدول قرار حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وتتجاهل الحصار السعودي الشامل على الشعب اليمني أكثر من 10 سنوات تقريبا، والشعب اليمني أصبح الآن في حالة يرثى لها؟
0: سيدي العزيز، أنا إذا أتيت لك برأيي الشخصي في هذه البيانات،
1: تفضل.
0: هي أنا يعني كرأي شخصي هي ليست مستغربة، ولكن أسف في قبل فقلت لك بأن هذا العالم سكت على العدوان لمدى 2 عام في غزة، كذلك قبلنا سكت على مدى يعني عدوان لأكثر من 8 سنوات، لذلك هذا العالم كاذب ومنافق وجبان وليس له موقف، والأحرار في هذا العالم هم قلة قليلة، الكثر هم العملاء والخونة من أبناء هذه الأمة لأعدائها. لذلك لست مستغرب من هذه البيانات التي تصدر وهي تعلم هذه الدول حقيقة أن العدو السعودي معتدي، لكنها تبحث عن إرضاء المملكة وعن بدء علاقات هذه المملكة والاستفادة من كل إمكانيات المملكة وما إلى ذلك. لذلك لا يمكن أن نعول سواء على الأمم المتحدة أو على هذه الأمم، لكن هذا هو دور وزارة الخارجية في التوضيح. وبالمناسبة هنا يمكن التصدير في آخر هذه الحلقة التحية لكل العاملين في وزارة الخارجية التي بدأت مواكبة للوضع سواء التقارير أو البيانات السياسية والإعلامية لكل صغيرة وكبيرة.
1: نعم،
0: وأحسسنا بأن أصبحت لدينا وزارة خارجية حقيقية بفضل الله أولا، وكذلك لنشاط واهتمام الأخ العزيز الأخ عبد الواحد أبو راس نائب الوزير والقائم بأعمال وزير الخارجية.
1: نعم، له ألف تحية.
0: لفاطمة كل التحية وكل التقدير، ولكل إنسان يقوم بمسؤوليته في السلطة صغيرا وكبيرا، وهذه هي ما تجيبه علينا المرحلة، أن يقوم كل إنسان بمسؤوليته وما يقع على عاتقه.
1: صح، بكل تأكيد أستاذ الكرار، وقد أثبت المعالي نائب وزير الخارجية أثبت جدارته بكل صدق وإخلاص ووطنية وسياسة محنكة من خلال البيانات التي تواكب كل حدث، وصراحة له ألف تحية مننا ومن كل المستمعين الكرام. طيب أستاذ الكرار، هل المواقف المنحازة للنظام السعودي والصادرة عن بعض الدول تثبت أنها شريكة في الحصار وليست وسيطة أو محايدة؟
0: يعني إذا قلنا بأنها شريكة، أعتقد بأننا أكبرنا الأمر وأعطيناه فوق حقه ولكي نكون منصفين، لكن نستطيع أن نقول أن هذه الدول متواطئة وكاذبة وليست نديها ويمكن الاعتماد عليها،
1: ومنحازة للنظام السعودي
0: بكل تأكيد، هي منحازة.
1: نعم. طيب كيف مثل هذه المواقف اللا أخلاقية كيف تتنكر لما يعمله النظام السعودي في اليمن؟
0: بص لك يا سيدي العزيز، هذا العالم لا يعترف إلا بإنسان القلب وبمن يمتلك المصلحة، ولذلك نرى كيف يخضع كل الحكام العرب والمسلمين لترامب ويلبون يعني رقبات في كل ما يريده. هذا العالم ليس مبنيا على القيم وعلى الأخلاق وعلى كل ما يعزز من القيم الإنسانية، هذا العالم مبني على المصلحة، على كثرنا، وكلنا نرى هذا المستوى من التزييف للوعي والتزييف للواقع الحاصل على كل الساحات، سواء الساحات العربية أو الساحات الدولية.
2: الثامنة مساء في صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

طابت أمسيتكم بكل الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي، يبدأها بالعناوين الرئيسة. الدفاعات الجوية تسقط طائرة استطلاع مسلحة للعدو السعودي بأجواء الجوف. نائب وزير الخارجية: رهان النظام السعودي على المرتزقة رهان خاسر، والتصعيد بالتصعيد رصاصة الرحمة على اقتصاده. شهداء وإصابات واستهداف لقيادات أمنية في غزة، وتصعيد استيطاني وقمة للأسيرات في الضفة. إيران تكشف خسائر واشنطن ب$20 مليار وتدعو لأعنف رد على العدوان الأمريكي الصهيوني. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية إسقاط طائرة استطلاع مسلحة تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية بأجواء محافظة الجوف. المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أوضح أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط الطائرة وهي من طراز بير جدار إكينجي تركية الصنع بسلاح مناسب. أكدت القوات المسلحة في بيانها الجاهزية العالية والاستمرار في التصدي لأي محاولة لاختراق سيادة البلاد اعتمادا على ما تمتلكه من قدرات وإمكانات رادعة. أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أن النظام السعودي الذي خسر رهانه السابق على أسياده الأمريكيين سيكون اليوم أكثر خسرانا برهانه على أدواته ومرتزقته المحليين، موضحا أن أمريكا برغم جبروتها عجزت عن تحقيق أهدافها في تركيع الشعب اليمني وجرت أذيال الهزيمة، لافتا إلى أن إصرار الرياض على استمرار الحصار ومصادرة الثروات سوف ينعكس بالوبال على اقتصادها.

نظم المركز الوطني لعلاج الأورام بصنعاء مؤتمرا صحفيا سلط فيه الضوء على المعاناة الإنسانية المتفاقمة لمرضى السرطان جراء الحصار السعودي الممتد منذ 12 عاما الذي أدى إلى تضاعف الحالات واختفاء العديد من الأصناف الدوائية الأساسية والمحاليل الطبية. وحمل بيان المؤتمر العدو السعودي المسؤولية الكاملة عن الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي جراء إغلاق مطار صنعاء وتلف الشحنات الدوائية في الموانئ، مطالبا بفتح المطار بشكل كامل ورفع الحصار لإنقاذ حياة آلاف المرضى. تفاصيل أوفى في سياق المتابعات الإخبارية عقب هذه النشرة. ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 3 مواطنين جراء استمرار خروقات العدو الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي استهداف للقيادات الأمنية استشهد مدير جهاز الأمن الداخلي العقيد وائل موسى الداوي والضابط رامز توفيق أبو زريق إثر غارة جوية صهيونية بدير البلح وسط القطاع. وفي الضفة الغربية والقدس المحتلة أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على أراضي منطقة تل العصور شرق رام الله والبيرة لتكون البؤرة الثالثة التي تدشن اليوم في الضفة. سياسيا أدان مجلس الإفتاء الفلسطيني الأعلى إحراق المستوطنين لمسجدين في نابلس وطولكرم والاعتداء المتواصل بحق المواطنين برعاية حكومة العدو. إلى ذلك كشف مكتب إعلام الأسرى أن أسيرات سجن الدامون تعرضن لعملية قمع عنيفة من قوات العدو، تخلل ذلك اقتحام للغرف وإطلاق للغاز واعتداء بالضرب وعزل مباشر وسط تفاقم في الأوضاع الصحية. تواصلت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، حيث نفذ جيش العدو سلسلة تفجيرات عنيفة في بلدات ميسل جبل وعترون وبراشيت بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف مرتفع علي الطاهر وأطراف ميس الجبل. سيرت قوات الأمم المتحدة لفض الاشتباك الأندوف جولة ميدانية لمعاينة مواقع التوغلات الإسرائيلية في قريتي عبدين ومعرية بريف درع الغربي جنوب سوريا، وذلك عقب تصعيد عسكري شهد تحليقا مكثفا للطيران وتوغلات برية خلال الأيام الماضية. أفادت تقديرات نشرتها وكالة تسنيم الإيرانية أن قيمة خسائر المعدات والبنى التحتية العسكرية الأمريكية جراء الضربات الأخيرة للحرس الثوري بلغت نحو 20 مليار دولار. أشارت إلى أن استهداف بطاريات دفاع صاروخي من طراز باتريوت ومقاتلات ومسيرات ومراكز قيادية. في غضون ذلك اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الاستهداف الأمريكي للمنشآت المدنية وللبنى التحتية جريمة حرب تستوجب الملاحقة الدولية، موجها بتسريع إعادة إعمار المنشآت المتضررة. سياسيا حذر نائب رئيس مجلس الشورى علي نيكزاد واشنطن من هزيمة أشد دعت لرحيلها من المنطقة، مؤكدا أن أي دولة تستخدم أراضيها للاعتداء على إيران ستكون هدفا مشروعا. من جانبه شدد المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين
محبي والمستشار الأعلى للقائد العام اللواء رحيم صفوي على أن عودة العدو الصهيوني إلى الحرب ستقابل بكارثة وإلغاء لمعادلاته. في سياق متصل، اتهم وزير الخارجية عباس عراقجي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالاعتداء على سفينة تجارية إيرانية بضغط صهيوني، مؤكدا أن الهجوم لن يمر دون رد. ميدانيا، انفجرت ناقلة نفط في مضيق هرمز إثر اصطدامها بلغم بحري بعد انحرافها عن المسار الآمن وتوقف رادارها. النبأ الأخير، أكد المندوب الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن الصراع والتصعيد حول إيران لا يمكنه الوصول إلى حل بالوسائل العسكرية، داعيا الولايات المتحدة إلى الإلغاء الكامل لخطط توسيع هجماتها وإنهاء الحرب في المنطقة. كان ذلكم سامعين الأكارم، هو النبأ الأخير في هذه النشرة، في نهايتها هذا تذكير بالعناوين الرئيسة. الدفاعات الجوية تسقط طائرة استطلاع مسلحة للعدو السعودي بأجواء محافظة الجوف. نائب وزير الخارجية، رهان النظام السعودي على المرتزقة خاسر، والتصعيد بالتصعيد رصاصة الرحمة على اقتصاده. شهداء وإصابات واستهداف لقيادات أمنية في غزة وتصعيد استيطاني. إيران تكشف خسائر واشنطن بعشرين مليار دولار داعية لأعنف رد على العدوان الأمريكي الصهيوني. إلى هنا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لهذا المساء. وفيها الحصار بالحصار، معادلة يمنية ونقطة تحول حاسمة في مسار المواجهة. كما نتناول في متابعتنا الإخبارية لهذا المساء المؤتمر الصحفي الذي عقده المركز الوطني للأورام، فأهلا بالجميع.

يبرز تاريخ الصراع اليمني السعودي حقيقة مهمة تتلخص في أن السعودية لا تعترف إلا بالقوة، وهذه حقيقة مؤكدة تعرفها النخب السياسية والمثقفون والمواطنون العاديون أيضا. ولهذا الغرض استخدمت السعودية المال في مختلف مراحل الصراع لأذرع المعارضين لسياستها الهدامة في المجتمع اليمني، وأنفقت بسخاء لشراء الذمم من مختلف شرائح المجتمع من سياسيين مثقفين وعسكريين ومشايخ وقبائل. أما اليوم وبعد أن شب الشعب اليمني عن الطوق، فلم تعد هذه السياسة تجدي نفعا، بل أصبحت تواجه برفض متزايد بعدما اتضح هدفها المتمثل في تدمير الشعب اليمني ومقدراته وتمزيق نسيجه الاجتماعي بغية إبقاء البلاد في حالة دائمة من الشذرذم والانقسام. واليوم تدشن القوات المسلحة اليمنية مرحلة جديدة في مسيرة عملها الوطني، تمثلت في وضع حد لسياسة المماطلة والإنفاق على حقوق الشعب اليمني، بل الالتفاف على حقوق الشعب اليمني. وقد أشار البيان العسكري الصادر عن القوات المسلحة إلى فرض حظر على الملاحة البحرية للنظام السعودي في إطار معادلة الحصار بالحصار في نقطة تحول حاسمة في مسار المواجهة. يأتي إعلان القوات المسلحة من قلب المعاناة الإنسانية المتفاقمة التي يعيشها الشعب اليمني منذ نحو 12 عاما من الحصار السافر ونهب الثروات السيادية، مستندا إلى تفويض شعبي غير مسبوق ليفرض واقعا ميدانيا وسياسيا جديدا، وينتقل بالموقف من الاستجابة لجهود إحلال السلام إلى فرض معادلة الردع المباشر بعد أن بلغت المعاناة الإنسانية الناجمة عن الحصار المتواصل مستوى لم يعد بالإمكان القبول به أو السكوت عنه، لا سيما بعد تعطيل النظام السعودي للموانئ والمطارات اليمنية واستمراره في نهب الثروات. والآن بات على النظام السعودي أن يتحمل عواقب سياسته العدوانية تجاه الشعب اليمني، فالقوات المسلحة ستوجه ضربات موجعة تستهدف موانئه ومطاراته ومجمعاته الصناعية والمنشآت البترولية. والبادئ أظلم.

0: أقام المركز الوطني لعلاج الأورام اليوم بصنعاء مؤتمراً صحفياً سلط الضوء فيه على تداعيات الحصار السعودي المستمر منذ 12 عاماً وما خلفه من معاناة إنسانية على مرضى السرطان. وفي المؤتمر الصحفي تحدث الدكتور عبدالله ثوابة مدير المركز الوطني للأورام بكلمة استعرض فيها الأوضاع الإنسانية التي يتعرض لها مرضى السرطان في بلادنا جراء الحصار والعدوان الذي فرض على هذا البلد العزيز.
1: في هذا اليوم نحن نجيب هذا اللقاء لنبين ما هي الآثار السلبية التي حصلت في مرضى السرطان ومراكز الأورام وحداتها على مستوى الجمهورية بسبب الحصار والعدوان منذ عام 2015 إلى يومنا هذا. نحن في مركز وطني لعلاج الأورام وما ينعكس ذلك بشكل مباشر على المرضى تأثرنا تأثرا كبيرا من بداية العدوان حتى يومنا هذا. نحن الآن سنقوم بتذكر بعض النقاط نوريكم ما هي الآثار التي حصلت والتي أثرت على مرضى السرطان في اليمن بشكل مباشر جدا. طبعا مرضى السرطان تعرفون طبعا نحن نعتمد على الخدمات التي نقدمها من الدواء والعلاج الإشعاع والجراحة وعلى الأجهزة التي تساعد مريض السرطان على يعني التشخيص وعلى بدء العلاج. تأثرنا كثيرا منذ بداية العدوان من عام 2015 حتى اليوم، وللعلم فإن عدد مرضى السرطان قد تضاعف بنسبة 100% منذ 2015 حتى يومنا هذا، حيث كان سجلنا في المركز الوطني لعلاج الأورام عدد مرضى السرطان 4200 مريض في عام 2015، وتضاعف إلى 8300 مريض في هذا في عام 2025. كان معنا كثير من الحالات التي احتاجت سفر إلى الخارج لأسباب كثيرة، وكانت عدد المرضى الذين احتاجوا السفر إلى الخارج 10732 مريض. عدد المرضى الذين وصلوا لمركز الطبي لعلاج الأورام واحتجنا في عملية الخارج. ونبدأ بالدواء. طبعا الدواء منذ عام 2015 بداية العدوان حتى اليوم هذا تأثر بشكل كبير. أول شيء انسحاب عدد كبير من الشركات الموجودة للأدوية، وهذا أدى طبعا إلى نقص الدواء بشكل مفاجئ، وتأثرنا في البداية في أول 3 سنوات حيث أن الدواء كان صعب الحصول عليه بسبب انسحاب هذه الشركات الأدوية، وتعافينا بعد فترة، ولكن هذا الانسحاب أثر كثيرا على المرضى وعلى تلقيهم للعلاج. الآن مسيرة العلاج حتى يصل المركز الوطني للأورام كان تأخذ 3 أشهر، الآن نحن نتكلم على 8 أشهر في أحسن الأحوال، من 8 إلى 12 شهر. طبعا هذا يسبب تأخر الدواء تأخر وصوله، وبالتالي يؤثر بشكل مباشر على مرضى السرطان. طبعا الدواء أيضا كان ينقل بشكل آمن عن طريق مطار صنعاء. الآن مطار صنعاء ولما أغلق الدواء أصبح يأخذ رحلة طويلة، وهذا يؤثر على مأمونية الدواء والأدوية التي تصنع. للأسف الشديد ما لم تكن يعني نحن نأخذ كل إجراءات كي يصل الدواء آمن، ولكن هذه الرحلة الطويلة تؤثر على مأمونية الدواء بشكل عام. طبعا لدينا أدوية الآن في مطار عمان وفي مطار جيبوتي، هذا الأدوية متكدسة بشكل كبير جدا، ونحتاج نقلها الى صنعاء، والمرضى يحتاجون هذه الأدوية، ولكن للاسف الشديد هذه الأدوية لا زالت في المطارات ومتكدسه، وكل يوم تتكدس بسبب صعوبه وصولها الى صنعاء بسبب الحصار واغلاق مطار صنعاء للاسف الشديد.
0: بدوره تحدث الدكتور رضوان القدسي مدير التمويل الطبي في المركز الوطني للأورام عن المعاناة التي يتعرض لها مرضى السرطان جراء نقص وانعدام في الأدوية الخاصة بالمرضى وتأثيرها البالغ على المريض بسبب الحصار المتواصل على بلادنا.
2: دواء السرطان يحتاج إلى تخزين واضح، أحيانا الأدوية تحتاج تبريد ولدرجة معينة، ولا لو ارتفعت درجة الحرارة قليلا يخرب. معانا الآن أصناف 12 صنف تقريبا ناقصة، أصناف يستخدموها 5000 مريض في الشهر مثلا، دواء المناعة في الجسرين الآن ما معظم المرضى يحتاجوا منقطع. معانا يمكن 15 صنف معلقة زي ما قال الدكتور عبد الله، معلقة في المضارات في بلد المنشأ، من تاريخ خروج الدواء من بلد المنشأ إلى وصوله يحتاج الموضوع 6 أشهر إلى 8 أشهر، قد توصل قضية خربانة أحياناً. طبعاً إحنا إجراءاتها مثلتها، والآن معنا 12 إلى 15 صنف معلقة والكارثه طبعا الكارثه انه المريض اللي يستخدم بروتوكول معين وانقطع الدواء يضطر الطبيب احيانا الى البحث عن بروتوكول اقل فعاليه، لكن يقول اللي موجود فجاه وينقطع الدواء الثاني وهكذا، وبالتالي بعض المرضى لا يستطيعون حتى استكمال الجرعه، وهذه انتكاسه كبيره لمرضى السرطان. ادويه يستخدمها المريض، الامتيليد يستخدم يوميا للمريض، تشوف مريض الدم الليوكيميا راجل يمشي بصحته ولا في له حاجه عند استخدام الدواء، فجاه يجي للمركز يقول له خلص الدواء. ايش يعمل؟ ايش البدائل؟ ما فيش بدائل طبعا. ما فيش بدائل وينتظر لما يجي برضه يمكن بعد ما ينقطع ما عاد في دوش اصلا. تدور بدائل اعلى من الاول ونحن ما قدرنا نوفر هذا العلاج هذا الصمت. هي هذه المشكلة. كبستي بي معانا الآن 3 أشهر توقفت ما فيش معانا، كان معانا كمية في الهند وكمية في جيبوتي وكمية في الأردن وكمية في مصر، وأحيانا توصل إلى مطار عدن وتستغرق الإجراءات أشهر. يعني إحنا الآن نوفر كميات بسيطة، يعني أنا أقدر أوفر للمريض الآن الصمت هذا لمدة شهر، بعد الشهر ما
0: فيش حل. الدكتور أنيس الأصبحي المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة تحدث عن الإحصائيات والكوارث التي يتعرض لها مرضى السرطان جراء حصار مطار صنعاء الدولي منذ العام 2015، مشيرا إلى أن هناك إحصائيات كارثية في زيادة مرضى السرطان عن ما كانت عليه قبل العدوان والحصار السعودي على البلد.
3: يمثل الحصار المفروض منذ 12 عاما كارثة إنسانية متعمدة لمرضى السرطان في اليمن، حيث حول علاجهم إلى رحلة شاقة تنتهي بموت آلاف منهم بسبب نقص الدواء وتوقف سفرهم للعلاج في الخارج. هناك 120 ألف مريض من مرضى السرطان يقاتلون المرض نتيجة الحصار الذي تسبب بنقص 60% من الأدوية الخاصة بهم وانعدام 10 أصناف رئيسية منها. بلغ الإجمالي التراكمي لحالة السرطان المسجلة في المركز الوطني لعلاج الأورام صنعاء خلال الفترة من عام 2015 إلى 2025 67,074 حالة، عدد الذكور حوالي 30,078 بحالة بنسبة 45%، عدد الإناث 36,996 حالة بنسبة 55%، عدد الأطفال 8,026 حالة بنسبة 12%. نسبة الزيادة في حالة مرضى السرطان، بلغ عدد حالات السرطان الجديدة في المركز خلال العام 2015 4,027 حالة، بينما خلال العام 2025 استقبل المركز أكثر من 8,000 حالة بنسبة زيادة بلغت 100% عما كان الرقم قبل العدوان، يعني الزيادة بنسبة 100%. بلغ عدد الحالات المستعصى على علاجها داخل الوطن للأعوام 2021 إلى 2025 15,651 حالة. بلغ عدد الحالات التي سجلت للمتابعة العلاجية للعام 2025 1,154 مريضا بحاجة إلى إجراء مسح دري خارج الوطن. الشلل التام في القطاع، إفلاس الدواء، اختفى 1,329 صنفا دوائيا حيويا من بينها 12 صنفا أساسيا للعلاج الكيماوي، وانسحاب 83 شركة أدوية عالمية من السوق بسبب تعقيدات الاستيراد، تلف الأدوية إتلاف أكثر من 100 طن من الأدوية بنسبة 30% من الإمدادات بسبب ظروف النقل البري القاسية، خاصة تلك التي تحتاج إلى سلسلة تبريد. السبب للعلاج رحلة الموت. مطار صنعاء مغلق، يعد إغلاق المطار للرحلات التجارية باستثناءات ضئيلة للأمم المتحدة جدارا خرسانيا يحرم 200,000 مريض من فرصة السفر للعلاج بالخارج، ويزداد الرقم إلى أكثر من 250,000 حالة.

وصلنا وإياكم سامعين الأفاضل إلى نهاية متابعتنا الإخبارية لهذا المساء. وفي نهايتها لكم التحايا من الإعداد محمد عوض الضبري، الكمبيوتر والأنترنت صايمة إبراهيم، وهي لكم عبر موجات الأثير من الزميل المهندس أيمن محمد الشرفي. تحياتي أنا أفرح العزب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وقفة إعلانية.
1: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة. شفت كيف الأمر بسيط

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. أسلم العدو السعودي زمامه وملك أمره منذ البداية للشيطان المنشئ الصانع البريطاني الأمريكي، فليس غريبا أن يمضي كحيوان معصوب العينين أعمى في طريقه الإجرامي المحفوف بكل ما ليس في صالحه، ممعنا في مسلكه العدواني الذي أذاق الأمة العلقم وجرعها الموت أشكالا، ولا يعود عليه إلا بالويلات والخيبات وسوء المآل، ولا يستفيد منه حصرا إلا مشغله وسيده الطاغية الأمريكي الصهيوني. فمتى يتعظ هذا الذراع العدواني الإجرامي الغبي القاتل ويدرك حقيقة مأزقه وورطته ويتلمس الطريق القويم الصائب للخروج بأقل الخسائر؟ هذا هو السؤال الهاجس العريض الذي يراود الجميع في هذا العالم، والذين رأوا ويرون ما تتركه يد هذا المجرم من بصمات على وجه الحياة عموما في هذا العالم برحبه ووسعه، خدمة لسيده في المحفل الصهيوني الماسوني الأكبر. سؤال يطرح نفسه وتتوقف إجابته على مدى ومستوى المتبقي لديه من الرشد الممكن والمسعف له في هذا الوضع المشارف به على حافة الهاوية، مقامرا بمصير مملكته المتهاوية المتهالكة المقيتة. الأمر يعني بتعبير آخر وبكل بساطة تحمل هذا الجحش السعودي الأرعن مسؤولية جرمه وجنايته متوالية الفصول بحق شعوب الأمة بأكملها، وتلقي ضربات الرد المشروع والمحق على ما اقترفته وتقترفه يداه.

0: وأن مطرقة الموقف اليمني العادل والمنصف والمحق ستبقى منهالة على رأس هذا العدو الناشف الحامي حتى ينصاع ويعقل ويستعيد برودته الطبيعية ومعياره الوازن. على هذا الصعيد وعقابا له على جريمته العدوانية التصعيدية التي استهدفت في جريمة حرب مشهودة مطار صنعاء الدولي ولاحقا الأعيان المدنية في ميناء الحديدة وجزيرة كمران، وفي إطار معركة كسر الحصار الظالم وتطبيق الحظر المفروض على الملاحة البحرية للعدو السعودي القائم بهذا الحصار، استهدفت القوات المسلحة سفينتيه النفطيتين الخارقتين للحظر في البحر الأحمر، وضربت تاليا المنشآت النفطية التابعة لإمبراطورية هذا العدو الطاقوية أرامكو، وعددا من الأهداف الحساسة في جيزان وينبع بعشرات الصواريخ البالستية والمسيرات. وفي السياق الزمني والميداني ذاته، تمكنت دفاعاتنا الجوية اليمنية من إجبار تشكيلات من طائرات العدو الحربية كانت بصدد محاولة تنفيذ غارات إجرامية بحق أبناء شعبنا على الفرار ومغادرة أجوائنا خائبة خاسرة. هذا في الوقت الذي تم ويتم فيه بدأب تكريس وتأكيد مواصلة الحظر البحري اليمني على ملاحة العدو السعودي ومعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد والعدوان بالعدوان حتى الاستجابة لمطالب اليمن المشروعة. وهذا ما أكد عليه الرئيس المشاط يوم أمس في سياق تأكيده أيضا أن موقفنا موقف حق ومطالبنا عادلة بكل المعايير والمواثيق، وتتمثل في إنهاء الحصار والعدوان السعودي على بلدنا، وأن شعبنا أقام الحجة على هذا العدو ومن وراءه لما يقارب 12 عاما، والنصر حليفه بإذن الله، كما أن إجراءات قواتنا المسلحة وعملياتها مشروعة ومحقة، وهدفها إنهاء الحصار الظالم والعدوان السعودي على بلدنا منذ عقد ونيف من الزمان، مخاطبا العدو السعودي: لن ينفعكم من يمنيكم الأمانية الكاذبة، وما دون إنهاء العدوان ورفع الحصار ليس سوى الوهم والسراب. إذن هذا هو المطلوب من آل سعود بكل بساطته ومنطقيته وعدالته وإنصافه، والذي عبر عنه بطريقته اللافتة أيضا يوم أمس العميد إسماعيل قآني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قائلا: ما يأمله مسلمو العالم من السعودية أن توظف قدراتها وإمكاناتها في دعم الشعب الفلسطيني والتصدي لجرائم كيان العدو الصهيوني، بدلا من مواصلة الحرب والحصار على شعب اليمن المسلم والمظلوم، وكذلك أن تعتبر من التجربة وأن تقرأ جيدا السلوكيات العدوانية لحليفها الأمريكي حتى يتسنى لها تصويب أخطاء سياساتها وإنهاء حصار اليمن المسلم.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
5: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: هنا صنعاء. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع بوديكاست صنعاء والزميل سند الكوميم.
7: لا بد من كسر الحصار عن اليمن، وجاء يعني كل من على الطائرة بهذا الروح، بروح التحدي وروح الاستشهاد. قال لهم في اتصال تلفوني يقول لهم يجب أن تقفوا معي، يجب أن تعاونوا، يجب أن نكون معا للقضاء على أنصار الله وعلى كذا وعلى الحوثيين هؤلاء. قالوا السعوديين تكذب. السعودية اليوم التي تقول أنها لم مع باقي الله تقول أنا ما شنيت عدوان، أنا ما قصفتش على المن يعني 250 ألف، ولأول مرة تدخل جهة أو دولة في معركة مع القوات البحرية وليست لها قوة بحرية، وإنما تنطلق من الأرض اليابسة. يا أخي انتقي الله، ما فيش معنا شهيد نعلق في المكتب السياسي
8: هذا الشيء صار الحصول
7: باسمنا، فكان هو الشهيد. الإخوان بعدها في حموس قالوا لأول مرة في حياتنا نجد من يقف معنا دون أن نتفاوض معه. جاء الإخوان يلا الله يلا يلا أخرجوا أخرجوا أخرجوا. الطائرة الحربية محلي
8: قبل أن تصل الطائرة،
7: بعد ما وصل.
8: هذا نقطة مهمة، هذا نقطة مهمة.
7: خرج عبد ربه فعلا وركنوا على هذا الركن كله وبعضك الخواشة كيف لو خرج عليه عبد الله صالح. تمام، تواصل مع الإماراتيين قالوا له الإماراتيين احنا مستعدين أن ندعم هذا الانقلاب لكن بشرط أنك تسلم القيادة المؤتمر لأحمد علي بنك. يقول لي يا عم عبد الله أنت دارين كيف؟ لا ما أدرين علي عبد الله صالح قد في الطريق. قال من إذا عاد سأل تشتون تدي لكم طائرة سعودية عندي، تشتون لكم طائرة عمانية عن تدي لكم، فكروا بأي طريقة.
8: تمام، أما الإيرانية لا،
7: أما أن تأتوا وتعودوا فوق طائرة فهذا لا يمكن أن نسمح. قد من من من المؤتمر داخل أنصار الله قد اختركتم 3000 واحد. قال لهم السيد بزوا هذا الملف يصير عرضة على علي عبد الله صالح. ما في هذا الملف،
8: ما هو الذي في الملف؟
7: هذا الملف في كل تواصلات علي عبد الله صالح وخطابه، ما سافرنا. شلت بيقول لنا أنهم إحنا رجعنا من عمان مش في صحيح.
8: ها
7: ايه مش في صحيح،
8: ما تحركتوش لعملنا
7: يعني. لا لا، قال هيا اسمع فعل كذا إذني إذا وانت عاد بكل إذا سمحت له للجهل أن يحكم اليمن.
8: علي عبد الله صالح قال
7: طبعا والإجراءات التي تمت إجراءات قانونية في المئة خالف نحن عن سافر يعني مثل أي يعني الجوازات
8: في المطار صنعاء،
7: لأنه بعد الإمارات أرسلت لعلي عبد الله صالح يمكن 240 مليون دولار، أرسلت لأسحل عن طريق عدن، اقتنعوا الإمارات بدور علي عبد الله صالح
8: إنه ممكن يعمل شيء،
7: وأقنعوا السعودية. يمكن كثير من الأخوة مش مدارين نحن بنسجل الحلقة هذا وقد جاءتنا إشعارات إن الطائرة الحربية محلق فوق صنعاء.
8: صحيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مستمعين الأعزاء إلى حلقة جديدة من حلقات بودكاست صنعاء مع سند الكميمة. مشاهدين الكرام مستمعين الأعزاء، بين العزيمة والجغرافيا تكتب أحيانا أسفار لا تقص بالمسافات بل بحجم التحدي. في هذه الحلقة ضيفنا هو أحد أبطال الرحلة التاريخية للوفد اليمني الذي كسر الحصار وخاض رحلة إلى جمهورية إيران الإسلامية ذهابا وإيابا ليسجل موقفا ويثبت أن الإرادة لا تحصر. ضيفنا هو الهامة الاستثنائية الكاتب والمؤرخ والباحث والعالم الأستاذ عبد الله هاشم السياني، عضو المكتب السياسي لأنصار الله، رئيس المركز الوطني للوثائق وعضو رابطة علماء اليمن. سيد الكريم أستاذ عبد الله، أهلا ومرحبا بكم، الحمد لله على السلامة.
7: الله يسلمكم، الله يحفظكم ويعافيكم.
8: نورتوا اليمن ونورتوا الاستوديو، وأهلا وسهلا بكم.
7: الله يحفظكم، حياكم الله.
8: كيف كانت تفاصيل تلك الرحلة؟ ما الذي دار خلف الكواليس؟ كيف بدت ملامح الطريق ومشاهد الوصول والعودة؟ هذا ما سنتحدث عنه في هذه الحلقة وفي المحور الأول من هذه الحلقة. أستاذ عبد الله، عندما أبلغتم بقرار المشاركة في هذه الرحلة التاريخية لكسر الحصار، ما الذي دار في ذهنكم أولا؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ابتداء أنا كنت في شوق وفي رغبة أصلا للسفر لتشيع الإمام الخامنئي كجانب شخصي. كنت أتمنى أن يكون لي شرف المشاركة في تشيع جنازة هذا الرجل العظيم الذي قتلته أمريكا وإسرائيل وهو فوق يعني سن قريب من 90 عاما. هذا الرجل الذي وقف أمام أمريكا 40 عاما من حياته وضد إسرائيل ونصر القضية الفلسطينية، ومن أهم مواقف مناصرة اليمن، اليمن المستضعف واليمن المحاصر واليمن الذي اعتدي عليه من 17 دولة، ثم بفضل الله لم تبقى إلا دولة واحدة من هذه 17 دولة التي شنت العدوان على اليمن وانتصر اليمن على ذلك العدوان. فكان من الواجب أن نذهب للمشاركة في تشييع هذا الرجل العظيم. عندما اتصلوا بي شعرت بالامتنان لله سبحانه وتعالى وبفضل علي أنني سأشارك وأنه تحقق ما أريد، تحقق لي ما أريد من السفر. طبعا كنا نعرف الأجواء العامة وأنه إحنا محاصرين،
8: أيوة،
7: وأنه من الصعب أن نسافر، ولكن كانت هناك أخبار أن هناك ستأتي طائرة إيرانية تنقل الوفد. كيف ستأتي؟ بأي ترتيبات؟ في أي أجواء؟ هذا مجهول بالنسبة لنا. فنحن ذهبنا على أساس المشاركة، تمام؟ كما قلت لك يعني المشاركة لأنني شخصيا كنت أتوق لذلك، ومن جانب ثاني عندما اتصل بشعرت أن هذا من الوفاء أن نمثل المسيرة القرآنية ودولة اليمن
8: نعم
7: في هذا التشيع.
8: الوفاء لا يقابل إلا بالوفاء.
7: الله
8: نعم.
7: فعندما قال يعني السفر سيكون غدا جهزنا طبيعي جدا مثل أي سفر. العجيب أنه يعني تقول لي زوجتي قالت أنت عادة قبل أن تسافر تشعر بالقلق. لأني سافرت وزوجتي عشرات السفريات خاصة في عهد علي عبد الله صح، وكان أحيانا بمهام خاصة كنت أخشى يعني قالت أنت إن سرت السعودية يعني كم مشاكل، وإن سرت الأردن يوقفوك أكثر من ساعة ومشاكل مدار صنعاء عند الدخل وعند الخرجة. قالت كنت دائما تشعر بالقلق، إلا هذا المرة شعرت أنك لا تشعر بالقلق. يعني ما هو السبب؟ تقول لي
8: ما هو السبب؟
7: حقيقة أنه أولا التوق إلى هذه المشاركة في التشيع. الشيء الثاني شعور الإنسان أنه سيؤدي عملا ما، يعني سيشارك المجاهدين في جهادهم. يعني تصور أنت لو قالوا لك انزل الجبهة كيف يبقى شعورك؟ لا في السماء، يعني تشعر أنه أتيحت لك الفرصة التي تكون فيها مشاركا في الجبهة مع يعني هؤلاء المجاهدين الشباب الأطهار الأنقياء الذي تركوا بيوتهم وأهلهم يعني في ذمة الله، وبيدافعوا عن المساكين وعن المستضعفين وعن سيادة البلد وعن قرارها السياسي وعن تجاه هذا العدوان الظالم بكل أشكاله. طبعا عندما يقول لك أنت هتسافر وتشعر فيها مخاضر، اللهم لك الحمد لك شك، يعني أنا سأشارك في عمل ما فيه مخاضر الحمد لله. هل تصدق أن هذا الشعور يعطيك الإطمئنان؟ الشعور أنك ستذهب في جو فيه خضورة يعطيك الإدمان. يعني الله سبحانه وتعالى يعني لا شك أن الله يتدخل. المهم ذهبنا إلى المطار. طبعا أنت عارف الوفد كبير جدا.
8: كم كان عدد الوفد حوالي يعني؟
7: يعني يمكن 200 وشوية يعني، إلى درجة أنه أنا ما عرفت ببعضهم عند العودة. فالمهم لأنه إحنا كنا يعني بحكم كنا نكون في المقدمة عادة ويركبوا يعني
8: البقية
7: يعني بعدنا، يعني بحكم واحد أنه كبر سنة والناس هكذا يعني بيحترموا الإنسان قوي. وهذا اشتي ياسر عبد الله تفضلوا هنا يعني. فهذا كان من أحد الأسباب أنه ما
8: الوقت كان رفيع على المستوى صح؟
7: أولا أقول لك خرجنا للمطار، وصلنا من الساحة الملاء ساحة المطار، الذي بيدخل بالشنطات والذي فوق السيارة والذي كذا، نوصل للباب يعني والزحمة والتفتيش يعني والإجراءات طبعا، والإجراءات التي تمت إجراءات قانونية في الميت خالك نحن عن سافر يعني مثل أي يعني الجوازات
8: في المطار
7: صنعاء. كان التفتيش قانوني على الدرجات
8: حلو
7: يعني، وكأنه أنت ما جنت وفد رسمي وإنما أنت وفد مثلك مثل بقية المواطنين، تخضع له كل الإجراءات والقوانين يعني جوازاتك، حتى مثلا لو معك حاجة في شنطتك الخاصة مثلا كنت نبزت الجنبي حقي رفض أنهم يخلوني يطلع مثلا الطائر على طول، قالوا لا لابد أن تكون في شاحن يعني قصي كل الإجراءات القانونية المتخذة في جميع الرحلات المعروفة في أي مطار اتخذت
8: فيها في مطار صنعاء،
7: وهذا شيء مهم جدا. وصلنا طبعا سواء عندما وصل سالة المطار وهي ملام بتأج من يعني الشخصيات السياسية، الشخصيات الاجتماعية، الشعراء، الأدباء، يعني الصحفيين، محافظين، مسؤولين في الدولة، يعني يمكن أقول لك أنه ما بيش في أمن من المجتمع إلا وتمثلت في هذا الوفد، ما بيش على الإطلاق. إذا قلت وفد شعبي رسمي فكري ثقافي
8: إعلامي
7: إعلامي اجتماعي يعني فعلا
8: كل الفئات،
7: العلماء يعني جزء كبير من العلماء يعني مثل كل فئات المجتمع،
8: مفتي الديار أيضا.
7: أيوة فتصور إحنا وصلنا كملنا المعاملات على وجه الدخول على أساس قد أنضع فوق الطائرة. ديك ساعات جاء الإخوان يلا الله يلا يلا خرجوا خرجوا خرجوا، الطائرة الحربي محلق
8: قبل أن تصل الطائرة،
7: بعد ما وصلت،
8: بعد ما وصلت الطائرة. أيوة
7: طبعا، وعلى أساس نظر ننتشر خرجنا من صالة المطار لننتشر في أماكن السيارات تحت الأشجار، وخرجوا بشنطكم خرجوا يعني في هذاك اللحظة يخرج واحد، المهم يخرج ضروري يخرج.
8: صباح كان صباح الجمعة.
7: أيوة عندما أيوة في أيوة فخرجنا، وبعدها كان بعض البعض بيقول يلا خلاص يبدو أن الرحلة ألغيت، لأنه كان التوقع أنهم يضربوا المطار، أنه يضربوا الطائرة، أنه يضربوا على المسافرين، يعني كان بيجيهم كهرب
8: على أساس أنه احتمال كبير إلغاء
7: الرحلة. ولهذا ببعضهم يمكن في حدود 4 أو 5 ظنوا أن الرحلة ألغيت فأخذوا الشنطة
8: وغادروا
7: ما سافرش معنا.
8: أها
7: طيب، فإحنا بعد أنا جلست في، كان يقول أحد الأولاد هو سعمة تقول يعني هو في الجانب الأمني ما بلا خرجوا ما بلا ابتعدوا ما يشتي خرجني من المطار، كنت أقول ما يمكنش معنا خرج معنا جلس يعني. فجلسنا داخل يعني عند ما حوش السيارات تحت الأشجار كذا، وكان الإخوان الذين هم مشرفين على السفر في تواصل مع القيادة الثورية مع القيادة السياسية، يعني كان في تواصل وربما في تواصل مع الخارج ما نشتهي. المهم بعدها يمكن نص ساعة أو ثلث ساعة يعني، والناس يعني خرجوا هذا بجابر هنا وهذا بتحاك هنا وما عقوا وما نسوي ما كذا، جاء التوجيه توكلوا على الله. يبدو أن التوجيه كما فهمت من السيد سلام الله قال توكلوا على الله، يعني هؤلاء أجمل من أن يعملوا شيء. وبعضهم عملوا اتصالات لا شك في هذا الجانب ما نشتري، العجيب إن أنا ما كنت أتوقع حقيقة أن المسافرين يعودون، ما كنت أتوقع. كنت أظن أنه أكثر الناس يقول يا أخي هذا مخاضرة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني وعلى
8: نرجع البيوت
7: نرجع يا أخي لما يرتبوا الأمور ترتيب صح. العجيب أن الجميع والله إنهم عادوا وكأنهم يدخلوا إلى صالة عرس وليس إلى
8: معنويات عالية،
7: أدخلوا صالة عرس، الذي بيتجابروا الذي بيضحكوا الذي يعني وكأن لي لا يعني وكأن إحنا ما إحناش في جو مكهرب ولا في خضم.
8: طيب يا أستاذ عبد الله، الرحلة يعني لم تكن مثلا مجرد سفر عادي أو رحلة عادية، ومثل ما ذكرتم يعني هي كانت مسارا أمنيا ومليئا بالمعوقات وبالمخاطر، يعني كيف تجهزتم نفسيا ولوجستيا لتجاوز هذه المرحلة وهذه يعني وفكرة كسر الحصار؟
7: ربما أنه من الأسباب التي جعلت يعني التي تسببت في إنزال السكينة من الله سبحانه وتعالى على الناس، لأنه أنا كان بعض الأخوية تصل بأيام العدوى من خارج اليمن بيقول الآن أنت تحت القصف كيف واقعكم؟ قلت يا أخي أنا أشتي أخاف لكن ما صرت أشعر بالخوف. يبدو أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل السكينة على قلوب أهل اليمن كلها في هذا السفرة، صدق يعني والله ما شعرنا جميعا بأدنى مشاعر الخوف، وكأن الله تدخل، ما عادش بإرادة الناس. أنا أقول هذا الكلام صادقا يعني ما شعرناش بأي خوف على الإطلاق، وكأن الله سبحانه وتعالى أنزل السكينة على قلوب الناس وكأنك في سفر عادي، لكن مع الشعور أن الناس سيقومون بعملية فيها كسر الحصار، يعني يعني تشارك مع هذا الإطمئنان شعور التحدي وشعور العمل الثوري وشعور العمل الجهادي. إحنا الآن وبفضل الله علينا سوف يعني سنقوم بأول رحلة تكسر الحصار على الشعب اليمني. اللهم لك الحمد لله،
8: كانت قلوب اليمنيين كلها معكم.
7: اللهم لك الحمد لك الشكر أن اخترتنا لهذا المهمة وأن نكون جزء منها وأن نكون نحن في أول طائرة
8: تكسر الحصار.
7: طبعا أو أن تكون الطائرة إيرانية، طبعا هذا زاد الأمر يعني ما تقول تحدي
8: وخطورة
7: لأنه لو جاءت مثلا الطائرة السعودية يعني طبيعي. لو جاءت طائرة عمانية لكن هذا الطائرة إيرانية وجاءت بتحدي ورفضت أن تنصاع للطيران السعودي
8: والتعليمات السعودية
7: وجاءت يعني بموقف لا بد من كسر الحصار عن اليمن، وجاء يعني كل من على الطائرة بهذا الروح، بروح التحدي وروح الاستشهاد.
8: طيب مشاعركم كيف كانت لحظة الوصول إلى إيران؟ وما هي اللحظة أو المحطة الأصعب التي شعرتم فيها بعظم التحدي أثناء الرحلة الذهاب؟ وكيف كانت مشاعركم لحظة الوصول إلى إيران؟ وما هي الرسالة الأولى التي أردتم إيصالها هناك وأنتم في إيران لحظة الوصول؟
7: أولا مثل ما قلت لك، لو أقول لك لو كنت عندنا أو كاميرا بتصور الذين كانوا يجلسون على كراسي الطائرة ستجد كل منهم مشغول بالحديث مع الذي بجواره وكأن لا يوجد شيء. عندما وصولنا لا شك هذا العدد الكبير كان مفاجئ، يعني عندما نزل هذا العدد الكبير
8: إيران.
7: يعني يمكن أنه أكبر وفد شارك بهذا العدد الكبير يعني، وبعد الوفد الذي مثل ما قلت لك الإعلامي الرسمي من عند المجلس السياسي الأعلى إلى الشاعر وإلى المنشد مثلا عيسى الليث إلى يعني إلى الكتاب إلى الصحفيين إلى المفكرين يعني فعندما لا شك وصلنا لليمن مكانه
8: في إيران
7: ونحن عندما شعرنا أقول لك ما شعرنا شنو سعمان تقول نحن خلاص الحمد لله وصلنا ونحن نجونا، ما بش هذا شو يعني صدقا يعني إحنا يعني مشغولين بالاستقبال وبالتفكير في الترتيبات وكيف عنشارك وما هي المراسم يعني، وكان الاستقبال لنا طبعا يعني كبير كوافت وكان الاهتمام كبير يليق باليمن يعني. حلو. وأستطيع أن أقول لك ربما يعني إيران التي قالت في مجلس الأمن يعني في الأسبوع ما قبل الماضي قالت في مجلس الأمن منذ إيران قال نحن نعترف بأنصار الله كممثلين شرعيين للشعب اليمني. فتصور هذا الشعب اليمني جاء يشارك، الشعب اليمني الذي يمثل صمود 12 سنة في وجه العدوان والحصار، الشعب اليمني الذي جاء من يمثله وهو صاحب إسناد غزة، الشعب اليمني الذي خرج طوال المواجهات الأمريكية يعني والإيرانية وهو يخرج إلى الساحات انتصارا مثلا للثورة الإسلامية وتأييدا لها يعني مقاومة للعدوان الأمريكي. هذا يعني هذا المكان، وبالتالي كانت الحفاوة خاصة ومتميز بالوفد
8: اليمني. طيب يعني أبرز انطباع أو ما هي أبرز انطباعات الطرف الآخر عن شجاعة وأصرار هذا الوفد اليمني في اختراق هذا الحصار؟
7: طبعا احنا سنة ولله الحمد أكثرنا بالجنابي بالزي اليمني المعروف من آلاف السنين. هذا الزي الذي يعبر عن اليمن والذي كانت الجنبي فيه هي رمز، تنقلت كل وسائل الإعلام العالمية، صارت الجنبي رمز لليمن ورمز للجهاد ورمز للسلاح ورمز للشجاعة. تمام. يمكن أن لي أول مرة في تاريخ اليمن أن يذهب وفد بهذا العدد، وعندما يحضرون في المراسم الرسمية يكونوا بالثوب
8: والجنبية
7: والشاء والعمامة يعني العصبة اليمنية. يعني هذا كان يلفت أنظار الناس جميعا، من هؤلاء الذين لا يعرفون على اليمن، والذين يعرفون اليمن يشتي يتصور معك، يشتي يسلم عليك، يشتي يتبارك بك
8: في الشارع،
7: في الشارع، في أي مكان، في أي مكان تكون موجود فيه وأنت بلباس اليمني. هذا في الواقع يبين لنا أهمية أن يكون لكل أم زيها وشخصيتها الوطنية وهويتها التقليدية. يعني هذا مهم جدا جدا أن تفكر فيه. يعني سعما تقول السلطة السياسية والثورية في أن يكون هذا مثل نكون مثل عمان. في عمان
8: يعني غالبية الوفد كان لابس العزي. أيوة. هل كانت هناك توجيهات يعني أن أنتم تأخذوا هذا؟
7: أيوة نعم نعم نعم. في عندما قالوا للجهازوا ويفضل أن أنتم تدوا حقكم الجنابي معكم.
8: أيوة.
7: طبعا بالمناسبة ومش عمل هذا سهل، يعني عندما يجي لك اليوم يقول لك أسافر غضوة وانت عتسافر معك جنبي بمليون باثنين مليون بخمسين. أيوة. مليون مش يسأل.
8: صح صح.
7: تمام. وتجي تغامر وتدور حافينه
8: في الشحن
7: في الشحن.
8: صح.
7: فكان هذا جزء من العطاء، جزء من يعني البذل، يعني جزء من الامتثال. فعندما وصلنا إلى طبعا بفضل الله علينا انه شارك الوفد اليمني في يمكن في اليوم الأول في عندما يسموها المشاركة الشعبية وبعدها في المشاركة الرسمية، ويمكن أن تشاهد التلفزيون
8: طبعا الأخبار
7: كبار قادة الدولة وليس الحرس، كبار قادة الدولة طلبوا أن لقى مع ممثلين الوفد. يعني أنا واحد
8: هذا ما كنت أريد أن أطرح السؤال. يعني إحنا طبعا الأخبار شفت بعض يعني من مثل الوفد اليمني وأنتم من ضمنهم، يعني فقابلتم وزير خارجية إيران عباس عرجي.
7: أنا بالنسبة لنا كان يعني كان فعلا شرف أن نمثل اليمن في الوفد الرسمي، إحنا كنا خمسة أو ستة.
8: يعني هذا ما رأيناه. ما هي أيضا خبر باريس يعني بمن التقيتم؟
7: أول يمن أبلغنا أن وزير الخارجية يريد أن يلتقي بنا، وهذا لفت مهمة أن وزير الخارجية هو الذي يطلب مش نحن طلبنا،
8: هو اللي طلب.
7: وذهبنا يعني وكان لقاء رائع ويعني وبحفاوة وبعقلية عرجي السياسي صاحب كتاب التفاوض.
8: ما الذي طرحه مثلا؟ عناوين
7: هو طرح أنه كيف نساعد اليمن دبلوماسيا في خروج من مأزقها، وناقشنا موضوع العمل الدبلوماسي وأهميته واستعداد إيران في التواصل مع في خلق قناة مع السعودية عن طريقهم. كانوا حريصين جدا إنه مشوا على ما بيقول الإعلام. شوف الإعلام هذا، وخاصة على العملاء الذين يقبضون مرتباتهم يعني كل شهر، وساكن في فندق على حساب السعودية والإمارات، وفي نهاية الشهر مراعي لحقها
8: الإعاشة
7: أنا أو العاشة، فإذا تأخرت أيام كذا يعني ضاقت بها الدنيا أين يذهب. هؤلاء الذين يعني باعوا أنفسهم بهذا يعني بهذا الطريق، ويمكنهم، وأنا أقول يعني من هذا المكان يا أستاذ، بإمكان هؤلاء الأخوة كلهم الذين لم يشاركوا في العدوان أن يعودوا إلى بلادهم وإلى بيوتهم مكرمين ومعززين، بس بشرط واحد فقط، أنهم ينسقوا على أساس أنه يتم ترتيب عودتهم، ترتيب أمنهم، ترتيب عدم مضايقتهم، يعني أن يعيشوا حياة كريمة بين إخوانهم. يعني كل من لم يشارك في العدوان بعشرات الآلاف، يعني لا يظنوا أبدا أن اليمن أن
8: ستلفظهم،
7: أن اليمنيين يعني اليمنيين كلهم إخوة وكلهم أبناء هذا البلد وكلهم حق كامل في هذا البلد وفي وطنه وفي العيش فيه. ولكن من باع نفسه للعدوان ما لا يمكن أن تفرض عليه أنت
8: العودة،
7: ما يمكنش أن تفرض عليه، لأنه هكذا كان خياره، وهم القليل. أما الأكثرية الذين هم في الخارج يعني هم خرجوا هكذا، يعني بعضهم خوفا وبعضهم يعني أماكن في الخارج وبعضهم المهم يصير يدرس بعضهم. فنحن نقول الكثير منهم يعني اليمن مفتوحة. المهم فالذي هم يعني ما تقول الذي هم مرتبطين ارتباط وثيق بالارتزاق والعمالة والوقوف مع العدوان، هؤلاء قالوا هذا إيران، يعني كل شيء إيران. إيران بين يعني أقول لك بصدق أنه كان وزير الخارجية حريص على أن نحن نفتات خط دبلوماسي مع السعودية، نجنب اليمن ونجنب السعودية. هذا يعني قصي مش من الإيرانيين على ما بيقولهم، يعني عقلاء ويعني وفاهمين ماذا يريدون. كما أبلغنا في وقت آخر أنه الأخ قاليباف رئيس البرلمان يريد
8: ممثلين،
7: والتقينا به
8: محمد باقر قاليباف.
7: محمد باقر قاليباف وكان يعني من كبار المسؤولين، ونفس الشيء كان الموقف.
8: طيب مثل هذه الشخصيات أستاذ عبد الله، يعني أسماء مطلوبة بقوة للعدو الأمريكي، كان لقاءكم يعني اللقاء بهم
7: طبيعي؟ هم ربما أنهم موهوا في الأماكن، يعني ربما أنهم موهوا في الأماكن، لأنه يعني لاحظنا الأماكن اللي زرناها فيها، هذاك في مكان معين وهو معروف، وهذاك في مكان معين وهو معروف، لكن ربما أن مختار الأوقات التي يعني لا يوجد فيها موظفين ما نشتري، لكن تشعرن بالتمويه، تشعرن بالتمويه، ولكن ليس بتلك الخضورة دي مثلا يتصورها الإنسان. وربما قدم عندهم خطط أمنية خاصة، قدم دارين كيف يتعاملوا مع هذه الأحداث أحيانا.
8: بس حرصهم على اللقاء بالوفد اليمني رغم الأوضاع الأمنية الصعبة
7: طبعا، وكذلك نائب
8: هذا يعكس
7: نائب رئيس الجمهورية لشؤون الخدمات
8: محمد مخبر
7: وبقية وبقية المسؤولين كانوا حريصين على أن يلتقوا، وحصلت لقاءات يعني بكل أعضاء الوفد. أما الشعراء وأما عيسى وأما الأخوان الذي كانوا مثلا يظهرون في الإعلام مثل محمد البخيتي، ناصر، ضيف الله، كل الأخوان المشهورون يعني كأنهم سفراء اليمن الكبار، الجمع الشيء يتصور معهم، والذي يعني هم الحمد لله الذي رأيناكم، أنتم كنا نراكم في التلفزيون اليوم نراكم شخصيا، يعني إذا ليت الشعراء الأدباء الكتاب الكذا، يعني كان هنالك يمكن تقول حرص من كل فئات الشعب الإيراني أن تنقل وتلتقي بالوفد اليمني، وكان حرص يعني من الوفد اليمني أنه يلتقي بأكبر عدد ممكن من فئات الشعب الإيراني، فكان هذا لقاء شعبي كبير جدا جدا ويعني ومفيد جدا.
8: كان هناك برنامج معين طوال أيام
7: طبعا
8: يعني مكوثكم في
7: طبعاً
8: إيران؟
7: مثل ما تعلم أنه إحنا جينا في لحظة فيها أكثر من 40 وفد. والحالة الأمنية والإيراني مرتب وضعوا لكل لا شك وضعوا لكل وفد برنامج ومكان وبالتالي حرس ومرافقين وحقيقة يعني عندما شاركنا في التشييع يعني في الصلاة على الجنازة كنا من أول الصفوف يعني بعد أهله يعني كان ما بيننا وبيننا يمكن 7 متر يعني بالكثير يعني حاجز بيننا 7 متر فكنا الوفد اللي مني في أول وبعدنا كل قيادات الشعب الإيراني وكل الوفود الباقي كنا فيه هذا كان فضل علينا يعني قصي ودليل على أنه أهل اليمن لهم مكانة خاصة كما أنه عندما بالمناسبة عندما شاركنا مثلا يعني تصور عندما وفد يشاركوا من 30 واحد وبعدها تأتي كلمات الوفود يعني بوجود رئيس الجمهوري ومع كل كلمة يطلق الوفد المكون من العشرات الصرخة فيلتفت المئات إلى هذا من هؤلاء الذين يرفعون شعار الصرخة يعني فكانت بعدها صور الوفد اليمني تملأ شوارع ظهران وهم يرفعون الصخرة يقولون هؤلاء هم أهل اليمن الأوفياء الذين جاءوا للمشارك في التشييع يعني فكان الاحتفاء شعبيا ورسميا وثقافيا وإعلاميا كبير يعني أنا كنت عندما أنزل إلى بهو الفند بهو الفندق يعني إذا قلت لك العشرات يعني مش أقول لك بالعشرات الجهات هذا الأخ بيقابل مع هذا وهذا مع هذا وهذا مع إذاعة وهذا مع تلفزيون
8: رأينا ذلك في بعض المقاطع. طيب يعني لو حدثتمونا بشكل سريع عن تشييع الجنازة المهيب يعني إحنا سمعنا ورأينا وشاهدنا أمر غير مسبوق يعني أعداد كبيرة هائلة بالملايين.
7: شوف ربما أنت الذي كنت بتشاهد من الشاشة أكثر أفضل مننا أنا وخاصة كوفد رسمي لأن إحنا كنا طبعا في سيارات خاصة أو في حافلات أو في كذا وبيشكل نظرك خاصة يعني وإحنا شاهدنا يعني القليل ولكن عندما يعني نشاهد في التلفزيون حقيقة يعني مثل منتو يعني أو من بدير له أن يخرج إلى الشارع ويشارك الناس يعني إيران هذا الشعب الإيراني شعب وفي جدا يعني لا لن أبالغ لك إذا قلت لك أنه هو حسين العصر بالنسبة لإيران استشهاده أيقظ في نفوس الناس كل الناس بما فيهم العلماني بما فيهم المعارضين للثورة بما فيهم الذي البنات الطالبين بحرية الحجاب بما فيهم الشباب الذي كانوا رافضين ما يسمى يعني بحكومة الملالي هؤلاء كلهم يعني أنا شاهد كثير من يعني من الفتيات والناس يعني يبكون بحرقة إنهم خسروا هذا الرجل ولم يعطوه قدر في حياته وكانوا واقفين ضد في حياته شعروا أن هذا الرجل قدم حياة مثلا في داء الشعب الإيراني اليوم هذا الرجل الذي وقفنا ضد الذي ما كنا ندرك قدره ولا شجاعته ولا إخلاص لهذا البلد يموت شهيدا دفاعا عنا وخاصة عندما يعني تعلم تصور عندما تعلم أنه يقولوا عندما قالوا له يعني مولانا يعني أنت في حالة خطر ويجب أن تنتقل إلى ملجأ
8: ورفض
7: مش رفض قال لهم هل الشعب الإيراني لديه كل هذا الإمكان هل تستطيعون أن توفروا لكل الشعب الإيراني ملاجأ من أجل يأمنون فيها قالوا لا يا مولانا لا يمكن لكل الشعب قال فأنا واحد من الشعب الإيراني يعني لا يمكن أنا أن أذهب إلى الملجأ وبقية الشعب الإيراني ليس لديهم ملاجأ يعني عندما استشهدت مع طفلته حفيدته التي كانت أقرب الناس إلى نفسه عندما استشهد مع زوجته عندما استشهد مع بنته عندما استشهد يعني هذا المعاني كلها هي التي خلقت رأي مناهض وثوري أعاد للثورة الإسلامية حيوته وأعاد سع ما تقول مثل ما تقول أعاد للنظام السياسي وللحكومة وللدولة التأييد المطلق في حربها مع أمريكا وإسرائيل وبالتالي كيف يعبر عن هذا الشعور في الخروج يعني عندما يخرج عشرات الملايين وليس في مكان واحد
8: في أكثر من نعم
7: وليس في مكان واحد، يعني في حق عندما حق ظهران يعني الذي يقول إلى 30 مليون إلى
8: عدد كبير،
7: عدد كبير هذا غير مسبوق في التاريخ البشري. صحيح. يعني طيب هذا ما يعني عندما أمه تخرج في زنا جائتها الذي استشهد على أيدي اليهود والنصارى وهو في هذا السن المتقدم جدا، يعني كان قد يموت تمام، فيعبر هذا التعبير، هذا التعبير يعني هذا أعطى زخم وقوة للثورة الإسلامية والقيادتها والمشروعية مواجهة مع إسرائيل وربا وأمريكا، وربما أن الصمود الكبير الآن والنفسية العالية التي بعيشها مثلا قيادة الثورة الإسلامية في كل أصنافهم راجع إلى يعني إلى طبيعة العدوان وإلى طبيعة التلفاء الشعبي والمؤيد.
8: طيب أستاذ عبد الله، في ختام هذا المحور، هناك أهم مرحلة، رحلة العودة. رحلة العودة دائما ما تحمل طابعا مختلفا أكيد. كيف كانت ظروف العودة وكيف استقبلتم الشعور بإكمال المهمة بنجاح، وخاصة أنكم خضتم أصعب مرحلة هي مرحلة العودة؟
7: في مرحلة العودة
8: حدثون عنها يعني إجماليا، ويا ريت ما هو خلف الكواليس ما لم نشاهده وما لم نسمعه.
7: طبعا إجماليا الإيرانيين بعدما عادت أمريكا القصف إيران دخلت أجواء الحرب وهي حريصة على أننا نعود ونكسر الحصار من جديد، وحريصة على أمننا، وإحنا أعداد كبيرة، وأنت لا تتصور كم شعورهم بقيمة واحد من أعضاء الوفد. يعني الأمن يعني قصدي كانوا يخافون أن يأتي ضرب على طهران ونحن موجودين
8: أي.
7: وكانوا حريصين أنهم يستغلوا الفرصة المناسبة، يعني لأنه كان بين الحين والآخر يقولوا أغلقت الأجواء
8: الإيرانية.
7: يعني طيب أنت بتعدي نفسك للسفر في ظل الحرب، عكس الرحلة الذي عكس المجيء، يعني الذهاب عكس المجيء. إيران فيها دخلت مرحلة عدوان، الأجواء مغلقة بين الحين والآخر، إذا وجه انفلاج بسيط سمحوا للطيران أن ينطلق، إذا كذا وقفوا. فكنا في كل لحظة منتظرين متى يقولون نذهب، ومنتظرين متى يقولون لا يمكن العودة.
8: تمام. من حسابك أنتم ممكن يعني تجلسون فترة طويلة؟
7: في أنفسنا ما كنا نرغب في البقاء، كنا نريد أن نعود. كنا نريد أن نعود لا شك يعني، ولكن إذا فرضت هذا موضوع آخر يعني. فكان المفاوضات قائمة طبعا، كانت المفاوضات قائمة، وكانوا السعوديين حريصين أنهم لا تعود الطائرة الإيرانية من جديد. أيوة. واتخذوا موقف حازم يعني في نفوسهم طبعا، وأنهم أدخلوا في تحدي مع قيادة اليمن في صنعاء ومع قيادة الثورة الإسلامية في إيران، يعني وضعوا أنفسهم في حالة تحدي تمام. أنه لن نسمح، تشتون ندي لكم طائرة سعودية عندي، تشتون لكم طائرة عمانية عندي لكم، فكروا بأي طريقة تمام.
8: أما الإيرانية لا،
7: أما أن تأتوا وتعودوا فوق طائرة إيران فهذا لا يمكن أن نسمح به. وبالتالي طهران وصنعاء قالت لا يمكن العودة إلا بالطائرة الكذا. طيب ومن ركابها؟
8: أيوة.
7: في هذا الأجواء السياسية ركابها نفس الوفد.
8: الوفد الوطني.
7: أي الوفد. يعني.
8: معكم عالقين وأمراض.
7: أيوة يعني كم بالناس عالقين، وكان يعني حتى سمعت إنه كان حتى أطفال ونساء يعني في ال ما تقول في
8: الرحلة.
7: في الرحلة إنه كان كثير ما وكنت أنا. ما أدركش كل من حضر. المهم فقالوا لنا ذاك اليوم كانت أصعب، قالوا نخرجوا ساعة واحدة يلا السفر، وهم بيلاحقوا الوقت في الليل
8: واحدة الليلة.
7: خرجنا وبعد وصلنا المطار وفي كل وهم بيتحينوا الفرصة يقولنا يلا اركبوا فوق الطائرة، وبعد من الساعة واحدة إلى 12 يعني ظهرا بدونهم فوق الكراسي أو الذي في الأرض أو الذي في كذا مراعين متى يقولنا كذا. قلت سلمنا الشنطات حقنا وقال قالوا يلا تفضلوا الطائرة.
8: 12 ظهر
7: ركبناه فوق الطائرة. ما قد احنا مهيئين للركب. جاءت توجيهات السيارة انزل من فوق الطائرة.
8: وعدنتوا في طهران؟
7: وعدنا في طهران.
8: أيوه؟
7: ما سافرنا. بيقول لنا انهم احنا رجعنا من عمان. مش في صحيح. مش في صحيح.
8: ما تحركتوش اللي عملنا يعني.
7: لا. وخلاص وعدنا وعادت كل شنطاتنا وعدنا الى فنادق جديدة وبنينا على 5 أيام 6 أيام 7 أيام لا ندري. الله أعلم هل سنعود ما سنعود. يعني طبعا أنا علمت من خلال المتابعة في التواصل الاجتماعي كثير من الشباب يعني في هذه الليلة في العودة شعروا أنهم قدم خلاص يعني في طريق الشهادة وبالتالي لابد أن يتركوا وصيتهم.
8: أيوة الكثير كتب وصيته.
7: أيوة على أساس أنه خلاص نحن يعني ذاهبون وقد لا نصل إلى صنعاء. ولكن كلهم كانوا مصرين على السفر. لم أجد أحد.
8: ليه؟
7: يعني عادة في عندما كنا نسير في المؤتمرات يا سند كان البعض يتخبى وبعض الناس يخرج وبعض الناس يدور لمدي موضعك عمد لا يرجعش. الشيء يدفع اليوم 3 أيوة. 5 أيام 8 والله ما لقيت واحد. بل على عكس بعضهم قاموا قد احنا يعني مع باقي يعني رئاسة الوفد الرسمي في الفندق ما عاد بيننا 10 واحد قاموا قدوا ملنهم بحق الشنطة أينهم أين الخبرة أين الكذا وين مالك قال أنا لقيت ما أدري إيش ما كذا قدوا بالشنطة. لا أحد يريد أن يبقى
8: الكل يريد أن
7: يعني في ظل هذا المخاطر.
8: أيوة في ظل المخاطر
7: فسر لي هذا يعني فسروا لي أي أم هذا أي شعب
8: الحمد لله
7: يعني أي إيمان أي توكل على الله أي ثقة بالله في نفوس هؤلاء الناس
8: معلوم من حقه
7: وبعد الناس. هؤلاء الناس لا تقول ليش مش ما جاش من الجبهة هذا مثقفين شعراء أدباء مفكرين منشدين علماء سياسيين محافظين يعني قسم
8: لكن الروح روح الجهاد يعني نفس ال
7: يعني شيء ما شيء يعني أنت ربما المشاهد يعني ربما الذين بيتابعوا الإعلاء شعروا بعظمة هؤلاء الناس بعظمة صدقهم وإخلاصهم وشجاعتهم وحرصهم على أن يكونوا فداء. يعني حتى البعض قال فلنذهب فداء لرفع الشعر أنا فلتك أرواحنا فداء لرفع الحصان عن هذا الشعب اليمني. يعني يحبذ أن نكون فداء وأن تكون أرواحنا فداء لرفع الحصان إذا ستكون أرواحنا إذا كانت أرواحنا ستكون فداء لرفع الحصاء فلتكن فداء. يعني هؤلاء الناس مش شباب مش في 15 مش في 20 مش في 25 هؤلاء الناس في 50 في 60 في 70 في 55 يعني قصي ناس ناضجين يعني من كل فئات المجتمع مش وفد عسكري ولا وفد أمني بحيث حياته كلها في مخاطر. لا هذا جزء من المجتمع اليمني العادي البسيط المتعارف عليه وهذا يعطيك انطباع. هؤلاء يمثلون كل فئات المجتمع. هؤلاء يمثلون نموذج للشعب اليمني
8: صحيح
7: بكل فئاته
8: صحيح.
7: هذا يمثل متى يعني مدى قدرة العطاء عند الشعب اليمني للتضحية. هؤلاء يمثلون كل فئات المجتمع اليمني بمدى لديهم من قدر للشهادة والتضحية والعطاء في سبيل مثلا حريتهم كرامتهم رفع الحصار عن شعبهم. يعني خذ هذا نموذج. هذا هو الشعب اليمني الذي تريد السعودية اليوم أن تواجهه. هذا نموذج الشعب اليمني بكل فئاته.
8: طيب لحظة الوصول
7: طبعا
8: إلى مطار صنعاء وبعدين كان عندنا إلى مطار الحديدة
7: كان عندنا
8: ما الذي حدث في الأجواء؟
7: بنضحك أنا نفسي رقت
8: ما شاء الله
7: أنا رقت صدق يعني
8: إيه نوم
7: بزيت البطانية ورقت يعني والذي جنبي بيتجابروا وبعدها في آخر أنا قمت بين بسرون هذا بفتحة ما عاد صدقش يعني
8: no.
7: كان الله جلال روشين جنبي ما بدفع لي الجلال قال والله بين بسر اشترينا في السوق يا عبد الله قال أيوة قلت بين بسر قال بين بسر ما هو أصل في السوق هذا ولا دايا قال عمد أقول لهم في البيت ما نشتري ما يعني الناس في ودي ثاني
8: هذا فوق الطائرة وأثناء
7: أيوة قبل ما
8: تضبط الطائرة
7: يمكن دخلنا الأجواء اليمنية
8: تمام
7: ما كانت هناك أي شعور للخوف، يعني كل الناس بتشابروا، ما كان بش أي شعور للخوف أو لا لا أو ما نشتري ما أصدع يعني. أقول لك أنها دخلت عن إرادة الناس، وأن الله سبحانه وتعالى شوف ما قال يد الله فوق أيديهم، عندما قال ربط يعني إذ قاموا فربطنا على قلوبهم، أنزل السكينة عليهم. هذا مما ليس للإنسان فيه يد. الله سبحانه وتعالى يطلع على نيتك الصغيرة البسيطة وتوجهك ولو مهما كان، فيتدخل الله سبحانه وتعالى. نعم، والناس لا يدركون هذا. فكنا على عمل وعندنا يقين، إحنا نصل مدار صنعاء.
8: مدار صنعاء أيوه.
7: واتصلنا بهم في صنعاء، قلناهم القونا الساعة كذا عن طبعا يمكن قبل ربع ساعة أو ثلث ساعة جاءنا الخبر مدار صنعاء بصف.
8: وقلنتوا في الأجواء
7: اليمنية. في الأجواء. مدار صنعاء بصف. خلاص عادي. والله ما خطر في بالنا أن أنسير ولا أنجي ولا مع أن نوصل، يعني يمكن
8: ما هو اللي فكرتم فيه في في في تلك اللحظة؟ هل ستعودون إلى طهران أم كيف؟ أم
7: ما تصدق كان طبيعي.
8: هل كان في بالكم مطار الحديدة؟
7: كان هناك مطروح إنه يعني كان بمطار الحديدة ومطار صعدة كبدائل، لكن في هذا اللحظة طبعا إذا قصفوا مطار صنعاء وأنت أصريت على الهبوط وعضبت في الحديدة وإمكانيات المطار شبه معدومة، ويمكن أنهم كنسوا كل الناس، ولكن الغبار والحجار
8: ويعني رأيناها في الصور صح،
7: ساعة ما تقول والحفار يعني في المطار يعني تخالك يعني 15 سنة يمكن غير مستخدم، وإحنا نجي ننزل فيه يعني
8: كانت مخاطرة.
7: أيوة كان مخاطر أكيد. فقالوا لنا وقبل ما ننزل خلاص أنتوا عاد نزلوا في مدار الحديدة، طبعا عاد نزل مدار الحديدة، طيب عندنا نزولنا أكسفونا وإحنا أيوة نازلي أو لا بعد خروجنا أو لا إحنا في المدار، الله أعلم.
8: عاملين أنه احتمال قصف كبير،
7: ولكن أقول لك يعني روح الإطمئنان والسكينة لا يمكن تتصور. أنا كان يقول لي بعض المجاهدين قالوا يا عم عبد الله إحنا بنسير الجبل، قلت لا أيوة صح. قال كل ما تقدمنا في الجبهة إلى المناطق الأمامية كنا أكثر شعورا بالأمان.
8: بالأمان.
7: وبعدها يقولوا لي قالوا أنت يا عم عبد الله إنه متى بنشعر بالخوف؟ عندما نجي عندكم. قال والله نحن في الجبهة ما بنشعر بالخوف. لكن عندما نوصل وقت إحنا قريبين من صنعاء وندخل صنعاء يبدأ الخوف يساورنا. كيف مدري؟ إحنا صدق لا في الأجواء ولا عند النزول. هل
8: شعرتم بالخوف أبداً؟
7: أبداً. أنت تاري متى شعرت بالخوف؟ عندما فكرت أن أنا أركب سيارة من صنعاء إلى بسم
8: من الحديدة إلى
7: صنعاء. من الحديدة إلى صنعاء بدأ الشيء
8: هنا شعرت بالخوف،
7: شيء من الخوف. لأنه كنا بعض مع مثلاً بعض قيادات
8: الدولة
7: أيها يعني كنا والله جلال يعني قصيب. كنت أقول ربما هؤلاء يفكروا أنه ما استطاعوا شيء يمنعنا من النزول، ما استطاعوا كذا، ربما يستهدفوا قيادة الوفد يعني الشخصية المهمة في الوفد، وبالتالي يعني. لكن بعدها يمكن هذا شعور ما تجاوز 10 دقائق
8: وخلاص
7: يعني، وبالعكس يعني اللهم لك الحمد ولك
8: الشكر. حركتم من الحديدة بعد الوصول مباشرة إلى صنعاء أم
7: ما؟ والله من يعني كان هنالك يعني من قبل المحافظ والإخوان هناك الاحتفاء والاحتفال، مش غير الاحتفاء والاحتفال بل العكس، يعني كان شعور هؤلاء الإخوان أشعرونا أن إحنا أبطال وما إحنا أبطال، شعرونا أن إحنا عظماء وما إحنا عظماء، أشعرونا أن إحنا ضحين وما إحنا كذلك في نفوسنا. الله يقول الحق، يعني طبيعة الاستقبال واللهفة والخوف والمعانقة يعني وسرعة إخراجنا من المطار يعني كأن إحنا شيء مهم جدا جدا، والناس خايفين علينا. وصلنا إلى الفنادق كل شيء قد جاهز، ما تشتهوا ما نفعل لكم الغداء جاء، يعني ما زدروا كيف يخدمونا ولا ما يفعلنا، السيارة جاهزة، ما يعني كان به احتفاء وحفاء وحب
8: استقبال اصطناعي
7: يعني من محافظة من الأخ المحافظ ومن الوكلاء
8: الفندق عبد الله العطيفي
7: ومن كل الناس يعني ومن كل الناس يعني على كل المستويات يعني على الناس ما نعرفهمش يعني شباب يعني إذا قلت لك شعر إن عندهم استعداد يضحوا بأنفسهم من أجلك، يعني شعور يعني كأنك قدمت شيء عظيم لهذا البلد في هذا يبين لك عن معدن يبين لك عن معدن الشعب اليمني.
8: هذا مستشعر الشعب اليمني بالكامل بأنكم هذا الوفد هو

0: يعني أستطيع أن أقول لك إن كانت هم بروح عالي وتضحية يمكن أكثر مننا، لأنه في النهاية هم إيرانيين ما دخلوا في شعب اليمن. أن يصلوا إلى هذه الدرجة من الحب والتضحية والتحدي مع شعب اليمن، هذا مش مش إنسى هؤلاء المرتزقة الذي يذهبون إلى الإمارات وإلى السعودية ويخرجوا ويخلصوا مع الحزمة حقهم ما يأمنش عليهم تمام
1: صحيح،
0: وبعدها ما يخرج إلا وقت كل واحد مع الظرف تمام ولا يجرؤ أن يقول كلمة لا أو وهؤلاء الناس يمكن أن يبيعوا هؤلاء المرتزقة في كل لحظة. وأنا أقول لك بصدق وعن علم أنه ممكن أن يبيعوا المرتزقة هؤلاء والعملاء في أي لحظة، لأن الذي خان بلده لا يمكن يؤمن عليه.
1: صحيح.
0: يعني أنا كبلد سواء السعودية أو الإيران أو أي بلد، هذا في التاريخ كل من تعاون مع أي محتل أو معتدي على بلده مهما أخلص لهذا المعتدي في النهاية يقول لك إذا كان هذا قد خان بلده فيمكن يخونني في أي لحظة.
1: ختم هذا المحور استاذ عبد الله نقول نورتم البلد ونورتم اليمن والف حمد لله على سلامتكم انتم وبقيه الوفد.
0: واجد اقول لك انه ما دريت انا شخصيا والله ما دريت انه نحن لنا مكانه او ان احنا خاطرنا او ان احنا كنا في حاله
1: خطر
0: خطر كبير، لا من الاتصال الذي يتصل من القاهرة الذي يتصل من الذي يعني الذي يبكي الذي كذا، الحمد لله يعني اشعروني ب بمعاني ومشاعر ما كنت أتصور.
1: كنا على أحر من الجمر،
0: ما كنت أتصور. قلت معقول يعني لنا هذا القيمين، معقول الناس يحبون هذا الحب، معقول يعني قصي
1: هذا كل الوقت
0: هذا من فضل علينا جميعا
1: الحمد لله. إذن أستاذ عبد الله بالانتقال إلى المحور الآخر وتكمل ضمن هذه السلسلة التاريخية ونحن نتحدث عن تاريخ اليمن الجمهوري، وصلنا في تراتبية الأحداث إلى تشكيل المجلس السياسي الأعلى أولا. يعني طبعا كان تأسيس المجلس السياسي الأعلى في شهر يوليو 2016 بين أنصار الله وبين المؤتمر الشعبي العام، كان تحولا هيكليا وسياسيا فارقا في إدارة الدولة. السؤال الأول يعني إذا تحدثنا كيف تم التوافق بين أنصار الله وبين المؤتمر الشعبي العام؟
0: كما تعلمون طبعا أنه في اليوم الذي دخل فيه أنصار الله إلى صنعاء تم نقاش اتفاقية السلم والشراكة صح؟
1: مباشرة
0: مباشرة جاء العدوان فقضى على هذا على الاتفاق. ما كان يمكن الاتفاق عليه مثل ما قال جمال بن عمر، قال كان اليمنيين على وشك الاتفاق
1: على جبهة قوسين أو أدنى صح؟
0: فجاء العدوان يعني وبالتالي دخلت اليمن بعد الحنون مرحلة جديدة. طيب كانوا أنصار الله حريصين على أنه على الوحدة الوطنية وعلى أن لا ينفردوا بهذا الصدد، وإحنا في عدوان يجب أن يكون الناس كلهم مشاركين. فكان التفاوض مع المؤتمر الشعبي ومع علي عبد الله صالح الذي خاض ست حروب مع أنصار الله والذي كان مشرف على قتل يعني السيد حسين. وأنت تتصور يعني هذه الحركة التي تجاوزت كل ماضيها وتمد يدها شوفنا وتمد يدها إلى أشد أعدائها من أجل أن يقفوا مع ضد العدوان على اليمن. يعني أنا قد أختلف معك، قد تكون لي عدوي، ولكن عندما يأتي عدوها من الخارج لا لابد أن نكون كلنا شركاء في رد هذا العدوان. هذا المنطلق الذي انطلق منه حركة أنصار الله في مد يد العون والاتفاق والتحالف مع المؤتمر الشعبي العام. المؤتمر الشعبي العام كان في تلك الفترة ويمكن أنتم تذكروا كان علي عبد الله صالح كعادته قد رفع شعار مواجهة العدوان، بل كان يزايد في موضوع الوقوف ضد العدوان أعظم من أنصار الله. يمكن تذكروا حق التصريحات إنه إحنا بنعد إحنا بنفعل إحنا بنسوي إحنا يعني بغض النظر عما كان يجري يعني
1: خلف
0: الكواليس من تحت الطاولة. فعندما كان الشهيد الصماد يعني وبعض الأخوة كان لهم الدور الكبير في إجراء هذا التفاوض، لكن

0: من المهم هنا الإشارة إلى موضوع. كان الاتفاق والتحالف مع المؤتمر على أساس أن يكون هناك توقيع وثيقة، هذا من الأشياء التي لم يعلن عنها. كان السيد عبد الملك حريص على أن احنا نتفق مع المؤتمر لكن ضمن وثيقة تضمن مستقبل هذا التحالف، لكن يبدو أن هناك كان تسارع في الأحداث فتم توقيع التحالف بدون توقيع هذه الوثيقة، وربما هو الذي أدى إلى ما بعد يعني ما حصل، لأنه علي عبد الله الصالح شعر وخاصة بعد دخول أنصار الله إلى صنعاء التقى بالعديد من قيادات أنصار الله، شاهد أفرادهم في كل مكان، وجد أنه شوي يعني مجموعة من الشباب البسطاء، وهو يعني رجل أدار الدولة لمدة 33 عاما وحكم على قال أنه حكم اليمن على رؤوس الثعابين يعني الرقصة يعني قصدي هذا الرجل بهذا الخبرة الطويلة والذي قاد التوازنات داخل اليمن بين الأحزاب بين القبائل واستطاع أن يستمر، وجد أنه لا أنصار الله يعني في النهاية لا خبرة سياسية ولا دارية ولا كذا، فمن لحظتها بدأ يفكر أنه كيفية الانقلاب عليهم والقضاء عليهم من اللحظات الأولى.
1: طيب إذا تحدثنا عن فترة ديسمبر لأنها كانت مرحلة مفصلية وكان هناك تحول جذري فيما بعد فترة ديسمبر، فترة ديسمبر لو تحدثنا عنها أستاذ عبد الله ما خلف الكواليس أو ما لم يتم نشره أو ما لم يتم الحديث عنه، حدثونا عن هذه الفتنة. كانت 3 أيام على ما أعتقد،
0: يعني كان صحيح هذا فضل صحيح كان الله 3 أيام، ولكن فتنة ديسمبر خطط لها يمكن من قبل عام تقريبا من قبل حدوثها، وأنا أذكر أنه كان علي عبد الله الصالح تذكروا في العام الثاني للعدوان قال أنا أريد أن أخرج في 70 لوحدي وليس مع أنصار الله.
1: أيوة
0: كان هذا اللي هو المؤشر الأول الدال على أن علي عبد الله الصالح يريد أن يقول للخارج أنه صاحب قوة شعبية كبيرة في الداخل وأن لديها القدرة الكاملة للإنقلاب على أنصار الله من الداخل، وأنه قادر على أن يحقق ما لم يحقق العدوان والتحالف بكل دوله. تمام؟ علي عبد الله الصالح عندما فكر في موضوع الإنقلاب على أنصار الله كان هو رجل يعني مثل ما قلنا حكم اليمن أكثر من 30 سنة، ففكر أنه لا يمكن أن يقوم بهذا الإنقلاب إلا إذا تعاون معه الخارج.
1: أيوة.
0: وكان أمامه الإمارات والسعودية الذي يقودون العدوان، حاول يعني يتصل بالسعودية ويقول لهم يعني، وأنا أذكر قال لهم في اتصال تلفوني بيقول لهم يجب أن تقفوا معي، يجب أن تعاونوا، يجب أن نكون معا للقضاء على أنصار الله وعلى كذا وعلى الحوثيين هؤلاء. قالوا للسعوديين أنت كذاب، قالوا لي في هذا المكالمة التلفوني عدة مرات أنت كذاب ما لن نأمن عليك.
1: كان يعني قد اتصل بهم؟
0: أيوة اتصل بهم وبيقول لهم كان يشيء التعاون معهم. بعدها قال لهم قال أنا ما شنت داري بهذا المعنى، قد دخلت 3000 واحد في داخل أنصار الله، يعني قد معي من المؤتمر داخل أنصار الله قد اخترقتم 3000 واحد، وبالتالي يعني أنا قادر على الانقلاب على معهم وأنا عندي قاعدة شعبية وأنا كذا. طبعا السعوديين ما صدقوش انتقل إلى الإمارات، تواصل مع الإماراتي، كان الإماراتيين يقولوا له
1: إحنا يعني كانت النية مبيتة،
0: تواصل مع الإماراتيين قالوا له الإماراتيين إحنا مستعدين أن ندعم هذا الإنقلاب لكن بشرط أنك تسلم قيادة المؤتمر لأحمد علي بنك. كانوا مصرين لابد أن يقود هذا الأمر هو. تمام؟ وبعدها كان يشرح للإماراتيين يعني كم بينفق في الإعلام كيف التحركات كيف كذا كذا، حسب علمي أنه بعد الإماراتيين في النهاية اقتنعوا يعني وخاصة عندما كان يعني عبد الله صالح يوهم العالم الخارجي إنه قوة كبيرة، وإنه معه تذكر عندما قال إنه يعيد ترتيب المؤتمر من قد 3 مليون بطاقة، وإنه وأنه بيشارك يعني في كل الجهة. وبعد عندما فعل معسكر الملصي
1: وليمة حميد
0: يعني أكثر من معسكر، وبيهم أنصار الله أنه بيعد، بينما هو بيعد
1: قناصة
0: وكذا بيعد إلى الانقلاب
1: للجبهة،
0: لكن الناس مش مدارين، لكن اللي بيتعامل معهم في الخارج كانوا دارين قد يعني عبد الله صالح بيعد، وأنه وصل الأمر أنه قد وصل الأمر أنه يقيم معسكرات في ظل الحوثيين ومش مدارين وبيعد إلى الانقلاب. فكان هذا يعز الثقب يعني عبد الله صالح أنه يعني قادر أن يضحك على الحوثيين ما دام قد بيخدعهم إلى هذه الدرجة ولديه هذا القوة ولديه هذا القاعدة الشعبية، وفي نفس الوقت بيبني قوة عسكرية. وبعد يعني كان معهم غرفة عمليات، أنا اطلعت على سمع أقول تفاصيل هذه الغرفة اليومية، يعني لا تتصور كم كانت الاتصالات وكم كان الرصد على المستوى اليمن كلها. كان علي عبد الله صار كأنه دولة، يعني في غرفة عمليات كانوا يرصدوا على مستوى كل حارة، على مستوى ما يحدث في الشارع، ما يحدث بين القبائل، كل شيء كان مرصود. وبعدها في نفس الوقت المقابلات ومن الذي بيقابلهم، يعني كان بالنشاط كبير.
1: كان كل هذا مرصود من قبل أنصار الله.
2: نحييكم سامعينا الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية إسقاط طائرة استطلاع مسلحة تابعة للعدو السعودي من طراز بيرقدار تركية الصنع أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة الجوف. أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أن النظام السعودي الذي خسر رهانه السابق على أسياده الأمريكيين سيكون اليوم أكثر خسرانا برهانه على أدواته ومرتزقته المحليين، واختتم بالتأكيد على أن معادلة الحصار بالحصار قائمة وأثبتت جدواها، وأن التصعيد بالتصعيد سيكون بمثابة رصاصة الرحمة على الاقتصاد السعودي. ارتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا اليوم بنيران جيش العدو الإسرائيلي في مناطق متفرقة بقطاع غزة إلى 3، بينهم شهيد متأثر بجروح. اعتقلت قوة العدو الإسرائيلية اليوم 12 فلسطينيا، بينهم 11 عاملا قرب حاجزي مزموريا وجبع شمال وجنوب شرق القدس المحتلة. نفذ جيش العدو الإسرائيلي اليوم سلسلة تفجيرات وقصف استهدف العديد من البلدات في الجنوب اللبناني، وذلك في استمرار للخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار. اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي شابا من قرية الصمدانية الغربية في ريف القنيطرة الأوسط جنوب سوريا اليوم خلال توغلها في المنطقة. أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد سردار أن القوات الإيرانية استهدفت القاعدة الأمريكية في منطقة النتف السورية ضمن عمليات نصر 2، مؤكدا أن نطاق العمليات قد يتوسع جغرافيا إذا استمرت العملية. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وقفة إعلانية.
4: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك.
5: كما أمركم الله بذلك.
4: الهيئة العامة للزكاة.
6: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة.
7: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين لأمانة العاصمة.
2: مستمعين الأعزاء، نواصل وإياكم بودكاست صنعاء مع الزميل سند الكميم.
0: طبعا السعوديين ما صدقوش انتقل إلى الإمارات، تواصل مع الإماراتي، كان الإماراتيين يقولوا له
1: إحنا يعني كانت النية مبيتة.
0: تواصل مع الإماراتيين، قالوا له الإماراتيين إحنا مستعدين أن ندعم هذا الإنقلاب، لكن بشرط أنك تسلم القيادة المؤتمر لأحمد علي بنك. كانوا مصرين لابد أن يقود هذا أمره، تمام. وبعدها كان يشرح للإماراتيين يعني كم بينفق في الإعلام، كيف التحركات، كيف كذا كذا. حسب علمي أنه بعد الإماراتيين في النهاية اقتنعوا، وخاصة عندما كان علي عبد الله الصالح يوهم العالم الخارجي أنه قوة كبيرة، وأنه معه. تذكر عندما قال أنه يعيد ترتيب المؤتمر من قدمة 3 مليون بطاقة، وأنه وأنه بيشارك يعني في كل الجهة. وبعد عندما فعل معسكر الملصي
1: وليمة حميد،
0: يعني أكثر من معسكر، وبيهم أنصار الله، أنه بيعد، بينما هو بيعد
1: قناصة
0: وكذا، بيعد للإنقلاب
1: للجبهة.
0: لكن الناس مش مدارين، لكن اللي بيتعامل معهم في الخارج كانوا دارين قد علي عبد الله صالح بيعد، وأنه وصل الأمر أنه قد وصل الأمر أنه يقيم معسكرات في ظل الحوثيين، وهم مش مدارين وبيعد للإنقلاب. فكان هذا يعز الثقب بعلي عبد الله صالح، يعني قادر أن يضحك على الحوثيين ما دام قد بيخدعهم إلى هذه الدرجة، ولديه هذا القوة، ولديه هذا القاعدة الشعبية، وفي نفس الوقت بيبني قوة عسكرية، وبعد يعني كان معهم غرفة عمليات. أنا اطلعت على سمع أقول تفاصيل هذه الغرفة اليومية، يعني لا تتصور كم كانت الاتصالات وكم كان الرصد على المستوى اليمن كلها. كان علي عبد الله صار كأنه دولة، يعني في غرفة عمليات كانوا يرصدوا على مستوى كل حارة، على مستوى ما يحدث في الشارع، ما يحدث بين القبائل، كل شيء كان مرصود. وبعدها في نفس الوقت المقابلات ومن الذي بيقابلهم، يعني كم من نشاط كبير.
1: كان كل هذا مرصود من قبل أنصار الله،
0: بعض مرصود وبعض تم الاطلاع عليه بعد القضاء عليه.
1: باهم
0: عندما دخلنا حق هالقصر الثنية وجدوا الناس كثير من الوثائق التي يعني وضحت بشكل كبير يعني
1: المخطط أكبر.
0: طبعا كانت الخطة كالتالي، أن علي عبد الله صالح وهذا معروف ينسق مع قبائل الطوق، أنت تعرف يعني القبائل المحيطة بصنعاء. هذا القبائل بالمناسبة تاريخيا كل الحكم على مدار التاريخ سواء من أحد الأتراك أو الإمام يحيى، كل الدول المتعاقبة عليه من تركز على القبائل المحيطة بصنعاء، لأن تعتبر صمام الأمن للحكم. يعني حتى الإمام يحيى أذكر أنه مثلا فعل بلوك بني سنها، بلوك بني مضر، بدل ما يخليهم قبائل منفلتة دخلهم جزء من الجيش، فكالمد يحمي إذا مثلا قلبت سنها رسلهم بلوك سنها، إذا قلبت بني مضر رسلهم بلوك بني مضر.
1: بلوك
0: يعني لواء.
1: لواء.
0: تمام. يعني نفس الشيء المؤتمر الشعبي كان قبائل الطوق أو قبائل المحيطة بصنعاء يعني من الاهتمام عند علي عبد الله صالح.
1: يعني كان علي صالح منسق مع قبائل
0: وبشكل
1: الطوق
0: كبير، وبشكل كبير.
1: على أي
0: على أنه إحنا نبدأ من الداخل، أنتوا الحوثيين عندما نبدأ بالإنقلاب في داخل صنعاء الحوثيين يطلبوا مدد.
1: أيوه.
0: تمام.
1: أنتوا تغلبوا
0: على المدى الثاني. الشيء الثاني الخطوط الذي مع الجبهات قطعوها.
1: وفعلا هذا حصل. أيوه.
0: بحيث أنه الحوثيين إذا اشتوا مدد عجلوا من الجبهات قطعوا الخطوط الخطوط
1: على المدد اللي جاي من الجبهة.
0: أولا يعني صنعاء بنقاط يعني من نقاط من هذا القبائل، تمام. وبعدها آخرين مكلفين إذا جاء مدد من جبهة مارب، من الجوف، من الساحل، من نقاط أخرى تمنعهم من الوصول، وبالتالي خلصوا يعني يقضوا على قيادة أنصار الله في صنعاء ويسيطروا على صنعاء، والتحالف يقوم يكمل المهمة. يعني مثلا أضرب لك مثلا، عندنا مثلا في النقاط حق أنصار الله، المؤتمر يضع نقاط تمام تحاصر صنعاء عند حديث الانقلاب، مع أنصار الله الطيب نقاط تمام. قام التحالف، كان مكلف التحالف أنه يضرب على كل هذه النقاط حق أنصار الله، على مد يتيح يعني يتيح الصيدر الكامل على محيط صنعاء، وفي نفس الوقت ما عاد يبقى لأنصار الله أي تواجد عسكري أو أمني في حول صنعاء. وتمت وضعة الخطة على مستوى صنعاء كلها.
1: أستاذ عبد الله، هل كانت الخطة هذا اللي كان يعني على أساس أنها تبدأ في 24 من أغسطس 2017 أثناء الاجتماع والاحتفال على ما زعم
0: حق المولد النبوي،
1: حق المؤتمر في 24 من أغسطس؟
0: أيه.
1: أنه بعدها أنصار الله عملوا أيضا حول صنعاء أيضا مثل ما بنقول تجمعات.
0: لا شوفوا، قبل الفتنة
1: هذا طبعا في 24 من أغسطس.
0: شوفوا أقول لك، قبل فتنة ديسمبر كان أنصار الله قد رصدوا مجموعة من المكالمات ومجموعة من الاتصالات، وعلموا أن علي عبد الصالح بيعد شيء.
1: أيوة.
0: وبالتالي علي عبد الصالح كان يعد.
1: هي كانت على صفر 24 من أغسطس.
0: طيب هم. أيوة. كان يعد علي عبد الصالح صح؟ وأنصار الله كانوا يتجهزوا في نفس الوقت.
1: أكيد.
0: تمام؟ يعني كانوا يتابعوا ويفعلوا سعماد والخطة مضادة.
1: مضادة.
0: طيب علي عبد الله صالح هو مش كان يعني، أنا في تصوري هو كان يريد أن يفعلها شماعة يعني تأسيس المؤتمر يعني كنوع من إذكاء الحماس وتغذية السياسية اللي تحركاتهم، وشي يدخل أسلحة ويشتي يخرج أسلحة ويعمل عملية انتشار وهو بيعد الخطة. فبالتالي ما هو الغضاء السياسي والحركي والسياسي والأمني؟ موضوع أنه معنا حق أغسطس تمام.
1: يعني إحنا سمعنا من قواعد شعبية من المؤتمر أنهم كانوا بيتوعدوا ويقولوا نهايتكم يوم 24 أغسطس.
0: أي بس أنت لاحظ ما هو الذي وقع قبله؟ تذكر حق الرضي صح؟
1: بحق حده.
0: هذا عندما حاولوا يستثيروا أنصار الله يعملوا بعض الحركات يتجاوزوا بعض النقاط، كانوا أنصار الله حازمين جدا.
1: أيوة.
0: هذا الحزم خلوهم يعيدوا النظر، كانوا قد وجدوا في مجلس في الشعب، تذكر حق بعدها جاءت حق المولد صح؟
1: أيوة.
0: كان علي عبد الله صالح قد دخل المدرعات لجامعة الشعب واتصالات ولاسلكيات على المستوى الداخل وعلى المستوى الخارج وضلعوا في الصوامع
1: أيضا وتحقق طارق.
0: أيوة. عندما جاءوا الناس مثلا يحضروا المولد كان بالتقطعات
1: واستهدافات
0: كانت كل هذه قديم مؤشرات، ويعني
1: هذا قديم قبل ديسمبر. نعم.
0: أيوة كلها قديم مؤشرات على أساس أن احنا قادمين على، بس أنصار الله ما كان يمكن أبدا. وشوف به مبدأ عند أنصار الله إنه ما يمكن شيء يبدو يعني حتى تقوم الحجة على الآخر. إذا بدأ بدوا مستعدين، هم لا يمكن أن يبدوا ولكنهم يستعدوا، فإذا بدأ الآخر. وأنا أتمنى على كل من يريد أن يعرف فتنة ديسمبر أن يقرأ كتاب فتنة ديسمبر الذي صادر عن التوجيه المعنوي، في كل الوثائق وفي كل التفاصيل. لأنه بعد الإمارات أرسلت لعلي عبد الله صالح يمكن 140 مليون دولار، أرسلت لأسحل عن طريق عدن، اقتنعوا الإمارات بدور علي عبد الله صالح
1: إنه ممكن يعمل شيء،
0: وأقنعوا السعودية فاقتنعت السعودية، فدقت الدولتين إنه خلاص يلا ادعموا علي عبد الله صالح تمام. وبالتالي علي عبد الله صالح عندما دخل في ديسمبر كان قد عد العدة في خطة السيطرة على صنعاء، كان قضى من القبائل المحيطة بصنعاء مشايخها، يعني كان ضمن عدم دخول يعني امداد من الجبهة وقطع الطرق عن الجبهات، نسق مع التحالف على أنه الطيران يتدخل لمساعدته، كان باقي فقط انهم يعلنوا عن لحظة الصفر.
1: طيب لحظة الصفر، ولو عدنا بالزمن إلى ساعات قبل إعلان البيان الشهير لعلي صالح، ما هي الإشارة الصامتة أو التفصيلية الصغيرة التي يعني رأيتموها وعرفتم أنتم من خلالها أن الانفجار قادم لا محالة؟
0: شوف السيد عبد الملك الحوثي سلام الله عليه ما فعل، كان يرسل علي عبد الله صالح وفد بعد وفد، كان آخر وفد أرسل لأظن مع الصماد مع الطاووس مجموعة من الناس ما أذكر شيء اسمهم، قال لهم السيد بزوا هذا الملف وسير عرضه على علي عبد الله صالح. ما في هذا الملف،
1: ما هو هذي في الملف؟
0: هذا الملف في كل تواصلات علي عبد الله صالح وخطابه.
1: أها،
0: كل التواصلات وخطابه.
1: قال السيد أعرضوه عليه،
0: قال يعني قصدي هذا الرجل بيعمل ويتأمر عنا في الخلف، يعني مش هو من المناسب ان احنا نسن نعرض عليه ان احنا قدرينا بهذا التفاصيل.
1: أيه.
0: قال ضروري يدقموا عليه الحجة. يا سيدنا عندما نعرض عليه هيغير خطته، هيخدعنا. تمام. فأنا أذكر أنهم ساروا عليه وعرضوا عليه، أنت بتتآمر وأنت بتتواصل وأنت قد فعلت وأنت قد سويت وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا. تمام. طبعا علي عبد الله صالح يعني أنكر وأنه هذا لا يمكن وكذا، والسيد والسيد وإحنا وإحنا، يعني نفس هذاك الخداع الذي خدع به الشعب اليمني يعني
1: 33 سنة.
0: سيد عبد الملك اكتشفه ونبى علي عبد الله صالح، علي عبد الله صالح انكر. تمام. وأنه ولا يمكن ولا كذا، قال لهم خلاص إحنا قمنا عليه الحجة. بعدها ما فعلوا، أنصار الله المربعات الذي كان علي عبد الله صالح مسيطر عليها ما كانش دارين قد إحنا أنصار الله قد أدخلوا في القاعات، يعني في أماكن معينة قد فيها مجموعة كبيرة من المجاهدين الذي لا أحد يعرفهم. ولهذا عندما ضارب مجرد ما بدأ هو كان بانين بمربعات، حددوا المربعات التي يسيطروا عليها، المربعات التي انطلقوا منها ويسيطروا عليها فيما بعد الخطة مثلا كامل. ما هي المشكلة دي واجهها؟ أنه مجرد ما بدأوا يعلنوا مثلا السيطرة على صنعاء لو كنتوا تذكروا، وعلى المربع مثلا حق دارك المربع الذي كذا مذكور من منطقة كذا إلى منطقة كذا، يعني الطريق من كذا كذا، ما أدري ولا من آخر، يعني هم مسيطرين عليها ومحيطين بها، ما أدري ولا خرجوا أنصار الله من الداخل المجاهدين، وإن قولتهم على ما بيقولوا خرجوا لنا ما أدري ليش من خرجوا لنا أهل صعد قولتهم، يعني كانوا يعني بعض الله من في القبور وخرجوا لنا من بادن الأرض. فكان هذا من أهم أسباب يعني ما تقول الفشل. يعني الشيء الثاني أنه عندما أعلن علي عبد الله صالح للشعب اليمني هبوا
1: انتفضوا،
0: كيف كان وضعه وأين الشعب؟ يعني علي عبد الله صالح 33 سنة وهو يخدع الناس بمكره، يعني أقول لك وذكاء وكيده.
1: هنا سؤال بيطرح نفسه، هل كان علي عبد الله صالح هل ظن أن تحركه في ديسمبر في ذلك البيان الذي أعلن فيه خيانته، هل كان يظن أنه أو أنها هي الرمية الأخيرة له للسيطرة، أم أنه استدرج من الخارج ويعني ووقع في
0: لا لا هو كان مدرك، كان مدرك. وأنا أذكر أنه التقى يعني بحد أعضاء قيادة المؤتمر زاروه لا عنده يعني يمكن قبل 6 أو 7 أشهر من فتنة ديسمبر، وبعدها بيقول ذي الذي وهذا الشخص كم قد له علاقة بأنصار الله مش ضروري نذكر اسمه، لكن وشخص من قيادة المؤتمر يعني عضو من اللجنة العامة يعني من قيادة المؤتمر معروفين، فلقى علي عبد الله صالح وبعدها بيقول له يا ما هو يا فلان، يعني قالوا قدك مع عبد الملك الحوثي. شوف وهو في الوقت الذي علي عبد الله صالح في هذا اللحظة يخرج لعند الناس المجتمعين في الغرفة الثانية ويقول اسمعوا أنا معد معانا الله قاعد واحد وإحنا مسلمين.
1: أها.
0: السيد عبد الملك إحنا مسلمين له كلنا ما يجب إلا أن نخضع، وما قال نفذنا. يدخل الغرفة الثانية يقول
1: قالوا قدك معاه،
0: قالوا قدك مع عبد الملك الحوثي صدق؟ قال لا فندم إحنا عند ذلك احنا كنا معك عندما كنت رئيس جمهورية، كنا نفذر كل أوامرك. اليوم قد جاء قائد جديد، وهذا طبيعي أن الناس يلتفوا حولنا نحسين نحافظ على البلد. فقد احنا بنضيع مثل ما بنضيعك. يقول لي قال قد وصل أمركم إلى هذا الحد؟ قال يا فندم يعني أنا ما كن واضحين معك، يعني الآن هل أنت قادر أنك تغير قائد كتيبة؟ ما عندكش قادر تغير كتيبة. قال لا يسمع، قال كذا بإذنه. إذا وأنت عندك إذا سمحت له ولا الجهة الآن يحكم اليمن.
1: علي عبد الله صالح قال
0: يقول لي قال ها
1: من هذا الشخص؟
0: تم ها إذا حكموا الجهة الأولى يعني باسمه. وبعد ذلك قال لي شخص قال من ما غضب منه قال السعوديين بيتآمروا عليك شو يقتلوك يا فلان. تمام. بعد اتصل بي ولقيته قد معي يعني عسكر
1: بيقول له عدو خير. عدو خير
0: لا قلت راح توفى
1: من؟
0: لا المهم فقال مالك بين يقول مالك قد معك سنة. قال خايف من علي عبد الله صالح لا يقتلني لأنه كان هذا الموقف بين وبين ولا أخ عبد القادر هلال على مد كل الأمور
1: رحمة
0: الله عنه. تمام. فعلي عبد الله صالح كان تذكر حق الملصي
1: الله
0: ما قابله.
1: أيوة. قال برتبوك
0: أنت هل تذكر أن علي عبد الله صالح كان يقول أنا موجود، يعني كان يشعر الناس أنه موجود في كل مكان واللي صوله واللي جوله. لا وفي الحقيقة كان علي عبد الله صالح قبل 2 ديسمبر ما يتنقل إلا بسيارة باسمه بسيارة تاكسي. أنا قال لي خبرتنا من سنحة في النقضة. أنا حكي الشباب في النقضة حق أنا حق سيارة بين أقول لهم أنت بتبشروا علي عبد الله صالح؟ قالوا لا والله بنبشروا يا عم عبد الله. قلت فيهم بيخضع. قالوا يا وقت الظهر يا نصلي ويجي وما معي إلا سيارة تاكسي وهو قدام عكسه والآن حقه وسلح في يده. يعني علي عبد الله صالح يعني الذي أوهم العالم أنه قادر على التغيير في الداخل كان يمكن أي نقطة توقفه وما تخليش يخضع، يعني ما يشترش حتى يعني. وكان يوهم الناس أنه مظلوب وأنه كذا. يعني علي عبد الله صالح ما تقول خدع الشعب اليمني 33 سنة ونحن جزء من هذا الشعب الذي خذه. تمام. لكن في لحظة واحدة خانته، خان كل ذكاء، خان كل دهاء، خان كل مكره في لحظة واحدة.
1: غلطة الشعب
0: عندما أعلن، عندما أعلن وقال يعني أي أمة بتواجه هذا العدوى الظالم المجرم المتوحش. تمام. والناس بيقتلوا على الطرقات وفي يعني وفي المساجد وفي كل مكان، وانت تجي تقول للناس كفوا ضد هذا المقاومة المسلحة الوطنية الذي بتواجه العدوى
1: صفحة جديدة مع
0: العدوى والذي وهو الذي دخل معهم حرب 6 سنوات والشعب دارين مغفروا لهذا الموضوع.
1: أيوه.
0: وهو الذي دخلوا معه في تحالف وتغاضوا كل الماضي لكي يكون الناس كتلة واحدة أمام العدوى، ثم يمكر بهم ويخونهم ويغدر بهم. وش الناس ينسوا هذا كله؟ طبعا لا. رغم الخطة المحكمة، رغم الأموال التي كانت موجودة. تمام. لأن الله سبحانه وتعالى أفشل مخططهم. هنالك تفاصيل كثيرة يعني عندما خرج علي عبد الله صالح.
1: طيب حدثونا عن تفاصيل يوم مقتل علي عبد الله صالح.
0: من الأشياء طبعا الغرين سقط في أيديهم. أظن كان أبو الشهيد الجرادي هو المسؤول عن اقتحام الدار الثانية
1: رضوان الله عليه. نعم.
0: تمام. وكان علي عبد الله صالح يظن أن القبائل كلها عدقوا معه وأن سنحن عدقوا معه. شوف هذا من المفارقة. وأن كثير من المؤتمرين وقيادات المؤتمرين الذي عاشوا في كنف هذه الدولة بفسادها وثروا وأثروا وكانت لهم الوجاهات وأكثر بيوتهم يعني مليئة بالأسلحة وبدروماتهم كلها مليئة بالأسلحة يعني ومعهم الجنود ومعهم ومعهم كل هؤلاء في اللحظة المناسبة يعني خذلوا فوجد نفسه في النهاية وحيد حتى من دارك. طارق يعني ما فكرش انه يجي من بيته هو كان في هذا الكلام انه يجي ينقذ عمه، ما فكرش، فكر انه كيف ينقذ نفسه وكيف يهرب وكيف يتنقل من بيت لابيت. يعني ثلاث بيوت الذي تنقل فيها كما قالوا حتى في المقابله حقه، ورجع دخل قرص في ديننا
1: تمام.
0: طيب هذا الذي كان يدفع علي عبد الله صالح يعني ويمني، طبعا علي عبد الله صالح مش رجل مش رخبل، يعني قاعد اليمن ثلاثة يعني يعرف نفسية هذا الشعب، يعرف قدراته ويعرف كذا، ولكنه خدع مثل ما خدع الشعب اليمني، يعني شرب من نفس الكأس الذي خدع، يعني الخديعة والكذب والمكر على الشعب اليمني. الشعب اليمني بكل قياداته بكل المقربين اللي عنده بكل الذين خدموا يعني مكروا به. هل تصدق أنه في يوم من الأيام، طبعا أنا من سرحان صح، في يوم من الأيام يعني من حرس الرئيس الذي معه جاء بعضهم لعندي للبيت في صنعاء، فأنا أقول لي يا فلا هم من عندنا. قلت له أنت بتلتقي بعلي عبد الله صالح؟ قال أين ألتقي بي يا عم عبد الله؟ أنا عبد الله صالح الجمهوري. قلت له أنت من المرافقين الخاص معه الذي أنما سر من ما جامعه؟ قال ما يمكنش ولا في رأس السنة ولا السنة تمسرش ألقى. قلت له طيب عايش تسألك سؤال، لو افترضنا أنت في الموكب وحصل عليكم كمين، قال الله دخل الله أنت قاتل معنا عبد الله صالح؟ قال والله ما قاتل بعض الله
1: أوف
0: فعود بيه. يعني أنتم الذي بينظر إليكم اليمن أنكم القوة الخاصة وأنكم الذي بتحموا علي عبد الله صالح الذي ممكن تقتموا
1: الأول حولك
0: والذي أيوة الذي ممكن تقتموا أرواحكم في داعي الله، عندكم هذا الشعور وعندكم الله أكبر هذا الدكتاتوري هذا، يعني كيف تبني لها يعني من المكان الكاذب والخادعة التي قوامها على شيء، إما الخوف كاذبة. إما الخوف إما المصلحة فقط. أما عندما يرتفع الخوف عن الناس وعندما تنتهي المصلحة هذين الناس كلهم ضدك. المهم فعلي عبد الله صالح مع عبد الله وحده فكر أنه يخرج. كان المرتب المخطط له أنه يخرج لحق الحصن ومن هناك ينتقل من اليماني ويصل خولان وبعدها لا مارب ومن مارب يعني تجيل الطائرة
1: تأخذ
0: يعني حتى من مناطق الخولان تقريبا تأخذ الطائرة ويخرج الخارج. وبالتالي يعني وما أدرك عليه عبد الله صالح خرج عبد ربه فعلا وركنوا على هذا الركن كله وبعضك الخواشة كيف لو خرج عليه عبد الله صالح تمام. عندما خرج علي عبد الله صالح كان عنده عدو على يقين أن الطريق آمن وأن النقط حق أنصار الله قد ضربوها قد ضربت الطيارة وهذا صحيح يعني قد ضربت الطيارة وأنه وأنا يعني أعلم هذا. يعني عندما كنت أسأل عن طريق سنها قالوا كلها قد يعني في اليوم الأول والثاني كلها قدين قد بيد أنصار علي عبد الله صالح من سنهان ومن يعني خرجوا نقعد تمام. لكن في اليوم الثالث عندما خرج مع بشولان قلت كلهم هربوا. كان عندما خرج
1: ما عرفش الأنصار الله ولا لا
0: ما عرفش حتى حقه ولا
1: أيوه
0: تمام. عندما خرج كان هو يعني مش رجل عادي قال لهم لا تخطوش من الطريق الرئيسي وخطوا من الطرق الترابية
1: الفرعية
0: حتى وصلوا إلى سيان. كان باقي مع النقضة وكان على يقين أن نقضة سيان هذا قد فيت خبرته. الذي حدث أن هذا النقضة جو ضربت وانسحبوا منها وجو خبرت علي عبد الله صالح فيها
1: اللي هي في
0: حق سيان
1: الجحشي
0: نابلة في سيان في سيان قبل الجحشي
1: أه؟
0: هؤلاء الشباب عندما انسحبوا ما عاد كان بش معهم رصاص
1: اللي هم أصحاب
0: الأنصار الله
1: أيوه.
0: جاء واحد من قرية بعد سيان ادالهم
1: ذخيرة
0: أيوه ما يسمى شنطة
1: صندوق
0: وزع بينهم وغزوا وهجموا على النقطة الذي خرجوا منها قلت كل منهم اثنين أو ثلاثة
1: استعادوها
0: ما أدريش علي عبد الله صالح قد استعادوها
1: على أساس أن عاد خبرته ثانك
0: يقينا شوف هذا التدبيرات المشي بيد الخلق كم يحسب الحاسب، كم يفكر المفكر، كم يخطط المخطط. علم الإنسان قاصر، الله الذي عالم الغيب والشهادة، من الإنسان بيفكر على قدر المعلومة الذي عنده. إذا غابت عن المعلومة وقع في شر أعماله. تمام، وصلت هي النقطة وهم كلهم شباب ما أدري إنه. طبعا من الأشياء الذي أنا سمعتها ما تصدقش يعني، بحكي بعض الشباب من سيئين، أنا من سيئين طبعا، رواية هذا بيقول لي يا عم عبد الله أنت دارين كيف، لا ما أدري إن علي عبد الله صالح قد في الطريق. قال من إذاعة سام.
1: أها.
0: قال سمعت أمي من إذاعة سام قد علي عبد الله هرب ونقض في طريق سانعة، وأنه خرج من الساحل ومدري ما وضع.
1: يا سلام.
0: ثم سألت ربي على ابنه قد علي عبد الله صالح خارجي، قالوا إحنا استعدتين
1: جاهزين له،
0: جيب ما نشتري بأشياء ماشي. تمام، فعندما جاء مجموعة من السيارة فواجههم بالرصاص، أعطبوا سيارة وكانوا مسكوا واحد من أولاده، وهو بثنتين سيارات واصلوا لعند الجحشي. الجحشي قد كان بهانا كمي وبالتفاصيل يعني طبعا ربما مشي يعني بالتفاصيل تمس أشخاص الطريق، لكن المهم أنه بعد وقع كمي هو أطلقوا عليه الرصاص، خرج من فوق السيارة وضلع يسع ما تقول لا لا كمة. أختي سيدة هي الكبير في سنها، تقول لي تقول أنت علي يعني أنت علي عبد الله، قلت ما هو، قال شوف المقادير لك أنت علي هرب علي عبد الله صالح لا كمة في الجحشي الذي كان يرعى فيها. نهاية بسيطة
1: اللي كان يرعى فيها
0: فحمل وبيقاتل هذا يعني وعد ما أظن اثنين من حق العسكر ما الذي جنبه قتل الذي هو الأمين العام حق
1: المعارف الزوكة
0: قتل في نفس الكمين ذي ابنها
1: تكون
0: ومسكوا واحد في الكمين حق سيئان. تمام، عندما هرب كان قد أحاضوا به الشباب كل من أنصار منه دخل معهم في مواجهة يعني قصير وقتل. بعدها طبعا ما كانش المفروض أنه يعني ما كان بشيء أظن توجيهات أنهم يظهروا مكتلة مدري من هو من الشباب أو من الناس اللي هذاك صوروه في هذا من التدبير شوف صوروه في البطانية مجرد ما تم تصير أنه في البطانية وأنه قد قتل سقط في أيدي كل من كان ناصر علي عبد الله
1: نعم.
0: سقط في أيديهم وضوت اليمن صفحة علي عبد الله الصالح الذي حكمها 33 عام وذهب إلى ربي بكل ما قد عمله.
1: بعدها كانت هناك مرحلة صعبة بعد فترة ديسمبر يعني من ضمن الذي كان ضمن هذه المؤامرة كان للرئيس الشهيد صالح صمد دور في مرحلة ما بعد فترة ديسمبر.
0: شوف العجيب أنا شوف هذا الشيء الصمد عين من آيات الله. بيحدثني واحد من أعضاء اللجنة العامة اجتمع أعضاء اللجنة العامة بعد ما اقتل علي عبد الله الصالح. تمام، أكثرهم ما كانوا داري بالمناسبة علي عبد الله الصالح ما أخبر إلا الذي يثق فيهم، الباقي كان بس أخبرهم بعد ما ينتصر. تمام،
1: بالمخطط
0: تمام، ودخل هذا في نفوس بعضهم انه علي عبد الله صالح يقدم على هذا الخطوة ولا يقول لنا ما احنا نستعرف احنا قيادة في المؤتمر، وكان حريص على السرية وعلى الحساب هذا الخاص.
1: مثل من
0: عندما اجتمعوا عندما اجتمعت اللجنة العامة بحاكني ذي واحد من اللجنة العامة قال ما دريت لحم بيقول هذا بعد استشهاد من صالح صمد بيقولوا هم كانوا عندما في اللقاءات الخاصة حكم غير المعنى بيقولوا الفاتحة إلى أن يتزعم والشهيد الصمد داخل اللجنة العامة
1: الفاتحة إلى
0: أن يتزعم والشهيد الصمد يعني ليدرك اليمن والشعب ما هو النموذج الذي قدم أنصار الله. هذا الرجل الذي حافظ القرآن الكريم، هذا الرجل الذي تعامل مع الناس لم يعني بذلك التواضع بذلك الإيمان بتلك الشجاعة بتلك
1: الروحية
0: بتلك المسؤولية. مرة وعندنا رئيس المجلس الزيدي قلت له عدت تغطى عندي يا صالح. قال مرحبا حاضر يا عم عبد الله، وجاء تغطى عندي، كملنا نتغطى، بيقول لي يا عم عبد الله أشتي أغرد، وأنا منشتري ما معنا أغرد
1: أغرد
0: أغرد أيوة. ما نشتري معه، ونقد بعد ما أدي للشيلات حقهم والزوام الحق، يعني كان مرتبط بالجهاد. بعدها بيقول لي أنت يا عم عبد الله أني كنا نحفظ ملازم السيد حفظ، هو حافظ القرآن الكريم
1: والملازم يحفظون الحفظ.
0: قال يا عم عبد الله إحنا كنا يعني عندنا يقين نثق بالله سبحانه وتعالى أنه هذه المسيرة لابد أن تنتصر، وأن كل من تجبر أو ضغى عليها لابد أن يهزم. قال كان عندنا في الله ثقة مطلقة لا يمكن أن يتصورها إنسان. هذا الجيل من المؤمنين وعلى رأسهم صالح الصمام الذي استطاع أن يكسب قلوب الناس جميعا بكل فئاته، وأن يخدم الناس جميعا، وكان مثال. يعني أنا كنت عندما تلقاه وهو بيجابرك، أنا كنت
1: التقيت
0: كنت أنا عضو المكتب السياسي في آخر أيام. كنت عندما نلتقي به كان من أجل أول ما يدخل عندنا وبيضحك، وأول ما يجلس يبدأ ينكت على نفسه، قيل لنا نكت لكن على نفسه. يعني كان هذا الرجل لو قلت لك والله الله هو مدير إدارة إن كان أشعر أنه مدير. أنا لم أجد شخص في حياتي يتبوأ مسؤولي ثم لا يظهر على أدنى أي تصرفات يعني أو سلوك في كلامه أو في حركته أو في كذا أنه مسؤول. صالح الصمد ذلك الإنسان اللي عرفته مثلا هو مسؤول ثقافي مثلا في ضايان، أو عرفته في المكتب السياسي، أو عرفته يعني في الشارع، ذلك رئيس الجمهوري شيء مش عادي هذا الرجل. ولهذا أنا أذكر أنه عندما هذاك اليوم قالوا مندوب الأمم المتحدة أو مندوب هذا جاء قبل صالح الصمد، هو بريطاني، شعرت في هذاك اليوم بخوف صدقاني.
1: لماذا؟
0: أنا في نفسي قلت هذا البريطاني الذي هو بعده أظن الأمين العام أو كذا، كان مسؤول، كان شخص بريطاني مشهور ومعروف ما أذكر اسمه، عندما قابله والله إني شعرت بالخوف وقته. وقلت في نفسي وقلت بعض الإخوان، قلت كان من الغلط أن يلتقي هذا الشخص بالصمام، لأنه من جلس مع ساعة وساعتين سوف يشعر بخطورة هذا الرجل، ولا بد أن يفكر في قضية الانتقام منه. يعني أقول لك كانت نظرة ثاقبة، يعني
1: العدو
0: كان عدو نظرة ثاقبة الأمريكي والبريطاني.
1: اختار المشروع
0: لأنه أختار يعني مشروع الدولة اليمنية، يعني لو ولولا أن هذه المسيرة القرآنية يعني هي مشروع أمه، ولا كانت يعني كان مشروع الدولة فيها، ولولا أن هذا المسيرة القرآنية لديها قيادة ثورية ورسمت معالم هذا الطريق من أوله إلى آخره تمام. فعندما تلاحظ ترامب من يذهب بقتل من الحاج قاسم سليماني اللي من هي نفس الطائرة وبنفس الأسلوب، يعني جاءت أنت داري أنه عندما استشهد الصمات هي جاءت طائرة حربية سعودية، هي فعلت المقدمة وهي ضربت على
1: السيارة،
0: على السيارة مش على سيارة. لكن الطائرة التي هنا الطائرة التي هي المسيرة كيو ناين هذا الأمريكي هي التي يعني أمريكا هي التي قتلت بتعاون وتنسيق كامل مع، ولهذا السعودية وأمريكا تتحمل، السعودية اليوم التي تقول لنا لم مع باقي لا تقول أنا ما شنيت عدوان، أنا ما قصفتش على المن يعني 250 ألف، أنا ما قدرتش أكثر من 300 ألف ضحايا،
1: أنا ما
0: حصلتش اليمن، أنا يعني قصي أنا أحب اليمنيين وأحب هذا الشعب اليمني وكل حياتي وأنا أقدم له المساعدات.
1: لم يأتي أي خطر من
0: هذا اللي قتل يعني الشهيد الصمد سلام الله عليه. وأنا أذكر بالمناسبة يعني مهم أن تذكر أنت حضرت جنازة الشهيد الصمد، تذكر عندما كنا في 70 وكنا جلوس بمئة الألف ونحن كلنا جئنا لنشارك في جنازته، هل تذكر أن الطيران الحربي جاء ضرب جنبنا على بعد 200 متر؟ كنت ذاك اليوم جالس أنا والأخ محمود النعمي اللي ذا الآن سكرتير مهدي ومجموعة من الشباب، والله إن إحنا جالسين ما قمنا ولا قضاء حديثنا
1: صحيح،
0: وغيري مثلي
1: والكثير نعم
0: وغيرنا مثلي
1: لم يتزحزح.
0: ما الذي ثبت الناس؟ كان الشعور بالثأر، بروح الانتقام والتصميم والشجاعة. الشهيد الصمد ولد قوة، ولد عندهم يعني أعضاء للشعب اليمني بكل الفئات وكل كذا، يعني روح معنوية جهادية قتالية زرع في نفس الشعب مزيد من الكراهية والعدوان على النظام السعودي وعلى أمريكا وبريطانيا.
1: كان رجل التوازنات وكان الشهيد الصماد رضوان الله عليه كان بيشكل صمام أمان مساحة توافق. هذه المساحة كانت نادرة سيد عبد الله وبين مختلف القوى السياسية والمكونات المجتمعية، يعني الساحة السياسية اليمنية، ما الذي فقدته لحظة غياب الشهيد صالح الصماد؟ كي ننتقل إلى محور آخر.
0: كل القوى السياسية هي فقدت الراعي، يعني حتى داخل أنصار الله يعني أعضاء المكتب السياسي كان الشهيد الصماد حريص كل الحرص. يعني بيحاكيني بعض الإخوان قال أنا مثلا أشتي ألقاب شخصية من أعضاء المكتب السياسي مثلا، قال أنا أشتي ألتقي بشخصية تمام مثلا اجتماعية أو من الجنوب أو من حزب معين، قال الشهيد الصماد أتصل به وأقول له أنا فلان الفلاني أشتي ألتقي به ونشتي كذا ولا كذا، قل أنا عدلت أقول قال في شارع الفلاني، قال أنا شاجل عندكم ذا الحين. كان الشهيد الصماد صاحب مبادرة، كان الشهيد الصماد إذا بمشكلة يتصل، يعني كان رجل نادر مثل ما قال مسعد، يعني أرقى نموذج
1: رحمة الله فرشاه
0: يعني قدمته المسيرة القرآنية. وهذا جانب مهم، هذا الشاب أو الرجل الذي جاء من صعدة تمام كان يسمى مقوات لأن معهم كان يبيع القات دار ما كان يفعل، كان في الحروب هذك المجاهدين يشتوا باسمه، يشتوا ظلط، يشتوا دع بيوت المجاهدين يشتوا دع، يسلع عند صاحب مثلا الجربة القاد أو الأرضي يقول لهم بكم عاد بيعوها، قال بكذا وكذا، قال احنا مشتري، ويخلي الشباب المجاهدين دي في القرى اقضفوا القاد هذا وصير يبيعوا وكل رأي للمجاهدين تمام. هذا الرجل الذي كان يعني باع نفسه ومال ما يحق يتحدث الناس عن عضائه في جانب دعم المسيرة القرآنية شيء ما يمكن تتصوره، يعني حقه وحق أبوه وكل ما يملكه وضع السعمات قلت تحت المسيرة، يعني كان يتدين إلى عشرات الملايين، تصور مثلا ويبيع سيارات كذا يتدين مثلا مبالغ كبيرة بالسعودي لا ذمة عمد فيها للمجاهدين، مش ذلك كفى يقضيها. هذا الرجل يعني قصي المؤمن العفيف فقدتها اليمن وفقدتها الأحزاب وفقدتها القوى الاجتماعية، ولهذا هو أصبح رمز، ولهذا الله سبحانه وتعالى شوف من الأشياء يعني الموفقة أين تم دفنه. تصور عندما دفن كان هناك نقاش مشاورات أن ندفنه كيف نفعل كيف نسوي، يعني وقعت مشاورات في المكتب السياسي بتتصل بكثير من الشخصيات، فكان الإجماع أنه نفعل في هذا البقعة. اليوم الشهيد الصماد
1: لماذا؟
0: لأنه هذا المكان هو
1: متاح رمز
0: لا هو رمز للجندي المجهول، وضع النظام السابق رمز للنظام، فمن هو الشهيد المجهول؟ فمن هو الجندي المجهول أعظم وقدرا من كل من ضحى في هذا، من هذا الرجل فيجي عند هذا
1: الرمز
0: الذي بنسميه احنا يعني
1: تذكار
0: الجندي
1: المصري.
0: صور فجأة في هذا المكان اليوم اصبح محجة شيء تعرس تصير صور جنب يعني اليوم صار محجة لكل الناس بمختلف اصنافهم بكل هذا التعظيم.
1: دائما كل ما نمشي مثلا أو تمشي من نفس المكان لا بد أن يكون هناك ناس بيصوروا بيقولوا الفاتحة
0: طيب عندما الله سبحانه وتعالى يخلق لك هذا المكان بعد موتك داري ما كان يقول للأعضاء المكتب السياسي يا خبر التقوى الله الناس كلهم قد علقوا شهداء ما بش معنا شهد نعلق في حق من المكتب السياسي
1: الله
0: يا خبر التقوى الله ما بش معنا شهد نعلق في المكتب السياسي
1: هذا الشهيد صالح
0: الصماد. فكان هو الشهيد، كان هو رئيس المكتب السياسي الأنصار الله، وبعده هو الذي بذل روحه لتعلق صورة الثاني
1: كشهيد.
0: كشهيد عن المكتب السياسي.
1: رضوان الله عليه وعلى كل الشهداء، وهنيئا لليمن بهذه الدماء الزكية التي روت الأرض وأنبتت طبعا العزة والكرامة والعنفوان،
0: ولا زالت تروي وستروي. وهناك العشرات والمئات من الشباب ومن المجاهدين يسير نفس الخطا، وإنما ما أتيحت لهم الفرصة التي أتيحها للشهيد الصمام، يعني لا من حيث الموقع ولا من حيث القرار.
1: طيب أستاذ عبد الله، في ختام هذه الحلقة وهذا المحور الأخير وختام السلسلة التاريخية عن تاريخ اليمن الجمهوري، بنتحدث عن مرحلة مهمة أيضا خاضها اليمن كتجربة جديدة ومرحلة جديدة كان فيها معادلة صعبة، يعني ورقما صعب، هي طوفان الأقصى. اليمن تحرك حين اهتز العالم في 7 أكتوبر مع انطلاق طوفان الأقصى، وقفت دول كثيرة تحسب الحسابات وتأخذ اعتبارات، كانت ترقب خطوط الانسحابات والتقدمات، إلا اليمن خاضها بقرار جريء تجاوز حدود الجغرافيا والحسابات التقليدية، فتحت جبهة إسناد فاعلة مؤثرة حقيقية من قبل اليمن. هذه الجبهة رسمت قواعد جديدة للعبة البحرية والإقليمية. كيف اتخذ القرار التاريخي في الساعات الأولى؟ ما الذي دار في الغرفة المغلقة قبل إطلاق الصاروخ الأول نحو أم الرشراشة؟ حدثونا عن أمور يعني لم تعرف من قبل الإعلام.
0: السيد سلام الله عندما سمع استغاثة الشعب الفلسطيني، وعندما رأى وشاهد يعني مدى الإجرام والتوحش، ثم شاهد مدى الخذلان من العالم العربي والإسلامي، وللأسف الشديد ليس من الحكومات فقط وليس من الشعوب فقط، بل حتى من القوى السياسية ومن الحركات الوطنية، بل وليس من الحركات الوطنية حتى الحركات الإسلامية، حتى حركة الإخوان المسلمين التنظيم الدولي العالمي، ما رأينا لهم صوت. السيد عبد الملك في هذه اللحظة قال له كلمة، قال إنني أخشى أن الله لا يتقبل صلاتنا إذا لم نغيث إخواننا في فلسطين.
1: يا الله،
0: أخشى أن لا يقبل الله صلاتنا. قال لا أستطيع، لا نستطيع، لا نستطيع أبدا أن نظل متفرجين دون أن نفعل ما نستطيع. تعال القيادة العسكرية، قال هل نستطيع أن نفعل شيء؟ قالوا هذا وضعنا. طيب هل يمكن نخوض
1: معركة؟
0: معركة الآن ابتداء بحرية؟ قالوا إحنا ما قد دخلناش في معركة بحرية. طيب هل نستطيع أن إحنا نقصف سفن متحركة؟ قالوا من الصعب قصف سفن متحركة، ما يحتاج. قالوا ما إمكانات؟ قالوا إمكاناتنا كذا وكذا، ولكن ما تؤهلناش حقيقة. قال لابد أن تتوكلوا على الله، لابد أن تتوكلوا على الله وتدخلوا هذه المعركة، لأن هذا لا يخرجنا أمام الله سبحانه وتعالى إلا التدخل، مهما كانت التضحيات، مهما كانت الظروف، مهما كان واقعنا العسكري، لا بد أن ندخل، ما ليس لنا خيار. الله سبحانه وتعالى لن يسامحنا أبدا إذا لم ندخل في هذا المعركة. تمام؟ ليش هيئة الأركان مر شرح لنا هذا الوضع؟ كان إحنا دخلنا يعني بالتفاصيل.
1: الأركان سيدي هاشم
0: سلام الله
1: عليه، رضوان الله عليه،
0: كان السيد كعادته قال لنا ابحثوا عن أي سفينة. شو السيد دائما يقول لهم ابحثوا عن أي هدف، تصرفوا يلا. ها فكرت كانت حق أول شيء حق جالكسي، صح؟
1: جالكسي ليدر.
0: قال والله نحن دورنا، كنا وين ما نفسرنا سفينة قلت أي، وين نفسرنا سفينة قلنا أي وكذا. قال يعني تحدث عن التدخلات الإلهية في هذا الموضوع.
1: تدخلات إلهية.
0: تدخلات الكثير ما يعني كثير من الناس لا يستوعبون. لكن الذين مؤمنين بالله سبحانه وتعالى والذين يعلمون أن الله رب السماوات والأرض وأن بيده ملكوت السماوات والأرض وأنه هو المدبر وأنه هو القادر على كل شيء والعلم بكل شيء، لا، منظورهم ثاني ورؤيتهم ثانية وتعاملهم مع حقائق الوجود بشكل آخر. الناس لا يفهمون هذا المعاني على الإطلاق، ما أحد أفهم هذا المعنى إلا المؤمنين. تمام؟ فكانت شبه ساعة المعجزة موضع الجالكسي، وكان هذا كأول نصر عظيم. تمام؟
1: صحيح.
0: العالم تفاجأ.

0: كانت زاد والناس ثقه. بيقول سيدي هاشم سلام الله عليه قال كان معنا قضايا فنيه في مواضيع الصواريخ والطائرات وكذا. شو صار احنا جي ساعه قال هذا القضايا الفنيه هل تصدقوا ان كلنا ناسني نشتي نحلها ما استطعناش ولا وصلنا الى نتيجه جوانب علمي. قال والله ما وصلنا اليه. قال والله اني
1: في بعض الجوانب بالتفصيل الفنيه في الصواريخ
0: والصواريخ والمسيرات وكذا. قال عندما دخلنا في عمليه الاسناء
1: طوفان الاقصى
0: كان السيد يقول لي افعلوا كذا وانزل عند الفريق اقول مثلا عندنا التوجيه بكذا وكذا ابذلوا جهود ابسلوا كيف نفعل تمام
1: تحتل.
0: قال والله ما تحت ثمان ايام. قال يعني انت تذكر عندما قالوا طيب نشي نضرب السفن قالوا ما مش معنا صواريخ
1: بحر
0: بالستية أرض
1: هذه كانت لأول مرة طبعا أرض بحر
0: لا هي معنا أرض أصلا
1: إحنا معنا أرض أيوة
0: هذا الأرض أنت بتحدد موقع ثابت
1: صح هذا البالستية
0: وتحدد أحدافياته وبعدها نسبة الخطأ قد تصل إلى 200 إلى كيلو مشي دقيقة البالستية
1: 100 متر
0: أيوة وزارة تصل إلى كيلو
1: حول إلى كيلو ها
0: طبعا هو أحيانا بيكون كمية الوزن
1: الوقود
0: الانفجار كبير
1: أو الانفجار
0: بالتالي بيغطي مسافة
1: الرأس الانفجاري
0: أيوة. لكن ما كانت دقيقة مش من طيب هذا نشتي نستخدمها للسفن المتحركة
1: اللي هو أرض
0: تبروا نفسكم وبذلوا جهود جبارة وصلوا إلى نتائج يعني ما حد قد وصلها يعني أنا سأقول لك
1: لأول مرة فعلا
0: لأول مرة في تاريخ
1: الحرب البحرية
0: أن الناس يستخدموا صواريخ أرض في ضرب السفن المتحركة ولأول مرة تدخل جهة أو دولة في معركة مع القوات البحرية وليست لها قوة بحرية وإنما تنطلق من الأرض اليابسة
1: صحيح
0: يعني قالوا الأمريكيين في دراستهم أول مرة تواجه القوات البحرية الأمريكية أكبر خطر منذ الحرب العالمية الثانية وبآلية وضرب وأسلحة وتكتيك جديد. تمام مش هو السلاح ولا التكتيك
1: والله
0: هو الثقب بالله سبحانه وتعالى هو نصرة المظلومين ترى ما بيقول الإخوان الفلسطينيين هل تتصور إنه إحنا بحنا ساندنا مثلا حماس اللي كان بيننا معرفه وبين القيادة حقهم ساندناهم لأنه كانوا على تواصل معنا حماس هم إخوان مسلمين
1: أيوة.
0: والإصلاح اللي بيقاتلنا هو إخوان مسلمين حماس
1: أية عاصمة الحزم في بدايتها
0: طيب الإخوان بعدها في حموس قالوا لأول مرة في حياتنا نجد من يقف معنا دون أن نتفاوض معه دون أن نتواصل معه. طبعًا بعد ما بدأنا.
1: هذا نقطة مهمة. هذا نقطة مهمة.
0: قالوا يعني.
1: أول مرة.
0: نتعامل معنا.
1: من بيساعدنا دون أن نتواصل معه.
0: يقفوا ضد معنا. يساندونا. يقفون ضد أمريكا. ضد إسرائيل. يقدمون بلدهم وشعبهم وإمكانيتهم وحركتهم فداء للقضية الفلسطينية والمظلومية دون أن نتواصل معنا ودون أن نطلب منهم. كان هذا أول مرة ما مشي وفيما بعد كانوا يقولوا عادة عندما التنسيق بين أي جهة وجهة حتى لو كانت داخل حركة الإخوان المسلمين من قدر إلى قدر من بلد إلى بلد لابد أن يلتقوا لابد أن يفكروا لابد أن كذا قالوا إخواننا في حماس قالوا إحنا كنا في أوقات معينة نحتاج أن يضربوا أماكن معينة أو يزيدوا من الكثافة أو كذا قال كنا نرسل رسالة في التلفون قال والله ما يأتينا الجواب إلا على الواقع
1: إلا على أرض الواقع
0: إلا على من ناس لا نعرفهم ولا يعرفون ولا بتوعهم ولا ولم يكن بيننا من قبل أي تنسيق ولا تحالف ولا خلاص قال السيد نحن وقفنا
1: لذلك أسمونا إخوان الصدق
0: ولذلك سمونا إخوان الصدق مقابل إخوان من
1: إخوان
0: إلى آخره هؤلاء المجاهدون الذين كانوا على الميدان شعروا بهذا الموقف العظيم وبعد السيد كان يقول للإخوان والمجاهدين قال نشي منكم شيء الثبات والاستمرار أي موقف إذا لم يكن فيه ثبات والاستمرار

0: فبالتالي كان هذا عنوان مرحلة إسناد، لابد أن الثبات على الموقف ولابد من الاستمرار. ما بش يعني لو تقول لي ما بش دولة تستطيع أن تثبت أمام إسرائيل سنتين، ما بش دولة تدخل للدفاع عن القضية الفلسطينية بكل ما تملك، تمام، وتواجه ما يسمى بحلف الازدهار. سمعت بحلف الازدهار؟
1: وحلف أسفل
0: ثم أسفلس. هذا حلف الازدهار الذي أرادوا أن يفعلوا تحالف مثل ما غزوا العراق ومثل ما يعني فعلوا في سوريا ومع إلا اليمن، تمام، وفي معركة بحرية لا الصين ولا روسيا مستعدة أن تدخل مع أمريكا
1: أبدا،
0: لأن أمريكا سيدة البحار. من بعد الحرب العالمية الثانية قالت أمريكا في فلسفة في السيطرة على العالم، من يمتلك البحار يسيطر على اليابسة.
1: نعم،
0: تمام. فكان الصراع
1: فامتلكت أقوى
0: بين القوى،
1: أقوى سلاح بحري،
0: فخضعت اليابسة لمن؟ لسيطرة البحار. ولهذا الأمريكيين صنعوا أكبر قوة
1: بحرية،
0: عسكري بحري، تمام، وأخضعوا العالم، والعالم خضع، لأنه أنت إذا سيطرت على البحر ما هو اليابس، تمام.
1: كان مجرد الإعلان عن تحريك إحدى الحاملات
0: ولهذا روسيا عندما تريد الآن أن تعيد موضوع مثلا إعادة موضوع وجود عدة أقضاب، يعني مثلا أرادت أن تفكر في كيفية مواجهة أمريكا، قالوا ما بش معنا أن إحنا نقوي اليابسة على البحر، مش نواجههم في البحر. شوف،
1: نقوي اليابسة،
0: يعني فلسفتهم قائمة كيف تنتصر اليابسة على البحر،
1: ما مواجهة البحر،
0: لا هذا مفروغ منك، أنهم مسيطر عليه،
1: أنهم مسيطر على البحر.
0: في عملية إسناد غزة نحن وصلنا إلى درجة أن إحنا نضرب من؟ حاملة الطائرة إلى اليوم إذنها لا زالت تخرج وبعدها ترجع،
1: ترجع للصيانة.
0: أربع حاملة طائرة، من يجرؤ أن يصدر تصريح فقط في حق أمريكا؟ تصريح
1: صحيح.
0: دي لي واحد من الحكام العرب يقول ترامب مخبول،
1: أبدا،
0: أو هذا الكافر،
1: أبدا،
0: أو هذا المجرم، تمام. السعودية عندما قال وزير، تذكر قصة وزير الإعلام حق لبنان عندما قال هذا
1: جورج قرداحي قال حرب عبثية،
0: قامت السعودية وفعلا يعني إلى اليوم عادي عادت حاصرت لبنان ومنعت دخول كل سلاحها
1: وقطعت العلاقات السياسية والسفراء وصحبت السفراء.
0: عندما مدري ما قالت كندا على السعودية
1: سحبت البعثة الدبلوماسية
0: و3000 طالب حتى جاءت كندا تقول يا مرها يعني قصتي تمام. نحن ما أصدرناش تصريح، نهاجمنا حاملة الطائرة الأمريكية، رمز القوة الأمريكية، رمز الطغيان، رمز كبرياء أمريكا، تمام، وبتوفيق الله وبعونه هزمناها، تمام، وببركة ما سمى السيد هذا ما سماها
1: التحرك،
0: ما سمى حقا التحرك، الفتح
1: معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس
0: والجهاد المقدس،
1: نعم،
0: الفتح الموعود. وكم استمرنا؟
1: سنتين.
0: ففتح الله علينا، هل كنا يمكن أن نصل إلى هذا الدرجة،
1: إلى الفرط الصوتي
0: وإلى المسيرة التي تقطع 2000 كيلومتر وتوصل إلى غرف في داخل تل أبيب؟
1: صحيح.
0: هل يمكن أن نكفل البحر الأحمر على إيلات حتى تعلن إفلاسه؟
1: صح.
0: إسرائيل ومع هذا ما فعلوا باليمن، جاءت البي 51 و52 وقذفت في كل مكان، وبعدها قال ترامب والله أولى شجعان هؤلاء، وقد طلبوا مني مثل ما كان يكذب ولا زال يكذب، وقد طلبوا مني التهدئة ولكنهم شجعان ولديهم قدرة على التحمل. هذا كانت أعظم كلمة الذي قال سيدخل اليمن في جحيم، خرجها كذا. أنت ترى ما قال اليوم عدو بيقول اليوم قال ما الحوثيين هؤلاء الأذكياء والكذا يدخل الآن في معركة مع السعودية، تمام؟
1: يعلم تماماً.
0: تمام، ببركة الفتح المبين والجهاد المقدس.
1: الفتح الموعود والجهاد المقدس.
0: الفتح الموعود والجهاد المقدس. نحن لازلنا ننتظر يا سند. وإرهاصات الفتح الموعد قادمة واليوم نحن نعيشها. يمكن كثير من الأخوان مش مدارين نحن بنسجل الحلقة هذا وقد جاءتنا إشعارات إن الطائرة الحربية محلق فوق صنعاء.
1: صحيح.
0: وإحنا جالسين بنتجابر.
1: صحيح.
0: تمام. وفي مكان يعني تمام.
1: نحن مثل ما قلت أنتوا عايدين في الرحلة يعني.
0: في هذه والله. في هذه اللحظات نحن على موعد مع الفتح المبين بعد أن قمنا بالجهاد المقدس ولا شك. وعلى السعودية أن تعرف أن الفتح المبين الله سيحقق على أيدي المؤمنين وستذكرون كلامي
1: يا رب يا
0: رب. وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. شوف ما قال عندما قال مؤمن آل فرعون يا خبره اتقوا الله انتبهوا. يعني هذا رجل مؤمن اتركوا إيمان على نفسه وإن إيمان ما يضركم. نحن نقول للسعودية اليوم اتركوا اليمن اتركوا اليمن وحالها.
1: إذن مستمعينا الكرام نكتفي بهذا القدر من بودكاست صنعاء مع سند الكميم، وساعتنا تشير إلى تمام 11 ليلا موعد نشرة الأخبار.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحية لكم أينما كنتم وفي حضراتكم بخمس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. والبداية بأبرز العناوين. الدفاعات الجوية تسقط طائرة استطلاع مسلحة للعدو السعودي في أجواء الجوف. العدو الصهيوني يصعد من انتهاكاته في فلسطين ولبنان وسوريا. نائب رئيس البرلمان الإيراني يدعو واشنطن إلى مغادرة المنطقة قبل أن تتلقى هزيمة أشد. روسيا تحذر من السياسات التي تنتهجها بعض الدول الأوروبية والتي تزيد من خطر المواجهة بين القوى النووية. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها على حضراتكم سند عبد الكميم، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية إسقاط طائرة استطلاع مسلحة تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة الجوف. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط الطائرة وهي من طراز بيرغدار أكينجي تركية الصنع، وذلك بسلاح مناسب. وأكدت القوات المسلحة في بيانها جاهزيتها العالية واستمرارها في التصدي لأي محاولات لاختراق سيادة البلاد اعتمادا على ما تمتلكه من قدرات وإمكانات رادعة. أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أن النظام السعودي الذي خسر رهانه السابق على أسياده الأمريكيين سيكون اليوم أكثر خسرانا برهانه على أدواته ومرتزقته المحليين. وأوضح أبو راس أن أمريكا برغم جبروتها عجزت عن تحقيق أهدافها في تركيع الشعب اليمني وجرت أذيال الهزيمة، لافتا إلى أن إصرار الرياض على استمرار الحصار ومصادرة الثروات سينعكس بالوبال على اقتصادها. واختتم بالتأكيد على أن معادلة الحصار بالحصار قائمة وأثبتت جدواها، وأن التصعيد بالتصعيد سيكون بمثابة رصاصة الرحمة على الاقتصاد السعودي. استشهد فلسطينيان وأصيب 7 آخرون في قصف طائرات العدو الصهيوني مركبة في منطقة البركة جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما استشهد مواطن متأثرا بإصابته بخان يونس. إلى ذلك اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي اليوم 12 فلسطينيا بينهم 11 عاملا قرب حاجزي مزمورية وجبع شمال وجنوب شرق القدس المحتلة، كما اعتقلت مسنا وشابا خلال مداهمات نفذتها في بلدة بيت عوا جنوب الخليل، وشابا أثناء مروره عبر الحاجز العسكري المقام غرب بلدة المغيرة. كما اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة ومحيط مخيم الجرزون شمال مدينة البيرة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وسط انتشار عسكري في المنطقة. وفي لبنان نفذ جيش العدو الإسرائيلي اليوم سلسلة تفجيرات في ميس الجبل وعيترون وبرعشيت جنوب البلاد، كما قصف العدو مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقة وبلدة ميس الجبل وأطراف بلدة شمع، وذلك باستمرار للخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار. اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي شابا من قرية السمدانية الغربية في ريف القنيطرة الأوسط جنوب سوريا اليوم خلال توغلها في المنطقة، كما أطلقت قوات العدو الصهيوني قذائف مدفعية على محيط أراضي قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي. وفي ريف درعا الغربي توغلت قوات العدو الصهيوني باتجاه قريتي معرية والعارضة في منطقة حوض اليرموك. وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن هذه الانتهاكات تأتي في سياق سلسلة من العمليات العسكرية المتكررة للعدو الإسرائيلي في محافظتي القنيطرة ودرعا جنوب سوريا، وتتضمن عمليات توغل واعتقالات وتفتيش لمناطق حدودية، ما يثير حالة من القلق بين السكان المحليين وسط صمت السلطات السورية الحالية. أفادت وكالة مهر للأنباء الإيرانية بانفجار ناقلة نفط في مضيق هرمز إثر اصطدامها بلغم بحري، مشيرة إلى أن الناقلة كانت قد أوقفت تشغيل نظام الرادار الخاص بها وانحرفت عن المسار البحري المحدد. سياسيا، أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن استهداف المنافذ الحدودية والجمارك والبنى التحتية للنقل البري والسككي والبحري والجوي يمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي وجريمة حرب، مشددا على ضرورة ملاحقة هذه الانتهاكات أمام الهيئات والمنظمات الدولية المختصة. بدوره، أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد سردار محبي أن القوات الإيرانية استهدفت القاعدة الأمريكية في منطقة تانف السورية ضمن عملية نص اثنين، مؤكدا أن نطاق العمليات قد يتوسع جغرافيا إذا استمرت العملية. وأوضح أن القوات الإيرانية تنفذ عملياتها وفق خطة تدريجية مع توسيع نطاق الأهداف لتشمل المزيد من المواقع والعقد الاستراتيجية والمحورية. فيما دعا نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي نيكزاد، دعا الولايات المتحدة إلى مغادرة المنطقة محذرا من أنها قد تتعرض لهزيمة أشد من السابقة. من جانبه، أكد المندوب الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن التوترات المتصاعدة حول إيران لا يمكن حلها بالوسائل العسكرية، داعيا إلى إنهاء الحرب بشكل كامل. الخبر الأخير في هذه النشرة، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم تكليف أسطول بحر البلطيق بتأمين مقاطعة كالينغراد الروسية وحمايتها من أي تهديدات محتملة، مؤكدا ضرورة اطلاع الأسطول بدور محوري في تنفيذ هذه المهمة. إلى ذلك، حضر المندوب الروسي الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف، حذر من أن السياسات النووية التي تنتهجها بعض الدول الأوروبية لا تعزز أمن القارة، بل ترفع من خطر اندلاع مواجهة مباشرة بين القوى النووية، وقال إن الخطط التي أعلنتها فرنسا وبريطانيا لتعزيز قدراتهم النووية واستعداد لندن لنشر أسلحة نووية أمريكية إلى جانب التعاون النووي بين باريس وكل من ألمانيا وبولندا، فضلا عن الخطاب الصادر من برلين بشأن امتلاك أسلحة نووية خاصة بها، تمثل تطورات تثير قلقا بالغا. وأكد أن تنفيذ هذه البرامج العسكرية والتقنية في ظل الشعارات المعادية لروسيا يزيد من احتمالات المواجهة المباشرة بين القوى النووية، مشيرا إلى أن المؤسسات الروسية المختصة تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمن روسيا في ظل ما وصفه بأعلى مستويات التوتر الاستراتيجي. ختام النشرة مستمعين الكرام، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. الدفاعات الجوية تسقط طائرة استطلاع مسلحة للعدو السعودي في أجواء الجوف. العدو الصهيوني يصعد من انتهاكاته في فلسطين ولبنان وسوريا. نائب رئيس البرلمان الإيراني يدعو واشنطن إلى مغادرة المنطقة قبل أن تتلقى هزيمة أشد. روسيا تحذر من السياسات التي تنتهجها بعض الدول الأوروبية والتي تزيد من خطر المواجهة بين القوى النووية. بهذا مستمعينا الكرام، نكون قد وفينا حضراتكم بخامس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: هيا، ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
3: بينكتب رسالة حب واعتذار
2: لمن؟
3: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
2: ما رأيك تغني لهن؟
3: وهذا يصبر، أشي اعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة على النفايات والمخلفات اللي برجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أشي اعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
2: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
3: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث، ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها،
2: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
3: كلام في محله.
4: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

للشعب الفلسطيني ومجاهديه نقول بكل صدق وجد: لستم وحدكم، الله معكم، شعبنا معكم، كل الأحرار في هذا العالم معكم، ومعكم حتى النصر بالقول وبالفعل، ونحن واثقون بالنصر، والعاقبة للمتقين.

يمن الصمود مباشرة وعلى الهواء، يمن الوعي، يمن الثبات، بمواكبة مستمرة لكل الأحداث والمستجدات والأخبار وبالنبأ اليقين أولا بأول.

0: إلى كل المستمعين، إلى كل المتابعين، إلى كل جمهور إذاعة صنعاء يمن الصمود، كيف المعنويات؟ عالية صح؟ فوق السحابة. واثقين بالله وبنصر الله وبتأييد الله. وكالعادة بمعنويات عالية فوق السحابة نبدأ رحلتنا قبل التحايا. والبداية بالبشارات دائما وأبدا قبل التحايا إنجازات وانتصارات. بيان القوات المسلحة اليمنية، الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة استطلاع مسلحة من نوع بريكدار إكينجي تركية الصنع تابعة للعدو السعودي في أجواء محافظة الجوف. القوات المسلحة اليمنية، الطائرة تم إسقاطها بسلاح مناسب ميد إن يمن أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة الجوف. القوات المسلحة، نؤكد أننا سنتصدى لأي محاولة لاختراق سيادة البلد، وأن لدينا من القدرات والإمكانات ما يمكننا من ذلك بإذن الله تعالى.
1: طائرة مسيرة يا رب يحرقوا.
0: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لا مفعولا. أمريكية الصنع، صينية الصنع، تركية الصنع، أيا كانت محرمة على أجوائنا. هوت للهاوية.

خلي الشيء يحافظ على سمعة سلاحه تمام. أي بلد يريد أن يحافظ على سمعة سلاحه وبيحاول أنه يبيعه لدول أخرى ضمن العقد اللي يوقع مع أي دولة يبيع له أو يبيع لها سلاحه، يعمل شرط عدم استخدامه في اليمن، لأن احنا بنخلي سمعة سلاحك في الحضيضة، في الحضيضة.

0: لا يبات أبدا لا. والحصار بالحصار والدخان لا زال مستمرا حتى اللحظة لعمليات يمنية رادعة كاسرة للحصار تصعيدية تأديبية لهذا العدو الجبان. بفضل الله تسديد الله ومعية الله وتأييده بيان للقوات المسلحة اليمنية يوم أمس تعقيبا على هجمات العدو الغادرة على محافظة الحديدة بيان للعميد يحيى السريع.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. صدق الله العظيم. إمعانا من نظام العدو السعودي في حصار الشعب اليمني وانتهاكا جديدا لسيادة الجمهورية اليمنية أقدم العدو السعودي بالعدوان الإجرامي الظالم بعدد من الغارات الجوية ليلة أمس على مدينة الحديدة ومينائها وجزيرة كمران، وأدت تلك الغارات إلى أضرار مادية ومعنوية. وقد اشتبكت الدفاعات الجوية مع تشكيل من طائرات العدو بعد اختراق الأجواء ومنعتها من ارتكاب مزيد من الجرائم بحق هذا الشعب العظيم. ورداً على هذا العدوان الإجرامي السافر نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين. استهدفت الأولى أهدافاً حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو في جيزان، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية الثانية أهدافاً حساسة تتبع شركة أرامكو في ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة. إن هذا التصعيد في العدوان ليؤكد مدى إصرار العدو السعودي على مواصلة حصاره لشعبنا وانتهاك سيادة بلدنا، وهو ما لا يمكن القبول به، وسيتصدى له شعبنا الحر المؤمن المجاهد بكل حزم وبكل قوة. إننا في القوات المسلحة اليمنية وبعد التوكل على الله ملتزمون بأداء واجبنا في الدفاع المشرف والمسؤول عن بلدنا العزيز وعن شعبنا الأصيل، شعب الإيمان والحكمة، شعب الإسلام والعروبة. ولن يجد منا هذا العدو المجرم إلا التصدي والمواجهة من موقع الحق وهو في موقع الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ونؤكد أن فرض الحصار البحري على العدو السعودي لا يزال مستمرا ردا على عدوانه المقابل وحصاره الظالم المستمر منذ 12 عاما، ولن نتردد في توسيع تحركاتنا وتصعيد خطواتنا استنادا إلى تطورات الموقف خلال الساعات والأيام المقبلة، وذلك ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 11 من صفر 1448 للهجرة، الموافق 25 يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: يا ربي لك الحمد يا الله. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. تحيا الجمهورية اليمنية، تحيا الجمهورية اليمنية، تحيا الجمهورية اليمنية.

هذا هو اليمن بفضل الله وتأييد الله. عمليتين عسكريتين نوعيتين، الأولى في جيزان، وأهداف حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. عادي بتحرق للآن والعدو بيحاول يكتم. المشاهد التي خرجت والتي لا زالت تخرج حتى اللحظة بحرائق هائلة في جيزان في ينبع. العملية الثانية والتي استهدفت أهدافا حساسة تتبع شركة أرامكو في ينبع بعدد من الصواريخ والطائرة المسيرة اليمنية.

وبالتأكيد وصلتكم الأخبار بأن هذه الضربات وهذه العمليتين العسكريتين النوعيتين تم استخدام أسلحة يمنية ميد إن يمن طبعا، بس من القدام، من القدام المخازن يعني شو يفرغون شوية. يا ربي لك الحمد يا الله، يا ويلها السعودية والدفات.

النظام السعودي العدو السعودي يسعى لخراب بيته، وكأنه يصمم على دماره وإزالته. سبحانه والله بيتسوق الذنوب. اعتداء على الحديدة يا داشر يا مجنون. بعدها طلعت القنوات الإخبارية السعودية يقول لك ميناء الحديدة لم يصب بأي أذى، ما استهدفناش، اجمعوا حصكم. يطلع عقلك انتهاك سيادة البلد، خط أحمر ما يجي بعدها إلا الويلات. 12 سنة وإحنا بنقيم الحجة على هذا النظام، على هذا العدو. أما اليوم ما با يسمع الله من إلا من المخازن، حارق خارق. من هولا بإذن الله يا ربي لك الحمد يا الله، يا قوة الله انصف كل القوى يا الله.

بيتواصلوا مع كل دول العالم، بيجمعوا إدانات وشجبة من كل دول العالم، بيحاولوا يستخدموا سلاح كل العالم، وفشلوا وسيفشلون بإذن الله.

0: ولادو السعودي بيراهن بعد أمريكا وبريطانيا وإسرائيل والعالم الغربي والعربي اليوم بيراهن على مرتزقة رخاصة لا يملكون قرارهم ولا يملكون الشجاعة حتى في أن يقولوا كلمة وأن يتخذوا موقف. اليوم العدو السعودي بيراهن على هؤلاء المرتزقة كي يحموها. يلا الأيام بيننا بكنت وأمريكا والله بغيركم جاهزين ومستعدين وخضناها والملاحة البحرية محظورة حتى اللحظة وستستمر والتصعيد بالتصعيد مستمر حتى إنهاء العدوان بالكامل وإعادة كل الحقوق اليمنية بالكامل ورفع اليد السعودية عن كل اليمن بالكامل.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

قبل التحايا. نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راسة: النظام السعودي رهن في المرحلة الماضية على أمريكا وخسر، ورهانه على مرتزقته سيكون أكثر خسرانا. عبد الواحد أبو راسة نائب وزير الخارجية والمغتربين: أمريكا بكل جبروتها عجزت عن تحقيق أهدافها في تركيع الشعب اليمني وجرت أذيال الهزيمة، ومع ذلك لم يتعظ النظام السعودي. أبو راسة: إصرار النظام السعودي على استمرار حصار اليمن ومصادرة ثرواته سينعكس بالوبال على الاقتصاد السعودي. نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راسة: الحصار بالحصار معادلة قائمة وأثبتت جدوائيتها، والتصعيد بالتصعيد سيكون بمثابة رصاصة الرحمة على الاقتصاد السعودي. الله، أن تصريحات وزارة الخارجية قد أصبحت يعني تقول لا بيانات وزارة الدفاع، يا قوة الله.

الله صبرنا طال. أيها الشعب اليمني العظيم، أيها الشعب اليمني الأبي، يا يمن الإيمان والحكمة، يا أهل السند والمدد، يا أحفاد الأنصار، يا أهل الإباء، يا أهل الوفاء، يا أصحاب الغيرة والحمية والنخوة والشجاعة، يا رجال الرجال ويا ليوث النزال، يا من سطرتم ببأسكم أصدق مثال، وصنعتم بصبركم معجزات تخطت حدود الخيال. هذه أرضكم اليمنية الطاهرة، هذه دماء الشهداء الأبرار تستنهض مروءتكم، تستنهض وعيكم، استشعاركم للمسؤولية، تحديكم لهذا العدو، وقوفكم خلف هذه القيادة وخلف هذا الجيش العظيم. أيها اليمنيون، لقد طال أمد المعاناة وتكالبت عليكم أمم البغي والطغيان بقيادة أمريكا وأدواتها والصهيون ومستشاريها ونظام صعود الذي ارتهن لأعداء الأمة بعدينه ووجدانه ليرضي أسياده. 12 عاما وهم يصبون نيران غدرهم ويفرضون حصارهم علينا، يقطعون المرتبات، يسرقون قوت الأطفال والأمهات، يماطلون ويراوغون في المفاوضات، ظنين واهمين أن شعب الإيمان والحكمة والجهاد سيكل أو يمل، أو أن قلوب اليمنيين ستقبل بالهوان والذل، يحسبون بجهلهم أن المماطلة ستثني عزمنا، أو أن إطالة الحصار ستضعف بأسنا، وما علموا أن الجوع في قاموسنا سلاح، وأن المعاناة لا تزيدنا إلا قوة وإقداما وكفاح، وأننا شعب إذا جاع التهم الصعاب، وإذا غضب دمر العروش والأحزاب. فويل لهذا العدو، من ثأر هذا الشعب، من بأس هذا الشعب، من إرادة هذا الشعب.

قبل التحايا. شبكة سي إن إن عن مصدر مطلع تقول: نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ورئيس هيئة الأركان الجنرال دانكين أعرب عن مخاوفهما بشأن التصعيد الحرب في إيران. قبل التحايا، المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينيا: الوضع الراهن ليس ما تريده واشنطن، ونحن مستعدون لكل السيناريوهات، وعملياتنا الأخيرة ركزت على استهداف منشآت الرادار ومراكز الدعم التابعة للعدو. المتحدث باسم حرس الثورة الإيراني: لسنا غافلين عن مخططات العدو، وليس صحيحا أننا منشغلون بمضيق هرمز ونتغاضى عن بقية المؤامرات. وما نقوم به في شمال غرب البلاد يهدف للقضاء على الجماعات المناهضة للثورة قبل دخولها للأراضي الإيرانية. العدو يسعى لإعادة تنظيم الجماعات المناهضة للثورة لتكرار أحداث مشابهة لأعمال الشغب التي سبقت الحرب. وحرس الثورة لن يقف موقف المتفرج إزاء هذه الجماعات، وهدفنا الرئيس هو القضاء على تحركات الجماعات الانفصالية في مهدها. هذه المنطقة واسعة جدا من الناحية الجغرافية، ونحن نوسع نطاق العمليات تدريجيا ليشمل العقد والمواقع الاستراتيجية والمحورية. ويختم تصريحاته: إذا استمرت العمليات فإن النطاق الجغرافي للعمليات قابل لمزيد من التوسع.

0: مطر الغضب.
1: قبل التحايا، التلفزيون الإيراني: القوة البحرية في حرس الثورة تفرض سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز من خلال عمليات مراقبة ورصد متواصلة. التلفزيون الإيراني: خلال 24 ساعة الماضية أجبر 6 سفن بعد تلقيها إنذارات حاسمة من حرس الثورة إلى إلقاء مراسيها والامتثال للتعليمات الإيرانية.
2: مهما يطامر تضرب دمر حق بواغر
3: والله ما
2: سفينة تسافر
3: دمم يهودي
2: غزة يحاصر.
1: التلفزيون الإيراني: استفزازات الجيش الأمريكي لتغيير مسار السفن قوبلت برد حاسم وإطلاق طلقات تحذيرية، ما أجبر السفن المخالفة على التراجع.

قبل التحايا الزامن هذا اللي بنسمعه أمانة صاروخ لحال بارسي. المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي يقول: الولايات المتحدة أخفقت في تحقيق أهدافها في مضيق هرمز وفي إضعاف إيران، والوضع بالنسبة إلى الولايات المتحدة بات مضطربا وغير مواتن، وإيران على أهبة الاستعداد للتعامل مع جميع السيناريوهات.

0: الأرض يظهر
1: قبل التحايا. المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية حسين محبي يقول: في عملية نصر 2 استهدفنا قاعدة التنف في سوريا والتي تمثل عمقا استراتيجيا لأمريكا. قبل التحايا، اسمع اسمع اسمع يا شعب الإيمان والحكمة، اسمع اسمع يا شعب اليمن العظيم. موقع ناسا وورد فيو المتخصص في عرض صور الأقمار الاصطناعية يظهر سحابة دخان كثيفة وداكنة تمتد فوق جيزان جراء الحرائق في منشآت أرامكو النفطية. يا قوة الله، يا ربي لك الحمد يا الله. موقع ناسا وورد فيو المتخصص في عرض صور الأقمار الاصطناعية يظهر سحابة دخان كثيفة وداكنة تمتد فوق جيزان جراء الحرائق في منشآت أرامكو النفطية. والعة والعة، لحتى اللحظة والعة.

قال لك رؤية 2030 هنخلي أيامكم كلها ولياليكم ليلة الرؤية. يلا تحاولوا تبصروا نجمة ولا القمر، صحبة دخانية كثيفة وداكنة ستستمر في أجواء أرض نجد والحجاز.

قبل التحايا اسمع الإذلال والهيانة. المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: ترامب يؤكد أن اتفاقية الطاقة النووية المدنية مع السعودية مشروطة بانضمامها لاتفاقيات إبراهام، وعدم انضمامها سيلغي الاتفاق. وبتأكد المتحدثة باسم البيت الأبيض: الاتفاق النووي المدني المطروح مع الرياض يمنح الأولوية للشركات الأمريكية ويضع مصالح واشنطن أولاً.

وبالعودة إلى العزة والكرامة والإباء، إلى الشموخ، إلى التصريحات البالستية لمسؤولي إيران، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول: زيلينسكي رئيس أوكرانيا هاجم سفينة تجارية إيرانية بإعاز من إسرائيل لجر أوروبا إلى الحرب. ويقول عراقجي: أوضحت لمسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ولوزير خارجية روسيا أن ما قام به زيلينسكي لن يبقى دون رد. أما نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة في اجتماع وزراء خارجية رابطة دول آسيان قال: أمريكا تستهدف الدبلوماسية والقانون الدولي، ولن نسمح أبداً لواشنطن بفرض هيمنتها على الممرات المائية للخليج ومضيق هرمز. القوة عز، كرامة، إباء، حرية، حمية، غيرة، مش مثل هؤلاء المنبطحين لأمريكا اللي بتينهم بتصريحات وأفعال.

قبل التحايا. قائد حرس الثورة في محافظة خوزستان الإيرانية: دمرنا أكثر من 288 موقعاً داخل القواعد الأمريكية في المنطقة. يا قوة الله، 288 موقع استهدفوا داخل القواعد الأمريكية في المنطقة. أما المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: الهجمات العسكرية الأمريكية الأخيرة هي استمرار للحرب التي بدأت في 28 من فبراير، ولا يمكن لإيران أن تسمح بأن يتحول مضيق هرمز مرة أخرى إلى أداة بيد المعتدين للإضرار بأمننا القومي. إسماعيل بقائي يقول: أمريكا نقضت عمليا جميع بنود مذكرة التفاهم، وقضت على البيئة المناسبة للحوار، وخانت الدبلوماسية للمرة الثالثة. إسماعيل بقائي المتحدث باسم خارجية إيران: الأوروبيون مدينون لإيران بدين كبير لأنهم لم يلتزموا بتعهداتهم بموجب الاتفاق النووي.

0: الشيطاني واسحب.
1: مساعد وزير الخارجية الإيرانية يصفون الجنائية الدولية بأنها فاسدة لأنها تجرأت على ملاحقة المجرم نتنياهو الذي يحظى برضا واشنطن. يعني هذا النظام لا يليق بهذا العالم ويجب تغييره.

قبل التحايا. رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى عبر منصة إكس يقول: أوكرانيا قد تدرك قريبا أن إيران لا تترك الأفعال دون رد.

شبكة CNN. نائب الرئيس دي جي فانس عرض تصعيد الحرب مع إيران خلال اجتماع رفيع المستوى في البيت الأبيض مع الرئيس ترامب وكبار مسؤولي الإدارة والجيش الأمريكي. خايفين وبيحاولوا يهدئوا المجنون المجرم ترامب. قد وصل

أكد لكم أنه أمريكا خايفة وتشعر بالخوف من نقص الذخائر، ذخائر الصواريخ الاعتراضية. هذا الخبر تصريح جديد للمدلوز والمجرم ترامب لصحيفة وول ستريت جورنال. قال فيه: لدينا ذخائر أكثر بكثير من أي دولة أخرى في العالم، وأكثر بكثير مما نحتاج إليه. يعني ما عبش، خذوا عكس كلامه تماما، ما عبش معاهم.

سلام الله عليكم أيها اليمنيون، سلام الله على كل الأحرار وعلى كل الصامدين والصامدات، سلام الله على هذا الوعي وعلى هذا الثبات وعلى هذا الصمود وعلى هذا التحدي، وألف سلام على رجال الله الأولياء المجاهدين المرابطين في كل الجبهات، على الأسود اليمنية في الجيش اليمني وفي الأمن، سلام الله عليكم جميعا أينما كنتم.

لكم التحية أيضا من طاقم هذه الليلة أحمد هائل، بسام الحمامي، حماد البيلي، عبد الضعوس، محمد عزيز، محمد عبد الكريم الوشلي، هدهد الصمود بالنبأ اليقين، أيمن محمد علي الشرفي،

يمن الصمود، إخراجا إذاعيا للمخرج حفظ الله علي الحرزي. أهلا ومرحبا بالجميع.

0: وابنا ربعنا.
1: اسقاط الطائرة التركية التركية الصنع لا يمثل ضربة عسكرية فحسب، بل يشكل ضربة سياسية ومعنوية كبيرة، لا سيما أن جماعة الإخوان ظلت تمجد هذه الطائرة وتعلق عليها آمالا تفوق ما كانت تعلقه على طائرة F-15 و F-16. ولطالما رفعت إلى الجانب السعودي تقارير مضللة تزعم أن امتلاك طائرات بيرقدار التركية سيمكنهم من تحقيق ما عجزت عنه الولايات المتحدة في اليمن وما أخفقت فيه مختلف الوسائل العسكرية الأخرى. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى تحطمت هذه الطائرة كما تحطمت قبلها عشرات الطائرات الأمريكية، وسقطت معها تلك الأوهام التي روج لها، وتهاوت رهانات من بنى حساباته عليها، بعدما أثبت الواقع أن هذه الوسائل لم تحقق الأهداف التي وعد بها صانع القرار السعودي. قد لف أسواق العالم كله العسكرية، واشترى سلاح العالم كلها العسكري، وفي اليمن فشل وخاب. هو الله سبحانه وتعالى، هو الله.
2: أربع طائرة أمريكا،
1: طائرة خليفة المسلمين بورات.

بيرقدر أكينجي الاسم اسم بيرقدر أكينجي مسيرة قتالية أضعكم في المواصفات مواصفات اسمعوها استراتيجية متطورة من إنتاج شركة بايكار التركية طولها 12.2 متر طولها الجناحين باعها طولها 20 متر وزن الإقلاع الأقصى 6000 كيلو جرام الحمولة القتالية 1500 كيلو جرام من الذخائر والمعدات سرعتها القصوى 360 كيلو متر في الساعة سرعة الصوت مدى الطيران يتجاوز 5000 كيلو متر مدى التحليق أو مدة التحليق تصل إلى 24 ساعة متواصلة يوم كامل ويمحلقة أنظمة الدفع تعتمد على محركين توربينيين أما الأنظمة الإلكترونية مزودة برادار المسح الإلكتروني النشط AESA وكاميرات استطلاع وتوجيه حراري وبصري متطورة EOIR التسليح قادرة على حمل صواريخ كروز موجهة بعيدة المدى مثل صواريخ SOM وقنابل ذكية محلية الصنع مثل قنابل مام تي أو MK 82 إضافة إلى صواريخ جو جو للتعامل مع الأهداف الجوية والمسيرات الأخرى كلام الله كلام مواصفات والاسم لحالة بيرقدر أكينجي نقعها رجال الله أسقطوها رجال الله سلام الله عليهم بسلاح يمني مناسب بتأييد وتسديد من الله سبحانه وتعالى

0: العميد علي أبي رعد يتحدث عن هذه الطائرة وإسقاطها ونسمع.
1: يعني لا شك أنه إنجاز نوعي مميز جدا للقوات اليمنية بإسقاط هاتين المسيرتين اللتين يعني على مستوى عالي من التطور، وبالتحديد بايراكدار أكنجي التركية التي أصبحت منذ فترة العمود الفقري لأوكرانيا، وهناك أساسا يعني مع مصانع إنتاج حتى في قلب أوكرانيا لصالح الدولة التركية. لكن إسقاطها بالذات بما تتميز به من مواصفات عسكرية متميزة، يمكنها حمل 1500 كيلوغرام من الحمولة أو المتفجرات، صواريخ أرض جو وصواريخ جو جو، عفوا صواريخ جو أرض وجو جو، وهي تعد من الطائرات المسيرة التي يمكنها تفادي كل الدفاعات الجوية بواسطة أجهزة الرصد الإلكترونية التي تمتلكها. باختصار يعني هي من الطراز المتقدم جدا أن تتوصل القوات اليمنية أن تسقط هذه المسيرة، وهي التي تطير على ارتفاع ما يقارب 40,000 قدم، يعني نتكلم عن حوالي 12 كيلومتر، بلحظة مفاجئة للمسيرين لهذه المسيرات المشغلين لها. هو إنجاز يدل على تطور كبير في صالح الدفاعات الجوية اليمنية، التي كما ذكر التقرير أن المسيرتين سقطتا في أماكن مختلفة في البيضاء وفي الجو، يعني أن سلاح الدفاع الجوي اليمني تطور وأصبح يمكن أن يغطي كل المساحة الأرضية أو السماء اليمنية بشكل كامل، حتى أن الطائرات المقاتلة النفاثة لم تعد تستطيع استباحة هذه الأجواء، مما يدل كما قلت على تطور كبير. اليوم الأهم من ذلك أن دخول اليمن في هذه المرحلة من التطور العسكري تجاه قوة يمكن أن نقول عنها ليست بالقوة الكبيرة جدا مقارنة بدول المنطقة، لكن نعلم أن السعودية بما تمتلك من إمكانيات وقدرات مادية وتقنية وعسكرية، أن تقارعها القوات اليمنية هذا بحد ذاته نصر عسكري لا مثيل له. لأن اليمن بعد خبرات تراكمت على مدى سنوات الحصار وقبل الحصار أثناء خوض اليمن، هذه المعركة الأسطورية على مدى 8 سنوات ضد ما قيل عنه يومها تحالف دولي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وغيرها من الدول، لم يؤدي إلى نتيجة، بل كسرت شوكة الأمريكي على أبواب باب المندب وفي خليج عدن. هذا الأمر اليوم يسجل للقوات اليمنية، بل أنني أجزم وأعتقد بأن هناك تطورات أكبر من ذلك بانتظار أي خطأ استراتيجي يمكن أن ترتكبه سواء القوات السعودية أو القوات التابعة لها والعملاء الذين يأتمرون بأمرها. أي عملية برية ستتوجه ضد القوات اليمنية في صنعاء ستكون بمثابة انتحار سياسي وعسكري لمن يجرؤ على ذلك.

اليمن مقبرة الأناضول. يعني اليمن بر وبحر وجو، هي مقبرة للغزاة ولا قبول لأي طائرة عسكرية حربية، درون مسيرة قتالية، كانت تركية أمريكية بريطانية صهيونية أيا كانت، غير مسموح لها أن تدنس أجواء اليمن الطاهرة.

رهانكم على سيدكم الأمريكي فشل ورهانكم على عبيدكم أخسر، رسالة واضحة وجهتها الخارجية في صنعاء للمتغطرسين في قصر اليمامة. وعلى وقع اشتعال أرامكو المستمر منذ فجر السبت، تحذر خارجية صنعاء من تداعيات كارثية على اقتصاد الجارة الجائرة. إن هي كابرت واستمرت في حصار اليمن ومصادرة ثرواته وتمزيق جغرافيته ونسيجه. ومن يمن الإيمان والحكمة والجهاد تتضافر عوامل الصمود ومؤشرات النصر برا وبحرا وجوا. فعلى إثر التفويض والاستنفار الشعبي الكبير وبالاستناد إلى أكبر مظلومية في التاريخ بعد غزة، تواصل القوات المسلحة اليمنية إرساء المعادلات وإسقاط المسيرات والتصدي لكل محاولات الاختراق. وقد أسقطت طائرة سعودية المنطلق تركية الصنع بعد أن فرضت مستعينة بالله معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وحدت من حركة السفن من وإلى الموانئ السعودية، وأشعلت درة تاج الاقتصاد السعودي بضربة نوعية مزدوجة بعشرات الصواريخ والمسيرات، حملت بعضا من حرقة وغضب اليمنيين، وأحرقت بعضا من منشآت أرامكو في جيزان وينبع. مشاهد جديدة وثقت نيران لم تبرد منذ فجر السبت، وأعمدة دخان لم تهدأ حتى مساء اليوم الأحد، ملقية بظلالها السوداء على مؤشرات البورصة وحركة الملاحة وصادرات الطاقة. ولن يهدأ لليمنيين بال ما دام الحصار قائما واليمن ممزقا وثرواته مصادرة، وما دامت الجارة تنازع اليمنيين في حريتهم وكرامتهم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، صدق الله العظيم.

وعبر وكالة ويترز، هبوط معظم بورصات الخليج عقب هجمات الحوثيين على منشآت نفط سعودية. أغلق معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض الأحد بعد يوم من مهاجمة جماعة الحوثي اليمنية منشآت نفط سعودية بميناءين مطلين على البحر الأحمر، وقصف تحالف عسكري تقوده السعودية أهدافاً للجماعة المتحالفة مع إيران، ما وسع رقعة الحرب في الخليج لتشمل جبهة ثانية حسب أخبار ويترز. وقال مايك والتس السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة لقناة فوكس نيوز يوم الأحد، قال إن الرئيس دونالد ترامب يمنح المحادثات مع إيران متنفسا، وذلك في معرض تعليقه على توقف الهجمات الأمريكية على إيران في مطلع الأسبوع. وتراجع المؤشر السعودي 0.3% متأثرا بانخفاض سهم البنك السعودي الفرنسي 4%، إذ جرى تداول أسهم البنك بعد استحقاق توزيع الأرباح، أي دون الحق في الحصول على دفعة الأرباح المقررة التالية. ومن الأسهم الخاسرة الأخرى، هبط سهم شركة أرامكو السعودية عملاق النفط 0.9%. وأفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية بأن ناقلة نفط انفجرت في مضيق هرمز الاستراتيجي بعد اصطدامها بلغم بحري. وذكر التقرير أن الاصطدام وقع بعد أن انحرفت السفينة عن مسار الملاحة الذي حددته إيران. في قطر انخفض المؤشر 0.3% مع خسارة سهم مصرف قطر الإسلامي 0.8%. ونزل المؤشر البحريني 0.1%، في حين صعد المؤشر العماني 0.7%، وزاد المؤشر الكويتي 0.6%. وخارج منطقة الخليج انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1% مع تراجع معظم الأسهم المدرجة عليه، ومنها سهم البنك التجاري الدولي الذي نزل 0.9%.

وفي أخبار اليوم أيضا وزير النقل محمد عياش قحيمة. العدو السعودي فرض آلية التفتيش والتصاريح وانتظار الحاويات في جيبوتي لأشهر، كل ذلك ينعكس سلبا على المواطن. محمد عياش قحيم وزير النقل: السعودية قصفت ميناء الحديدة منذ أول يوم في عدوانها الغاشم على اليمن، ورسوم مخاطر الحرب على الحاوية الواحدة تصل إلى 15,000 دولار مقارنة ب 2000 إلى 3000 دولار في موانئ أخرى. على مستوى البضائع كان نسبة ما يدخل 6 مليون طن مع احتساب نسبة النمو، ثم تراجع إلى 1 مليون طن بسبب الحصار السعودي. محمد عياش قحيمة وزير النقل: العدوان يواصل منع دخول الأدوية المبردة والسمادات والمعدات الثقيلة منذ 12 عاما وحتى اليوم. العدو السعودي يرسل رسائل تهديد للسفن في حال

أعمالهم، وفي عدد من السنوات لم تدخل أي سفينة حاويتها. وخلال وضع خفض التصعيد وما أسموه مرحلة الوضع الإنساني، كانت في الواقع وضعا إنسانيا ملغما وكارثيا. محمد عياش قحيم، وزير النقل. احتجاز الحاويات في جيبوتي لأكثر من 300 يوم يتسبب بتلف البضائع ومضاعفة أعباء وغرامات التأخير على المواطنين، وما يدخل حاليا لميناء الحديدة لا يتجاوز من 400 إلى 500 حاوية، بعد أن كانت تستقبل أكثر من 300 ألف حاوية سنوياً.

0: من أخبار اليوم أيضا، المركز الوطني لعلاج الأورام عقد مؤتمرا صحفيا لتسليط الضوء على تداعيات الحصار السعودي منذ 12 عام وما خلفه من معاناة إنسانية حادة، حيث أقام المركز الوطني لعلاج الأورام بصنعاء الأحد مؤتمرا صحفيا سلط الضوء فيه على تداعيات الحصار السعودي المستمر منذ 12 عاما وما خلفه من معاناة إنسانية على مرضى السرطان. وفي المؤتمر الصحفي تحدث الدكتور عبد الله ثوابة مدير المركز الوطني للأورام بكلمة استعرض فيها الأوضاع الإنسانية التي يتعرض لها مرضى السرطان في بلادنا جراء الحصار والعدوان الذي فرض على هذا البلد العزيز.
1: هذا اليوم نحن نقيم بهذا اللقاء ونبين ما هي الآثار السلبية التي حصلت في مرضى السرطان ومركز الأورام وحداتها على مستوى الجمهورية بسبب الحصار والعدوان منذ عام 2015 إلى يومنا هذا. نحن في مركز وطني لعلاج الأورام وما ينعكس ذلك بشكل مباشر على المرضى تأثرنا تأثرا كبيرا منذ بداية العدوان حتى يومنا هذا. نحن اليوم سنقوم بتذكر بعض النقاط نريكم ما هي الآثار التي حصلت والتي أثرت على مرضى السرطان في اليمن بشكل مباشر جدا. طبعا مرضى السرطان تعرفون طبعا نحن نعتمد على الخدمات التي نقدمها من الدواء والعلاج بالإشعاع والجراحة وعلى الأجهزة التي تساعد مريض السرطان على يعني التشخيص وعلى بدء العلاج. تأثرنا كثيرا منذ بداية العدوان من عام 2015 حتى اليوم، وللعلم فإن عدد مرضى السرطان قد تضاعف بنسبة 100% منذ 2015 حتى يومنا هذا، حيث كان سجلنا في المركز الوطني لعلاج الأورام عدد مرضى السرطان 4200 مريض في عام 2015 وتضاعف إلى 8300 مريض في هذا في عام 2025. كان معنا كثير من الحالات التي احتاجت سفر إلى الخارج لأسباب

0: بكانت عدد المرضى الذين احتاجوا السفر الى الخارج 10732 مريض. عدد المرضى الذين وصلوا لمركز الطبي بعيد الرام واحتجنا في عياده الخارج. ونبدا بالدواء. طبعا الدواء منذ عام 2015 بدايه الرجوع حتى اليوم هذا تاثر بشكل كبير. اول شيء انسحاب عدد كبير من الشركات الموجودة للأدوية، وهذا أدى طبعا إلى نقص الدواء بشكل مفاجئ، وتأثرنا في البداية في أول 3 سنوات حيث أن الدواء كان صعب الحصول عليه بسبب انسحاب هذه الشركات الأدوية، وتعافينا بعد فترة، ولكن هذا الانسحاب أثر كثيرا على المرضى وعلى تلقيهم للعلاج. الآن مسيرة العلاج حتى يصل المركز الطبي الدوران كان تأخذ 3 أشهر، الآن نحن نتكلم على 8 أشهر في أحسن الأحوال، من 8 إلى 12 شهر. طبعا هذا يسبب تأخر الدواء تأخر وصوله، وبالتالي يؤثر بشكل مباشر على مرضى السرطان. طبعا الدواء أيضا كان ينقل بشكل آمن عن طريق مطار صنعاء، الآن مطار صنعاء ولما أغلق الدواء أصبح يأخذ رحلة طويلة، وهذا يؤثر على مأمونية الدواء والأدوية التي تصنع للأسف الشديد ما لم تكن يعني نحن نأخذ كل الإجراءات كي يصل الدواء آمن، ولكن هذه الرحلة الطويلة تؤثر على مأمونية الدواء بشكل عام. طبعا لدينا أدوية الآن في مطار عمان وفي مطار جيبوتي، هذه الأدوية متكدسة بشكل كبير جدا، ونحتاج نقلها الى صنعاء، والمرضى يحتاجون هذه الادويه، ولكن للاسف الشديد هذه الادويه لا زالت في المطارات ومتكدسه، وكل يوم تتكدس بسبب صعوبه وصولها الى صنعاء بسبب الحصار واغلاق مطار صنعاء للاسف الشديد.
1: بدوره تحدث الدكتور رضوان القدسي مدير التمويل الطبي في المركز الوطني للاورام عن المعاناه التي يتعرض لها مرضى السرطان جراء نقص وانعدام الأدوية الخاصة بالمرضى وتأثيرها البالغ على المريض بسبب الحصار المتواصل على بلادنا.
2: السرطان يحتاج إلى تخزين واضح، أحيانا الأدوية تحتاج تبريد ولدرجة معينة، ولا لو ارتفعت درجة الحرارة قليلا يخرب. معانا الآن أصناف 12 صنف تقريبا ناقصة، أصناف يستخدموها 5000 مريض في الشهر مثلاً، هذا دواء المناعة الجسري الآن ما معظم المرضى يحتاجوه منقطع. معانا يمكن 15 صنف معلقة زي ما قال الدكتور عبد الله، معلقة في النظارات في بلد المنشأ، من تاريخ خروج الدواء من بلد المنشأ إلى وصوله يحتاج الموضوع 6 أشهر إلى 8 أشهر، قد توصل قضيه خربانه احيانا. طبعا اجراءاتها مثلها، والان معنا 12 الى 15 صنف معلقه، والكارثه طبعا الكارثه انه المريض اللي يستخدم بروتوكول معين وانقطع الدواء يضطر الطبيب احيانا الى البحث عن بروتوكول اقل فعاليه، لكن يقول اللي موجود فجاه ينقطع الدواء الثاني وهكذا، وبالتالي بعض المرضى لا يستطيعون حتى استكمال الجرعة، وهذه انتكاسة كبيرة لمرضى السرطان. أدوية يستخدمها المريض، الإنتيبيت يستخدم يوميا للمريض. تشوف مريض الدم الليوكيميا راجل يمشي بصحته ولا فيه له حاجة عند استخدام الدواء، فجأة يجي للمركز يقول له خلص الدواء، ايش عمل؟ ايش البدائل؟ ما فيش بدائل طبعا، ما فيش بدائل، وينتظر لما نجي برضه يمكن بعد ما ينقطع ما عاد في دوش اصلا، تدور بدائل اعلى من الاول، ونحن ما قدرنا نوفر هذا العلاج هذا الصنف. هي هذه المشكله. كبستي بي معانا الان 3 أشهر توقفت، ما فيش معانا، كان معانا كميه في الهند وكميه في جيبوتي وكميه في الاردن وكميه في مصر، واحيانا توصل الى مطار عدن وتستغرق الإجراءات أشهر. يعني إحنا الآن نوفر كميات بسيطة، يعني أنا أقدر أوفر للمريض الآن الصنف هذا لمدة شهر، بعد الشهر ما فيش حل.
1: بدوره الدكتور أنيس الأصبحي المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة تحدث عن الإحصائيات والكوارث التي يتعرض لها مرضى السرطان جراء حصار مطار صنعاء الدولي منذ عام 2015 للميلاد، مشيرا إلى أن هناك إحصائيات كارثية في زيادة مرضى السرطان عن ما كانت عليه قبل العدوان والحصار السعودي على بلادنا.
3: الحصار المفروض منذ 12 عاما كارثة إنسانية متعمدة لمرضى السرطان في اليمن، حيث حول علاجهم إلى رحلة شاقة تنتهي بموت آلاف منهم بسبب نقص الدواء وتوقف سفرهم للعلاج في الخارج. هناك 120 ألف مريض من مرضى السرطان يقاتلون المرض نتيجة الحصار الذي تسبب بنقص 60% من الأدوية الخاصة بهم وانعدام 10 أصناف رئيسية منها. بلغ الإجمالي التراكمي لحالة السرطان المسجلة في المركز الوطني لعلاج الأورام صنعاء خلال الفترة من عام 2015 إلى 2025 67,074 حالة، عدد الذكور حوالي 30,078 بحالة بنسبة 45%، عدد الإناث 36,996 حالة بنسبة 55%، عدد الأطفال 8,026 حالة بنسبة 12%. نسبة الزيادة في حالة مرضى السرطان، بلغ عدد حالات السرطان الجديدة في المركز خلال العام 2015 4,027 حالة، بينما خلال العام 2025 استقبل المركز أكثر من 8,000 حالة بنسبة زيادة بلغت 100% عما كان الرقم قبل العدوان، يعني الزيادة بنسبة 100%. بلغ عدد الحالات المستعصى على علاجها داخل الوطن للأعوام 2021 إلى 2025 15,651 حالة. بلغ عدد الحالات التي سجلت للمتابعة العلاجية للعام 2025 1,154 مريضا بحاجة إلى إجراء مسح ذري خارج الوطن. الشلل التام في القطاع، إفلاس الدواء، اختفى 1,329 صنفا دوائيا حيويا من بينها 12 صنفا أساسيا للعلاج الكيماوي، وانسحاب 83 شركة أدوية عالمية من السوق بسبب تعقيدات الاستيراد، تلف الأدوية إتلاف أكثر من 100 طن من الأدوية بنسبة 30% من الإمدادات بسبب طروف النقل البري القاسية، خاصة تلك التي تحتاج إلى سلسلة تبريد. السبب للعلاج رحلة الموت، مطار صنعاء مغلق، يعد إغلاق المطار للرحلات التجارية باستثناءات ضئيلة للأمم المتحدة إدارة خراسانية يحرم 200,000 مريض من فرصة السفر للعلاج بالخارج، ويزداد الرقم إلى أكثر من 250,000 حالة.
4: ونؤكد على ذلك أنه الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تصريح لأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة التحالف، وبالتالي لن يسمح لأي طائرة بالهبوط في مطار أو في مطارات الجمهورية اليمنية ما لم يكن حاصل على تصريح من خلال قيادة التحالف. سوف تستمر القطعة البحرية لقيادة التحالف بفرض الحظر البحري على المياه الإقليمية وعلى الموانئ.
5: قامت القوات البحرية بقيادة حكومة المملكة العربية السعودية بفرض حصار ثم حظر بحري على جميع السواحل والموانئ اليمنية، وهو حصار بحري محكم غير قابل للكسر.
6: كل السواحل الحديدة والموانئ المخا وميدي وحد كلها محاصرة ويتم تفتيشها لتضييق الخنق.
7: في حصار حقيقي على اليمن وتم تجفيف قدراته منابع الموارد المالية.
8: قرار نقل البنك المركزي يجب أن ندرك تماما أنه يعادل في قوته القرار 22/16. من أين ستقوم هذه الميليشيات بصرف الرواتب؟ هذا له تأثيرات رائعة جدا تتضح آثاره، ولكي يساعد القيادة العسكرية والسياسية لقطف ثمار نقل البنك المركزي.
9: الوقت مصالحنا، الوقت مصالح. العدو ليس لديه امداد، ليس لديه الأموال، وليس لديه النفس الطويل. في الوقت مصالحنا، فنستغل الوقت لمصالحنا لصالحنا.

وهكذا وهكذا في كل يوم أكتشف وكل فرد يكتشف بأنني وأنه بحاجة السلاح. فلن نرى السلام ونبلغ المرام ولن تعيش أمة لا تملك السلاح. تعلمي يا أمتي من واقع الحياة.

وفق تقدير مؤسسات دولية مختصة، خسائر العدو السعودي تتراكم أمام الحظر اليمني والعمليات التصعيدية. في لحظة فارقة أثبت فيها اليمن قدرته على تحويل الوعود العسكرية إلى واقع ميداني ضاغط، تجلت أبعاد معادلة الحظر بالحظر لتضع اقتصاد العدو السعودي أمام اختبار عسير لم تعد أو لم تعد تسعفه فيه محاولات التكتم والتعتيم الإعلامي. فمع ساعات الفجر الأولى ليوم السبت، وتحديدا بين الفجر والإشراق، انطلقت موجات الصواريخ اليمنية لتستهدف عملاق النفط العالمي أرامكو في موقعين حيويين هما جيزان جنوب مملكة السوق وينبع في غربها. في عملية عسكرية جاءت ردا مباشرا على التصعيد السعودي باستهداف الحديدة ومينائها وجزيرة كمران، وتدشينا عمليا للبيان الثالث في معركة كسر الحصار. في ذاكرة عملاق النفط السعودي يوم لن ينسى، عمليتان عسكريتان، الأولى لأرامكو جيزان والثانية لأرامكو ينبع غرب المملكة. زمانيا امتدت موجات الصواريخ اليمنية على فترات من فجر السبت إلى صباحه بعد الإشراق، وفق بيانات الدفاع السعودية التي عاودت التنبيه بتوقيت الهجمات اليمنية في لحظة انكشاف غير مسبوقة لجغرافيا الجزيرة. ولأن طبقات الدفاع الجوي السعودي الغربية والأمريكية والأوروبية فشلت في التصدي للنيران اليمنية المتتابعة، فقد سارعت السلطات كعادتها إلى تحجيم المشاهد ومنع الصور لمنع الفضيحة، غير أن التسريبات الضئيلة التي خرجت من جيزان وينبع أظهرت أدخنة متصاعدة امتدت لتغطي شروق الشمس، ما أظهر فعليا وقوع خسائر فادحة بالإضافة إلى عجز فرق الإطفاء، ومبينة دقة إصابات الصواريخ والمسيرات والمجنحات اليمنية. وإن كانت السعودية نجحت في تحجيم تداعيات وآثار العمليات اليمنية على المستوى الإعلامي، إلا أن نزيف المؤشرات الحمراء في أسواق المال العالمية لا يمكن للرياض التلاعب بأرقامه أو إيقاف اندفاعه، وهو ما بدأ يتجلى وسيستمر في الساعات وربما الأيام القادمة. أحيا والله دنينا، أحيا والله دنينا. ولم تكن ضربات المنشآت النفطية سوى الامتداد الميداني لعمليات بحرية أكثر إيلاماً شهدتها مياه البحر الأحمر قبل يوم واحد، حين استهدفت القوات اليمنية ناقلتي النفط السعوديتين إنسيليا وليلى لمخالفتهما قرار الحظر، ما أسفر عن اشتعال فوري لأسعار النفط وأقساط التأمين البحري، فقد تضاعفت كلفة التأمين ضد مخاطر الحرب لدى بعض الشركات لتتجاوز أقساطها الاسترشادية 1% من قيمة السفينة مقارنة بأعشار النسبة في الأسابيع السابقة، بل قفزت لتصل إلى 3% للسفن المرتبطة بالسعودية والمنطلقة من جيزان والشقيق وعبر باب المندب، وهو ما يضيف مئات آلاف الدولارات على الرحلة الواحدة. ويضع هذه السفن وفق تصنيف شركة إمبري البريطانية في الفئة الأعلى خطورة. هذا التصعيد دفع بخام برنت للتحليق فوق مستوى $100 للبرميل، مسجلا أسبوعا من الارتفاعات الحادة ناهزت 14%، وامتدت شرارته لتصل إلى المستهلك الأمريكي مع ارتفاع سعر جالون البنزين إلى أكثر من $4. وصد تحضيرات من مجموعة جولدمان ساكس بأن الاستمرار في تقييد الملاحة قد يدفع الأسعار لتتجاوز $120 للبرميل، متسببا بأكبر اضطراب للإمدادات منذ اندلاع العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران. هذا الإرباك الشديد دفع شركة كبلر للملاحة إلى رصد هبوط حاد في تحميلات الخام عبر باب المندب بنسبة 36% خلال أسبوعين، مع اضطرار عدة ناقلات محملة بالنفط السعودي
إلى تغيير مسارها والالتفاف نحو قناة السويس، لتجد الرياض نفسها أمام ما وصفت مؤسسة لويدز ليست انتلجنس بالضربة المزدوجة، إذ أن المملكة التي حولت نحو 70% من صادراتها النفطية إلى ميناء ينبع عبر خط أنابيب الشرق الغرب تفاديا لإغلاق مضيق هرمز، أضحت اليوم تفقد أمان هذا المسار البديل أيضا. وفي هذا السياق كشف صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن كبرى شركات التأمين العالمية كشركتي أسكوت ونافيوم أبلغت الوسطاء باستعدادها لإلغاء وثائق التأمين القائمة والتوقف عن توفير التغطية للسفن المرتبطة بالسعودية في البحر الأحمر حتى وإن كانت تحمل أعلاما أخرى، مؤكدة على لسان وسطاء بشركة مارش أن السعودية أصبحت تعامل بنفس مستوى المخاطر العالية المفروضة على كيان الاحتلال الإسرائيلي وأمريكا وبريطانيا، وهو ما يدحض الترويج السعودي ويؤكد حقيقة الموقف اليمني القاضي بصرامة الحظر على الطرف السعودي وحده حتى رفع الحصار. أما النزيف الاقتصادي المترتب على تحويل مسارات ناقلات النفط والمنتجات البترولية من ينبع وموانئ البحر الأحمر نحو المسار الشمالي عبر قناة السويس والبحر المتوسط ورأس الرجاء الصالح، فيفرض كلفة إضافية باهظة تبلغ قيمتها اليومية ما بين 25 إلى 36 مليون دولار، لتصل الكلفة الشهرية التقديرية إلى نحو 933 مليون دولار كتقدير مركزي، وقد تتجاوز المليار و300 مليون دولار شهريا في حال تفاقم الازدحام في القناة وخط سوميد. يضاف إلى ذلك العبء الكبير الواقع على القطاع التجاري السعودي جراء تحويل سفن البضائع والحاويات المرتبطة بموانئ جدة وينبع وجيزان، والذي يضيف كلفة شهرية تتراوح بين 200 و520 مليون دولار، تصل مع احتساب الخسائر غير المباشرة كتعطل المخزون وتأخر المشاريع تصل إلى نحو 400 مليون دولار شهريا. قد انعكس هذا الإرباك اللوجستي بصورة مباشرة على قطاع المقاولات والإنشاءات داخل المملكة نتيجة تأخر تدفق المعدات الثقيلة ومواد البناء، وكذا ارتفاع أجور الشحن والتأمين ممثلا ضغطا ماليا متزايدا على الشركات والمنشآت. وفي ظل هذا المشهد المفتوح وعلى كافة الاحتمالات، تشير الحسابات الاقتصادية إلى أنه إذا ما امتد الحظر اليمني ليشمل منعا كاملا لصادرات النفط والمنتجات البترولية من الموانئ السعودية على البحر الأحمر، فإن الرياض ستكون أمام خسران إيرادات يومية تتراوح بين 460 إلى 485 مليون دولار، ما يعني تعريض ما يقارب 14 مليار دولار شهريا للتوقف التام، وقد ترتفع إلى 16 مليار ونصف المليار شهريا في أحجام التدفق المرتفعة. وتعكس هذه الأرقام بشكل حاسم وواضح نجاح الردع اليمني في تحويل الحصار إلى سلاح فاعل وقوي يطوق الاقتصاد السعودي ويفرض معادلة جديدة مفادها أن الاستقرار الاقتصادي للرياض أضحى رهينا بفك الحصار عن اليمن، وهو الأمر الذي سيسهل على النظام السعودي مهمة نزوله من الشجرة والاستماع لمطالب اليمنيين المحقة وتنفيذها بلا مفاوضات ولا مماطلات.

0: حول هذا الموضوع والحصار اليمني للموانئ السعودية والذي ينتقل إلى مرحلة الردع الاقتصادي ويشكل معادلة جديدة تكلف الرياض باهظا، خاصة مع صادرات تتجاوز 24 مليار دولار عبر موانئ البحر الأحمر. يحدثنا العقيد مجيب شمسان الخبير العسكري.
1: يميز هذه المرحلة أولا بأن اليمن عندما قام بعملية الإسناد لغزة كان واضعا عدد من المعايير والتي تراكمت في التصاعد على مستوى 4 عمليات، بدءا من السفن المملوكة للعدو الصهيوني أو السفن المشغلة أو التي تشغلها شركات تابعة للكيان الصهيوني، وبعد ذلك إلى المرحلة الثانية بالسفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة بغض النظر عن جنسيتها، وتم التوسيع إلى الخليج عدن وإلى البحر العربي ووصولا إلى المحيط الهندي، إلى المرحلة الرابعة التي فرضت فيها العقوبات على كافة السفن التي تنتهك الحظر سواء إلى الموانئ المطلة على البحر الأبيض المتوسط أو على ميناء أم الراشراش. وكان النجاح كبيرا جدا على اعتبار أن هناك الكثير من المواجهات التي تمت مع الأساطيل. ما يميز هذه المرحلة أنها بدأت من حيث انتهت العمليات الأخرى، بمعنى أن الرصيد الذي حققته القوات المسلحة اليمنية خلال 2 من الإسناد أعطى مصداقية وثبوتية للأسلحة اليمنية بأنها قادرة على فرض الحصار، ولذلك لمسنا استجابة سريعة من قبل شركات الشحن فيما يتعلق بالتحذيرات اليمنية، لأن التحذيرات ليست فقط إطلاق تهديدات دون أن يكون هناك قدرة على تنفيذ تلك التهديدات، لكن مصادق التهديد استنادا إلى عملية تم تنفيذها سابقا جاءت مفاعلها بشكل مباشر، وبالتالي حصلت الاستجابة. النقطة الثانية التي نريد أن نركز عليها بأن حصار القوات المسلحة اليمنية هو فقط الآن فيما يتعلق بالسفن السعودية وأيضا المتجهة إلى موانئ النظام السعودي. هنا تكون المسألة محددة وبدقة وفق المعايير، وكأننا خلال المرحلة الأولى من التصعيد في عملية الحصار ضد العدو السعودي خلال هذه المرحلة. النقطة الثانية هو الطرف الآخر من هذه المعادلة، أن هذا الحصار المفروض يقابله أيضا محاولة تصعيد من قبل النظام السعودي الذي أراد أن يستمر في مسألة العدوان والتعنت. هنا تكون الجزء الآخر من المعادلة وهو التصعيد بالتصعيد، وبالتالي معادلة الحصار محمية بقدرة اليمن على التصعيد وتكليف العدو أكلاف باهظة جدا، بمعنى الهدف الآن الأساسي من الحصار هو الردع الاقتصادي أكثر منه الردع العسكري، ولذلك تكون الغايات والتكتيكات والخطوات المتخذة ما هي الضربات التي ستكلف العدو اقتصاديا بشكل أكبر، كونه اليوم يخنق اليمن وكانت نتائج الحصار الاقتصادي على الشعب اليمني كبيرة جدا ومؤثرة جدا. هنا بدأت الأكلاف فيما يتعلق بالموانئ وتأثيراتها، وكان الحديث عن 24.8 مليار من صادرات النظام السعودي عبر الموانئ المطلة على البحر الأحمر. لم ندخل بعد على مسألة التكاليف المتعلقة فيما يتعلق بعملية التصعيد، نحن أمام عملية حصار بحصار تكاليفها باهظة. المسألة لم تكن ضربة عادية، هي كانت ضربة قوية جدا تعبر عن إرادة الشعب اليمني وتطلعاته، على اعتبار أننا في مرحلة بالغة الحساسية. عندما تقول القوات المسلحة بأنه تم تنفيذ عملية الرد على العدوان السعودي باستهداف منشأة أرامكو في جيزان بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، هذا يعني أننا أمام عملية أولا مركبة من حيث وسائط الهجوم، وأيضا زخم ناري هائل على اعتبار أن المنطقة قريبة، وبالتالي مسألة الوصول وعجز الدفاعات مسألة قائمة. لذلك هنا الكثافة النارية لا شك أنها حققت أضرار أكبر مما يتم التصريح به، أكبر مما يتم تصوره، على اعتبار أن صور الأقمار الصناعية والحديث عن استهداف عدد من الخزانات وليس فقط محطة التكرير أو أنه لم يتم استهداف محطة التكرير هي أيضا فيها نوع من إخفاء جزء كبير من الحقيقة، لأن عشرات الصواريخ البالستية بالإضافة إلى الطائرات المسيرة يعني دمارا هائلا في هذه المنشأة، وهذا ما يفسر أنه استمرار الدخان وتصاعده، على اعتبار أن هناك عدد من المحددات التي تمنع كشف الحقيقة سواء فيما يتعلق باستهداز أسواق الطاقة أو فيما يتعلق بالقيمة السوقية لشركة أرامكو، والتي لا شك أن قيمتها أسهمها سمعتها السوقية الموثوقية ستتراجع بشكل كبير، على اعتبار أنه اليوم باتت كل منشآت أرامكو في ضمن بنك أهداف القوات المسلحة، وليس فقط منشآت أرامكو بل ربما حتى الاستثمارات التي تساهم فيها شركة أرامكو.
2: نعم، إذن هنا نقطة، يعني السعودية ربما تراهن على حرب استنزاف، لأنه حتى هذه اللحظة لا يوجد أي بوادر أنه السعودية يمكن أن تنصاع يعني لمطالب الشعب اليمني، وهي على كل حال مطالب محقة وعادلة، والسعودي يعتبر متعنتا وباغيا في استمرار فرض هذا الحصار.
1: غالبا معركة الاستنزاف هي لصالح الطرف الأضعف وليس لصالح الطرف الأقوى، وبالتالي كما يقول خبراء التاريخ ودارسو التاريخ وعلى رأسهم ابن خلدون أن ما يقتل القوى العظمى ليست الندرة وإنما التخمة، وبالتالي من اعتاد حالة الوفرة لا يمكن أن يتحمل حالة النقص الحاد أثناء عملية الاستهداف، وهذا ما سيكون عليه النظام السعودي، بمعنى أن الاستهداف وتعطيل مصادر الثروة ومصادر الطاقة وكل ما كان يخطط له آل سعود أو ما يخطط له الأمريكي والبريطاني باستثمار موارد هذه الدولة أو هذا النظام، اليوم هي في مرمى صواريخنا وطائراتنا المسيرة. ولذلك مسألة الاستدامة بالنسبة للقوات المسلحة اليمنية هي معركة استنزاف، وستكون كارثية على النظام السعودي، لأننا أولا عندما نتحدث عن حصار الموانئ 12 ميناء من الموانئ السعودية قائمة، يعني ما هو داخل وخارج من هذه الموانئ كصادرات وكواردات يتجاوز 332 مليون طن في مقابل 14 مليون طن يدخل إلى كل الموانئ بما فيها الموانئ الواقعة تحت الاحتلال، وبالتالي المسافة الفاصلة ما بين النسبة التي ستخسرها اليمن في مقابل ما سيخسره النظام السعودي تصل إلى قرابة 23 ضعفا، وهذه كارثة كبرى. النقطة الثانية فيما يتعلق بإمدادات الطاقة، نحن عندما نتحدث اليوم عن التأثيرات الناجمة نتيجة استهداف منشأة جيزان، وهي إحدى المنشآت من 9 منشآت أخرى قائمة، نتحدث عن هذه المنشأة التي تكرر قرابة 400 ألف برميل يوميا، هناك أيضا 8 منشآت أخرى على رأسها رأس تنورة التي تقوم بتكرير وتصفية قرابة 550 ألف برميل، وأيضا فيما يتعلق بينبع وفيما يتعلق ببقيق وبخريص وأيضا بالمنشآت الأخرى التابعة لأرامكو، هناك أهداف أيضا أكثر حساسية حتى فيما يتعلق الحقول الغازية. بمعنى هناك بنك أهداف دسم بالنسبة للقوات المسلحة اليمنية، وفي المقابل لدى القوات المسلحة اليمنية وسائط هجومية قادرة على الوصول. نحن عندما نتحدث بأن صواريخ باليستية تم من خلالها استهداف منشأة أرامكو في جيزان، لم نتحدث عن منظومات صاروخية تم إنتاجها أثناء الحرب العدوان ولم تستخدم حتى الآن، وهي ذات تأثير كبير جدا، مثلا كصواريخ القصف الاستراتيجي طوفان أو كصواريخ عقيل أو كصواريخ فلق.
2: ربما لا لا لا لا توجد حاجة إليها يعني في مناطق قريبة.
1: في المناطق القريبة، لكن عندما نتحدث مثلا عن رأس نعم يعني مثلا
2: يعني
1: نعم عندما نتحدث مثلا الآن فقط يعني عن منشأة أرامكو في جيزان، ما تم استهدافه هي صواريخ نقطوية، لم تكن صواريخ قصف مساحي. صواريخ القصف المساحي ستؤدي إلى تدمير المنشأة بشكل كامل، لكن ما تم استهدافه هي كرسالة تحذيرية في خطوة أولى بأننا ماضون في خطوات تصعيدية ولن نرمي أوراقنا من أول مواجهة، فنحن مستعدون لمعركة استنزاف طويلة. هنا تأتي هذه الرسالة، لأن مسألة الفرق بين استهداف أرامكو في جيزان وبين استهداف ينبع هي تعطي رسالة بأننا سننتقل بهذا الثقل الناري إلى منشأة ينبع التي تشكل أهم منفذ لتصدير النفط خلال هذه المرحلة.

من بجيج وخريصة إلى جيزان وينبع، اليمن يثبت قواعد المواجهة. لا تكمن أهمية عملية القوات المسلحة النوعية التي استهدفت منشآت نفطية في جيزان وينبع في طبيعة الأهداف التي طالتها فحسب، وإنما أيضاً في الرسائل العسكرية والسياسية والاقتصادية الحساسة والاستراتيجية التي حملتها، وكذا التداعيات التي قد تترتب عليها بالنسبة للسعودية والولايات المتحدة وأسواق الطاقة العالمية. وقبل ذلك تعكس العملية تحولاً استراتيجياً جديداً في طبيعة المواجهة مع المحور السعودي الأمريكي العدواني بعد أكثر من عقد من الحرب، إذ تؤكد بأن اليمن الذي نظر إليه التحالف منذ بدء عملياته عام 2015 بوصفه بلداً يمكن إخضاعه بالقوة العسكرية وبشكل خاطف وغير مكلف، استطاع أن يفرض معادلات ميدانية استثنائية وفق تقييم الخبراء، وأن ينقل جزءاً من كلفة الحرب إلى العمق السعودي في إطار أو في إطار بمعادلة أخرى أو بمعادلة الرادع. ويعيد القصف اليمني لمنشأة تابعة لشركة أرامكو إلى الأذهان الهجوم الذي طال منشأتي بقيق وخريص في سبتمبر 2019 للميلاد، والذي أدى حينها إلى تعطيل جزء كبير من إنتاج النفط السعودي، وأحدث اضطراباً واسعاً في أسواق الطاقة العالمية بعدما ارتفعت أسعار النفط بأكبر وتيرة يومية منذ عقود. وشكلت تلك العملية نقطة تحول في مسار الحرب، إذ أظهرت أن المنشآت النفطية السعودية رغم ما تتمتع به من منظومات حماية متقدمة لم تكن بمنأى عن الاستهداف، وأن أي هجوم يطالها يمكن أن تتجاوز تداعياته حدود المملكة ليترك أثراً مباشراً في الاقتصاد العالمي، فضلاً عن اختلال القواعد الأمنية للمملكة. ومنذ ذلك الهجوم على منشأتي بقيق وخريص استثمرت السعودية مليارات الدولارات في تعزيز منظومات الدفاع الجوي وتطوير أنظمة الإنذار المبكر وتوسيع شبكة الرصد والاعتراض، إلى جانب الاعتماد بصورة أكبر على التقنيات الغربية لحماية المنشآت الحيوية. إلا أن استهداف منشآت أرامكو مجدداً فجر 25 من يوليو أعاد إلى الواجهة التساؤلات بشأن فاعلية تلك المنظومات في مواجهة الهجمات المركبة بالصواريخ والطائرة المسيرة، ومنح اليمن اليد الطولة. وفضلاً عن فشل التشكيك في نجاح العملية في عدم جدوى كل ذلك الاشتغال العبثي والذي كلف الكثير في البناء الدفاعي الوهمي دون أثر لجهة توفير الحماية لأهم المرافق الاقتصادية في المملكة. في هذا السياق يذهب مراقبون ومحللون إلى أن استمرار الاعتماد على طبقات دفاعية باهظة الكلفة رغم تكرار الهجمات التي تستهدف العمق السعودي يثير تساؤلات حول جدواها، كما يفتح الباب أمام انتقادات تتهم الولايات المتحدة بالاستمرار في تسويق مزيد من أنظمة التسليح والدفاع باعتبارها الضامن لأمن المملكة، بينما يتضح عملياً هشاشتها، في حين يرى منتقدو هذه السياسة أن الأولوية الأمريكية تظل مرتبطة بالمصالح الاقتصادية الأمريكية وصفقات السلاح أكثر من تقديم ضمانات مطلقة للحماية. لهذا لم يعد مفهوم الردع في هذه المواجهة يقتصر على امتلاك وسائل الهجوم الحديثة أو التفوق في حجم الترسانة العسكرية، وهو ما عليه السعودية، وإنما يقاس بقدرتها الفعلية على حماية بنيتها التحتية الحيوية وإدارة الأزمات والحفاظ على ثقة المستثمرين والأسواق وتقليل أثار الضربات على اقتصادها وحتى استقرارها الداخلي. ومن هذا المنظور اتفق الخبراء على أن عجز العدو السعودي في تحقيق هذه الثوابت وقدرة الجيش اليمني في اختراق منظومة الحماية وإصابة الهدف بشكل دقيق قد أحدث التأثير المباشر وضرب صورة أو صورة قدرات الرياض على الحماية. ليست جيزان وينبع هدفين عاديين في خارطة البنية التحتية للطاقة السعودية، بل تمثلان ركيزتين أساسيتين استراتيجيتين ضمن منظومة إنتاج النفط وتكريره وتصديره، وهو ما يمنح
أي استهداف لهما أبعادا اقتصادية واستراتيجية تتجاوز حدود الأثر العسكري المباشر. تقع جيزان في جنوب غرب المملكة وتضم مرافق نفطية وصناعية وميناء استراتيجيا إلى جانب مصفات جيزان، أحد أحدث وأكبر مشاريع أرامكو، والتي أنشئت لتعزيز قدرات المملكة في مجال التكرير وتأمين الإمدادات للأسواق المحلية والدولية، فضلاً عن دورها في دعم التنمية الصناعية والاقتصادية في المنطقة الجنوبية. أما ينبع فتمثل أحد أهم مراكز صناعة النفط السعودية على ساحل البحر الأحمر، تضم مصافي ومنشآت بتروكيميائية وميناء رئيسياً لتصدير النفط ومشتقاته، كما تستقبل الخام القادم عبر خط أنابيب شرق غرب الذي ينقل النفط من حقول المنطقة الشرقية إلى الساحل الغربي، بما يوفر منفذاً استراتيجياً للتصدير بعيداً عن مضيق هرمز، ويمنح الرياض هامشاً أكبر من المرونة في مواجهة أي اضطرابات قد تشهدها الممرات البحرية في الخليج. ومن هذا المنطلق فإن اختيار جيزان وينبع لا يمكن النظر إليه بكونه استهدافاً لمنشأتين نفطيتين فحسب، بل رسالة موجهة من خلال انتقاء الهدف، أحد أهم أعمدة الاقتصاد السعودي والمنظومة التي تعتمد عليها المملكة في ضمان استقرار صادراتها النفطية، كما يعكس تطوراً متواصلاً لقدرات اليمن العسكرية. وفي طبيعة إدارة المواجهة بعد سنوات من العدوان السعودي الأمريكي الغاشم، والتي شهدت انتقال عمليات القوات المسلحة من الدفاع داخل الحدود اليمنية إلى استهداف منشآت ذات قيمة استراتيجية في العمق السعودي، ويشير هذا المسار إلى أن المواجهة التي بدأت عام 2015 للميلاد لم تعد محكومة بالاشتباكات العسكرية التقليدية، بل أصبحت أيضا ترتبط بصورة متزايدة بمعادلات الردع الاقتصادي، حيث لم تعد المنشآت الحيوية بمنأى عن دائرة الاستهداف، وأصبح أمن الطاقة جزءا لا يتجزأ من معادلات القوة والضغط. ارتفاع منصوب القلق والمخاوف لدى الأمريكي من هذا النجاح اليمني في تكرار ضرب منشآت النفط السعودية يأتي من علاقة التخادم بين واشنطن والرياض، فلا يرتبط فقط بالعلاقة الأمنية، بل أيضا بتداعيات أي اضطراب في إمدادات الطاقة العالمية، خصوصا مع استمرار أزمة مضيق هرمز، وبما ينعكس بالضرورة على الأسواق الدولية وعلى مكانة الولايات المتحدة وتأثيرها في النظام الاقتصادي العالمي المرتبط بالطاقة وحركة التجارة الدولية. كما تظهر عملية استهداف جيزان وينبع أن منشآت الطاقة لم تعد في مأمن من ضربات القوات المسلحة التي جعلت منها أهدافاً، وحذرت في غير مرة من إمكانية الذهاب إلى ما هو أبعد وأعمق إذا تطلب الأمر ذلك، وأصر العدو السعودي على البقاء في حالة الغرور والاستناد إلى أمريكا وإسرائيل باستمرار قتل الشعب اليمني ومصادرة حقوقه المشروعة. كما شكلت العملية تحدياً للصورة التي عملت السعودية على ترسيخها لعقود باعتبارها قوة قادرة على ضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية وحماية منشآتها الحيوية، إذ كشف الهجوم اليمني الناجح بأن أمن البنية التحتية النفطية عموماً السعودية كنموذج لم يعد مسألة داخلية فقط، بل أصبح جزءاً من التحديات الاستراتيجية التي تواجه الدول المنتجة للطاقة مهما بلغت قدراتها الاقتصادية والعسكرية. ومن زاوية أخرى أثبت استهداف جيزان وينبع أن امتلاك التفوق الجوي والقدرات العسكرية التقليدية لا يعني بالضرورة القدرة على منع وصول تهديدات منخفضة الكلفة نسبياً مثل الطائرات المسيرة والصواريخ بعيدة المدى إلى أهداف ذات قيمة استراتيجية عالية، ليستمر اليمن في كسر القواعد التقليدية في المواجهة وتقديم الدروس في تطويع القدرات بصورة عالية القيمة ومضمونة النتائج. كما تعي السعودية أن الرسالة العسكرية من العملية اليمنية التي طالت منشآتها الحيوية لا ترتبط فقط بحجم الأضرار المادية الناتجة عنه، وإنما
بما تحمله من دلالات تتعلق بتأكيد قدرة اليمن اليوم على تجاوز المسافات ومنظومات الحماية المتقدمة والوصول إلى أهداف استراتيجية. فبغض النظر عن حجم التدمير المباشر، فإن كلفة أي استهداف تبدأ منذ لحظة وصول الصاروخ أو الطائرة المسيرة إلى محيط المنشأة. تفرض مثل هذه العمليات إجراءات احترازية واسعة، وقد تؤدي إلى تعطيل أو خفض الإنتاج ورفع مستوى الاستنفار الأمني وإثارة مخاوف الأسواق من احتمال اتساع دائرة التصعيد. ثم إن أي اضطراب في إنتاج أو تصدير الطاقة السعودية لا ينعكس على الاقتصاد السعودي فقط، بل يمتد أثره إلى الأسواق العالمية بالنظر إلى الدور الذي تلعبه المملكة ودول الخليج في إمدادات النفط والطاقة الدولية. إلى جانب التداعيات الاقتصادية، تحمل مثل هذه الهجمات بعداً نفسياً واستراتيجياً يرتبط بصورة الدولة السعودية وقدرتها على حماية أهم مصادر قوتها الاقتصادية. فتعرض منشآتها الحيوية للاختراق يشكك عملياً في سياساتها الأمنية لاحتواء أي مخاطر تهددها وفي قدرتها على مواجهة تهديدات متطورة ومنخفضة الكلفة، كما يهبط بمستوى الثقة بقدرتها على تأمين بيئة مستقرة لاستمرار الإنتاج وحماية تدفق العائدات المالية. ومن هنا تتحول حماية المنشآت النفطية إلى تحدي مستمر يتطلب تطوير خطط الدفاع ورفع جاهزية الحماية الأمنية والتأمينية، خصوصا مع تغيير طبيعة الحروب الحديثة والتي أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على وسائل هجومية دقيقة يمكنها استهداف منشآت ذات أهمية استراتيجية بتكاليف أقل مقارنة بالأسلحة التقليدية. في المقلب الأمريكي، تدرك الولايات المتحدة من خلال تجربتها في المواجهة مع اليمن أن حماية منشآت الطاقة في منطقة الخليج تمثل تحدياً معقداً، وأن الاعتماد على المنظومات الدفاعية المتقدمة وحدها لم يمنع تعرض هذه الأهداف لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة. فقد أظهرت الهجمات التي شهدتها السنوات الماضية وفي مقدمتها استهداف منشآت بقيق وخريس في عام 2019 أن امتلاك قدرات دفاعية متطورة لا يعني بالضرورة القدرة على منع جميع التهديدات أو احتواء أثارها بالكامل. لهذا اضطرت واشنطن في مراحل مختلفة إلى تعزيز وجودها العسكري في المنطقة وتقديم دعم دفاعي لحلفائها في محاولة لرفع مستوى الحماية حول المنشآت الاستراتيجية. إلا أن مسار الحرب منذ عام 2015 أظهر أن التفوق العسكري التقليدي لم يكن كافيا لحسم المواجهة، وأن استمرار الضغوط والهجمات دفع في النهاية نحو مسارات التهدئة والهدن والمفاوضات. وفي هذا السياق يرى منتقدو السياسة الأمريكية في هذه المنطقة أن واشنطن لم تتمكن رغم قدرتها وقدراتها العسكرية والتقنية الكبيرة لم تتمكن من إنهاء التهديدات التي تواجه منشآت الطاقة. وتبقى الخلاصة التي فرضتها سنوات المواجهة أن الحرب على اليمن لم تعد اختبارا للتفوق العسكري، بل أصبحت اختبارا لقدرة القوى المصنفة بالأولى على حماية مصالحها وإدارة الصراع. فبينما امتلك التحالف السعودي الأمريكي قدرات جوية وتقنية كبيرة، استطاعت القوات اليمنية تطوير أدوات ضغط جعلت المنشآت الحيوية جزءا من حسابات الحرب، وهو ما جعل الحل العسكري وحده عاجزا عن إنهاء المواجهة.

من تبعات حظر الملاحة البحرية السعودية في البحر الأحمر، 145 شركة سعودية سجلت الأحد خسائر في سوق الأسهم السعودي، أي تقريبا 65% من الشركات السعودية انهارت وانهيارات في أسهمها بشكل كامل أو جزئي بسبب ضربات الجيش اليمني. إجمالي خسائر البورصة السعودية اليوم الأحد 45 مليار ريال سعودي بسبب ضربات وحصار الجيش اليمني. عاد حنا لها في البداية، بسم الله.

يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام في مواكبة الأخبار. أضعكم في آخر الأخبار. رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى إبراهيم عزيزي: أي هجوم على إيران يترتب عليه دائما ثمن، ولا يزال هذا الأمر قائما حتى اليوم. رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى إبراهيم عزيزي: أي هجوم على إيران يترتب عليه دائما ثمن، والولايات المتحدة وإسرائيل تدركان ذلك جيدا. في آخر الأخبار: النائب الجمهوري توماس ماسي في الكونغرس الأمريكي، نائب جمهوري تبع ترامب، بيقول الولايات المتحدة أضعفت بشكل كبير بسبب الحرب مع إيران. النائب الجمهوري توماس ماسي يقول الإدارة الأمريكية الحالية، إدارة ترامب، استنزفت دفاعاتنا الصاروخية واستنفذت احتياطاتنا النفطية وضحت برجالنا ونسائنا من أجل إسرائيل، والإدارة الأمريكية الحالية رفعت أسعار السلع الاستهلاكية وزادت من ديوننا وأهملت احتياجاتنا الداخلية من أجل إسرائيل. الداخل بينفجر، الداخل الأمريكي. في آخر الأخبار: حكومة البرازيل استدعت سفير الأرجنتين لتقديم توضيحات بشأن الإهانات التي وجهها الرئيس الأرجنتيني إلى الرئيس البرازيلي.

الشيخ حسين حازب في تغريدة له على منصة إكس قبل ساعتين كتب وقال: ما الذي تريدوه من اليمن يا حكام المملكة؟ سأجيب نيابة عنكم بتذكيركم بما يلي: اتفقنا على ترسيم الحدود والزايد معكم، ولكن اعتم قبلنا أن تطلقوا على أنفسكم وساطة منذ أبلغتونا ذلك عبر ولد الشيخ، وقبلتم ما اتفقنا عليه بهذا الخصوص، لكنكم استمريتم في العدوان وتقولوا وساطة. اتفقنا على خارطة طريق في الجانب الإنساني والاقتصادي، ولم تسمحوا بنفاذ بند واحد من ذلك. توقفنا أثناء الهدنة وأنتم تتعربدوا في الجنوب والشمال وتقتلوا طرف يمني بطرف آخر، واقتسمتم الجنوب مع الإمارات بذلك الأسلوب الذي صنعته بطريقة تمكنكم من الأرض وزرع الفتنة بين أبناء الثانية والثالثة والسادسة. تحتجز موارد اليمن في بنوككم، وأبناء اليمن أصحاب هذه الأموال يتضور جوعا، حتى بلغت بكم العداوة والرغبة في إدلال اليمن، مهاجمة مطار صنعاء الدولي حتى لا يستقبل طائرة مدنية تقل المئات من العالقين بسبب الحصار. ردينا عليكم بالمثل، وأعلن القائد معادلة الحصار بالحصار، ظنا منه أنكم بتقولوا يكفي ما يصلح نستمر في حصار شعب اليمن، لكنها أخذتكم العزة بالإثم واستهدفتم اليمن من جديد، وتقولوا أن السبب رغبتكم في إصلاح الشأن اليمني وأننا ناكرين الجميل، وهذا ليس السبب والدافع لكم، ولكن السبب أكبر من ذلك، لكنكم عجزتم أن تقولوا السبب الحقيقي لهذا التجبر والكبر والحصار. أنا سأتبرع نيابة عنكم لإعلان السبب، والكلام للشيخ حسين حازب. أنا سأتبرع نيابة عنكم لإعلان السبب الذي يجعلكم تستمروا في العدوان والحصار والتعنت والإصرار على العدوان. السبب معروف، وهو أنكم لا تقبلوا أن نكون أسياد أنفسنا وبلدنا، وأننا شعب لا يصح إلا أن يكون تابع لكم وحديقة خلفية للمملكة. هذا هو السبب، وهو الأمر الذي لن يقبله شعبنا، وما كان ينقصه منذ الثلاثينيات إلا أن يوجد قائد يقول لكم لا. فنحن شعب ودولة وتاريخ وحضارة، ويمكن أن نكون إخوة وجورة أو جورة للمملكة. لا يكون أحدنا تابع للآخر، واستمريتم في هذا الوهم حتى دفعكم لاستهداف كل زعيم تشعر أنه سيقود رفض وصايتكم.

فتآمرتم على الإمام يحيى، ثم استهدفتم الحمدي، ثم استهدفتم الصماد، وصولاً إلى التدخل المباشر في 2015، وصولاً إلى ما نحن وأنتم عليه اليوم. آملاً أن أكون قد خدمتكم بتحديد سبب استهدافكم لليمن منذ الثلاثينيات، وخدمتكم بتوضيح موقف الشعب اليمني من هذا الوهم الذي تعيشوه وترتكب من أجله أخطاء وأفعال ستظل جرح غاير في نفس كل يمني. وأنصحكم في الأخير، سالموا من يقاتلكم، فهو الأقدر على صنع سلام حقيقي وندي معكم، واتركوا اليمن لأهله وردوا حقوقه وغادروا أرضه. وأعدكم أن اليمنيين سيتفقوا خلال شهر على كيف أن يحكموا بلدهم ويديروا موارده، وكيف يكونوا طرف فاعل على مستوى الإقليم والعالم، ويقيموا علاقات طيبة معكم ومع غيركم وفقا للقواعد التي تحفظ لكل حقه ومكانته، وليس أمامكم غير هذا، وأن نعيش إخوة أفضل من العداوة على سبب غير مقبول وغير منطقي ولا يجوز حتى التفكير فيه. السلام عليكم. الشيخ حسين حزب.

0: في منشور آخر لحسين أبو طالب يقول: سأل فتحي بن الأزرق سؤال وقال: لماذا نحب السعودية؟ عارفين أنتم من فتحي بن الأزرق مع شرعية الفنادق، ويقصد بذلك التعميم على كل الشعب، سؤاله وكأن الشعب كله بيقول لماذا نحب السعودية. ثم بيجيب فتحي بن الأزرق أنه بحالة علاج ابنته في مشفى سعودي، أنه السعودية عالجت بنته، فليش بتعمم؟ أنت متجمل وعلى الشعب كله أن يتجمل لأن السعودية عالجت بنتك. هذا هو الهراء البليد. أما سؤال لماذا لا نحب السعودية، هذا السؤال المنطقي، لماذا لا نحب السعودية؟ فأنا أقول لك لماذا حسين أبو طالب. السعودية حينما نشأت وظهر فيها النفط توسعت وأخذت أراضي تخص اليمن وحاربت اليمن عليها. السعودية عنوة أبادت قافلة الحجاج اليمنيين في تنومة ولم تعتذر حتى اليوم. لماذا لا نحب السعودية؟ السعودية قتلت الحمدي الرئيس الذي كان يسعى إلى رفعة اليمن وتآمرت على جمهوريته الحالمة وأفكاره الرائدة، ثم أعطت الحكم لمن ساعدها واستمر تحت إرادتها. لماذا لا نحب السعودية؟ السعودية منعت اليمن من استخراج ثرواته في الجوفة، ومنعت أي شركة نفطية من التنقيب فيه، ومنعت الحكومات اليمنية من أي عمل في هذا الملف، وهذا حرم الشعب من ثرواته حتى اليوم. لماذا لا نحب السعودية؟ السعودية دعمت رؤساء القبائل والمسؤولين عبر لجنتها الخاصة لتجعل الجميع تحت سيطرتها، وبقت اليمن 3 عقود من الزمن في حالة جمود وتنوع غير متجانس أدى إلى الأخير إلى 2011. لماذا لا نحب السعودية؟ السعودية تآمرت على ثورة الشباب 2011 وحولتها إلى تقاسم جديد للسلطة بين أدواتها. لماذا لا نحب السعودية؟ السعودية ساهمت بشكل مباشر وبشكل غير مباشر في حروب صعدة، وتورطت في دماء الآلاف في حروب 6. لماذا لا نحب السعودية؟ السعودية دعمت الوهابية والتطرف والذي أدى في آخر المطاف إلى القاعدة وداعش وكل الجماعات المتطرفة وشوهت الإسلام. لماذا لا نحب السعودية؟ السعودية بدأت عدوانا على اليمن في 2015 وبشكل وحشي ومباشر وعنيف، تورطت في دماء مئات الآلاف من الأبرياء والأطفال والنساء، تسببت في دمار كل البنية التحتية واستنزاف الطاقات البشرية والوقت والعمر والجهد والمشاعر لمدة 12 عام. السعودية قتلت الشهيد الرئيس صالح بن علي الصماد. مشروع اليمن وبناء اليمن الحديث، السعودية حاصرت اليمن وأغلقت المطارات وأجبرت الطائرات القليلة على التفتيش في مطاراتها، وأخرت البضائع في الموانئ ورفعت الكلف. لماذا لا نحب السعودية؟ عدوان السعودية تسبب في المجاعات وانتشار الأوبئة والكوليرا وضعف الحالة الصحية والحالة التعليمية والحالة النفسية. السعودية بعد أن طلبت الهدنة ووعدت بالخير وجبر الضرر ماطلت وراوغت وأطالت من الحصار، تآمرت وشاركت ونفذت في نشر الإشاعات وصناعة الفوضى، وأرادت إسقاط الداخل بالجوع والألم، واستمر هذا 4 سنوات. لماذا لا نحب السعودية؟ السعودية بعد 4 سنوات هدنة وخفض تصعيد رفضت رحلة طيران واحدة دون إذنها ودون تفتيشها ودون جبروتها، وقصفت المطار وهددت عبر مرتزقتها بالمواصلة في القصف. لذلك ولهذا كله وأكثر، نحن لا نحب السعودية.
1: جاءت بمدفون الصدور وعيون شر مستطير، تبدي عداوتها كسوءتها وتنفخ في النفير. مجنونة تهري وتنذر بالنكال وبالثبور، مخمورة بالمال توغل في الحرام وفي الفجور. هي جارة السوء التي تشقى بحبل من سعير، هي جارة السوء التي تشقى بحبل من سعير، مسعورة إن لم تعض تبول في الماء الطهور، مسعورة إن لم تعض تبول في الماء الطهور. مسمومة الأنفاس يهرب من تنفسها أثير، أكالة أبناءها نهاشة من في القبور، أكالة أبناءها نهاشة من في القبور. في سمعها وقر وبين جفونها ليل الضرير، بتهور الخنزير تأكل ثم تبصق في البذور، بتهور الخنزير تأكل ثم تبصق في القدور. وتروم أن نأتي إليها بالولاء وبالنذور، ونغض طرفا حين تعبث بالعقيق وبالبخور. قد ساءها منا الإباء وعزة الحر الغيور، وشموخنا فوق الشوامخ في الشواطئ والثغور. فإذا بها انتفخت لتحكي صولة الأسد الهصور، لعقاب من جهل انتقاما ومكرى مرضعة الشرور. جاءت بآلات الدمار وعدة الجيش الأجير، لتدك مدرسة ومزرعة وبيتا من حصير، ويقدمون لها مواجعنا وأنات الفقير، وشواء أشلاء الصغار ولحم ربات الخدور. في حفلة للزار غصت بالعميل وبالأجير، شربت دم الأطفال منا بالصغير وبالكبير. وبنشوة المخمور بالشهوات صاحت في الحضور، هذه عواصفنا فهل عصاة أمري من مجيري. يا جارة في قصرها تزهو وترفل في الحرير، أخطأت تقديرا وغابت عنك عاقبة الأمور. أنا أولو بأس ومقبرة التهور والغرور، وسيولنا دفاقة من حيث أوكار النسور. يكفي فلسنا الملحقين بضيعة القصر الأمير، هذا فراق بيننا ومعاده يوم النشور. شب الفتى وأزاح ذاك الطوق عن حنق الصغير، والدين يحفظه لدى الأجيال خفاق الصدور. ما كان يزرعه هديان التآمر والسدير، تم اقتلاع شروره من كل حاضرة ودير. وربوع من قالوا لها ثوري، فإنك لن تثوري، فأرت لعزتها وتلقب نعلها ذات العسير.

0: الأستاذ محمد الفرع عضو المكتب السياسي لأنصار الله قبل ساعة نشر مقطع فيديو وقال: هذا المقطع يجب أن يلف الدنيا ليعرف الكل أن التحرر من الوصاية والاحتلال السعودي مصلحة خالصة لكل يمني ويمنية. هذا التصريح لوزير النقل السابق في حكومة المرتزقة صالح الجبواني. يريدون إهانة الشعب اليمني، حتى الإبرة لا تدخل إلى اليمن إلا بإذن سعودي. لا نستطيع إضافة رحلة طيران واحدة، فالتحالف حدد لنا 5 رحلات فقط. السفن قبل أن تصل ميناء عدن يتم نقلها إلى ميناء جدة وتتأخر 6 أشهر، ما يؤدي لتلف البضائع. تحرير اليمن وإخراجه من الوصاية والاحتلال السعودي مطلب كل يمني ومصلحة يمنية خالصة لكل يمني ويمنية، وإذا فوتنا هذه الفرصة ستبقى السعودية محتلة إلى الأبد. هذا تصريح لوزير النقل السابق في حكومة المرتزقة صالح الجبواني.
1: وفي الجوازات
2: لأن المطارات والموانئ والمنافذ كلها بيد السعودية والإمارات، يعني عمليا هم أرادوا أن الشخص يكون وزير، لكن من يتصرف بالأمور من يديرها ليس الحكومة، سواء في النقل أو في غيرها،
0: هؤلاء أتباعهم
2: نكون إداريين
0: ولا حكومة الفنادق.
2: يعني أنت مجرد موظف إداري تدير هذا المرفق، لكن كسيادي تعرف أنت المرافق وزارة النقل سيادية، يعني موانئ مطارات منافذ دولية، كسيادي لا، السيادة عندهم وصاية كاملة. صدق نحن معنا 3 طائرات والشعب اليمني 30 مليون، يمكن كل 10 مليون لهم طائرة واحدة ومع هذا لك الطائرات هذه تستطيع تشتغل في اليوم 3 رحلات لكل طائرة، مع ذلك كانوا سامحيننا ب5 رحلات.
1: موظفي الجوازات في المطارات كانوا يمنيين.
2: لا أيوة، لكن المراقبين عليهم سعوديين وإماراتيين، والرقابة الجوية للإماراتيين والسعوديين. يعني عمليا النواحي السيادية هذه عندهم، لكن النواحي الإدارية هذه طبعا يشتغلوها موظفينا نحن. والنواحي السيادية إيش هي؟ ما تجي طائرات إلا بترخيص من عندهم، لا تمر طائرة في أجواء اليمن إلا بترخيص من عندهم. لا يمكن أن مثلا لو حصل عندنا يعني زحمة في مثلا في المسافرين في بالقاهرة ولا بالهند ولا بالأردن نحن نشتري رحلة إضافية، ما يسمحون لهم، نحن ما نقدر، نحن ليس لنا سلطة فيها. السفن لا تدخل سفينة ميناء من موانئ اليمن إلا بأمرهم، وبعدين شوفوا يبون السفن إلى ميناء جدة، هناك ينزلوا البضائع وتجلس البضائع من 6 أشهر، كونتينرات مرمي في الميناء وهم يفتشوها، وبعدين يرسلوها إلى عدن عبر سواعي أصغر، وأغلب البضائع تعرض نتيجة للشمس ونتيجة للوقت الطويل اللي تقضيه في الموانئ هذه حقهم، معظمها ينتهي، معظمها يصل وقده يعني حالة، ولكن نحن ما نقدرش نعمل حاجة، كنا يعني تحت الوصاية الشاملة لا تدخل شاحنة إلا بواسطتهم، حتى الإبرة ما تدخل اليمن إلا وتعرف معهم في المنافذ مفتشين ومراقبين وكله. فنحن قلنا طيب
1: وإماراتيين والسعوديين،
2: لا للسعوديين والإماراتيين كلهم. احنا قلنا لهم طيب يا جماعة، إذا كان أنتوا بتمارسوا هذا الوصاية الشاملة هناك عليكم حقوق للناس، يعني مش معقول تقفلوا علينا كل شيء وفي الأخير تخلونا بدون ماء وبدون كهرباء وبدون خدمات، ولا يعدونا شيء، يعدونا يجيبوا سلال هذه حق السكر والرز والطحين هذا، ويجيبوا من دبة زيت، ويجيبوا من 5 مصورين ويتفضلون على الناس. يعني شيء مؤلم ومؤسف، في شيء من الهيانة، يريدون أن يهينوا الشعب هذا.
0: هذا الكلام طبعا من وزير النقل السابق في حكومة المرتزقة، هذا الكلام كانوا بيطبقوه على المحافظات اللي قالوا أنها محررة، على حكومة الفنادق اللي بالرياض، على حكومة أو ما بتسمى الشرعية، اللي هم الآن بيغنوا بالشرعية، حتى هم محاصرين مذلولين منتهكة أو منتهكة سيادتهم أو السيادة اليمنية، لا قرر لهم. هذا اعترافات واحد منهم أنه القرار مش قرارنا، لا في رحلة ولا في بضاعة ولا في أي شيء، القرار قرار السعودي والإماراتي، هي ما كانوا مع بعض. اليوم قدوا السعودي وحدة المتحكم في اليمن بأكملها، احنا قدوا محاصرين لنا بنحاربهم، رافضين وصايتهم ورافضين عدوانهم، لكن هؤلاء اللي انبطحوا للسعودي وللإماراتي كان هذا هو التعامل معهم. حتى أنه قال طالما وجد السيادة لكم والقرار لكم والكلمة لكم، حقوقنا ما انتوهاش، يعني لا كهرباء لا ماء لا خدمات ولا شيء، آخرتهم صلة غذائية وخمسة مصورين يضلوهم، شوية سكر وشوية دقيق ودبة زيت.

الضابط أو ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق سكوت ريتر يقول ترامب يورط السعودية. وبيقول ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق سكوت ريتر: بعد حصارها هل تستطيع السعودية غزو اليمن؟ سؤال. ورجع قال: أوه، لقد فعلوا ذلك ولم ينتصروا. طيب، هل يعاود القصف؟ حسنا، لقد فعلوا ذلك أيضا، وليس هناك شيء يذكر تستطيع السعودية فعله. أعني الخلاصة هي أن السعودية تحتاج إلى الحذر بشأن التصعيد اليمني، لأنه بالإضافة إلى الحصار الذي فرضوه الآن على السعودية، والناس بحاجة إلى فهم أهمية هذا الحصار. عندما فرض الإيرانيون السيطرة على مضيق هرمز، أعادت السعودية توجيه 70% من إنتاجها النفطي من الموانئ الشرقية إلى ينبع، إلى ميناء ينبع، وهو يمر عبر مضيق باب المندب الذي أصبح مغلقا الآن. إذن باختصار، السعودية تصدر صفر من النفط، صفر، ولا يوجد شيء تستطيع فعله حيال ذلك، حرفيا لا شيء تستطيع فعله، لأن الصواريخ اليمنية ستغرق ناقلات النفط السعودية. ما تستطيع فعله هو طلب السلام، لكن علينا أيضا أن نتذكر ما الذي أثار هذا الأمر. هذا ليس الحوثيون يستيقظون ويقولون حسنا سنلعب اليوم ورقة جيوسياسية من العدم، لا، السعوديون هم من فرضوا حصارا جويا على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقاموا بقصف قاعدة جوية، مطار صنعاء، بعد أن أقلعت وهبطت هناك طائرة إيرانية تحمل وفدا حوثيا كان يحضر جنازة علي الخامنئي. السعودية مخطئة 100%، كلام ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق سكوت ريتر. والأمر الأكثر دهشة هو أن الرئيس دونالد ترامب شجع السعوديين على قصف اليمن. أي إنسان عقلاني كان يعلم أن ذلك سيؤدي إلى رد يمني، والذي كان من المحتمل أن يشمل إغلاق مضيق باب المندب، وهذا ما فعلوه بالفعل. فلماذا سمح دونالد ترامب للسعودية بالدخول في فخ واضح كهذا، خاصة أنه لا يوجد حل لهذا الوضع؟ أعني هذا يثير تساؤلات حول جدوى العلاقة الأمريكية السعودية بصراحة، وربما أن الولايات المتحدة لديها أجندة خفية هنا، لكن الخلاصة هي أن السعوديين في ورطة كبيرة، وهذا سيكون نهاية السعودية إذا لم يتراجعوا عن هذا، لأنهم بدون مال، بدون النفط السعودية ليس لديها مال ولا اقتصاد، والآن السعودية ليس لديها أي أوراق تلعب بها، لا شيء.

0: فوق الثرى في البحر حوت
1: نشكاك من صافي المنيه.
2: مصطفى عامر كتب وقال: لا تشعر السعودية بالإهانة ولا الإمارات عندما تركعان أمام ترامب أو تسجدان في حضرة نتنياهو. بالضبط وبالضبط كما لا يشعر العليم بالإهانة ولا مجلس ولا الإصلاح ولا الانتقالي ولا أعرابهما من أول عرادة وحتى آخر زمزمية. لا يشعرون أيضا عندما يركعون أمام السعودية أو يسجدون أمام الإمارات أو يتصارعون أمامهما صراع من لا هم له إلا إرضاء مولاه وتنفيذ أوامره ولو حتى لأغراض الترويح عنهما، ولو على حساب أهله وأرضه ودينه وكرامته، ليبقى أن كل المماليك أعلى تجمعهم وضاعة واحدة، وإن اختلفت الرتبة فما اختلفت الوظيفة، ولا غيرت من حقيقة أن كل مملوك فيهم قل موضعه أم على مختوم القفا بمنأى عمن اشتراه وباعه وقام بختمه عبدا على قفاه. فإن أعماك عن المملوك ماله دلتك عليه وضاعته، وطريقة تعامله مع النخاس مولاه الترهق وجهه في حضرة ذله مقابل تعامله مع مماليكه الذين ترهقهم في حضرته هو الذلة ذاتها. من يحاول بإدلالهم أن يسترد ما أهدره من كرامته أمام مولاه آنفا، إذ يتقمص أمامهم دور نخاسة وينفخ في حضرتهم سبلته المصونة.

بالفعل، حتى أن نار شوقكم لثلاثة أيام ما زالت تحترق. من جيزان حتى وكالة ناسا، ورائحة أكبادكم المشتعلة وصلت إلى حدود القمر، فأطفئوها قبل ما نطفيها لكم بطريقتنا، لأن صنعاء بعيدة، وإن كنتم ستحترقون شوقا إليها حتى آخر نطفة بترول، فلدينا من الكبريت ما يكفي، وكل دود قز تحرك شوقا إلى صنعاء، وهذا وعد بإذن الله سنقتلها، فلدينا بفضل الله علاج الدود، وبنقلعها لكم وأقرب من أي وقت مضى، ومن زاد عليه شوقه مسحنا به بلاط المجرة حتى يعلم بأنه وإن كان آخر العلاج الكي، فقد كان أول العلاج أن يذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.

الأحداث دائما لغربلة الكثير من الناس، رغم وضوح الصورة وكشف الحقائق، إلا أن الأحداث المتتالية تأتي دائما للغربلة أكثر وأكثر. اليوم المرتزقة، الخونة، العملاء الذين يتحدثون عن صراع ومهاجمة وحرب قادمة وقادمون يا صنعاء، يتحدثون عن حماية الملاحة البحرية السعودية، عن تنظيف الممر المائي من الميليشيات الحوثية. هذه الميليشيات التي فرضت حظر ملاحة بحرية على العدو السعودي لأنه محاصر اليمن، واتضح أنه محاصر كل اليمن حتى أدوات محاصر لهم. هؤلاء الذين لا يملكون لا شرف لا غيرة لا حمية لا كرامة أبدا، صفر، سيدافعون عن السعودية ويتحدثون عن حماية باب المندب والملاحة التجارية أو عن التجارة العالمية، وهم يدافعون عن العدو السعودي. كما قالوا قبل أنهم بيحاربوا في البحر وبيدخلوا من أجل حماية التجارة الدولية، وكان الغرض من هذا كله فك الحظر البحري عن إسرائيل، عن العدو الصهيوني الذي فرضته اليمن. بس كانوا يقولوا آنذاك أنه جبهة الإسناد اليمنية مجرد مسرحية، واليوم ما يقولوا. اليوم الحظر الواقع على السعودية وعلى الملاحة البحرية السعودية من أجل فك الحصار عن كل اليمن، عن تحرير كل اليمن، عن إعادة حقوق كل اليمنيين، عن صرف مرتبات كل اليمنيين. وصل بهم الحال من الارتزاق والعمالة والخيانة إلى الحد الذي يحاربون إخوانهم وشعبهم من أجل أن يستمر الحصار عليهم. هؤلاء هم المرتزقة، هذا هو الإصلاح، هؤلاء هم الانتقالي، هؤلاء هم المؤتمر الخارجي، المؤتمر الشعبي العام الخارجي، هؤلاء كل من يتحدثون عن الجمهورية وسعادة البلد والوطن وتحريره يحاربوا من أجل أن يظل الحصار السعودي مستمر على اليمن، عليهم هم أنفسهم وعلى كل اليمنيين.

عاجل عاجل عاجل يا قوة الله. لا زالت الحرائق أرامكو جيزان لليوم الثالث على التوالي لا زالت مستمرة حتى اللحظة. لا زالت الحرائق بأرامكو جيزان مستمرة لليوم الثالث على التوالي. وكالة ناسا التقطت صور عبر الأقمار الاصطناعية لسحابة دخان كثيفة وداكنة حتى اللحظة. كانت ضربة مسددة، ضربة حيدرية

عاجل عاجل عاجل، خبير أمريكي يفجر الحقيقة المدوية. إيران لم تدمر القواعد الأمريكية فحسب، بل سحقت العقيدة القتالية الأمريكية في المنطقة بأكملها. لم تعد واشنطن تسيطر على سماء الشرق الأوسط كما كانت تدعي. الضربة الإيرانية لم تكن مجرد هجوم، بل كانت إعلان نهاية عصر التفوق الأمريكي المطلق. القواعد التي كانت تعتبر محصنة انهارت، العقيدة التي بنيت على الردع والهيمنة انهارت أيضا، والرسالة وصلت بصوت أعلى من أي صاروخ: المنطقة لم تعد ملككم. هذه ليست مجرد عملية عسكرية، هذا زلزال استراتيجي سيدرس لعقود قادمة. يا ربي لك الحمد يا الله.

0: يا دول.
1: هادي حسن نعوم من الجنوب اليمني أرفق صورة السيد القائد يحفظه الله وقال: هذا القائد اختلفنا معه كثيرا وقلنا في حقه ما لم يقله مالك في الخمر، وقاتلناه لسنوات طويلة، ولكن تبين لنا أننا كنا على خطأ كبير عندما حملنا السلاح وواجهناه، فهو أصدق إنسان في دفاعه عن اليمن وشعبه وسيادته واستقلاله، ولولاه بعد الله لما بقيت لنا أي كرامة نحن كيمنيين.

قبل أن نفتح نافذة التواصل معكم، هناك بعض التساؤلات. السعودية تملك ترسانة عسكرية كبيرة، عقدت صفقات بتريليونات الدولارات من أجل شراء الأسلحة، صواريخ وطائرات، ترسانة عسكرية من وإلى. لماذا؟ ليش؟ استخدام هذه الأسلحة وهذه الترسانة لماذا؟ هل استهدفت الكيان الصهيوني؟ لماذا عقد هذه الصفقات الضخمة والهائلة لشراء الأسلحة؟ طيب، هل لديها جيش؟ هل جندت؟ هل مولت؟ هل عسكرت؟ هل سلحت أبناء بلدها بترسانة عسكرية ضخمة؟ أم أنها في المخازن واستخداماتها فقط للأمريكي والصهيوني والبريطاني؟ هل وجه السلاح حتى نحو إيران؟ لا، يعني كل هذه الترسانات، كل هذه التريليونات من أجل اليمن بس. يعني لولا الله سبحانه وتعالى ثم السيد القائد، لو ما كان مش معانا السيد القائد، لو شنوا علينا عدوان جالسين بالكلاشينكو بالآلي بس، لا بالتصنيع ولا بالسلاح ولا بالصواريخ ولا طائرة مسيرة ولا سلاح بحري ولا دفاعات جوية ولا معانا شيء من هذا كله، كيف كان بيفعل بنا السعودي؟ إذا كان ملبوج، مضروب، مهزوم، مدحور، مدعوس وبيكابر وما يشيش يسلم حقوقنا، وعدو بيشن عدوان غارة وغارات على الحديدة وعلى مطار صنعاء، وهو عارف انه ملبوج والمطلب مطلب حق يدي حقنا بس ويرفع ايده عنا، انا نشي من نشي على ضعفه وموقعه واهانته وهزيمته المدوية، لو نطلب منها الرياض لا يديها، بنطلب حقنا ورافض وبيراوغ ومستمر في مكابرته، أخذته العزة بالإثم. اليوم بيحاول عبر وساطات أنه يقدم عروض، تخيلوا كأنه بيقول مش الرياض، ما رأيكم تأخذوا جدة؟ ما الرياض ولا أني يعني شو عافي حقي أمام العالم حقنا، وبيقول ما رأيكم نفتح لكم أربع وجهات، خلاص هيا ما عدشتم، الهند والأردن ومصر وروسيا. يا لطيف يا لطيف المكابرة، ما قدر يقولها، ما قدر يقول خلاص حقكم يلا شنو، ما قدر بيماطل، قالوا صنعاء ماشي أبدا، فك الحصار بر وبحر وجو بالكامل، وخروجك من كل الأراضي اليمنية بالكامل، وصرف الرواتب لكل الموظفين من يوم نقلته البنك المركزي لليوم بالكامل، وإعادة الثروات النفطية والغازية للشعب اليمني بالكامل. قال لك ماشي خلاص حرب حرب. ويقول لذيك وزير الدفاع عم أخوه، يقول مالك حرب ما، يقول ما فعل نديها لهم، ما هو أسلمهم الرياض، يقول أيان الرياض هم بيطلبوا حقهم، ولا مكابر آخرته طائرة تركية، يقول لك MQ-9 قد بورت والصينية بورت، سخان جرب خليفة المسلمين طائراته قالوا طعمهن ثاني، نكعنا أبوها وبيكابر. لهذه الحين لحد الآن من فجر السبت للآن والدخان بيصعد في أرامكو جيزان، ما قدروش يطفوها لحد الآن، جلسة بتحرك، ما هو نضربها ونطفيها احنا، عبد الله نطفيها لهم مع عبد الله. 282-005 مسبوق بصفر واحد، 0-1-282-005
نستقبل اتصالاتكم على هذا الرقم ونستمع لمشاركاتكم. أتمنى أن تكون أصوات جديدة. أتمنى أن تكون أصوات جديدة. اللي بيتصلوا بنا اتركوا فرصة للآخرين يوصلوا ولو المرة واحدة.

طيب نخليها بدون مضيع ولا كيف؟ بالمضيع. بالمضيع ولا بدون مضيع؟ بالمضيع. بنقول بالمضيع ولا أي رد فعل. أيوة ولا مع؟ أيوة تمام. إذن بالمضيع هنستقبل المكالمات، ولكن باختصار شديد اسمك من فين اتصالك ومشاركتك، وأتمنى أصوات جديدة، أتمنى ذلك. المخرج قال بالمضيع، يلا بالمضيع.

0: المستمعين بيقولوا استقبل نصف ساعة صارت بدون مذيع. لا خلاص المخرج قال بالمذيع لكن كأنه مش موجود المذيع علشان نستقبل أكبر عدد ممكن من الصالات. أتمنى ذلك. بسم الله.
1: يا سند.
0: ألو. أيوة يا مرحبا.
1: صباح الخير.
0: صباح النور والعافية. من معنا؟
1: محمد القفير.
0: حياك يا محمد.
1: أنت داري
0: احنا قلنا أصوات جديدة. يلا
1: ايوه قل له حفظ الله يرحم والديه لا ما طلع لي الله يرحم والديه ويدخله في جناته وعظمه الله على أجل.
0: منو؟
1: حفظ الله الحريص.
0: هو إبراهيم عباس الحميضة.
1: إبراهيم الحميضة.
0: اليوم معنا حفظ الله.
1: حفظ الله قل له حفظ الله الله يرحم والديه لما طلعنا عيش اسمه ثم الأعدال آخره.
0: حاضر إن شاء الله.
1: وبس علشان الآخرين.
0: حاضر. حسين حجر لا مش بالمذيع علشان نسمع أكثر عدد ممكن يعني بدون مذيع. والله أنا معاكم لكن المخرج يغير رأيه وأنا بعده. ربنا الحلقة ما عليكم. حادي عرض المخرج ما عاد عن حول صوتي بالمذيع ولا بدون مذيع. قال بدون مذيع المخرج. الله علشان نستقبل أكبر عدد ممكن وأنا معاكم بنسمع بنسجل الأسماء بس اللي يقول ألو ألو ألو ألو ما تطلعش. يلا
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامي للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي سلام ربي عليه وإلى القوات المسلحة وإلى جميع الأحرى في اليمن. رسالتي أقولها لإخواننا في الجنوب أن يعدل أن نتحد أن نكون يد واحدة لنأخذ حقنا من هذا المحتكم الغاصب السعودي. لكي نعيش بعزة وكرامة لأن السعودي هذا لا يرضى لنا إلا أن نرضى ولكن هيهات ما داموا إحنا مع القائد هذا القائد الرباني الذي صنعنا العزة بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الرجال الأشاوس المرابطين في جميع الجبهات. نسأل الله من السداد ونسأل الله من الخلاص من هذا العدوان الغاشم البربري على بلادنا. أخوكم عبد الله قائد العاضي محافظة المحويت شباب كوكبا والسلام عليكم ورحمة الله.

0: الو يا مساء العز والكرامة والشموخ، اخبارك يا عم فند؟ احنا ستينا بمذيع، الله لا فتح على المخرج، اللهم صلي على محمد وعلى اله.
1: لا تخش على المخرج، لا تخش عليه.
0: ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا افرغ علينا فضل وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اخي سند الكميم، انا اول مره امسك مع الخط، المجاهد ابو عمار العري من ابناء القوات البحريه والدفاع الساحلي، احد المرابطين في جزيره كمران.
1: مش هي اول مره امسك معك، قد مسكت معنا اكثر من مره.
0: من قبل، اما هذا
1: تفضل الفتره هذه. تفضل تفضل.
0: ما بشرتني الله، عادي بدون مذيع بدون مذيع.
1: كان بدون مذيع افضل لك.
0: يلا يلا على طول، احنا مسلمين يا عم سند.
1: يلا تفضل.
0: انا امزح مع الاخ المخرج. على العموم
1: ايوه، بس انت قلت لحظه انت قلت الاول مره يمسك معك الخط.
0: ايوه انا مسكت مع الخط قبل فتره، كذا قبل سنه
1: اكثر من مره، عذا قريب قريب. تفضل يا ابو عمار.
0: طيب يلا نرسل رسالتنا، نحن في أتم الجهوزية والاستعداد في القوات البحرية، نرسل رسالة للسيد القائد العلم سيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، أقول له يا سيدي باسمي وباسم أبناء القوات البحرية المرابطين في جزيرة سمران، اضرب عن قلب حار، احنا مستعدين وجاهزين ومنتظر للتوجيهات، وأي سفينة بانضعف الوالدها بإذن الله سبحانه وتعالى. رسالتي لأعطاء الله أمريكا وإسرائيل
1: يا أبو عمار،
0: لآل سعود
1: يا أبو عمار،
0: خذ العبرة من سيدك ترامب اللي تعفرنا والده في البحر الأحمر، واجهنا البريداني مباشرة، واجهنا الإسرائيلي، واجهنا الأمريكي في البحر الأحمر.
1: قوة.
0: وهذا خذ العبرة من سيدك ترامب.
1: يا أبو عمار.
0: نعم.
1: قل لنا أنت في جزيرة كمران.
0: نعم في جزيرة كمران يا عم سند.
1: الغارات الذي يعني اللي حصلت يعني كيف؟ ما بش أضرار ما بش؟
0: والله يا عم سند، أقدم العدوان السعودي على شن العديد من الغارات على محافظة الحديدة وعلى جزيرة كمران. العدو لم يحقق أي هدف في جزيرة كمران إلا سوى منشآت مدنية على الاطلالات وإصابة امرأة من جزيرة كمران، امرأة كبيرة في السن.
1: لا حول ولا قوة إلا.
0: لا لم يكن أي أضرار إلا الامرأة هذه، ربنا يشافيها وتم نقلها إلى محافظة الحديدة إلى أحد المستشفيات. أما العدو ما بيحقق أي هدف يا عم سند، جزيرة كمران لا زالت ثابتة وشامخة بشموخ
1: وستظل بإذن الله
0: الأحرار.
1: ستظل بإذن الله،
0: والجاهدين معنوياتنا عالية فوق السحاب فضل الله سبحانه وتعالى، وجزيرة كمران ما هو أول مرة يضربوها، قد شنوا عليها أكثر من 100 غارة.
1: سلام الله عليكم.
0: ما بيحققوا أي هدف ولا إلا أهداف مضروبة ومكسوبة.
1: حفظكم الله، حفظكم الله وكل أبناء جزيرة كمران. يا الله الله يسلم، الله يسلم.
0: تحياتي لك يا عم سند، تحياتي لك يا عم سند وللأخ المخرج، وأعتذر من الأخ المخرج، أنا بين بزحني.
1: فوق العين فوق العين فوق
0: العين. وتحية للرجال، الرجال في كل مدرس وفي كل خندق، عاشت اليمن حره أبيه ولا نامت عين الجبناء، المجاهد أبو عمار العري من القوات البحرية.
1: سلام الله عليكم، يحفظكم ربي.
0: الموت الأمريكا،
1: الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام،
0: من القوات البحرية الفقه المعنوية.
1: بشر بعزك، بشر بعزك أنت وكل رجال الله. قلت لك ما حد يعادي المخرج عيال، الحين نشيل توسط يطلع الزامل.

0: المذيع.
1: يا عبد الرحمن، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: معك أبو عمار محمد حمود الرجاء من جيل المخادر. أحييك يا السند، وأحييك إلى الجمهورية اليمنية، يعني المدرسة أو المقدم الصامد. أحيي كل السائرين في شعبنا وفي بلادنا، يعني أما ما المملكة السعودية وعلى رأس هذا سلمان الخرب وابنه هذا منتهين قاي آخر رمق في حياته. نحن أبو عمار أنا عمي 80 سنة وأنا بين حالة السعودية، والله على ما أقول شيء.
0: سلام.

0: والتسمية و64 وأراضي المعركة لا معركة. هذا النجم هذا السعودي هذا لو يحصل يعني مثلا يعني لو عنده قنبلة نووية يضرب اليمن وهو يستطيع يضربه والله لا يضربه. حقد كبير على اليمن. هذا الذي زرعته من يسار زرعته عفوا من الثانية قبل ما تزرعه أيام قبل النصارى زرعته يعني دعمت جده عبد العزيز اليهودي. فهذا وعد ولا يكون جمهوريين ولا ملكيين ولا ما كنا أما من عدو الشعب اليمني وعد ولا أعراض يعني لكنه نحن منتصرون على بإذن الله بقوة الله بعزة الله وإحنا منتصرون على بإذن الله وندعي أخواننا المرتزقة ومن نقول لهم يا أخوتنا يا يمنيين لا كان عندك ذرة من اليمن أو من اليمنيين عود إلى سلامتك ارفع سلاحك في وجه المرتزقة أخرجوا السعوديين من بلادنا حرروا بلادنا نحن بلادنا ونحرر بلادنا في اليمنيين فما ما حدث بيننا أما أنتم أنتم شعدانا عدانا على السعوديين وعدانا الإماراتيين نحن يمنيين وهذه بلادنا وهذه كرامتنا وهذه عزتنا والثروات رواتنا المهم السعودي بيشيل ثرواتنا والإصرار بيزرس حقه.
1: أبو عمار عمي محمد الفرجة سلام الله عليك صح لسانك يلا نحن نصوة جديدة ما حد بيلتزم مانا مشكلة وانا بطل الحرب دوز الظلام وانا جمال العز كله تكمله زامل القوة البحرية الله يرحم والديك لرجال الله في القوة البحرية ورسالة من أحد المستمعين بيقول لك أنت كريم وإحنا نستاهل ضخ زوامل خارق حارق رحم والدك يا عبد الله والله إنها من أحد المستمعين والله

0: الو، السلام عليكم. الو الو، السلام عليكم. لأول مرة نشارك من نجي الإسلام معاكم محمد حسين محمد الصمار، والأول مرة هو أقسم بالله إني من أول ما يعني الإذاعة من أول العدوان وإحنا نحاول نمسكها في الخط ولا يرضى نمسك معنا الخط.
1: سلام الله عليك يا محمد حسين، سلام الله عليك وأهلا وسهلا.
0: يا سند، حيا حيا سند اليمن،
1: حيا حيا
0: أقسم بالله إنك سند اليمن، سند
1: كلنا
0: اليمن.
1: سند لليمن كلنا بإذن
0: حياك
1: الله.
0: حياك فوق روسنا والله فوق روسنا.
1: بقيت يا غالي الله يبارك فيك، من فين اتصالك يا محمد حسين؟
0: أنا من نجيل يصلح.
1: من نجيل يصلح، حياك وأهلا وسهلا بك.
0: والأول مرة ولي من أول العدوان وأنا أتصل أتصل، لكن الحمد لله اللي ما هذا مسك.
1: اليوم حظك وحظنا.
0: إحنا لا نبالي بهؤلاء الأقدام، لكن الحمد لله معنا رجال مؤمنين صادقين، ونحمد الله ونشكر الله إن طلع لنا قائد عظيم نفتخر به ونعتز به كل فخر وكل اعتزاز.
1: يا ربي لك
0: الحمد لله والشكر لله إن الله أوهبنا هذا القائد العظيم، وإن شاء الله سنغير الشرق الأوسط الجديد. هم يقولوا يغيروا، لكن إحنا من سنغير الشرق الأوسط بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل هذا القائد العظيم. وأحيي وأقبل أرجيل كل إنسان مجاهد بيدافع عن عرضه وعن شرفه وعن كرامته ومن بيخرج الساحات. والحمد لله مساكم، وأشكر كل المذيعين.
1: سلام الله عليك يا محمد، سمعت في نفسك شيء لأول مرة في صلاة عندنا.
0: عافيتك أهم حاجة.
1: الله يدي لك العافية ويبارك
0: لي يا بنتابعكم.
1: يبارك في عمرك.
0: يعني نشهد لكم بكل فخر والله والله من علي زمان.
1: هو الله الله يبارك في عمرك محمد حسين محمد الصمد.